0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي جمعه جديده تجيب معاها كان الخير، وان شاء الله حتى بالغيث النافع، وان شاء الله امطار خير علينا وعلى بلادنا. شكرا لكم على الاستماع لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زيدا لانكم اخترتوا انكم تبداوا صباحكم مع موزيكا فام، شكرا لكم لانكم اخترتوا انكم تبداوا النهار معنا، تبداوا نهاركم بالمعلومه، تبداوا نهاركم ان شاء الله بطاقه الباهيه، بالضحكه، بالتبسيمه، بالربح. زيدا تم بعد زيدا نحكيوا على شنو يصير فيكم ابارتير من ستة متاع الصباح. طريق السلام عليكم من ما تسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي بدايه يوم تكون خرقه العاده للناس الكل، جمعه جديده وبدايه اسبوع موافقه ليكم ان شاء الله وين ما تسمعوا في موزيكا فام. تحيه لكم كان تابعوا فينا على www.mozaikafam.net، تحيه لكم زيدا على واتساب موزيكا فام 23513000، هو الطريقه اللي تخليكم تكتبوا تتفاعلوا توصلوا رايكم، تعطيوا فكره، تعطيوا مقترح، تتسائلوا، واحنا ان شاء الله موجودين باش نتفاعلوا ونجاوبوا على تساؤلاتكم الكل. شكرا لكم زيدا كان تسمعوا فينا، وتحيه لكم على لي فريكونس نتاع موزيكا فام وين ما يوصل لكم صوتنا. هذا صباح جديد، نبداو كالعاده برشا موسيقى، نبداو برشا اخبار، بعد شويه الموعد يكون مع فاطمه في الزفينغ، سلم عليها برشا، نرجع على اهم الاحداث والاخبار في نهايه الاسبوع، وعندنا موعد مع الاكتواليتي واهم المواعيد المنتظره بالنسبه اليوم. هذه نايبه الغوثي، صوت فلسطين الجديد، نسمعوها توت سويت في لفيروز
1: اول ساعه.

0: مبروك وان شاء الله نهاركم زين. كان في الويكند وما تبعتوش برشا اخبار، ما تبعتوش نواصر الموعد كالعاده كما كل بدايه جمعه جديده مع نهار اثنين جديد، نلقاو في زابينغ كل الاخبار مع فاطمه.
1: زابينغ. حوادث السرعه زادت ب 30%، المجاوزه الممنوعه زادت 30%، السياقه تحت تاثير حاله كحوليه زادت 32%. الاحصائيات اللي موجوده عندنا ما الظاهر كان مساهمه السلوكيات، وهذا الكل دليل على ان المعالجه احاديه الجانب غير ناجحه، ونتعداو الى معالجه تشاركيه بين مختلف القطاعات. عندنا امثله نبرز دور البنيه التحتيه الغير مطابقه للمواصفات السلامه المروريه على قاعده تساهم في اظهار السلوكيات اللي هي المحفوفة بالمخاطر. مثال الطريق السياحية بالمنستير اللي هو يعتبر من أحسن الطرقات الموجودة على مستوى وطني من ناحية كاليتي متاع اللون روبي وكل شيء، ولكن كيف نشوفوا الإحصائيات نلقاوه من أكثر الطرقات تسجيل لحوادث وحوادث قاتلة في ولاية المنستير وحتى على مستوى وطني، والسبب هو المفترقات الدورانية غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي لا تساهم في التخفيض من سرعة مستعمل الطريق. زوز نقاط سوداء موجودين في ولاية صفاقس، هذه عندها ربع قرن وهي تسجل في حوادث في الوطنية رقم 14 كيلو متر 8 والوطنية رقم 1 كيلومتر 176. السناب فما نقطة اللي هي الموجودة في المستوى طينة الوطنية 1 كيلومتر 76 اختفت، علاش؟ على خاطر تم معالجة فجوات موجودة في الأرضية الموسطة المعبد تيربلان سنترال. معناها هي ساعة ديزانترفونسيون صغار من البنية التحتية يساهموا مساهمة كبيرة في اختفاء معناها عدد كبير من الحوادث.
2: احنا تونس في المعدل العمري هي أكبر معدل عمري في إفريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنة من معدل العمر نجاوزوها معنا. فالألزايمر مع تقدم العمر يزيد، الأرقام في تونس بدأت تولي مقلقة. اللي نقوله ديما نعاوده، راه الألزايمر ماهوش مشكلة مريض، راهي مشكلة عائلة. اللي هما عندهم بارون عنده ألزايمر وخايفين يقول لك أنا بعد 20 عام، لا، أنت راه بعد 20 عام بقدرة ربي باش يكون فما دويات موجودة اللي تخلي الألزايمر تقول أنا خديت حربوش وما عنديش ألزايمر. احنا في تونس ايش عندنا؟ عندنا لابيان، معناها أنه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه، لكن يلزم الألزايمر يولي APCE، معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائلة هي وحدها تاخذ اللي بشي يجي المعين المنزلي اللي بشي يعين ليكوش الماكلة اللي هي تولي شارج كبيرة على العائلة اللي هي كحسبناها تجي أضعاف الأجر الأدنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على أنه على العناية بالمريض أبدا.
3: فالذكاء الاصطناعي نجم اليوم يخترق الانفراستركتور متاع الضوء متاع سيبر سيكوريتي متاع الماء متاع الطرقات السبيطارات، وينجم زادة يخترق المعامل وإلا المفاعلات متاع الانرجي نوكليير، وبالتالي ينجم يسبب كارثة. وهذاك علاش اليوم من الضروري أن نحطوا لي بيريمتر دو سيكوريتي باش الذكاء الاصطناعي ما يفوتش هكا لي بيريمتر هذوما. وبعد نضموا لي داريو أمودايو سام ألتمان إيلون ماسك اللي هما مؤسسين متاع شركات متاع ذكاء الاصطناعي، وقالوا يلزمنا نعملوا ان غالونتيسمون في التطور نتاع الذكاء الاصطناعي باش نحميو البشريه، وقبل ما نزيدو نقدمو نحطو شنو هما لي بيريمتر اللي مازمناش نفوتوهم باش الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على الانسانيه. الذكاء الاصطناعي كيما الانرجي نوكليير قبل ينجم يكون مفيد جدا للانسانيه، لكن اذا كان ما نحسنوش التصرف فيه ينجم يمثل خطر كبير على الانسانيه جمعاء.
4: بالنسبه للعدد الجماعي لقات شويه تعثر الحقيقه، خاصه على المستوى تاع التوجيه اللي صار الصيغه الجديده بالنسبه لتاع التوجيه واللي يتعدى في الصيف ما عادش في مارس، خاصه انه النتائج لم تصدر في اغلب الكليات والجامعات. لحد هذه اللحظه مثلا في جامعه وسمانر لم تتم اصدار نتائج على التوجيه. كذلك بالنسبه للنقل الجامعيه، عدد الطلبه عن مطالب تاع النقل الجامعيه الى حد هذه اللحظه تستنى في الرد، كذلك في جامعه تونس المنار وجامعه قروان زاد. بالنسبه للترسيم عن بعد اللي أغلب كليات ماشية في مسار لقمنا، شهادة تعثر الحقيقة وديبان على مستوى الترسيم عن بعد، وقاعدين نحاول نعمل اتصال مع الكليات والمعاهد ووزارة الإشراف نحلوه يعني كلية بكلية. كذلك بالنسبة للرزقان بتاع السكن الجامعي، خاصة المعنيين بصرف السكن، الحقيقة الرزقان هذه ما هيش قاعدة تراعي تاريخ بداية الدروس، خاصة بالنسبة للطلبة التكوين الهندسي والطب، واللي قاعدين مع دوائر الخدمات الجامعية قاعدين نسرعوا في عملية توجيههم للمؤسسات الخدمات الجامعية.
5: في إطار انطلاق الموسم السياحي الصحراوي تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي، واللي معناها توا بصفة تصاعدية وتشهد معناها ذروة نتاعها خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وجميع التوقعات تصب أن باش يكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك معناها من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة وكذلك بالجهات الأخرى. كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتدخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي اللي كما قلنا حسب التوقعات وحسب اتصالاتنا بجميع المتدخلين بشكون موسم سياحي استثنائي إن شاء الله.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدوة يكون عنا أخبار جديدة، موعد جديد، تصريحات جديدة ومعلومات جديدة تلقاها إن شاء الله موجودة ديما وجديد الكل على موزايكا فام. بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة زيادة على توقعات الجوية. أنا موعد زيادة بعد شوية مع الأخبار في بوان أكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. خليكم توت سويت مع The Sky is Crying.
6: أول ساعة

معكم جين الناس الكل طريقة السلام عليكم. كان حابون ياخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم بداية الأسبوع كيفاش باش تكون. نحكي زيادة على المناطق اللي باش تكون معنية بأمطار غزيرة. الموعد توتفيت في الميديو ميديو. نحكي على خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية. سحب رعدية أمطار غزيرة باش تكون معنية بهم كون من زغوين تونس الكبرى نابل جندوبة الكيف سليانة المنستير المهدية القيروان سيدي بوزيد قفصة توزر قبليس فاقس مدنين القصرين تطاوين وباجة قابس بنزرت وسوسة تقريبا مختلف المدن وتقريبا مختلف المناطق باش تكون موجودة فيها مختلف الولايات. إن شاء الله ربي أمطار خير على الناس الكل. بالنسبة للوضع الجوي فإنه يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وفما هبوب رياح قوية خاصة وقت السحب الرعدية وتنجم حتى تفوت 70 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح بين 21 و 29 درجة غدوة تكون في ارتفاع طفيف وتوصل حتى ل 31 درجة. ميديو مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية معدم على الأخبار في ليزيفينمون دو جور. هذه خالية بن علي في ربريز الأغنية لمحمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك. توتفيت في أول ساعة. أول ساعة.

0: question du jour.
1: الخمسة واحد واربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل. خلينا نحكيوا على أهم الأخبار ونحكيوا زيادة حتى نذكركم بعض المواعيد المهمة اللي تكون انطلاقا من اليوم الاثنين، كما مثلا نحكيوا على آخر أجل لإيداع التصريح بالنسبة للمنخرطين في منظومة التصريح والدفع عن بعد الإدارة العامة للأداءات. كان ذكرت بأنه اليوم الاثنين 21 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. عددها الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر أنهم يحترموا الأجل القانونية لإيداع التصاريح الشهرية تسديد زادة الأداءات المستوجبة، وهذا يكون عن طريق المنظومة متاع التصريح ودفع عن بعد، والخدمة هذه اللي يجي ضمن المنظومة كاملة متاع الخدمات الرقمية اللي قاعدة وأتحتها وفرتها الإدارة العامة للأداءات باش تسهل الإجراءات متاع التصريح والأداء عن بعد لفائدة أي شخص يكون مطالب بالأداء. الإدارة زادة العامة للأداءات كانت نشرت تذكير بالموعد هذا عبر المنصة الرسمية متاعها وأدعت أي شخص معني إلى إتمام الإجراءات هذه في الأجال المحددة. نحكيو زادة على أخبارهم السيارات، نعرفوا أنه كل فترة فما الأخبار اللي تهم السيارات والأخبار زادة خاصة اللي في علاقة بالعدد متاع السيارات والمبيعات متاع السيارات، لكن باش نركزوا على نقطة اللي تهم السيارات الشعبية والمبيعات متاع السيارات الشعبية اللي عرفت تراجع مؤخرا، والتراجع ذي نحكي انه يعتبر طفيف حسب البيانات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. ولادوني هذو ما يوريو ترويج 6276 سيارة شعبية في السوق التونسية هذا الحد او اخر شهر اوت من العام هذية، مقابل 6611 سيارة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، باستثناء سيارات شعبية فانه السوق التونسية عرفت انتعاشة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 26، دونك ارتفاع الإجمالي متاع مبيعات واقتنائات السيارات بالنسبة هوني ديمارا وسوق رسمية والموازية بنسبة 13.78%، وهكا نحكيه على 69982 سيارة مقارنة ب 61505 سيارة خلال نفس الفترة من عام 25. بالنسبة لوكلاء بيع السيارات المعتمدين في السوق التونسية هما بيدهم روجوا في حدود 47,002 من السيارات، وحتى زادة العمليات متاع بيع سيارات في المسالك الموازية، يعني نحكيو بين إعادة تسجيل وإلا الاستعمال متاع الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لفساغ، اللي هو زادة من جهته عرف ارتفاع لافت بنسبة 18.31%، وكيف كيف زادة نحكيو حتى على ما يعادل هذه 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس مقابل 32% بالنسبة للسنة اللي اتعدت.

0: موزيك فم
1: 45 دقيقة نهاركم زين كتوازد حليت وراديو مرحبا بكم. ذكركم اللي ديما أول ساعة والموعد الأسبوع اللي يبدأ معاكم صبحية من 5 حتى لستة متاع صباح. مرحبا بكم موعدكم زيد يكون أبغتيغ من ستة مع أحلى صباح حمين قارة لكيب متاع أحلى صباح الكل اللي كيما تعودتوا فيهم نجيكم كل يوم كل برشا أخبار برشا جديد برشا انرجي وبرشا ربح زيد يكون موجود على ذمتكم يوميا كان تحبوا تشاركوا وتكونوا انتم حاضرين معنا وتبدأوا إن شاء الله جمعتكم وتبدأوا صباحكم معنا بالربح. الموعد يكون كالعادة مع فاطمة في دقيقة حاضر 46 دقيقة لكارت دو روشارج كل يوم من إهداء موزايكا فام تنجموا تربحوا معنا مع 56 دقيقة 17 دقائق كل عادة زادة المواضيع متاعنا اللي تهمكم. مرحبا زادة بأسئلتكم في أي موضوع على ليباج متاع موزايكا فام ولا حتى على واتساب موزايكا فام 29513. اليوم شيكون ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل وعضو اتحاد خبراء الذرائب العرب باش نحكيو معاه باسم عزيزي على موضوع يهمكم على موضوع زادة في علاقة بالجبية وخاصة في موضوع اللي فيه اون ميزة جور متاع البلاتفورم الجديدة تلقاو كل التفاصيل اللي تهمكم. كان عندكم زادة أي تساؤلات مرحبا بيهم باش نحاولوا نجاوبوا على أسئلتكم الكل. ما تنساوش زادة عنا موعد اللي يكون مع دي مينوت كرونو اسكندر إبراهيم يرجعنا في الفقرة الرياضية اليومية اللي تكون موجودة معكم في أحلى صباح مع 27 دقيقة. ما تنساوش زادة موعدنا اللي يكون مع الربح كنت كلمونا على 71113000 نجمو تبدأوا نهاركم معنا في صباح تربح تصبحوا تجيبوا على سؤال وتربحوا معنا ومع جديدة 200 دينار زادة من إهداء توتال إنرجي مع أيمن فيا لو كوندكتور يتربحوا زادة كل يوم وين ما أنتم موجودين يجيكم أيمن ويربحكم. وساعة الثالثة الموعد يكون كالعادة مع إياد الدهميني في مع إياد البغومتر زادة هو موعد الأخبار والتعليقات السريعة والأخبار زادة تكون سريعة ونختموا كالعادة مع التصريحات في انتبه اش قال هذا شنو يستنى فيكم وان توكا برشا جديد وبرشا تطورات تلقاهم موجوده معنا على امتداد 3 ساعات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو رفيق اللي رافقني في الاخراج في قسلي عليكم وين ما تسمعوا فينا ان شاء الله بدايه اسبوع خارقه العاده للناس الكل سورتو با تبدلوا لي فريكونس نتاع موزايكا فام. الموعد بعد لحظات يكون مع كيف احلى صباح الكل ان شاء الله نهاركم زين.
0: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفوتي. الأولى في تونس.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير والسلامه. نتمنى ان شاء الله انه نهار مبروك سعيد. تعديوه معنا اليوم مع كل الفريق اللي حاضر معاكم كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح في مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. استناو ان شاء الله شويه اخر نخربشوا الكارت عن بعضنا، كانوا عاملين على الربح، استناو باذن الله ان شاء الله كارت ريشارج بقيمه 10 دنانير يجيكم ان شاء الله شويه اخر صديقنا ايمن المصري 200 دينار في لو كوندكتور باي توتال انرجي. قبلهم الزوز كالعاده الموعد مع صباح تربح وان لو دو برودوي، ان شاء الله الربح يكون موجود معنا من اهداء جديده. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. الفقرات الاخباريه تعود عليهم موجوده، وان شاء الله شويه اخر جيب احدنا اختنا فاطمه في دقيقه حظ، خنائيات في تحاليل، واختنا ناديه تواصل الرحله بعد ما كانت موجوده قبيله شويه معكم تكون موجوده ايضا معنا في البرنامج مختلف فقرات. قسم الرياضه ان شاء الله في 10 مينوت كونو، وكل الفريق يتمنى لكم صبحيه مبروكه سعيده، ولما تسمعوا في موزاي كافيم كل الخيرات، كل ان شاء الله الاخبار الطيبه لكم، وان شاء الله صبحكم

28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. التوقعات الجوية لليوم سحب بش تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، تشمل بعد الظهر المناطق الوسط الجنوب الشرقي. ريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب بش تكون ضعيفة فمعتدلة، لكنها تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر بشكون متموج بالشمال، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، حتى الحرارة بشكون في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال المناطق الساحلية المرتفعات، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل إن شاء الله نهاركم زين. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة طاقة باهية، فرصة باش تصلح حاجة كنت معطلتك. وإنت يا ثور الخير يتقدم خطوة بخطوة، نهار هذا مناسب باش ترتب أمورك وتعمل حاجة تفرح قلبك. إلي جوزي كلمة حلوة، أخبار زيدة يبدل طاقتك، استغل طاقتك الإيجابية وخلي الابتسامة ديما حاضرة. السرطان نهار عاطفي بامتياز، تلقى كلمة طيبة وإلا موقف يدفي قلبك، ما تخليش التفكير الزايد نقص عليك فرحتك. الأسد اليوم عندك حضور قوي والناس ملاحظة تعبك ومجهودك. والعذراء نهار نهارك فرحة بداية جديدة، خلي اللي فات وراك، حل صفحة جديدة. الميزان التوازن رجع لحياتك، وحاجة زيدة كانت مقلقتك تبدأ تتوضح، خذوا الأمور بالهدي وإن شاء الله نحن نقولوا الخير جاي. العقرب عندك قوة داخلية كبيرة اليوم، ما تعطيش طاقتك للحاجات السلبية، ركز على اللي يستاهل. وانت يا قوس انت يا ناري نهارك في تفاؤل في حركة، ممكن تسمع أخباري فرحك، خلي روح المغامرة حاضرة أما ميسالش راهو بعقلانية. والجدي تعبك ممشيش هكاك، نتيجة الحمد لله قاعدة تقرب، أصبر شوية وخلي طيقتك في روحك كبيرة. ادلو فما فكرة جديدة وإلا فرصة جديدة تنجم تحلك باب، أسمع لإحساسك أما قبل ما تقرر خمم مليح. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك اليوم يستحق برشا راحة برشا فرحة، اقرب للناس اللي يحبوك بصدق وخلي نهارك يكون خفيف على القلب.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه وموفقه لكل اصدقائنا المستمعين وتسمعوا في موزي كافيه، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، وان شاء الله بدايه جمعه ممتازه لكم. نرجع بعد شوي ان شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي لكميه الامطار اللي كنا سجلناها في نهايه الاسبوع الفارط، ونعملوا طلع زاد على بدايه هذا الاسبوع. اصدقائي المستمعين تطلبوا 71113000 كريمه هاي لهنا في ستاندر بحناكم، فز على تليفوناتكم في صباح تربح، تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 64 18 80 59 42 10 39. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: أما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وتونس تؤكد ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتسهيل استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة التونسية تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. في الشأن الدولي، الحوثيون يتهمون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غداة استهدافهم للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة وفقا لنتائج نشرتها وسائل أعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم. ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، وشملت أيضا هذه الانتخابات المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. إصابة رجل برصاص عنصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة أوستون بولاية تكساس الأمريكية، ومسؤولون محليون يطالبون بإجراء تحقيق في الواقعة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه، ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يعطيكم اتمناه. وفي صبحيه نتاعنا اليوم 21 سبتمبر 2026، صبحيه اليوم الاثنين، يا ربي الاعمال عليك والشده فيك. حاضرين لهنا في الاستوديو على 3 ساعات، بدينا من 6 نكملوا باذن الله ان شاء الله حتى ل 9 تاع الصباح. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفق للجميع يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء الله نهارك مبروك. امين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، طريق سلام عليكم، ان شاء الله يا ربي جمعه جديده ما فيها كان الأخبار البيع وما فيها كان الحاجات البيع الكل. اليوم موضوعنا باش نحكيو على الفاتورة الإلكترونية، شبكة تونس للتجارة اللي تطلق هالبوابة الإلكترونية للفاتورة الموجهة أساسا للمؤسسات والمهنيين اللي يسجلوا فوترة ضعيفة. وتو نفهموا شو معناتها يسجلوا فوترة ضعيفة. البوابة هذه زيد اليوم تقترح حل ينجم يكون عملي إفكاس براتيك وخاصة آمن، اللي يسمح بإدارة مختلف المراحل متاع مسار الفوترة الإلكترونية. تنشوفوا زيد اليوم هذية كيفاش تنجم تعاون من جهة المهنيين والمؤسسات، وكيف كيف زادة شنو تأثيرها على كل ما يتعلق بالجبية. حسب وزارة تكنولوجية الاتصال فإنه المستعملين هذو ما ينجموا يحضروا الفواتير متاحهم وحتى يوقعوها إلكترونيا ويحولوها مباشرة إلى المنصة هذية الفاتورة من غير اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. مشكور ضيفنا اليوم المستشار الجبائي ورئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل سي باسم عزيزي. صباح الخير، مرحبا بيك.
3: صباح النور نادية، أمين وإياد، وبما أنه بداية أسبوع كله صباح الأمل والعمل لكافة مستمعين مزيكا فيه.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله صباح الأمل والعمل به. آية ندو، مش نبدأ،
2: خلي نبدأ جوستمون نحكيه على النقطة الأولى اللي هي الفاتورة الضعيفة. سي باسم، شنية هي كي نقوله بالنسبة للمهني وإلا الشركة فاتورة ضعيفة بمعنى من؟
3: هو هذا راهو جاء في بلاغ شبكة تونس للتجارة. باش نوصل البلاغ هذا ونحكيه على المرحلة وصلناها للخطوة متاع إطلاق البوابة هذه، راهي نبداو من بداية الفاتورة الإلكترونية باش نعرفوا التدرج اللي وصلنا له وين وصلنا. الفاتورة الإلكترونية راهي بدات من الأمر الحكومي تاع 2016، كانت في قانون المالية 2019 فترة 40 كانوا المعنيين بالأمر هما فقط اللي العمليات الملزمة على الدولة جماعات محلية وخاصة المؤسسات، معناها بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى. و من بعد ولاوا عملية بيع الأدوية والمحروقات باستثناء تجارة التفصيل. من بعد وصلنا للمرحلة اللي من بعد اللي هو الفصل 71 قانون مالي 2025 اللي هو تحدث أساسا على العقوبات فقط. فصل 71، فصل 53 اللي هو يهم اللي باش نحكيه فيه اليوم على البلاغ، اللي هو تم توسيع مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية وشمل جميع مزدي الخدمات. مزدي الخدمات يعني كما ذكرت المذكرة، يعني تكون نشاط رئيسي أو نشاط ثانوي. المشمولين بالفاتورة الإلكترونية هذوما الكل كانوا مجبرين إلزاما باش يسجلوا في شبكة تونس للتجارة. المنظومة كانت ورقية، يعني تهز الدوسي نتاعك وباش تمشي تصبه في شبكة تونس للتجارة. بما أنه العقوبات تم تنص عليها من جويلة 2025 وإجبارية الخدمات من جانب 2026، ثم شكون اللي صبوا ملفات وما تمتش المصادقة عليها. إطلاق البوابة هذه صحيح هو حل وخطوة محمودة نحو الرقمنا اللي نجم نسجله عن بعد، لأنه مع السوى منظومة ورقية هنا راهو باستعمال الإيميل يعني ورقم الهاتف تثبت الهوية متاعك أو استعمال الهوية الرقمية. وننصح من بر هذا استعمال الهوية الرقمية، لأنه الهوية الرقمية تعطيك الحق في السيناتور إلكترونيك، يعني مش سيناتور مسكوت الإمضاء العادي، إمضاء إلكتروني بالهوية الرقمية. الانخراط في البوابة هذه راهو سهل، انا جربت وعملت الحساب متاعي، مجرد انك تحمل وثائق الشخصية متاعك، يعني مضمون سجل وطني مؤسسات او بطاقة تعريف الجبائية وبطاقة تعريف الوطنية، اذا كانك وكيل شركة زاد يخول لك المنصة بتكون انت تقوم بالامضاء في حق الشركة متاعك اذا كان انت الوكيل. هذوما الاجراءات تاع الانخراط. لكن في البلاغ هناك بعض يعني النقاط اللي نجم نوضحهم، لانه البلاغ قال ان البوابة تستهدف المؤسسات المهنيين الذين لديهم حجم محدود من الفواتير. لم تذكر عدد الفواتير وهي يعتبر نص غامض. يعني احنا بنعمل به هو صحيح، يعني تنجم تصب، لانه ما ثم زوز طرق، ثم المود ويب المود اس بي اللي تنجم تصب فاتوراتك بصفه آلية وحدك في الحاسوب متاعك تصب فاتوراتك، او اللي يكون عندهم معنى عدد كبير من الفاتورات بيستعملوا اللوجيسيال. هذا اللي مازال موش واضح. البلاغ لم يحدد عدد الفواتير اللي يكون الماكسيموم تاعهم قداش. سمعت في بعض المنابر العامية يحكيوا على 50 فاتورة في اليوم او غيره، لكن ما نعطيش معلومة غير رسمية. كيف انه البلاغ ضمن نقطة اخرى جدا مهمة، انه الحرفاء اللي بداوا يعني خاصة في مجال الخدمات اللي صبوا الملفات نتاعهم يعني بصفة ورقية وما خذوش المصادقة، راهم لازم يعاودوا ويسجلوا في المنصة بالانخراط عن بعد اللي هو في الرابط نتاع الاديزيون الفاتورة 28. ممكن
1: سي باسل جوست باش نفهموا، معناتها احنا هنا في وضعيه نتاع انه الناس هذوما اللي ما عندهمش كونتيتي كبيره نتاع فاتورات، ما همش شبكات نتاع تجاره ولا غيره، دونك اللي في العاده خلي نحاول نبسط الامور، ما عندوش لوجيسيال دو كونتابيليتي ولا لوجيسيال دو بي، يعمل ولا معناتها لوجيسيال دو فاكتوراسيون، يعمل الفاتوره نتاعو على الاكسل ويخرجها بي دي اف ويبعثها. هذوما باش يوليو الفاتوره يخدمها اون ليني و معناتها تتسجل الكترونيك وينجم يخرج منها فيرسيون ورقي. يقعد سؤال، هل انه السيرفيس هذا مجاني والا لا؟
3: مبدئيا انا جربت بالنسبه الى حدود الامضاء الالكتروني نتاع الوثيقه نتاع الفاتوره راهو مجاني، لكن اجبريت استعمال الهويه الرقميه الهوية. هذاك علاش انا كنت بقول ننصح جميع المستعملين اللي يسجلوا في المنصه هذه عن طريق الهويه الرقميه، مش بالايميل ولا الرقم السري ولا تثبت عن طريق رقم الهاتف، يعمل التصريح بالهويه يولي عنده سيناتور الكترونيك. وانا جربتها الامضاء الالكتروني مجاني الى حدود هذا، لانه ارسال الفواتير الى اداره الجبايه وشبكه توصل كذا مازال ماهوش متاح، يعني نحكيو فقط طبعا امضاء الفواتير دون الامضاء دون الـ يعني الـ ما نبعث، مازال ما وصلناش للونفوا للتي اي. هذه المرحله الاولى. وريت في اياد انت ممكن تفهمني اكثر بالموضوع هذا، راهو علاش حكيت على التدرج انا من 2016 و25 حكينا على العقوبات و26 اللي وسعنا المجال نتاع التطبيق هذا، راهو القاعده القانونيه لازم تكون عامه ومجرده وملزمة، لأنه في المذكرة عدد 2026 حكينا على المرونة، وتعرف كلمة المرونة قديش راجت على الفيسبوك، كيفاش وزارة المالية تحكي على المرونة، هو مصطلح غير قانوني يفضي إلى انعدام الأمن القانوني، يعني ثم عدم وضوح قاعدة قانونية. فالمذكرة حكيت على مرونة التعامل، بما أنه احنا صار العقوبات هذا ما ينجر عندما المشرع يضع نصوص وعقوبات قبل أن تكون هناك جاهزية في البنية التحتية. باهي اليوم الحمد لله نعملناها للمنصة، ما زالت مش مدرجة الناس كل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأوروبية، كنا نتأنسوا بها التجارب الأخرين. إيطاليا بدأت من 2019 لتو ما كملتش المرحلة الانتقالية. الخلاصة التجارب اللي طلعت عليها من الكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، التدرج هو شرط أساسي باش تنجم تضمن نجاحك الإصلاح. هذا هو يعتبر إصلاح جبائي وخطوة نحو الرقمنة وشفافية، لأنه الفاتورة الإلكترونية هي باش تخلق شفافية
1: ومحاربة التهرب الضريبي.
3: بالضبط، التهرب الجبائي أو الضريبي، وكذلك شفافية في المراقبة الجبائية. ثم نقطة أخرى سيد، القطاعات الحساسة لازم ترتيبات خاصة. نعرف القطاع الأطبي كان اعترض على المعطيات الشخصية بتاع الحرفاء نتاعهم وغيرهم وغيرهم. ثم
1: المحامين زادة،
3: المحامين انه صار الاشكال بين الفاتوره ومذكره الاتعاب، لانه النص القانوني ذكر الفاتوره والمذكره شنت مذكره الاتعاب، وفي خلاصه الامر يعني بدون اجتهاد الفاتوره هي تعتبر مذكره اتعاب، والكل خاضعين من محاسبين ومستشارين ومحامين وكل مزدي الخدمات. ونقطه اخرى، والخدمات كما قلت انا بالاول كنشاط رئيسي او ثانوي، لازم يكون عندك انت في النشاط الرئيسي بيع معدات مثلا كهرومنزليه وكذا، وفي النشاط الثانوي اصلاح المعدات هذيك تعتبر خدمات زاد كيف كيف. ونرجع توا اخيرا يد حبيت نذكر لانه يعني علاش رجعت انا من الاول انطلاقه الالكترونيه المرحله وصلنا لها توا، راهو التاجيل ليس تراجعا، العكس هو يضمن نجاح التنفيذ. يعني اذا كان نذكر احنا في المذكره هناك مرونه، يجب ان يكون هناك نص قانوني يضمن، لانه انعدام الامن القانوني ما ياثرش كان على المطالبين الاداء المعني بالفاتوره الالكترونيه، ياثر حتى على المستثمر، لانه المستثمر
1: لو يخليك خاف على التاويل باللي انه المرونه نتاع امين ماهيش المرونه نتاع ناديه، دونك كل حد شنو كيفاش اول كلمه مرونه.
0: انا مرن
3: نلخصوها انعدام جوهر القاعدة القانونية، ولين نحكيه على السلطة التقديرية بوفار ديسيبسيونير. يعني انت بتطبق على هذا مرونة وذاك تحرم منها، خطر انت تولت عندك سلطة تقديرية. حاجة اخرى في امين، ثم اليات لحماية المعطيات، وتوا ما زلنا ما اكتشفناش بعض التوجه نتاع شبكة تونس للتجارة وبعض المهنيين اللي طالبوا به هناك ان تكون اليات لحماية المعطيات نتاعهم، خاصة مثلا قطاع الاطباء. ونقطة مهمة، توفير المرافقة التقنية، لانه انت الانتقال المرحلة الانتقالية تتطلب جهود كبيرة من عند الدولة اللي لازم توفر الموافقة التقنية باش يكون مطالب الأداء ينجم ينخرط فيها الشفافية. ذي خاطر ما ثماش حتى مطالب الأداء يحب ينخرط في الشفافية هكاك. لازم يكون ثم موافقة تقنية ثم تدرج وكذلك وضوح النص القانوني والمذكرات، لأن المذكرة بيدها هي ملزمة للوزارة. يعني كنشوفوا بين النص القانوني والمذكرة لهنا، ولأنه حاجة أخرى زادة سيئات فتها أن الفصل 71 نحكيت عن عقوبات، رأوا ما حكيناش عن عقوبات يعني خطايا مالية فقط، رأوا عدم إصدار فواتير، راهو نحكيو على مدة سجنية من 16 لثلاث سنين. كيف تشري دون فواتير إذا كان المشتري مطالب بإصدار فواتير؟ نحكيو على مدة سجنية. كي تستعمل فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، كيف في سجن من 16 يوم 3 سنين، أخطأنا من السجن نمشيه. حتى اللي أنت معني بالفاتورة الإلكترونية وما عملتهاش، عملت فاتورة ورقية وما سجلتهاش بالتيتيان، لهنا الخطية من 100 دينار ل 50 دينار على كل فاتورة. يعني كنشوفوا جملة العقوبات اللي تم تشريحها في 2025 وإجبارية أنه مدير خدمات تكون في 26 والمنصة تكون متاحة في 15 سبتمبر في 26، لأننا نشوفوا تضارب بين التواريخ، وهذاك دعيت إلى الشفافية وكذلك التأجيل لضمان التنفيذ. وفي نقطة أخيرة ما نطولش عليكم، بما أنه إحنا في نهاية شهر سبتمبر خلينا نذكروا للمستمعين راهو أنت أجل العفو الجبائي راهو 30 سبتمبر 2026. هذا يتعلق بجميع التصاريح، يعني ما صبيتش الديكلاراسيون تاعك او صبيتهم يعني وفهم سلاح يعني في حال باش تصلحهم التصريح تصحيحيه، وكذلك عقود التسجيل. اذا كان عندك عقد ما تسجلتوش ولا جل نتاعه معناه قبل اكتوبر 2025 راك تسجله من قبل 30 سبتمبر 2026 دون خطايا يتم التخلي عن جميع الخطايا المستوجبه، وهذا تذكير
2: يعني يعطيك الصحه. مشكور جدا على حضورك معنا، ان شاء الله نهارك بيزين. ضيفنا سي باسم عزيز المستشار الجبائي ورئيس الغرفه الوطنيه للمستشارين الجبائيين بولايه نابله.
4: نرى أنه زمن المدرسي ياسر شارجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصة من 8 للخمسة ما يلقاش وقت أنه باش يلعب.
5: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة، يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكيبير معناتها ويراجع دروسه، من شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوانت، معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
6: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل اللي أنا قريت ولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن، ثم راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
7: كون يكون حصة واحدة خير عليش، مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للخمسة متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة، وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
8: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه، الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
9: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟ من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا فرام عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح نور، مرحبا.
1: صباح الفل والياسمين، امين، تحية ليك والأوفياء إذاعة مزيك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله صباح النشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. خنانيس نسألوا على حالة الطقس إن شاء الله بإذن الله، كيفاش باش تكون اليوم، ونعملوا طلة زادة على كميات إن شاء الله المسجلة البارح.
1: إيه في الحقيقة سجلنا أمطار كانت حتى محليا غزيرة في جهات صفاقس سوسة، سجلنا 31 مليمتر في الحنشة، سوسة كيف 31 مليمتر في نصر الله من ولاية القيروان 30، جلمة من ولاية سيدي بوزيد أيضا 30 مليمتر، في الأغرابة 23 مليمتر، قربة 26 مليمتر، الحمامات 18، منوبة 15 مليمتر، هيبول بقالتا كيف سقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف 11 مليمتر، وقصور السيف من ولاية المهدية 11 مليمتر، البقالة قلنا 15 مليمتر، والوردانين 10 تقريب. هذه أعلى الكميات اللي سجلناها يوم أمس. حاليا خلايا رعدية نشيطة في الجنوب الغربي بتحديد ولايتي توزر وقبلي، وين ننتظر أمطار ممكن تكون حتى محليا غزيرة. الأمطار تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن نحكي على أمطار عموما ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة. اليوم الرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر من قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة في انخفاض طفيف، اليوم القصوى تكون عامة بين 26 و31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية، وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 29 أو 30 درجة على أقصى تقدير. بقية الأيامات ثلاثاء أربعاء خميس تقريبا باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، عموما باش تكون متفرقة وبكميات ضعيفة إلى متوسطة في مناطق الشمال في قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. تيارات مش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب، البحر من مضطرب إلى متموج. الحرارة يوم الغد تكون في ارتفاع طفيف، فارق تقريب درجة إلى درجتين، ثم ترجع للاستقرار يومي الأربعاء والخميس. وليلا ممكن السمة الأبرز هي درجات حرارة منخفضة نسبيا، يعني تقريب بين 20 و25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا أخويا أمين، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.

0: ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح النور اسكندر.
3: صباح النور
2: مرحبا بون غوتور اسكندر. ان شاء الله باذن الله صباح نشاط وحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. اسكندر البارح والله ما تنقرا في برشا اخبار متضاربه، ما فهمت حتى شيء فيما يخص مدربه الرجل التونسي. البعض تفاجئ الحق انا ما تفاجئتش بكل.
3: ما تفاجئش من شنو بالضبط؟
2: خاطر كان عندي احساس اللي كان مش يمشي باش يطرد.
3: هو رو شوف
2: اصلا ما فهمتش مرجعه
3: في الموضوع هذا بالذات. نحاول نعطيك كل التفاصيل الموجوده
2: حاليا. هل غادر ريغي كام فترجل التونسي ولا
3: ريت علاش مين خاطر كل كلمه تو بحسابها. الوضع دقيق جدا في علاقه المدرب بالترجل التونسي. معناها مش كل شيء كل كلمه لازم تعرف تكون موجوده في وقتها وفي بلاصتها باش من نحاولوا نعطيو الحقيقه كما هي. في الوقت الحالي تو وانا نحكي انا وياك، ريغي كامف هو المدرب بتاع الترجي الرياضي التونسي.
2: هل سافر من تونس؟
3: مازال ما سافرش، موجود في تونس.
2: مش صحيحه الحكايه دونك اللي البارح.
3: لا ما سافرش مازال ما سافرش وموجود في تونس. والبارح كان اشرف على حصه تدريبيه للترجي الرياضي التونسي، ونجم يكون زاد اليوم مشرف على حصه تدريبيه للترجي الرياضي التونسي. هذا علم الغيب، تم بعد نشوفه بشوي شنو نجم يكون موجود.
2: باهي الحكايه انطلقت الساعه من خبر صحفي هبط من رئيس تيوا بوكارست هكا ولا
3: باه. هاش نقول لك شنو اللي فهمه بالضبط. دونك احنا اشتهمنا على حاجتين انه اللحظه هذه ما فهمها حتى شيء. علاش نقول ما فهمها حتى شيء؟ خاطر ريغي كامب ما عطاه حتى شيء للترجي الرياضي التونسي، ما حكاش جمله مع الاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي، وعطاه التاكيد لا بالبقاء لا بالمغادره. واداره الترجي الرياضي التونسي اصلا زاد كيف ما استفسرتش من عند المدرب اليوم، قالت له اش عندك ما عندكش. حتى لتو ما فهمها حتى شيء. انت ما كلمتنيش انا ما نكلمكش، الوضع عادي، انت تخدم على روحك وانا نخدم على روحي.
2: هذا موجود. قلت له شنو راح كاين؟
3: هل نمشي بشوي بشوي؟ اعطيني شوي وقت انت، انا عندي خبر تفاصيل ماذا بيك نحب ندرجوا فيهم باش تفهم الموضوع. قلنا البارح هو موجود في التمارين، ولهنا اداره الترجي الرياضي التونسي حتى بعد الحصه التدريبيه نتاع البارح ما كان عندها حتى علم في خصوص الموضوع هذا. وحتى لينا هبط الخبر على موزايك. انقلنا كنا عن فاناتيك هذه الصحيفه ماهيش معناها ساخره ولا غير ولا جديه، وتعطي الاخبار بجديه، ونقل التصريح جدي ورسمي من مالك فريق استيوا بكاريست الروماني، يقول فيه ويأكد فيه بكل صراحة وكل معنى صفة مباشرة. كانت قال أنه راه المدرب القادم لاستيوا بكاريست هو ريغي كامب، واعطاه التفاصيل وتخلف التفاصيل وحكيه على الجمهور اللي فريقه خسر 5 بلاش وقعد يشجع وبيكسر.

0: صريح من صحيفة خرج في حوار على قناة دي جي سبور والروماني. إذا تشوفوا هذا بري ميكرون من حوار هذا وقت اللي صار وقعدوا برشا يحلوا في الموضوع ويحكيوا معه تقريبا فما 4 دراج في الحوار. مالك الفريق هذا على القناة الرومانية هذا أكد قدوم ريجيكام مرة أخرى وزاد أعطاه تفاصيل تاع المفاوضات, يعني حتى كيفاش كلموا كيفاش رجعلوا إيش قالوا شنية الأهداف باش وعدوا كل شيء. أعطاه الأهداف الرياضية, قال أنه اقترحنا عليه جراية عادية وقبل بها, وقال المنح هي منح معتبرة برشا فلوس في البريم, وقال رانا كان تفهمنا إذا كان يوصلنا العام الجاي للتشامبيونز ليج بأنه مش ياخو 1 مليون دورو. عطى تفاصيل كاملة.
1: ما قالش وقتش تفهم معه مش يبدأ.
0: لا هذا ما قالش, هو مازال ما قالش, ما قال راهو جاي باش يكمل يفض اموره في الترجي الرياضي التونسي, وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم ومن بعد يجي. وعطاه مونطون يزيد يفسر لك انه ما جابش الحديث من راسه.
1: لا قداش مونطون؟
0: عطاه مونطون تاع الريزيلياسيون, قال انه 150 الف اورو هو المبلغ اللي يزم يوفره المدرب للترجي الرياضي التونسي لفسخ العقد من الشراء نتاعه. ولهنا العقد اللي بين زوز اطراف فيه 3 جرايات, اذا كان انا نخرجك نعطيك 3 جرايات, اذا كان تخرج انت نعطيني 3 جرايات. دونك هو حسب التقريب عطاه 150 الف اورو لو مونطون اللي يزم يوفره ولا ريجا كان في الترجي. وقال زاد كيف ناخذه من الكلام وهو مالك النادي هذا, قال انه راه ريجي كامب هو اللي باش يدفع المبلغ هذا للترجي الرياضي التونسي ويخرج, معناها من بعد فما مفاهمه ما بيناتنا. واستيد راه كي تمشي تشوف شويه وتسال عليه شويه معناها في الانترنت وتشوف فماش ما فهمي, راه انسان نافذ في رومانيا السيد هذا ملك ستيوا بوكارست. ما نصورش كان كلام جابو من راس, مش قاعد يفدلك امبوسيبل يعطي لي ديتاي هذوما يفدلك ويقول لك 3 جرايات بما قيمته تقريبا 150 الف ورود. جيت قارن بين الموجود في الكونترا وبين الكلام اللي قالوا تلقى الكلام ينطبق, مش بعيد على بعضه جمله, معناها كان ماهوش هو بيدو. دونك لهنا نحكيو على تفاصيل رسميه خرج به الترجي من شراء اخر بعد الكلام هذا و و و بالطرق الخاصه نتاعو بيان سور. تاكد من وجود اتفاق بين المدرب هذا وفريق استيوا بوكارست على المواضيع والتفاصيل اللي كنا نحكيو فيها, وباش ما يخليش الوقت يضيع بيان سور بدا يدرس في ملفات مدربين ينجموا ينفعوا ممكن الترجي التونسي في الفتره
1: الحاليه. لحظه ما جاوبتنيش على سؤالي
0: اللي هو
1: هل مسألة ريجي كامف هي مسألة وقت وسيغادر الترجي التونسي؟ هل حسم أمره وترجي زاد كيف حسم أمره؟ وما نتصورش فريق قيمة ترجي يرضى أنه مدرب عنده في بداية موسم ينيغوسي معاه فريق آخر ويحب ينتقل له, ترجي يقول ميسير شتان لعليه يهدي رب.
0: لا هاش نقول لك يمين, علاش نقول لك راهو تكون امور رسميه تنجموا نحكيوا فيها. كي يبدل رايه انت خويا المدرب هذا يقول لك يا سيدي مانيش ماني مش ماشي الروماني قاعد في تونس,
1: ما علاش نيغوسي مع فريق
0: ترجي نقول برا بالسيف قد نيغوسي مع جمعيه اخرى.
1: نحكيوا ايتيكس
0: لا ايتيك مو غلط.
1: معناتها هل تو انا راني في فريق ويتصل بي فريق نيغوسي معاه للاخر وتخرج الاخبار معناتها ايتيكمون هذا معناتها معقول ولا
0: ماهوش معقول اخلاقيا؟ واذا مش احنا باش نحكيو فيه, هذا موضوع معناه معروف ومتاكد منه. اما قلت لك طبيعه الامور شنو خرجني يصير على التيران هذاك جبت كلمه واحده امين راهو انا يظهر لي معناها في وقت ما سي تان برودوي هذا يقول بروجي غانيون غانيون وكانه الاسبيرونس في وقت ما ماهيش مقتنعه بخدمه ريجي كان وتنفسر لك من بعد عندي عندي صغير وهو زاد مش مقتنع انه نجم يكمل بالكدا في الترجي. دونك زوز باش يستنبعوا
1: هذا السؤال اللي كنتش نطرحه. نتائج غير مطمئنه في بدايه الموسم
0: سورتو المردود, النتائج ما ماهيش حاجه كارثيه, هزيمه مع العمران
1: ما هزيمه مع العمران وعادي نجم يخسر, قبول اهداف بطريقه معناتها بصراحه معقول. انا كنت صور الترجي هذه التونسي اسوا بدايه موسم في دفاعينا في الاعوام العشرين الاخراني انه ما موجود كاسوا خط دفاع ولا ثاني اسوا خط دفاع في البطوله اليوم. معناتها دائما كنتش تتصوروا فما بعض من الجماهير قاعد الرالي هي ماهيش راضيه على بدايه هذا الموسم رغم الرصيد البشري الممتاز اللي موجود على ذمه المدرب. يقول لك راه مساله وقت, راه معناتها تو اصبحنا شبه متاكدين المدرب هذا مش يكمل. نجم يكون هو زاد كيف حاس روحه مش باش يكمل, ولكن انا خل نحل اثنين على روحي ونجم نخرج من الترجي بطريقه معناتها لبقه ونلقى اتفاق ما بيناتي انا والترجي ونقصد ربي.
0: مو مش واحد يقول الحقيقه كما هي, راه فما زاد ترونش من جمهور الترجي تقول لك نزيدوا نصبروا عليه شويه, وفما ترونش اخرى كما قلت الترجي تقول لك ما تهنيش في الفتره هذه وقادم على مواجهات مهمه صار خاصه في تشامبيونز ليج 16 اكتوبر تقريبا تلعب مع السويح الليبي. دونك هذوما حاجات انطباعات جماهيريه.
1: تو سؤالي به فايده عندنا في صوره ماهوش في صوره مغادره ريجي كان في الترجي التونسي بارانتيري مش كومش يشد لين يجي مدرب
0: فما ستاف تكنيك موجود اون بلاس فيها
1: تعين مجدي تراوي تعين ولا مازال
0: مجدي تراوي قريبا انه يدخل الستاف راه هو معناه نستناو انه يدخل بصفه رسميه لكن

0: قريب يدخل الاستاد، فما اخذ ورد ساعات، ما ملوك كان جميش من بعد ما مشيش تو فما بوسيبيليتي انه يرجع.
1: اليوم قصد ربي مثلا شكون باش يكون
0: نتصور مجدي تراوي يلتحق، من نفيتي موجود، المدربين هذوما عندهم يقولوا في رواحهم على مستوى كنت تقول انتريم، ومن بعد ترجع ما يلزموش يخسر وقت يحط مدرب
1: في مرحله الانتريم. شكون ينجم الى سور الانتيريم؟ عطيتي بعض الاسامي
0: هذوما الاسامي الموجودين.
1: بعد فما تخمام ماشي، فما اتصالات،
0: فما تخمام
1: اسم جلال القادر يدور مثلا البيع.
0: جلال القادر لن يدرب الترجي الرياضي التونسي حتى اللحظه هذه، نقول لك ليه، خاطر حتى كان فما عشق القبيله راه الترجي وكانه كما كانش متهني على الاداره، ما كانش متهني على مردود الفريق. اذا كان نحكي لك على جلال القادر في انه في وقت ما راه كان فما اتصالات، فما جست نبض من الإدارة مباشرة، من مقربين من الإدارة غيره ما نعرفش، لكن فما جس نبض مع جلال القادري، وجلال القادري كانوا أكد أنه بش يكمل في الحزم، ماهوش بش يرجع لتونس. هذه حاجة. فما مدرب صربي آخر اسمه المايسترو قاعد اسمه قاعد يدور زاد من البارح من وقت خرج خبر ريجي كام لن يدرب الترجي الرياضي التونس. إذا كان نحكيه على دي ما نقولك الكلمة راي في وقتها تخمام بالنسبة للإدارة، وكأنه تخمام أكثر في مدرسة محلية، يجيب لك معناه مدرب تونسي يقول لك قادر أنه يربح أكثر وقت مع الفريق في الفترة هذه، ما عادش برشا وقت
1: مساجة تتعدى أكثر. ولا اللي نجم يكون ديسبونيبل،
0: شو ديسبونيبل نجم يكون ديسبونيبل، مش انا بنعطي اسمي، فما برشا اسمي اكيد تحل باب البرشا اسمي، لكن قلت لك ينجم هذا التخمين.
1: علاش قلت ديسبونيبل؟
0: نجم يلقى ترجي مدرب اجنبي كونفيرمي موجود اليوم في الساحه يقول لك كذا ينفعني غدوه، راه مش يقول لي
1: شو معناها جو قلت لك ديسبونيبل ولا نجم يكون ديسبونيبل، تعرف شنو نقصد بها كلمه ينجم
0: بشكون ما نعرفش
1: لا لا الكلمه نتاع ينجم يكون ديسبونيبل، خاطر فهم مدربين قبل كي جاوش يدربوا الترجي هما عندهم عقود مع جمعياتهم نورمال جاو معناها
0: وقت نولي ما كنت تحكي على انت على الاخلاقي والليتيك والدنيا هذيك الكل خليتها توب. انا قلت لك فما الاسماء اخلاقيا مهنيا قانونيا شنو ينجم يصير، هذيك حاجه اخرى، لكن اللي نجم نقوله
1: تو اسكندر خاطر في الاوف قلت له اسم المدرب مش نقصد فيه،
0: هذاك يجي على روحه قبل معناها ما حبيت تقول
1: قبل لما وقتها بيدرب في فريق معناتها شنو
0: نقول على مير كانزار في عزيزتي معناها ما كنت على مير كانزار
1: في استاد وكلموه الاسبيرونس
0: في هذاك علاش قلت لك
1: الاسبيرونس وعمل
0: شوف جميل احنا للحظه هذه مدرب الترجي هو ريجي كامب، هذوم كلهم تفاصيل المنتظر ومؤكد زاد انه فما اجتماع في سير بين الاداره ورئيس النادي والمدرب هذا لوضع النقاط على الحروف، ماشي مش ماشي، قاعد مش قاعد، تتوضح الرؤيه بعد الترجي التونسي فمش عنده
1: ما يخص دانو
0: دانو التصويره اللي خرجت وقتها والخبر اللي خرج وغزاء الفيسبوك على اساس انه مشى للوداد غلط بالذكاء الاصطناعي مخدومه، ودانو البارحه تترنى في الترجي التونسي باش يواصل في الترجي التونسي، ونطوندون نشوفوا كان فما حاجه من هنا الميركاتو القادم.
1: اون توكا كان فما مشكل هجومي في الترجي مع المستوري اليوم ومع دانو بصراحه معناتها
0: وليفواري جديد زاد راهو فما
1: ترجي
0: ليفواري جديد
1: دفاعيا الترجي مشكلته هي دفاعي
0: اي سورتو راهو الفكر الدفاعي اكثر منه معناه الفكر الدفاعي، وراهو ريجيكام كي جا للترجي التونسي في تجربه اولى كيف كيف في فرق اخرى كيف كيف كان يقبل برشا وما كان يماركي برشا زاد، فهمت دونك هو فكره هجومي 100% اسكو يناسب الترجي ما يناسبش هذاك اداره الترجي اولى وتعرف شو يصلح بها.
1: نظرا لضيق الوقت سنكتفي بهذه الاخبار يا اسكندر. والله القعده معك حلوه اخويا اسكندر
0: ان شاء الله
1: مش قاعدين مينوت انت كل
0: نتاع ساعه
1: 60 مينوت كرولو
0: مره جايه ان شاء الله
1: صح اسكندر قالوا معك 8 في سبور اكسبريس
2: 10 minutes chrono ما تحيرش بالانترنت

0: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ou l'aïltek, fitoun soit la filkharj, min aham mas'ouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun soit la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. L'masarif et l'aïlaj toussal hatta 2,5 millions dinar lil fard l'ouahed fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
1: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان
4: ايام دللنا.
5: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
6: والله ايش باش نقولك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
5: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغه ما نحسهاش.
6: برعت، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
5: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند ايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
6: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
1: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا مروة.
2: صباح الفل.
1: نهارك اسعد ليين اختي الغاليه. اصبح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. تخدم انفيرميير ان شاء الله ربي يعينك. في اريانا تسكن؟
2: اي
1: انا هي من اريانا. تقوليش في حي جعفر كاو؟
2: لا لا
1: تعرف عليه حي جعفر، خاطر نحب نقدم لهم تحيه كبيره على الاحداث الجويه اللي كانت موجوده غادي في نهايه الاسبوع، خاصه نهار السبت. ان شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي اريانا كل ان شاء الله باذن الله. مروه شبيك؟ مروه اختي احكي لي شبيك اختي، دخله بعضها اصبح ساكته فاش تخمم احكي لي مخك فين؟ جرب مخك فين؟ يسيرش فضفضوا لبعضها اصبح فاش تخمم؟
2: خلص السؤال
1: ما يقول خلينا من السؤال. طب اللي سمعت شي واحد خسر نهار في الفخرة. يا مروه ما خسر حتى حد فيها، ما هذا جوجي انت اليوم باش تخسر.
2: ما هذا ديما
1: ربحي معكم ديما ان شاء الله. ما تعرف شنو تخمم اختي؟ ميسالش قول لي فاش تخمم، عندك شيكيت عندك حاجه محليه تخسر؟ يا ربي يرحمنا بالمطر ان شاء الله والله. يا مروه السؤال اليوم مادام تخمم فيه ما غير ما نخليك تخمم برشا، يقول لو انت مو مرضى مشيت للطبيب عطاك ثلاثه حرابش قالك بعد كل نص ساعه تشرب حربوشه باش تكملهم ثلاثه قداش يحب لك وقت تبكل؟
2: ثلاثه ونص.
1: يتسمع كلام يتزين يتسمع
2: كيف
1: كلام يتسمع؟ قلت لك ساعه ونص مش خايب. ام مش صحيح؟
2: مش صحيح، نص ساعه مين
1: عليك؟ كيفاش نص ساعة؟ بجرب يفسري. قال كل نص ساعة تشرب حربوشة، كيفاش كملتهم في نص ساعة؟ فسري. هما ثلاثة
2: شربت اللبنانيات.
1: ها؟
2: لا في ساعة مثلا بديت مع العشرة.
1: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك أنلو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهدية جديدة. صحيت يا مروة؟ فهمتني على الطاير اليوم.
2: فهمتك
1: ليه وعطا وعدلت. دونك تشرب حربوشة، بعد نص ساعة تشرب الثانية، بعد نص ساعة تشرب الثالثة، دونك ساعة انترفال وقت باش تكملهم ثلاثة، ماهوش ساعة ونص. كما جاوب اسكندر في الأوف قبيلة أنا وياه. يعطيك الصحة يا مروة، ألف مبروك ليك وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام كيما العادة جديدة. ودتكم بدبارة وبنا فاش تستنى ادخلوا الباج انستغرام وباج فيسبوك نتاع جديدة ويمش تلقاو أحسن وبن لغوسات من المالح والحلو. جديدة بنا على بنا.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت ليكيب وكل اللي قاعدين يسوقوا ويسمعوا في موزايك افام.
0: شنهارك اسعد الايام. نعملوا طلع حادث سيركيلاسيون في بدايه هذا الاسبوع ونردوا بالنا يمكن بلايص مقلته شويه.
1: حركيه لاحظوها امين في وسط العاصمه, حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. ردوا بالنا على مستوى شارع محمد الخامس, نفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام. بطبيعه الحال ردوا بالنا كذلك على مستوى البرجاني باب سيدي قاسم واحنا ماشيين الى ساحه 13 اوت الورديه. كيف كيف زاد على مستوى ساحه الزلاج, نفس الشيء بالنسبه لشارع المنصبي وين نلقاو الحركه فيها كثافه في الجولان, وتتواصل الحركه الى حدود ساحه 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطني رقم 8 خصوصا على مستوى شارع المغرب العربي بعد ما نفوت منطقة النحلي بسطاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا الشيء هذا اللي خلينا ناخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنهم ترك مسافة أمان بالنسبة اللي قاعدين يسوقوا تو خليوها دوبلومون, لأنه معناه في ردة الفعل بطبيعة الحال لازم نكونوا معناه السيارة بتاعنا في سرعة معينة تكون ردة الفعل معناه إيجابية. بطبيعة الحال هذا كذلك ما ننساوش المؤسسات التربوية وين السرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة, ولهنا ماذا بينا نعطيو بعض النصائح لمستعملي الطريق خصوصا على مستوى وليداتنا اللي قاعدين يقوموا بقاعدة دراسة, نخليوا لهم المجال الأرحب لعملية شقالهم للطريق وصولا إلى المدرسة. طبعا ما نساوش معناها بعض المخالفات اللي فيها هي معناها ارتفاع على مستوى الإحصائيات من ضمن مخالفة الأفراد في السرعة. كيف كيف زادا نزيد نذكروا لهنا اللي سرعة على مستوى طرقات السيارة راهي محددة ب 110 كيلومتر في الساعة داخل مواطن عمران ما بين 50 و70 كيلومتر في الساعة, وعلى مستوى الطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية 90 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا فينا يعملوا بس النصائح هذه لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق. لكن ما نجم نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا مراد يا باهي في لمن.
2: كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: بالباك ولا بلاش, خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة, شهادة معترف بها, تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
5: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
4: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول لرجل عمال.
5: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
4: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
6: www.hayat.tn Assurance Hayat, vivre serein.
7: مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست, استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح, سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
8: عام دراسي جديد, اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح, معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
9: فريجو تكنيك اسمه سمعة, 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لباس.
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل, أمورك عنبر وفل.
3: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
11: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، اللوفر والستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
12: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
0: صباح النور أيمن.
13: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأوفياء. ازيكم يا رب كده تكونوا بخير، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله في الشغل وفي الدراسة. أمين. يا رب كده كله يبقى تمام وكله يبقى ناجح وكله يبقى موفق. احنا موجودين دلوقتي في لافايت وأنا أستاذ عاطف. صباح الفل أستاذ عاطف. صباح النور يا أخوي. صباح الوقت عليكم. طيب أخوي أيمون،
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
13: نهاركم زين يا أخوي ودبت سمان يا أخوي، وإن شاء الله ربي ديما معانا أخوي.
0: أمين يا رب.
13: لا بس عليك استاذ عاطف.
14: الحمد لله
13: رايح الخدمه توا.
14: رايح الخدمه. انا ريتك وقفت ديرك.
13: انا عارف اتصلت بالمدام وقلت لها احنا على مزيك، فانا طبعا ايه مش عايزين يطلع منظرنا وحش قدام المدام.
14: يا اخوي ايمون بلا مره كنت تحكي على معك هنا اسكندر على النطريط على الاستراس، وبعد حكينا على جعفر وفهمتني هيك هيك.
13: متابع انت؟
14: ايوه متابع اخوي.
13: احنا مترابين يا امين.
0: والله تبارك الله عليك. اتذكر حاجات انا نسيتهم. شكون جعفر جبت علي اسمه بعد ذكرتي رويت جعفر. اي عندك الحق.
14: مش جعفر القيسمي
0: حتى انا قلت تجبت على جعفر.
14: عايشو
0: جعفر. لا مشينا يا ايمن. برا سيسر ويحكم لو نهداني معكم.
13: يا عم عاطف انت كلمت المدام وقلت لها اسمعيني انا موجود على على على على المباشر.
0: على على
13: على لازمك تركز معايا.
14: ماشي
13: ان شاء الله يا رب. انت عندك قديش تسوق؟ عندك قديش؟
14: من 20 سنة. 20 سنة.
13: تقريبا. هاي والكهرباء ماشي معاك تمام؟ ما فماش تصليح؟ ما فماش
14: انا مش لازم اقول النوع نتاعها.
13: لا ما تقولش النوع. تمام
14: نسب على بيت الحمد لله.
13: ماشي الحمد لله
14: بستر الله
13: بستر ربنا. صحك ماشي. لو انت تجري في الكياس على سرعة 110 كيلومتر في الساعة، قديش زمن ردة الفعل؟
14: برشة ثانية. كان ثم حاجة أكثر من ثانية.
13: برشة ثانية.
0: لحظة.
14: لحظة.
13: في فرق ما بين لحظة وثانية والنبي. لا يا عاطف ركز معايا.
14: ثانية
13: ولا لحظة؟
14: ثانية.
13: يبقى ثانية. يبقى بص أنا توت سويت هروح مزيك أجيب لك الميتين دينار وأنت ربحت. شكرا عاطف.
14: جاتنا قراب نحن والله قراب يا أمير. نجم مزيك حتى الغد يا أخوي.
0: لا لا كم عايم كم عايم
14: فوقه
0: ما على رجل أموركم. أنا خطر ما اسمعني. أنت مرحبا بيك ومرحبا بكل أحبابنا وأصحابنا وكل اللي نعرف يحبوا يجيوا للراديو. أما مشكلة نخدم تاو ما نجمش نخلي الموطين نهبط لك.
14: أخويا ولا كل بليزير نفدلك أخويا ويحتيكم الصحة ونسمعوا فيكم مرحبا كير حتى حد سيلة.
0: ربي فضلك أخويا.
14: اسمعني البي واحد يجيب روحه ورا يكذب عليك.
0: ما فهمتش المعنى انت على الكلمة.
13: بيقول لك الباهي يجي وحده يعني يجيب روحه يعني.
14: مش تسمع تلقى تعرف روحك مش تمشي معني وحدك
0: باوي مش نمشي انا.
14: الباهي انا نسمعه في الباهي.
13: عم امين هو قصده يعني ان احنا كويسين والبرنامج حلو والدنيا حلوة.
0: نعم يترجم اي مكان. صور واحد مصري يترجم لواحد تونسي.
13: يا عم عادي يعني ايه المشكلة.
14: خيان يا اخويا هو اهلاوي وانا مكشخ اخويا وخويا وخيان وخيان يا اخويا وخيان.
13: الحمد لله.
0: ربي فضلك يعطيك الصحه اخويا الغالي. الف مبروك
14: اخويا بوزوري.
0: نهارك اسعد الايام في الامان. ايمن يا باهي انت زاد نهارك اسعد الايام في الامان. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
11: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
12: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.

العقار ماهوش كي نحيوت يقولوا عقار نقولوا امان نقولوا استقرار وهو اساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصه ترتاح من الكري مع ايجاره عقارات من مصرف الزيتونه حلمك يولي حقيقه ومضمون نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100% والاهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائيه تهمك برشا وتخلص على راحتك لمده توصل حتى ل 10 سنين كاملين اختار طريقك الواضح العقار يقعد ويكبر معك نهارك زين مع مصرف الزيتون.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم هومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسيبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرول كوجينتك.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي هو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
0: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بالسوقين الرسمية والموازية بنسبة تفوق 13% ليبلغ 69,982 سيارة. ووفقا لإحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة تفوق 11% مقارنة بالسنة الماضية. الإدارة العامة للأداءات تذكر أن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. دوليا، الولايات المتحدة تحذر من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على السعودية بعد استهدافهم للرياض للمرة الأولى منذ أشهر. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان من المقرر أن يقضيها في كامب ديفيد ليعود مساء الأمس إلى واشنطن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مهددا بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة. مسؤولون أفغان يقولون إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على شمال شرق أفغانستان، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد نحو 3 أشهر من الهدوء النسبي. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتعتزم إعلانها قريبا في خطوة من شأنها أن تصعد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم. ويريد مسؤولون أمريكيون أن تسقط المحكمة مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، فضلا عن تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره اخرى. نحكيوا على الكره في تونس بين البارح واليوم، خاطر اليوم فما يتقال زاد على جلسه منتظره. كنتوا تبعتوا معنا كل التفاصيل في ديمينيت كرونو حول علاقه ريغي كامب المدرب الروماني بالترجي الرياضي التونسي. كل التفاصيل وكل الحقيقه تنجم تاخذوا كل التفاصيل مره اخرى وكل ما يدور حول الملف هذا. لكن المنتظر بالنسبه للساعات القادمه جلسه منتظره بين رئيس النادي حمد المدب والمدرب الروماني لتقرير مصير المدرب هذايا، لانه مش يكمل في الترجي الرياضي التونسي، والترجي وقتها ما عادش عنده عليه فيلا وجانا مدرب اخر، والا المدرب هذايا باش يمشي لاستوا بوكاريست كما كنا اشرنا وحكينا على تصريحات مالك النادي اللي اكد قدوم ريغي كامب في الساعات القادمه الروماني، والترجي وقتها باش يبدا يشوف شكون البديل وشكون المدرب القادم اللي باش يقود الفريق في الفتره القادمه، خاصه انه استحقاقات مهمه في انتظار الفريق، اولها من مقابلات مع تصويح لليبي في تشامبيونز ليغ انطلاقا من 16 اكتوبر القادم. فما زاد نحكيه على البطولة التونسية ومقابلات مؤجلة تلعبت البارح. نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة للثلاثة مقابلات اللي تلعبوا البارح. الاتحاد الرياضي ببنقردان، النادي الرياضي بحمام نلف، مقابلة لعبت في بنقردان وفيت 1-1 للاتحاد بونتو أوبو في دقيقة 83، رابع هزيمة لنادي حمام نلف. فما زوز مقابلات زاد مؤجلة من الجولة الرابعة تلعبوا البارح، النادي الرياضي الصفاقسي، نادي البنزرتي، نادي الإفريقي وترجي رجيس. نادي الفريق يربح 1 بليش البارح قدام الترجي الجرجيسي في رادس بونتو اخر القديده في الدقيقه 57 3-3 للنادي الافريقي، 3 انتصارات في 3 مقابلات لعبها في الموسم هذا في البطوله. ونادي رادس سبيكسي ينتصر البارح في الميري قدام النادي الرياضي البنزرتي 2-0 بونتو لولندا في الدقيقه 35، ومحمد صالح المهذبي في الدقيقه 66. بالنسبه للسيسس ممكن الاهم الكره في مقابله كيما هذه هي اللقطه الممتازه اللي شفناها والتصاور الممتاز اللي شفناها في مدارج المهيري وقت اللي رينا المحبين ولا جماهير نتاع النادي البنزرتي تقريبا الكل اللي تنقلوا من بنزرت السبيكس كانوا موجودين في المدارج وكانوا حاضرين في الماتش هذا. كان فما منهم شكون موجود في وسط جماهير النادي السبيكس، فما منهم شكون زاد كما نقولوا كانوا مضيفين عند المدار الجماهير نتاع النادي السبيكس ليله المقابله، وكان تجويع ممتازه برشا فخلى زاد انه الجماهير تاع السابي حتى هما خاسرين يطالبوا ادارتهم انه كل جماهير النادي السبيكس اللي يحبوا يدخلوا يكونوا موجودين في مقابله الاياب في 15 اكتوبر في المقابله القادمه يعني في الاياب في البطوله يتم السماح لهم بالدخول. وهذه من التصاور واللقطات اللي تخلي بطولتنا خير نعرفوا تقريبا في 4 جولات اولى الحمد لله فماش حاجات كبيره على مستوى المشاكل، خط استنسنا بالمشاكل بصراحه، لكن اخف وخير الموسم هذا ان شاء الله تتواصل المبادرات كما هذه وان شاء الله تتواصل زادة الاجواء النظيفه في بطولتنا. بعد مقابلات البارح نعطيكم الترتيب بالنسبه للفرق اللي لعبت، نعطيكم الترتيب والنقاط نتاعها. النادي الافريقي يلتحق بالترجي الرياضي التونسي في الصداره 9 نقاط، الترجي لعب 4، الافريقي لعب 3 فقط، سي اس اس عنده 4 مقابلات و8 نقاط بانتصار البارح، اتحاد بن قردين زاد كيف عنده نفس الرصيد من النقاط والمقابلات مع سي اس اس 8 نقاط في 4 مقابلات، سي بي 7 نقاط في 4 مقابلات، الترجي الجرجيس 3 نقاط في 4 مقابلات مركز 12، ونادي حمل الملك كما كنا نحكيه في المركز الاخير ما عنده حتى نقطه، مازال ما جاب مش اول نقطه في الموسم هذا في البطوله، عنده 0 من نقاط بعد 4 مقابلات. اليوم يبدأ تربص منتخبنا الوطني التونسي للأكابر عن مقابلة قادمة من تصفية الكان مع أوغندا 24 سبتمبر بوتسوانا 28 سبتمبر زوز مقابلة في ملعب رادس، أول تربص للناخب الوطني الجديد معين للشعباني، وأول تدريب اليوم شكون مع 7 متاع العشية في رادس. البارح نص الليل تسكر الميركاتو الصيفي في خصوص الانتقالات، نحكيه على الانتقالات الصيفية بصفة رسمية كل شيء وفيه كل شيء تسكر، خاصة إذا كان نحكيه على فرق الرابطة المحترفة الأولى. نأخذ بعض الأرقام من الميركاتو وهذا أرقام مهمة، من 16 جمعية في الرابطة الأولى صار تقريبا 170 انتداب بين شراء وإعارة، أكثر فرق عملت انتدابات هي النجم المتلوي ومستقبل مرسى، كل فريق عمل 14 انتداب، أول فريق نقوله أو الأقل فريق عمل الانتدابات هو النادي البنزرتي عمل 6 انتدابات فقط، فما 49 ملاعب أجنبي تم انتدابهم الموسم هذا، نحكيه على البار الكبيرة 6 أجانب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي واتحاد بن قردين هم أخذوا أكبر عدد من الأجانب، من المستير العمران المتلوي كل فريق أخذ أجنبي واحد في الميركاتو الصيفي، في اللوركوتا أقل من 21 عام يعني الانتدابات اللي أقل من 21 عام، المرسى والمتلوي أخذوا أكبر عدد كل فريق أخذ 5 لاعبين بالنسبة زادة، إذا كان نحكيه على الميركاتو نحكيه على 10 ملاعبين اختاروا العودة للبطولة التونسية بعد تجارب خارجية، آخرهم نحكيه على ترايعي من السي اس اس زادة كيف عودة نذكر الصدام للنادي الإفريقي المستوري من بوابة الترجي الرياضي التونسي، وكينغسلي يدو آخر الوافدين من والعودة نتاعه كانت من بوابة النجم الرياضي الساحلي. نجم الرياضي الساحلي نحكيه عليه أصدر بلاغ زادة يقول فيه أنه عاقب لاعب من أكابر الفريق بعد ما قام بحركات غير أخلاقية ومستفزة تجاه الجماهير في ماتش المرسى في البطولة، اللاعب اللي نحكيه عليه لهنا هو نزار الشميسي، والعقوبة تتمثل في إدانة اللاعب لثبوت ارتكاب خطأ جسيم وخصم 30% من الراتب متاعه ابتداء من تاريخ إصدار البلاغ. معيد الغرب لعبنا الدولي سجل ثاني أهدافه في الليغا الثانية مع ليغانيس البارح ماتش مع غرناطة، وفي 3-2 ليغانيس والغربي مركل بونتو بونتو الربح في دقيقة 90. كملوا بالكرة في أوروبا، أهم نتائج بالنسبة للبارح في السيريا جولة الخامسة، فيورنتينا نابولي تعادل 1-1، يوفي ربحت أتلانتا 2-0، ميلان ربحت ليتشي 3-0. في البريمير ليج الجولة الخامسة بورموث مع ليفربول تربح 1-0، مانشستر سيتي تربح ساندرلاند 5-3، وفولام تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1. القمة الكلاسيك بين مارسي ولوين في فرنسا، الجولة الخامسة تلعبت في الفيلودروم المقابل هذه، وكالعادة نجم نقولوا للتفوق باريزي، باريس سان جيرمان تربح في المقابل واحد خارج الميدان في قمة البارح في فرنسا في ليك 1. زاد في الليغا مقابلة كبيرة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفات بانتصار الأتلتيكو 2-1 قدام الريال. وفي البوندسليغا الجولة الرابعة بليفركوزن مع لايبزيغ، باير ليفركوزن ربح 2-0. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net مزيكافم.net. نخليكم عمين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك
1: أحلى صباح.

0: حالياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 11 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نروا على أخبار اللي دار برشا في مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع. نحكيوا على المقدمة بتاع ابن خلدون اللي تم تسجيلها ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. هذا مكان أعلن عليه المؤرخ ومنسق لجنة دولية لترشيح ابن خلدون والمقدمة بتاعه زادة ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. عبد الحميد لرقش اللي نهار السبت تحدث على تسجيل المقدمة هذية ويقول إنه كان هذية خلال حفل إسناد جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وزاد جائزة محمود درويش للشعر في دورته الثانية. الحفل هذية كان بمركز الفنون والثقافة والأدب بباردو. كان فيه حضر عدد من الباحثين والمهتمين زاد بشأن الثقافي. رئيس لجنة إسناد جائزة ابن خلدون قال إنه الجائزة هذية المهمة متاحة وأكل بوان زاد هي حاجة مهمة على المستوى الوطني والدولي. وقال إنه هذية فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. قال انه تونس ما كانتش الدولة الوحيدة اللي قدمت الملف متاع ترشيح ابن خلدون والمؤلفة متاعه زادة للإدراج متاع المقدمة هذية ضمن السجل. دوك فما الجزائر باعتبار زادة انه ابن خلدون كتب فيها كتابه وكيف كيف زادة كتب العبر ديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. وتركيا زادة اللي تحتفظ باقدم المخطوطات هي زادة قدمت الملف هذية. مصر زادة اللي عدا فيها ابن خلدون جانب من حياته وكمل زادة فيها عدد من الكتابات متاعه. وقال انه ادراج المقدمة ضمن السجل متاع ذاكرة العالم روجي بعد جهود عدد من المفكرين ومن المثقفين من تونس وحتى من بلدان مختلفة اللي ساهموا في انهم يقوموا باعداد الملف هذية يوفروا المخطوطات والوثائق زادة تاريخية اللي عندها علاقة بابن خلدون والتراث الفكري متاعه. ونذكروا زادة انه المبادرة هذية تم تسجيلها في عام 2024 ولتتوج حاليا بالإدراج المقدمة هذية ضمن السجل اللي هدف متاعه أنه يحفظ التراث الوثائقي اللي عنده اليوم قيمة عالمية ويخلي زادة فرصة للأجيال القادمة. وذكروا راو زادة ابن خلدون والمقدمة متاعه راو تتقرى في أكبر الجامعات في العالم الكل. دونك مهم جدا الاعتراف اليوم وأنه يكون تكون مقدمة متاع ابن خلدون ضمن السجل متاع ذاكرة العالم لليونسكو. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم. تجربة عادوا تفرجوا فيها على الباجح لسباح باي موزيكا فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى سباح البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد الاستعداد والموسيقى في كل وقت. احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
0: دار جديدة، عرس قريب، ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
3: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو زي. ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: برشة يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك، وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام رك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك، ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79. مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
5: تدلل تدلل
6: حتى ال 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم، وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.
8: احلى صباح، احلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح.
9: صباح النشاط والحيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام. 8:18 دقيقة، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله صغيرات دخلوا يقرأوا، نقعدوا كبار وحدنا هكا ولا إيد.
10: إيه.
9: غو بونجور إيد، صباح
10: النور. صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على العالم والتوترات اللي موجودة في أماكن متعددة من العالم، شنية المؤشرات وشنية احتمالات إنه التصعيد يمشي إلى أبعد من هذا.
9: شو الأبعد؟
10: كيف يبعد شوي.
9: ترجمة إياد، معناتها هل نحن على أبواب حرب عالمية؟
10: ما نعرفش.
9: ما نعرفش عملها الفقرة. في الأخر شو يقولوا ما نعرفش.
10: نعدي صبر
9: الجاي. لا لا لا. نرجع بالتحليل، أخاطر رأي الويكند هذا كان ويكند مليء بالأخبار في العالم الكل. دونك هذاك علاش اياد اليوم يرجع لكم بالتحليل. لطون لي ناديه تنحي التليفون، يرجع لكم بالتحليل.
11: لا معاك انا راه حتى
9: ما حسيت على التليفون، مش شكون.
11: لا لا مش احنا.
9: اياد فوالا اياد.
10: لا
9: لا ندو بونجور
11: بونجور. مرحبا مرحبا مره اخرى. بعد شويه في انتباه شقال مين بشنجو على تصريح رئيس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني تحكي على المسلمين وتحكي على المهاجرين مره اخرى. بشنجع بكم زاده حتى سنوات التالي كيفاش كان التعامل مع الملف هذا.
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. أسرع روبو في العالم. اليوم مش نحكيه على روبو اللي حطم أرقام يوزين بولت، العداء الجامايكي اللي أرقامه التوى عاملة صدمة بشرية. الروبو هذية عمل 100 متر في 9.39 ثانية، والصدمة بعد ما تعدى الفينش لاين ضرب في الحاجز وطاح. وفي اللحظة هذه كشف على حاجة مهمة، وهي السرعة وحدها ما تكفيش باش نافس الإنسان. يلزم روبو ينجم يشوف، يفهم، يتوازن ويتفاعل مع محيطه كما البشر. وهذا بالضبط السباق الجديد اللي قاعدة تخوض فيه الصين، وين في بيجين بطولة عالمية للهيومانويد روبوتس بمشاركة أكثر من 2000 غبو من 16 دولة. والحكاية مش سباق برك، فما غبو مصممين باش يخدموا في المصانع، الفنادق وحتى المطاعم. يعني السباق الحقيقي توا ما عادش شكون يعمل أسرع غبو، أما شكون باش يعمل أول غبو يتفاعل وسط البشر. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكارية. اما تيصالي تونس تخمم في لي جون زيتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: اليمني.
1: وبونجور اياد.
0: تحية المستمعين الكل.
1: تحية المراد زاد.
0: وتحية اخونا مراد خويا اللي هو قايم بالواجب
1: اكثر من الواجب صح.
2: بارك الله فيكم.
1: يعيشك خويا مراد يرحم والديك. اي سيدي مش تبدلنا قدامنا الخريطة نتاع الكرة الأرضية. شادة خويا وين تلفت نلقاها ماكلة بعضها. وين تحب نغزل الساعة؟ وين تحب نمشي؟
0: خلي نبدأ المؤشرات اللي معناتها متاع حرب أعصاب وإلا أثارت انتباه العالم. مثلا فما زوز أحداث ما كانش بيناتهم برشا وقت. ماكرون الرئيس الفرنساوي كان قاعد قام استدعى زعماء الأحزاب الفرنسية الكل. الاجتماع ما كانش مبرمج واجتماع سري مغلق. قال إنه باش يعطيهم فيه معطيات استخباراتيه حول التهديدات وبحضور رئيس المخابرات ومجلس الامن القومي الاكيفالون تاعو عندهم و ما خرجتش معطيات دقيقه معناتها.
1: اما باركونتر فما بعض التقارير الفرنسيه عشان خرجت الرياكسيون تاع الوجوه تاع العباد اللي خرجت اللي كانت حاضره في الاجتماع
0: اللي كانت مفجوعه فوالا. بي كلكوزور ساعات بعد هذا دونالد ترامب كان في عطلة متاعه في كامب ديفيد يقطع العطلة متاعه قبل بنهار ويرجع الاجتماع مع قيادات عسكرية أمريكية
1: بالتزامن زدت البيتزا في البنتاغون
0: مع حكاية
1: الانديكاتور
0: بيتزا. خلي مسيرش القوس مهم نقوله للمستمعين
1: كما تعرفش حكاية بيتزا بنتاغون فأنت لست مستمع وفي لهذا
0: البرنامج. المؤشر البيتزا هذايا هو انه فما عدد من خلينا نقولوا المراقبين اللي تبعوا لي ليفريزون نتاع البيتزا في محلات البيتزا المحيطه بالبنتاغون لانه يعرفوا بتجربه وقت اللي يكون فما حدث استثنائي فانه العدد الموظفين اللي يقعدوا بعد الوقت في البنتاغون يكون مرتفع بيسور يلزمهم ياكلوا. اسهل حاجه هو انهم يكمانديو من لي ريستورون اللي دايرين بهم وبالتالي اصبح مؤشر البيتزا هذا مؤشر على الاحداث العسكريه.
1: عندي الاحداث اللي جمله وتفصيلا للمولمونه قالوا لهم في انجلترا
0: هذا ماهوش مرتبط بنفس أخرى. الاسباب
1: للمولمونة لم حضروا مع تماكلة كونسيرفي
0: ولكن شفنا استعدادات في بولونيا مثلا
1: حتى اللي قاعدة انتشار على
0: على الحدود
1: استونيا زادة
0: الشيء اللي خلى انه معناتها فما مخاوف من انه معناتك انت تشوف دولة تحط دي بارير انتشار على الحدود البرية متاعها تقول انه الدولة هذه عندها قناعة انه العدو سي دي غدوة دي
1: شكون العدو
0: اللي هنا نحكيوا على روسيا بلد. المخاوف نتاع بولونيا هي اسونسيلمون روسيا
1: مادام حلينا الدوسي هذا
0: خلينا نوصل لغادي
1: خاطر هما زوز اخبار مش مربوطين ببعضهم تاع الولايات المتحدة ومتاع وما يحصل في اوروبا. نبداو بما يحصل في اوروبا الساعة الويكاند هذا كان هجوم هو الاعنف هذا العام لدرون مسيرات أوكرانية على روسيا
0: مش فقط على روسيا على العاصمة الروسية موسكو
1: أولا
0: من جهة بعيدة من جهة الزادة الرمزية متاع أنه تستهدف العاصمة متاع العدو متاعك في نفس الوقت فما هجوم روسي مضاد اللي هو مازال متواصل واليوم معناتها فما تصعيد كبير على خلينا نقول الجبهة الروسية. لهنا مادام نحكيوا على روسيا خلينا نرجعوا للقاء نتاع ماكرون اللي قسم منه يتحدث على انه فما استهداف روسي ولا ما يسمى باللاجير ايبريد ولا فما اعمال عدائيه روسيه
1: ولا فما انفازيون ولا حاجه من هذا.
0: الجانب الاخر نعرفوا انه اكبر خلينا نقولوا خصم لروسيا في الفضاء الاوروبي راهي بريطانيا. بريطانيا هي اكثر طرف داعم لأوكرانيا أكثر من ألمانيا وأكثر من فرنسا واليوم معناتها البريطانيين ديما في وضعية متاع مخاوف من هجوم روسي على أوروبا. كي ناخذوا تصريحات مسؤولين روس اللي يقولوا راهو كان نحبوا ندخلوا لأوروبا راهو الحرب نحسموها في ساعات وإذا فما استهداف لينا رانا باش نردوا الفعل ديما نرجعوا للتلميح متاع الاستعمال متاع السلاح النووي. هل انه هذا مرتبط بدونالد ترامب؟ لا في الحقيقة إذا فما جانب رو إلي أنديريكت اللي هو نعرفه في الفترة هذه فما الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي يحضر فيها أغلب رؤساء العالم وفما توقعات متاع أنه باش يصير لقاء بين دونالد ترامب وزيلينسكي في إطار البحث عن حل دبلوماسي للحرب متاع أوكرانيا. سورتو انه دونالد ترامب مقلقته حرب اوكرانيا علاش؟ خاطر هو راجع للناخبين اترافير الحزب نتاعو في نوفمبر الجاي. ونذكروا واحد من اهم الوعود الانتخابيه نتاع دونالد ترامب شكان؟ قال لهم ان الحرب نتاع روسيا واوكرانيا نسكرها في 24 ساعه. دونك توا تعداو عامين على الوصول للرئاسه. دونك اليوم معناتها ما تحققش الوعد هذا. الجانب الثاني اللي هو زاد مطروح اليوم في علاقة بدونالد ترامب هو جانب الشرق الأوسط، مسألة النفط، مسألة مضيق هرمز اللي مسكر، مضيق باب المندب اللي فيه مشاكل. ولكن أهم حاجة جزء مشيك من شفت البيزاج هذي كل انزيدوه القصف متاع الحوثيين للرياض اللي هي العاصمة السعودية.
1: يقعدوا في أوروبا قبل لما نمشيوا للفرد المرة نحكيوا على ما يحصل في الشرق الأوسط بصفة عامة. بش خليلكم بعد شوية إياد للتعليق للأخبار هذية. صرح مصدر مجهول من وزارة الدفاع الفرنسية في أراب ميليتوري الموجود في تويت بأن فرنسا تنفذ بالفعل عمليات عسكرية تقليل

0: يسر، لأنه توازن القوى وأنه كل الأطراف عندها السلاح النووي. بيصير هنا نحكي على الدول الأوروبية اللي هي موجودة في الناتو، اللي معناتها راهو وضعية بولونيا ماهيش وضعية أوكرانيا، لأنه معناتها الدعم اللي باش تلقاه بولونيا ماهوش نفس الدعم تاع أوكرانيا. الديل إنيسيال بين روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإلا أوروبا بخصوص الدول هذه ماهوش هو نفسه. دونك اليوم ما يلزمش نتوقعوا أنه معناتها باش يكون فما اون انفازيون كما صارت لأوكرانيا تنجم تصير بولونيا بنفس الطريقة. دونك هذي علاش اليوم أكثر منه تصعيد نفسي، تصعيد متاع ضغط.
1: دونك الحرب ريالمون الحرب لا تساعد روسيا لا تساعد الاتحاد الأوروبي،
0: مش بيصير الحرب ما تساعد حتى حد. أولا روسيا
1: ما لابش يقعدوا يبهروا كيك على بعضهم، وكان في فروس فما أوكرانيا،
0: روسيا
1: كيف سيحسم أمرها من بعد أوكرانيا؟ تقدش من عام ديجا، ما
0: من عام 22 لالي من فيفري 22 حتى الآن أربع سنوات من الحرب. هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه روسيا غير قادرة أنها باش تواجه الجيوش الأوروبية، سورتو زاد باش يكون معهم الأمريكيين. إذا باش تدخل
1: يعني في الأمريكيين داخلين في حكاية أخرى،
0: أي ولا الأمريكيين داخلين في حكاية أخرى.
1: تم تحريق قطاع بحرية وطائرات ضخمة من إنجلترا نحو الشرق الأوسط،
0: ولا هذه المعطيات اللي اليوم تطرح أسئلة حول ماذا يقع في الشرق الأوسط. أنا في تقديري الجبهة الأوروبية هي جبهة تصعيد سياسي دبلوماسي باستعمال أوراق عسكرية والاستخباراتية، ولكن معناتها المنطقة المؤهلة أكثر للانفجار هي منطقة الخليج العربي. كيف نشوفوا أولا أنه المواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم اللي هي ما توقفتش، ولكن ماهيش بالحدة متاع الفترة الأولى متاع الحرب اللي تقريبا مشيت من مارس لجوان متاع القصف اليومي متاع الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على إيران. به هذا جانب. الجانب الثاني هو اليوم عنا زوز مضايق. احنا كيشوفوا شبه الجزيرة العربية اللي فيها اسونسيلمون لو جراند بارتي، كانك
1: فاهم الحكاية دي السيد المستمع، راك ماكش متابعة وفي خطر ايدي ما فسر فيها. فما مضيق المندب
0: فما شبه الجزيرة العربية اللي وسونتر فما المملكة العربية السعودية، وفي الجنوب ولا استني، وفي الجنوب فما اليمن وسلطنة عمان، من جهة اليمن فما مضيق باب المندب اللي هو يؤدي إلى البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، ومن جهة أخرى مضيق هرمز اللي يدخل للمضيق اللي يفصل بين دول الخليج العربي من جهة وإيران وبو نلقاو شط العرب في العراق. دونك زوز مضايق هذوما هما يمر منهم قسم كبير من التجارة العالمية، ولكن سورتو قسم كبير من النفط اللي تنجو المنطقة. اللي صار هو أنه الحوثيين في صراعهم مع المملكة العربية السعودية سيطروا على جزيرة استراتيجية داخل مضيق باب المندب، ولكن ما وقفتش العملية غادي. اليوم قاعد يشوفوا في قصف يوصل للرياض، يوصل لديزانستالاسيون بتروليير، معناتها الى منشآت بترولية في المنطقة. شفنا رويترز البارح حبت التصويرة متاع اشتعال نيران في مبنى قريب من المطار،
1: اخبار عن نص ساعة دجا بون ثبتوا من بكل احتراز هذا استهداف مكة والمناطق والفنادق المحيطة بها قد يقع بعد ساعات من الآن.
0: بو هذا برشا كلام قال على مكة،
1: ومبعث ثبت
0: انه صور هذيك قديمة وماهيش صحيحة وغيرها. دونك هذا للتعاطي بحذر. ولكن تذكر امين كنا حكينا وقت اللي حكينا على باب المندب انه الحدث السياسي الكبير هو انه ولي العهد السعودي بن سلمان طلب التدخل الأمريكي العسكري أساسا من خلال ضربات جوية، ودونالد ترامب رفض. برشا كلام قاعد يتحكي ليامات هذوما على أنه يمكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تغير الموقف متاعها.
1: لحظة، فما ثلاثة سيناريوهات ممكنة في المنطقة. البعض يؤكد أنه الولايات المتحدة ستقوم بضرب، هي ما محسومة الأمر الآن، لكن شكون مشتر صحيح. بعض يقول ستكون مواجهة لإيران، البعض سيقول انها ستكون موجهه لليمن والحوثيين، والبعض يقول انها ستكون موجهه للزوز.
0: اذا موجهه للزوز هذايا ينجم يؤدي الى انفجار تام للمنطقه، اولا لانه من جهه اخرى
1: نجم نربط انه دعات رعاياها

0: في كل منطقة الولايات المتحدة الأمريكية إنهم يغادروا في كل المنطقة.
1: في كل منطقة كومبريد دول اللي غير معنية. تو كان نحيو 6 دول متاع الخليج مجلس التعاون الخليج العربي ونزيدوا ميسالش الأردن على أساس إنه إيران تعتبر إنه فما ضربات اللي هي موجهة لإيران تنطلق من الأردن. ولكن بلاد كما مصر ما فماش مبرر باش انه تكون في التحذير الامريكي. دونك هذا جانب. دونك اذا باش تعمل ولا باش تقوم بضربه على الزوز فانه باش تكون رده الفعل الايرانيه, وهذا اعلنوا عليه الايرانيين من تقريبا من الكل انه راهو باش تكون ضربات قويه وغير محدوده للمنطقه, وقد تنتقل ايضا الى اوروبا وإلا إلى المصالح الأمريكية في مناطق أخرى من العالم. إيه سورتو أنه الحوثيين اللي هما عندهم هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعهد بأنه الأمريكيين ما يضربوش الحوثيين طالما الحوثيين ما يستهدفوش السفن التجارية ولا العسكرية متاع الولايات المتحدة الأمريكية, إذا الهدنة هذه تسقط فإنه باش يرجعوا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع الحوثيين, والحرب هذه راهي باش تكون أصعب برشا لأنه نعرفوا أنه ديما المقارنة راهو كي نقارنوا اليمن في تضاريسها في
0: تضرب في جبل
1: طبيعتها سي كيما أفغانستان. دونك نعرفوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية بعد 20 سنة من حرب في أفغانستان خرجت وخلات الدبابات والطيارات والواحد غير سيبوا.
0: جوست للسادة المستمعين باش ياخذوا فكرة, إياد وكان غلط صلحني زادة ولا زيدني معلومات, معناتها كمام المملكة العربية السعودية هي قوة عسكرية
1: بيسور قوة عسكرية
0: ولم تنجح مع الحوثيين.
1: ليه ما فماش قوة تنجم تنجح؟ نذكر مصر عبد الناصر, وعبد الناصر في فترة الثورة اليمنية وإسقاط نظام الملكي في اليمن هي حاربت مصر عبد الناصر لمدة سنوات وفي الأخر خرجت بدون الانتصار الكبير. يدير قسم كبير المحللين يقولوا انه نكسة 67 في قسم منها كان الاسباب هو تشتيت المجهود الحربي المصري والدخول في حرب اليمن. شفت العالم هذا نزيدوا عليه الاتفاق اللي عامله دونالد ترامب مع الدنمارك واللي لليوم ما نعرفوش التفاصيل امتاعه حول لغرونلاند. كي نزيدوا حاجة اخرى اللي صارت الاسبوع اللي فات انه الاتحاد الاوروبي يلمح لإمكانية أنه كندا تكون شبه عضو في الاتحاد الأوروبي, وردة الفعل الأمريكية
0: قال باش نعطيكم تاكس
1: أكثر راهو معناتها هذه غير مقبول.
0: ولو فما حدث آخر يتزاد أنه الصين القات اتفاق مع جيبوتي لتركيز قمار صناعي ولا رادارات متطورة جدا يذولي في جيبوتي.
1: جيبوتي هي رأي معناتها وين باب المندب في قلب معناتها منطقة التوترات.
0: معناتها نجموش يقولوا لها لا ضد الصين.
1: كي نزيدوا هذي كل أمين ما يقع في منطقة الساحل واللي قاعد يصير بمحاولة الانقلاب مؤخرا في النيجر, اللي قاعد يصير في مالي والصراع بين نظام الحكم و من جهة الجماعات الجهادية وجماعات التوارق. دونك اليوم ثم على فما من جهة حدث تقريبا نسبع بيها
0: التحديات
1: ولا سنة من جهة فما الجمعية العامة للأمم المتحدة دي تقريبا حتى حد معدل معاه
0: فما اجتماع عنده هذول
1: النهارين في سبتمبر تجتمع سنويا ويجي الرؤساء ويخطبوا تكون فرصة للقاءات
0: ولا
1: تشوف الخريطة متاع العالم تلقى التوترات بارتو والأزمة تمشي وتتصاعد في المناطق الكل. ايه سورتو امين اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم هو انه معناتها منطقة الخليج العربي ومنطقة
0: وين تتصور إيه اليوم تنجم تاكل بعضها أكثر أقرب ما فانا بلاصها زمنيا تصورها المؤهلة أكثر إنها
1: نتوقع إذا ما تصيرش تنازلات إيرانية كبيرة فإنه خلافا للموقف الأمريكي متاع الأشهر اللي فات إنه من الممكن إنه تكون الحرب هي عودة المواجهة العسكرية بشكلها الأقصى مع إيران لسببين. أولا ترامب مش في باله كيف يركح الضرب على إيران فإنه الرأي العام باش يمشي معاه من هنا للانتخابات. يا أخي شايف إنه هذا ما صارش. دونك يقول لك أنا معناتها خاسر خاسر جوجو كيتو دوبل ندخل في الحرب جو موبيليز الباز متاعي ونخلقك الإحساس الوطني اتسترا
0: نجمش يوم الأمريكان بالعكس ملموا عليك يتخلى الحرب
1: إي ولكن اليوم يقول لك وضعية الحرب ولا سلم سيئة وبالتالي كمش نقعد ما نعمل حد شيء انا خاسر الانتخابات. جوتونت انه ندخل الانتخابات وانا في معركه معناتها عسكريه قويه
0: ونرفع شعارنا. ما ستكون عواقبها كان حصلت الولايات المتحده بكل ثقل انتها باش تحبط تضرب في ايران. نعرف ايران شنو باش تعمل زاد بالمسبقه احنا من تو. ايران باش تشعل المنطقه كلها
1: ولا اللي باش يدفع ثمن ماهوش باش تكون الولايات المتحده الامريكيه
0: وباش تدفع ايران خاطر
1: بشكل مباشر باش يكون الخليج في دول الخليج هما اللي باش يدفعوا الثمن بدرجه اولى وبدرجه ثانيه بقيه العالم نظرا للارتفاع بتاع النفط وغيره وكذا. اي داير من الاحداث نتاع الايامات اللي فاتوا واللي كانت ايضا حدث مهم هو انه الحوثيين فاهمين انه المملكه العربيه السعوديه بما انه ما عادش نجم تصدر من مضيق هرمز والا فما صعوبات نتاع تصدير من مضيق هرمز. اش عملت؟ قاعده تهز في النفط الى البحر الاحمر ومن خلاله هو باش تحاول تصدر. دونك فما استهداف من الحوثيين للعمليات نتاع نقل النفط الى البحر الاحمر وواضح انه الحرب اليوم هي حرب عسكريه ولكن ايضا اقتصاديه وقاعده معناتها تمشي وتتوسع بطريقه غير مسبوقه. جوست احنا حكينا على برشا احداث ما ننساوش زياره ولي العهد بن سلمان الاسبوع اللي فات للقاهره وين قابل الرئيس السيسي وهنا زاد السؤال نتاع التحاق مصر بالتحالف ما يسمى بتحالف مكة اللي يجمع اللي صار في الصيف واللي يجمع بين السعودية وباكستان وتركيا. اي داير برشا أسئلة
0: باكستان تو كيفاش سمحني ما اسحب مع ايران زي.
1: موضوع معقد ياسر
0: طب الرسمي طب الاولاد راه ساعات نسمع حاجات ندوخ يخي مش عملوا مع بعضهم ويتصوروا متفقين واصحاب وخيان واللي مسك مسني وش بهم توا معناتها ولا مع معزوز
1: لا معناتها اذا مش نحطوا لا اذا مش نحطوا تراتبيه فانه مصلحه باكستان مع المملكه العربيه السعوديه قبل اي كان
0: واضح ولكن فما واحد نسيناها تركيا ويني في هذا ما تصورش قاعده تتفرج
1: تركيا
0: خليه شابيت الاخر
1: زي مراد
0: يزي الوقت
1: نرجعوا لموضوع تركيا
0: ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه ايه البركه لو فيك خذوا معنا راجعين احلى صباح
2: بيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في المونديو بيزنس البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل وعلى خاطر لو مونديو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 77 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا يونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير. تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينه وكمل حطتهم في 60 درجه ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
4: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
3: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
4: باهي يا سيدي أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي
3: هاك حفظ درسك.
2: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ما ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباح
4: صباحكم فل، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا بخير. ومهما كان برجك نحب نقولكم حاجة، الخير راهو مازال القدام، الفرحة مازالت عندها بلاصة في حياتكم. أصحاب الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، شدوا عزيمتكم وخليوا الحماس متاعكم هو اللي يقودكم، على خاطر قدامكم طاقة قوية وحاجات تفرح. وإنت يا جوزاء ميزان برج الدلو، نهاركم نهار كلام به، أخبار زينة، لقاءات تنجم تبدل مود للأحسن. أما أصحاب الأبراج الترابية، ثورة عذراء جدي، انتم راكم أصحاب القلب الطيب، الخير جايكم على مهله، صحيح وابطأ أما راهو جاي، وتعبكم ممشيش هكيك، فما حاجات حلوة قاعدة تتبخ على نار هادية. لكن عنا السرطان، عقرب، حوت، ديما نفكروا أنه الأبراج هذية هما من أصحاب الأبراج القلوب الكبيرة، أصحاب الإحساس. اليوم خليوا الفرحة تدخل من الباب وما تعطيوا حتى فرصة للحزن باش يعكر عليكم نهاركم. ومهما كان برجك ديما تفكر اللي انت راك تستاهل الخير، تستاهل الضحكة، تستاهل نهار يرد الروح للقلب. ميسالش راهو كان تتفائل وتتبسم وتقولوا كلمة طيبة وتعملوا الخير، على خاطر ساعات فرحة صغيرة منك نجم تكون فرحة كبيرة في قلب إنسان آخر. إن شاء الله يا ربي صباحكم يكون نور، رزق، محبة وبال طويل، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كل يوم بثين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
1: اليوم في انتبه أشغال باش نرجع نحكيه على تصريح رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اللي خليت برشا جدل ورجعتنا زادة حتى التصريحات سابقة في علاقة بالمهاجرين في علاقة بالمسلمين. هذا اللي باش نحكيه عليه اليوم. البارح رئيس الوزراء الإيطالية تقول أنه الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلبة الأجانب في كل قسم في كل فصل دراسي في تجمع سنوي للجناح الشبابي للحزب متاعها اسمه إخوة إيطاليا، وين زيدا قالت أنه بشيتم قريبا عرض هذه الكل على مجلس الوزراء. تحكي على مشروع قرار اللي بشي حدد قانونا حد أقصى عدد الطلبة الأجانب في كل قسم، ويلزم زيدا حتى المشروع هذية الأولية متاع الطلبة الأجانب. نسمع بعض.
2: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها تعتزم حظر النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل.
1: حسب آخر البيانات متاع مؤسسة ASMU البحثية تقول أنه عدد الطلبة اللي ما همش إيطاليين يمثلوا 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، يعني نحكيه على كل 100 طالب فما 12 منهم ما همش إيطاليين. ونذكر زيدا وزيدا ميلوني في نفس التصريح قالت أنه يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة، ولا يجوز تقول لأحد في إيطاليا أنه يدخل سواء مش باسمه الحقيقي أو باسم مزعوم. وتقول أنه هذية كيف نفس الشيء بالنسبة للفتيات أو الشابات، ما فماش علاش يخبيوا في الوجوه متاعه. كما قلنا أنه المشروع هذية بيجي تم عرضه على مجلس الوزراء لكن وقته.
3: وقالت ميلوني إن المشروع سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، سيلزم أيضا أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج في إيطاليا بتعلم اللغة الإيطالية، مؤكدة أن زيادة أعداد من لا يتحدثون الإيطالية داخل الفصل هو من يعرقل عملية الاندماج في إيطاليا.
1: هذه رجعنا زادة لتصريحات قديمة وحتى تطور كان فيه برشا قلق بالنسبة للجالية المسلمة في إيطاليا بعد ما كان وقت الحديث على تقديم مقترح قانون لمنع إنشاء المساجد. كيف زادة وقتها كان فما حديث على أنه حتى الكراهب اللي تبدأ باركيا باش يمشيوا المسلمين يصليوا في معناها أماكن معينة. كيف زادة وقتها تم اقتراح أنه يتم منع السيارات هذوما. كان زادة الحديث أنه حتى وقتها رئيس الفريق البرلماني لحزب إخوان إيطاليا تومازو فوتي قال أنه مشروع القانون اللي تم تقديمه للبرلمان الإيطالي فإنه يحظر استخدام مكاتب والمقرات متاع الهيئات والمراكز الدينية والثقافية لأنشطة العبادة والصلاة. وكان زيدا تحدث قال أنه القانون يهدف إلى الحد من تطبيق الواقع الحالي مع الأخذ في الاعتبار الانتشار الكبير للمساجد. ويقول أنه الجمعية الثقافية راهي مهيش لإدارة دور العبادة للجالية المسلمة، وهذا اللي خلى وقتها في الفترة هذه نحكيه على عام 2024 نرجع عامين التالي وين تم تقريبا برشا من دور العبادة منحوا من أنهم يخليوا المسلمين يمارسوا العبادات متاعهم.
4: اليوم هي صالة فارغة، ولكنها كانت حتى وقت قريب مكانا للصلاة لمسلمي مدينة مونفالكوني الواقعة في أقصى شمال إيطاليا. منذ إنشائها كانت صالة الصلاة جزءا من هذا المركز الإسلامي الذي تم الإعلان عنه كجمعية ثقافية. أحد مؤسسي المركز يعرب عن أسفه لقرار الإغلاق ويعتبره نوعا من التمييز، ما يتعارض مع حرية ممارسة الدين التي ينص عليها الدستور الإيطالي. رئيسة بلدية المدينة وهي عضو في حزب الرابطة اليميني المتطرف أمرت أيضا بإغلاق صالة الصلاة الثانية للمسلمين لأسباب أمنية. 30% من سكان هذه المدينة البالغ عددهم حوالي 30,000 نسمة هم من المهاجرين، غالبيتهم من أصول تعود إلى بنغلاديش. مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام مواقف السيارات والمستودعات كأماكن للصلاة تم تقديمه إلى البرلمان الإيطالي من قبل حزب إخوة إيطاليا اليميني المحافظ الذي يقود الائتلاف الحاكم في بلد يعيش فيه ما يقارب 3 ملايين مسلم رسميا، من بينهم 1 مليون مسلم يحملون الجنسية الإيطالية.
1: وذكر وقتها أنه رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا ياسين لفرم قال أنه الحزب اليميني الحاكم عادة ما يطرح مثل هالقوانين هذية اللي تحارب الإسلام والمسلمين، كما منع الحجاب، كما منع دخول المحجبات في الأماكن العامة، لكن يقول الخطورة وقتها كانت من خلال القانون المعروف إعلاميا في إيطاليا بين ظفرين ضد المساجد، لأنه الحزب اليميني ولا عنده أغلبية داخل البرلمان الإيطالي ولا عنده نفوذ وسلطة لتنفيذ القانون. فما زاد تصريح لإمام مدينة فلورنس عز الدين الزير، قال من يقترح قانونا مماثلا يحتاج إلى دروس في الدستور وينقول نص الميثاق على حرية الدين، ويتم رفض أي مشروع قانون لا يتماشى مع المبادئ هذية. وهذا مرة أخرى خلي الموضوع اللي يطرح اليوم أنه الدستور في عدد من الدول الأوروبية يعني يفرض احترام الديانات، لكن نشوفوا أنه لي براتيك مختلفين.
5: به شو رأيك سيد؟
6: شوف معناتها كما حكينا على ألمانيا ولا فرنسا ولا غيرها، راهو اليوم إيطاليا فما انتخابات جاية، وفما معناتها عملية متاع أنه استعمال السنتيمان المعادي للمهاجرين.
5: علاش المشكل؟ لا مهاجرين هي ما جمعتش مهاجرين، كان مهاجرين جبت الأفارقة، ما هي لا تحكي عن المسلمين.
6: لا فما هي الأفارقة فيهم قسم كبير من المسلمين.
5: لا ما الأفارقة هذوك ما يقلقوهمش، هم مشكلتهم المسلمين.
6: لا شوف فما دو فولي، فما لكزينوفوبي معاداة الأجنبي أيا كان، وفي وسطها فما الإسلاموفوبيا، وفما
5: إسلاموفوبيا،
6: وفما معاداة السود. إسلاموفوبيا لا موجودة، لا موجودة، ويلفو فوار الديسكور متاع أما اللي قاعدة تقوم به هي تو مفسر لك علاش، لأنه حاجة كي بلي للناخبين متاعها، تعجب الناخبين متاعها، وما عندهاش كلفة. مثلا حظر النقاب في المدارس، يسمح لي قديش فما من حالة متاع تلميذ قاعد يمشي يقرأ في المدارس، تلميذ أي بنقاب
5: في البطمان مثلا،
6: حتى شيء معناتها كان لقيت زوز ولا 3 حالات. 2 العالم الكل باش يجي معاك، لأنه مش معقول أنه تلميذ يمشي يدخل يقرأ في تلميذة تدخل تقرأ في مدرسة لابسة نقاب، وفما معناتها حاجز بينها هي والأستاذ متاعها. دونك موضوع يم 3 أو 4 من الناس، ولكن الناخبين مش يشوفوها قاعدة تحارب في هالانفازيون تاع المسلمين اللي جايين باش يحتلون.
5: نظرا لضيق الوقت باش نعطيك استنتاج انا، نخليك يد معناتها فما شعوب أوروبية عندهم إسلاموفوبيا أكثر من البقية الأخرين. أنا عندي بارومتر صغرون، ماني مغروم بالكورة أخويا إياد، شوف منتخباتهم قداش فيه من واحد ولا فيه ولا ما فيهش من أصول عربية إسلامي، عم مدين دو إسلام اسمه مسلم ما عرفش عليه
6: ما هو زادة
5: مخيط كمالك يعني.
6: خاطر نسبة المهاجرين المسلمين تختلف من بلاد لبلاد.
5: إيطاليا عليه فيها ما فيهاش تهتنا شكون أكثر واحدة، ما فما حتى ملاعبي من أصول عربية مسلم بكل جملة، وكان مش نمشيه أكثر من هكا، كيف شكولوا ملاعب أسمر أسمر البشرة، فإنه ذا يرمو ورينا بالوتيلي ورينا واحد اسمه كيني ذولي عشم كاوة أو فقط، نكتفي بهذا القدر. وقت لهي نرمال مو في أكبر الجاليات اللي موجودة من جنسيات أخرى. باش نعطيك عكس المثال هذا، فرنسا
6: هو سين اكسبسيون فرنسا،
5: ألمانيا فما جمال ميوسيلا هو يلعب تو
6: هنا، ألمانيا ولو فيها لاعبين
5: فيه، إسبانيا فيه، لامين يامال، سويد فيه، نرويج فيه، كل فيهم باستثناء لقيت كان زوز دول هما اللي ما فيهمش، تم سميهم لك الزوز منهم ايطاليا وانجلترا.
6: انجلترا ظهر لي فما كانوا لاعبين مسلمين،
5: لا عربي، قلت من اصول عربي،
6: هي عربي رماوش معنا
5: اصول عربي،
6: مو زاد لازم تشوف
5: لابروفيسيون محمد صلاح يا مؤباشيك في مراد، خلي هذاك خلي بتقيموهش تكتوف الحلقة تقيموه صلاح يلعب مع الانجلتير،
6: لازم
5: في الانجلتير مش مع الانجلتير، ما فرق يا مراد،
6: يلزم نعرفوا انه راهو نسبة العرب مقارنة بالباكستانيين وبالبنغاليين وغيرهم قليلة برشا في
5: الانجلتير، مش قولي ليه ولا النسبة زاد قليلة،
6: بريطانيا من اقل الدول العنصرية راهو في اوروبا،
5: نعرف بدك شعوب ما قلتلكش انا عنصر ما نجم يكون الديسكور نتاع الدولة حاجة ومن بعد الشغل بلون براتيك حاجة أخرى باه مش هذا الموضوع سامحني
6: إيطاليا نعطيك أنا الإكزامبل خليك في الإكزامبل
5: خلينا نرجعوا لإيطاليا إيطاليا إيش بس ما جاوبتنيش على بها الفايدة هي إيطاليا جاوبتني عليهم وكل كان على إيطاليا
6: موافقك أنا موافقك
5: إيطاليا فما جمال فما محمد فما
6: ما فماش السينيبانورمال في بلاد اللي فيها
5: أكبر الجاليات
6: متفاهمين ولكن الأناليز اللي تعمل فيها أنت الربط بين شعب عنصري والريكيب بتاع الكورة ماهيش صحيحة لا بروف إنه فرنسا هي فيها أكبر عدد متابع ولكن الخطاب العنصري طالع في فرنسا اليوم
5: الخطاب العنصري الشعب ماهوش عنصري
6: الخطاب عن شكون في ايه ده وسمع شكون اللي باش يمشي صوت لمارين لوبين شكون اللي قاعد يقول راهو مارين لوبين باش تطلع
5: هي الاولى في فرنسا بوليس اسمه احمد
6: يا ودي ماكش فاهمني انت تو كي تحكي على الشعب شكون اللي باش يصوت اللي كل يوم حطت مارين لوبين الاولى
5: سميلي بوليس اسمه سميلي بوليس اسمه اياد في في ولا ولا انيس ولا لا لا في ايطاليا ما فماش فماش
6: ايه ليه خذ سوني بانورمال وحاجه مرفوضه تمام معناتها نورمال ما الدوله من ليكيب نتاع الفوت لكل شيء يكون ريبريزونتاتيف نتاع المواطنين نتاع
5: واضح يعطيك صحه اياد بارك الله فيك نادي يعطيك صحه شوي اخر موعد مع الاخبار جوست من بعد جهه نتقابلوا غدوه في لمن
7: طغام انا راى انه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا انت كي تربطوا في بلاصه من 8 لل 5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب
8: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثه من شيرة يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوينت معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في
9: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل اللي انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش
10: كون يكون حصه واحده خير علاش مثلا انا ولدي ما 3 ونص ما تبقاش فين باش يمشي عادي للخمسه نتاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن
11: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الاميت الكل تخدم والبيت الكل تخدم
12: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به تلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية الزمن المدرسي موضع فرع من هالاثنين من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-013
13: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
14: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر قائمة التساقطات خلال 24 ساعة الماضية والتي شملت 19 ولاية، حيث تم تسجيل أعلاها بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد بمعدل 57 ملم و30 ملم بجلمة و33 ملم بالحنشة من ولاية صفاقس و31 ملم بنصر الله من ولاية القيروان و26 ملم بكل من نابل وقربة و25 ملم بجدليان من ولاية القصرين. وينتظر نزول أمطارنا اليوم تكون أحيانا غزيرة بالشمال وتشمل ولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم المناطق الشرقية للوسط والجنوب في فترة ما بعد الظهر. وصفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أكدت منذ قليل أن كتلة من السحب الممطرة تمركزت على ساحل بنزرت الشرقي وتحديدا منطقة رأس جبل في اتجاه تونس الكبرى وأريهنا. في الشأن الدولي، مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني يكشف أن الرئيس مسعود بيزشكيان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الخارجية الصينية تقول أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر، تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. متحدث باسم وزارة الخارجية في

كوريا الشمالية يقول في بيان أن أي عقوبات جديدة لن تعرقل مسيرتها التنموية أو دفاعها عن مصالحها الأساسية. والبيان يتهم مجموعة تضم 11 دولة عضو في الأمم المتحدة بتلفيق تقرير يهدف إلى تصوير التعاون الاقتصادي الطبيعي المتمثل في إرسال عمال للعمل في دول أخرى على أنه فعل غير قانوني. خروج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في فرنسا يوم أمس احتجاجا على مقترح قانون يتعلق بمبدأ افتراض الاستخدام المشروع للسلاح من جانب قوات الأمن، وهو ما يعتبرونه بمثابة رخصة للقتل. وينص مقترح القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 جويلية على أنه عند استخدام أسلحتهم يفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون مع إمكان دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس، ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح الناس.

0: ريال ميلاد.
1: اي كالعاده مثني الجمعه تسعى لنص النهار نصبح عليكم ونقول لكم الصباح الفل علي سمونا واللي يحبونا الكل. تسعى ودرج بديت تبخنس كل مطيره ان شاء الله يا ربي مطيره خير على بلادنا. وما كنتوا مرحبا بكم. الاخبار عنا الاكتواليتي بيان سور كل ما يهمكم باش تلقاوها معنا في صباح الناس على ديما عاد ما غير ما نوصي باش ما تبدلوش لي فريكونس هكا ولا ليه. الجو التونسي حاضر عقلتوها الغنيه ولا عين السنه وفيك يجي باش تسكت شويه باش نبداو نغني وعاد مع هادي جويني مفتوني بغزرت عينيها.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: اي يوصل صوتك معنا لهنا كما كل يوم عندكم زوز مواعيد في صندوق عشب على 71 113 013. امطار كانت بكميات متفاوتة في الويكاند سبت وحد نتصور انه باش بنتشي الولايات الكل، لكن سبحان الله ولاية من ولاية يقرب على بعضهم امطار. نقولنا غادي نقولنا بحرت هكا ولا لا، وبشيرة الأخرى لا سبحان ربي. باش نرجعوا على تصاور وفيديوهات وتحديدا باش نحكي على معتمدية رواد ولاية أريانا اهلي جعفر، باش نوصلوا صوتكم أكيد وباش نطقوا باب المسؤولين. شنو حكاية الكيس اللي طاح؟ شنو ذاك الكيس اللي شفناه رخ؟ اللي يقول لك رخ، اللي يقول لك كيس طاح، اللي يقول لك طرف مطر صبت هو شنو فضحت. دونك هذا كل كلام قريناه وشفناه، حبينا نكلموا المسؤولين ونثبتوا. ما هو هكا ولا ليه؟ احنا لهنا موجودين باش نثبتوا، نعطيكم كل عادة الصحيح في الصحيح. ملا خليكم معنا على موزايك فام 9:13 كل عادة. البداية تبدأ بصوتكم معنا في البرنامج باش نسمعوكم انتم اللي سجلتوا على 71 113 013. الموعد الأول مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب،
2: نهاركم مبروك يا مزايك، نهاركم مبروك يا صندوق عجب. والله العظيم راهو في الشارع في النهار والقائلة الضوء يا أخي هذا عاملوا حاجة لها الضوء.
3: واخير مزايك واخير باب سعدون فضيل كميونة حشيكم وحش قدركم تعب لدي هلزة حشيكم وحش قدركم الفضالية توجه كل شيء يجري والشيء والكرهب وراه وشيء طاير معنتها نظف منا وسخ منا. يا ولادي يعملوا حاجات تعملوا باشات عليهم سكروه وعودوا خذكم هاي تتسكر من فوق خفية شوف ما عنده حتى دخل مسكين واشنين بشي يجي يصرف هو من عنده هذا المسؤول الشريان ولا تلليه بال إيه؟ عملوا باش عملوا حاجة عملوا ناشنية عودوا تتماشميات تتسكر.
4: السلام عليكم. والله هذا عجب بالعجاب توامان المعدني كانت الناس تتلاهف والصف والعرق هي في باردو انا من سكان باردو انت الصباح ترجعت جبل بالماء المعدني وما ملوج عليه حد وكم كدس يا سيدي والله لا ملوج عليه حد ولا على باله بيبع حد يوريك اللهفة معناه غرايب وعجايب السوسيتة.
5: عسلامة صندوق عشب، الطماطم 3400 وزبلة تتلوح حكي اللو وفيها قبل زبلة راهي زبلة كحلة ومضروبة من شيرتين ومتتشيرات من يشتهم شي الحكاية علاش؟ شنو يحبوا كل مرة يشدوا حاجة مشدوا السكر مشدوا الماء ما عملون عشنو وطوى داروا الطماطم من يشفه.
6: لا صباح خير ساعي موزيك بجواف ربي عدي لي صوت بالله العظيم القوا النحل بجواف ربي القوا النحل معي كنام رام دي بيلتان دي سوان رام مانيش نحكيه على جويليا وسبتمبر وش اسمه قوت نحكيه على مي وجوان رام مش معقول طول واحد يمشي مرة في 3 شهور للطبيب جاءوا 3 شهور الثانية جايين وهنا مشين وهما حاطين سيزي في سيزي كورونا كان معكش يرجعونا ما رجعونش على شكل واحد رتركية 4 فرنك يشبهم في الدواء يستنى باش يصرفهم يضربوا ب6 شهر يا ربي را والله حرام لقال به لا ربي للعبد والله لقال به لا ربي للعبد بارك الله فيكم بالله عدوا لي صوتي.
0: صندوق عجب طغام.
7: انا راى انه زمان المدرسي ياسر شرجي للصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للـ5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
8: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما 3 من شيرة يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك ردو بوانت معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
9: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش
10: كون يكون حصة واحدة خير عليش مثلا انا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي عادي للـ5 متاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
11: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيدا كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
0: فهم
12: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقرأوا به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي موضوع فرع من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: صباح الخيرات، مرحبا بكم. 9:24 دقيقة على وزي كفام كالعادة. نظرا لأحوال التقديم نحب نبدأ الأول انتغوصهم من المعهد الوطني للرصد الجوي، نسأله شو طقسنا اليوم. بديت تسحب إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا. معنا أنيس ساتوري بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أنيس صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين مدام جيهان، تحية ليك ولو في ذات مزيك.
0: شكرا ليك أنيس. الويكاند كانت بارك الله، معناها شفنا أمطار وسيول جارفة حتى في ولايات وجهات وأماكن أخرى، معناها نقولنا تبخنيس سبحان ربي. هل الوضعية باش تتواصل اليوم، خاصة أنه قاعدين نشوفها مسحبة يبخنست شوية، فيش يكون الطقس؟
1: صحيح، هذيك طبيعة يعني فصل الخريف، خلايا رعدية تكون محلية في أغلب المناطق تعطي حتى أمطار غزيرة. مثال يوم أمس في سيدي بوزيد أعلى كمية سجلناها 57 مليمتر في سبيل توليد عسكر، في جلمة 30 مليمتر، وكيف كيف في نصر الله من ولاية القيروان في سوسة سجلنا 31 مليمتر، أيضا في صفاقس في جهة الحنشة 33 مليمتر، قربة 26، الحمامات 18، منوبة والبقالة 15 مليمتر، سقيت سيدي يوسف من ولاية الكيف وقصور السيف من ولاية المهدية 11 مليمتر، 10 في الوردانين والبقالة. تقريبا هذه أهم الكميات اللي سجلناها يوم أمس. اليوم في الصباح يعني منذ ساعات الفجر كانت خلايا رعدية نشيطة، سجلنا معها حتى أمطار غزيرة في ولايتي توزر وقبلي. الأمطار شملت تدريجيا جهة الشمال، حاليا الأمطار معناها قاعدة تصب في ولاية تونس، بقيت حتى جهة الشمال باش تشملهم الأمطار تدريجيا ولاحقا المناطق الشرقية للوسط والجنوب، لكن عموما ننتظروا أمطار تكون ضعيفة إلى متوسطة، أمطار متفرقة
0: ضعيفة. قد احنا مثلا في تونس هنا تبخنيسة تحسها وتعدي، حس أصحابها تعديت
1: هاي دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للريح اليوم تتواصل شمالية بالشمال والوسط، تكون شرقية في الجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب في فترة ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى اليوم في انخفاض طفيف، تكون عامة بين 26 و31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية، ممكن توصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. تونس العاصمة اليوم ننتظر 29 درجة كحرارة قصوى. الأيامات القادمة مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، أمطار عموما مش تكون ضعيفة إلى متوسطة في الكميات وتكون متفرقة أيضا، منتظرها أكثر في جهات أقصى الشمال قرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. التيارات مش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية في الجنوب، البحر عموما مضطرب إلى متموج، درجات الحرارة ترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف يوم الغد ممكن فارق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، ثم تتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. ممكن اللي يميز الليالي القادمة يعني هو طقس منعش، نجم نقول درجات حرارة منخفضة نسبيا، عموما تكون بين 20 و 25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 ممكن حتى 14 درجة في تالا. هذا طقسنا
0: نشوفه في خرائط أنيس، يقولوا أنه

0: منهم حرارة البحر اللي مرتفعة نسبيا، يعني تنجم وصول تيارات وكتل هوائية بيضة تعطينا الأمطار. في الحقيقة سبتمبر السنة ممطر، يعني بدينا نسجله في كميات هامة. إن شاء الله يتواصل هكية أكتوبر ونوفمبر، إن شاء الله يكون عام ممطر
1: إن شاء الله. يعطيك ألف صحة، شكرا لك أنيس ساتوري. شكرا لك. والمعهد الوطني للرصد الجوي احنا من شيرة نقولوا كما أنيس قال، إن شاء الله يكون أمطار باهية وتتواصل وتقعد حتى سبتمبر وأكتوبر كله. من غاديك برشا يبعثوا لي في أرينا يقول لي جين إيجا أعمل طلع على أرينا، لي شفنا تصاور، شفنا وشفنا فيديوهات، إيجا أعمل طلع وأحكم وحدك الوضعية كيفاش. بحرنا بأتم معنى الكلمة، الماء دخلنا حتى لديارنا، وحتى من كيسات شفناها طاحت، شنو حكيت الكيسات اللي رخت ولا طاحت، كهرباء زادة كيف كيف شفناها وحلت. التفاصيل والمعلومة صحيحة باش تاخذوها معنا بعد لحظة.

كنا عايشين الفترة هذه أجواء العودة المدرسية، ومن بعد اللوازم المدرسية توعاد وقيت باش نخموا في شنوة في لي باغاس كوليغ اللي باش يعاونوا صغارنا انهم يراجعوا ويكونوا أجوغ في المواد الكل. والسؤال اللي يتعاود كل عام، شنو زعما تنصحني الباغاس كوليغ اللي نختاروا لصغارنا؟ وبرشا منكم أكيد يعرفوا جسر النجاح متاع دار اليمامة، ويكون برشا منكم ديجا جربتوه حبيتوه ورافق حتى صغيراتكم في القراية عام من بعد عام. اليوم اليمامة توصل معاكم جديد اللي هو أجنحتي.

0: للنجاح. هذا كتاب متوفر من السنة الأولى للسنة السادسة ومطابق للبرامج الرسمية. فيه ملخصات باش تلقاه وتمارين في المواد الكل ومع إصلاح دقيق يعاون الصغير باش يفهم يراجع يثبت معلوماته. ويمكن تسألوني زادة شو الكتاب اللي خير به؟ نقولكم بصراحة الحق بتاع ربي ما نجبش أقولكم واحد خير من الآخر، لأنه بالحق زوز كتب متميزين وما فيهمش واحد يتفضل على الآخر. جسر النجاح تعرفوا كتاب متميز بجودة عالية سواء على المستوى المحتوي ولا مستوى الإخراج، وأجنحة للنجاح زادة كتاب جديد من عند دار اليمامة بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال في الإخراج، أما بتمارين بنظرة جديدة نقولنا ومختلفة على جسر النجاح باش الصغير يلقى تنوع في المراجعة. يعني الصغير كي يخدم بزوز كتب جسر النجاح ومع أجنحة للنجاح هكا يراجع من زوايا مختلفة، يثبت مكتسباته ويتدرب زادك كيف على أنواع مختلفة من التمارين، هكاك باش يتمكن من البرامج الكل ويكون حاضر للامتحانات من جميع النواحي. بالتالي كان تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعة شاملة متكاملة، أنا نقولكم أن زوز كتب مع بعضهم يعملوا الفرق. الخلاصة حتى كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات، وذلك علاش زوز كتب مهمين. يعني الاختيار مش بين جسر النجاح وأجنحتي للنجاح، الاختيار هو جسر النجاح وأجنحتي النجاح مع بعضهم الاثنين. كل يوم في نجمة توا بالضبط 9:35 دقيقة، وين ما قاعدين تسمعوا فينا أهلا وسهلا بكم. اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد. نسمعوا الأخبار البلاد إن شاء الله نسمعوا كان الخير ونثبتوا والباهي من عنا نتلقاو كان كيما نقولكم ديما الصحيح في الصحيح. شفنا تصور شفنا فيديوهات وتبعتوا حتى في أخبارنا وحتى على موقعنا اللي صار ليلة السبت بالأمطار، دونك ليلة السبت لحد 19-20 سبتمبر اللي كانت أمطار غزيرة في أريانا ودفقت سيول القادمة من جبل جعفر وغمرت حتى منازل وطرقات في المنطقة. والأخطر صار في طريق واد الخياط وين توجد أشغال لتصريف مياه الأمطار، المياه غمرت الطريق ويقولوا انه جرفت حتى سيارة، اتعطلت حركة المرور، ذرت الطرقات، شفنا حتى سيارة هكا نقول ان الخشم متاعها اغطس في الكيس، وذي كل قاعدين نشوفوا فيه موجود في اللايف معنا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شو اللي صار؟ هما متواجدين توا على عين المكان لانه ما يخفيش عليكم اتعطلت الامور والناس اتذمرت وقالت حتى ولو اشغال علاش الاشغال تفكرناها كان وقت الامطار. شكرا لي موجود كما قلت لكم على عين المكان هو مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان سي شكري الخليفي يعطينا كل التفاصيل. سي شكري صباح الخيرات نورتني مرحبا بيك.
1: صباح النور مدام زياد، تحية زيان، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي موسيقى فام.
0: خلينا نقولنا دون لو كادر باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط تحديدا في المنطقة ذي اهلي جعفر ذمروا بعتمدية رويت تحديدا من ولاية أريانا، وشفنا حتى قولنا الكياس رخ ما فهمناش الرخ ذي منين. أنت موجود على عين المكان سي شكري متابعين من نهارتها؟
1: بالفعل نحن متواجدين على عين المكان حتى نهار السبت كما وقع براتيكمون، يعني غادرنا المكان على الساعة الثانية ليلا يعني فهمتني مع السيد الوالي ومع معنا المعنيين بالأمر الكل. كيف كيف أمس عدينا براتيكمون هالكامل في في في في الحظيرة وهاليوم هنا صبحنا في الحريرة كذلك.
0: شو اللي صار؟
1: تتمثل الاشكال اللي يتمثل ان نحن عندنا اشغال حماية رواد من الفيضانات وتتمثل في تهيئة واد الخيات هذا على بمسيلات. المسيلات هذه هي اللي دالو اللي يكونوا تحت الارض هذيك اللي يهزوا المياه المتأتية من المرتفعات. كما تعرفي انت المنطقة هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها المرتفعات هذه، دونك وقت توقع الامطار تجي سيول كبيرة بسرعة كبيرة وبالتالي لا يعني تحدث اضرار معناها سواء كان في الـ في الـ في, الـ في البنية التحتية او في المنازل المحيطة بالمكان هذيك. ولهذا معناها ارتئينا ان نقوموا بالاشغال هذه باش نحاولوا ان المياه هذيك نوجهوها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا. دونك نحن بدينا براتيكمون من شيرة السبخة ونحن جايين المنشآت كلها موجزة تعدينا القصة نتاع طريق رويت رقم 533 والأشغال جارية والأمطار جت. يعني الحفرة اللي قاعدين نشوف فيها هذيك هذيك هي ري نتيجة طبيعية لأن المقاول قاعد يحفر باش يركز المسيرات هذاما كالوحدات هذيك، وبالتالي هي الحفرة موجودة من قبل ما توقع حتى الأمطار في حد ذاتها.
0: لكن زادت عليها الأمطار نتصور.
1: طبيعي جدا، هي طبيعي جدا، احنا وقت نحركوا التربة وتصبح التربة يعني ما يعبر عنها بالتربة الحية، يعني التربة الحية وقت تجي السيول تجرفها لأنها كانت تربة ميتة كانت يابسة يعني ما معناها تقبل اللحظة اسمها تحيرت التربة هذيك، وبالطبيعة تنجم السيول تجبتها وتحدث الأضرار هذيك، خاصة وأنها أمطار يعني كبيرة جدا
0: بكمية كبيرة
1: يعني
0: في وقت قصير. السؤال هوني سي شكري بي، أنت قلت لي ذوما أشغال حماية رويد من الفيضانات، يقول قايل أشغال عليها مش علاش ما كانتش قبل وقت توا، معناها احنا متوقعين انه سبتمبر ومع التغيرات المناخيه ممكن امطر وكل، علي ما قالت ما كانتش قبل الوقت مش ما يصيروش حاجه هكا.
1: هذه الاشغال هو الاشغال هذه تاخذ فتره نتاع انجاز طويله،
0: وقت بدات هي ديجا
1: هي هي هي بدات من من من اواخر 2025 فهمتني، بدات من اواخر طبيعي جدا هي مازالت فيها فترة الأشغال تأخذ مدة زمنية طويلة.
0: على امتداد قديش لازمها أنتم في الدراسة بتاعكم لازم تدوم قديش؟
1: هي تفوت 18 سنة
0: سنة شهر
1: صح
0: معناها عام ونص هي تدوم على عام ونص. أيف ما احنا تاو قديش وصلنا معناها في نسبة تقدم الأشغال؟
1: إذا كان نأخذه بعين الاعتبار، لكن نقضوا بعين الاعتبار التوقفات متاع الأشغال نتيجة تحويل الشبكات المستلزمين العموميين ونتيجة خاطر زاد حتى المقاول كي يبدأ ثم أمطار كما هكا ولا تبدأ حاجات تتوقف الأشغال، هذا كان نحسبوه نحن مازلنا في الفترة التعاقدية، مازلنا في الفترة اللي مع المقاول، لكن نقضوا بعين الاعتبار توقفات الأشغال هذه دونك معناها ما زلنا في المده نتاع الانجاز اللي منصوص بها في الدنيا. طبيعي جدا احنا في الفتره دي لابد انها بشويه في خلال الاشغال لابد باش تجينا امطار فهمتني، لابد باش تجينا امطار يعني ثم الناس يقول لك علاش ما بدوش في الصيف، نحن نخدمه في الصيف لأنه الأشغال اللي موجودة ما تقتصرش كان على واد الخياط فقط، عن عديد الأماكن الأخرى في رواد اللي قاعدين نخدمه فيها.
0: كيفاش نعملوا توا الأمطار ذي متوقع أنه مش تكمل تزيد وذولي حسب حتى التوقعات سبتمبر وأكتوبر وهوني تضرت العائلات
1: نحن تو حاليا على عين المكان وصبت أمطار كبيرة، نحن بدينا في عملية الجهر وعملية التنظيف متاع المحيط متاع الأشغال وجدت أمطار زاد استوى معناها وقفتنا، ممكن يصير أنتم غادي ما عندكمش أمطار ما نحن توحدين على عين المكان كانت عنا أمطار كبيرة قاعد تصب تو وهنا قاعدين نمشوا معناها الشركة يعني متواجدة وكيف كيف استنجدنا بشركة أخرى معناها عندها أشغال محاذية منا باش نشاركوا في عملية الجهر والتنظيف نتاع المحيط ومن بعد
0: اللي هو جهر والتنظيف بعد المطر هذه على خاطر ذولي انتم ما قمتوا بالجهر والتنظيف ولا لا؟
1: نعم بالطبيعة هو نحن قمنا رو بالجهر والتنظيف ذاك في طار الصيانة يعني قمنا به في المنشأة نتاعتنا، اما الامطار هذه تجيبك الرواسب وتجيب الاوساخ وتجيب حاجات اللي تخلي من شأنها باش نعاودوا نعملوا عملية تدخل. دونك احنا تو عندنا المقاولة المكلفة بالانجاز كيف عندنا مقاولة اخرى جبناها باش نجموا نعملوا الجهر وتنظيف في اسرع وقت ونحاولوا ان نرجعوا الوضعية كما كانت ولربما احسن من اللي كانت.
0: واضح، لكن بولومان مش تقعد هكا خاطر برشا قالوا لازم نحملوا المسؤوليات للمقاول او لغيره وفتح تحقيق باش نفهموا علاش صارت الاضرار هذه الكبيرة الكل.
1: شوف هي اضرار، هي اضرار ناتجة فهمتني، هو اللي هو الحظيرة معناها قاعدة الأشغال تنجز وينجموا يوقعوا الحالات هذية
0: قاعدة تنجز معناها سي شكري معناها أنديري الكيس كان لبس عليه وإلا كان باللون راهو محفر وزادت عليه المطر.
1: لا شوف مش معناها قاعدة تنجز، نحن بتبعتنا نحفروا في كيس باش نركزوا المسيرات هذاك وبالتالي نحن قاعدين نحفروا الحفرة اللي ريدها ما هيش من جراء الأمطار فقط،
0: مش جراء الأمطار
1: مش جراء الأمطار، الحفرة اللي لنا هي جراء الأشغال اللي نحن هذيك هي نوعية الأشغال، لا حفروا باش نحطوا المسيل ثم توقع عملية الردم وارجع الطريق كما كان، فهمتني؟ دونك الحفرة دي موجودة مش جراء الأمطار فقط وإنما هي الأشغال جارية. دونك جت السيول جت عاودت حفرت لأنها التربة أصبحت تربة حية ينجم السيول هذيك تهزها.
0: واضح، معناها الأشغال ممكن تدوم نظرا للتغيرات متاع الطقس ونظرا لأنه التوقعات متاع أمطار جاية حتى الليمات الجاية، معناها مش تطول الحكاية ممكن.
1: لا هو حسب الجزء اللي متبقي ما عادش جزء كبير ياسر، يعني ما هيش الأشغال باش تأخذ أكثر من شهر ونصف آخر ويتنتهي تركيز المسيلات هذه ونقول له نرجع للتهيئة متاع الطريق وهكذا تكمل الأشغال.
0: حاليا ما فما حتى بأخطر مثلا فما شكون قالونا غاديك فما مدرسة فما منازل فما ما فماش حتى مشكلة
1: فضل. هو تولي المو لو كان أنه يكون واحد متواجد على هاي المكان يشوف أنه الجزء اللي تم إنجازه خدم وعطاه المفعول بتاعه، الجزء اللي من من من الطريق رقم 533 إلى السبخة قام بالمهام بتاعه وساهم في تصريف المياه المتأتي هذه، أبقى الجزء اللي من طريق 533 نحو المرتفعات هذيك هذا الجزء اللي تساعد تقوم فيه تو الأشغال اللي هو فيه الإشكال اللي ما تروح تو، يعني النتيجة لأن مسيرة الأشغال ما انتهتش فقط مش معناها الأشغال انتهت ومن بعد انتهت الأشغال وقعت
0: الإشكال. واضح واضح مازالت الأشغال معناها، فهمتك شي يعطيك صحة.
1: الأشغال متواصلة وإن شاء الله إن شاء الله يعني في أقرب الأجيال يعني حكاية يمكن شهر ونص أخرى أن تكمل مد المسيرات هذه ويولي الشبكة يعني لتصريف مياه وظيفية يولي المياه تدخل وتخرج على روحها في نحو المصب النهائي ونتولهو بالتهيئة العامة اللي تهيئة سطحية أرجع الطريق وارجع الحالة كما كانت عليه.
0: شكرا لك، شكرا لك سي شكري الخليفي مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان. دونك كذا فيما يخص معتمدي ترويد ولاية أرينا تحديدا في جعفر. دونك كان عندكم ما تقولوا معنا مرحبا بكم على 71-113-013
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مونت العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.تي بمساهمة بوغا، سافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: 50 دقيقة. تحياتنا لكل مستمعينا.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا. مرحبا بكم، اتابعونا لايف على باجنا اسمح الناس على الفيسبوك. فرحانة يكوني داخل معنا ضيفنا سي سوفيان ترميز، الرئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة بالقصعة. سي سوفيان نورتني، صباح الخيرات.
2: بأخير مرحبا مزيك، مرحبا بكافة المستمعين.
0: ربي يخليك سي سوفيان. باش نبدا نحكيو على نسق التزود اليوم، مش عنا معناش مع نشوفوا في بعض الغلاء حبينا نثبتوا من عندكم، لانه من عندكم يخرج وبعد يخلط حاجة أخرى المواطن التونسي، وممكن بعض التشكيات يقول لك اليوم علاش مثلا فما بعض الخضر غليت نقصت ومنهم الطماطم.
2: اي نعم
0: مرحبا
2: عايشك. بالنسبة لنا احنا كسوق بير القصعة نسق التزويد في السوق متاعنا الحقيقة خلال نهاية الأسبوع الفارط معناه سجلنا تحسن مقارنة في التزويد مقارنة بنهاية الأسبوع الفارط مع تسجيل استقرار في الأسعار لعدد هام من الخضر والغلال. نؤكد المعطيات المسجلة بالسوق معناه ارتياح لمستويات التزويد رغم وجود بعض التفاوت الظرفية في معناه كميات بعض المنتجات اللي ترتبط سيادتك تعرف ونحن نعرفه معناه فما العوامل معناه المناخية والعوامل الموسمية والفترة الانتقالية بين الفصول. ولكن بصفة عامة معنا بالنسبة للسوق بير القصعة فما نسق تزويد مستقر وأسعار مستقرة فتنشيو عليها معناها فصل اليوم مثلا عندنا مثلا في التزويد نحكي على انتظامية التزويد مثلا في البطاطا فهمتني في البطاطا في الأسبوع اللي قبل الفارض تعدينا من 91 طرناطة مكتعرف السوق بالنسبة لبير القصعة عندنا احنا أيامات تخدم فيها الذروة وأيامات تبدأ معناها أقل شوية معناها الذروة متاعنا كما قولوا احنا ثلاثة خميس سبت بالنسبة للأربعة والجمعة والحد يبدأ أنقص شوية على خاطر السادة معناها التجار التقطير يكونوا معناها تناول
0: المنتجات متاعهم.
2: ولا مثلا نرجع للبطاطا تعدينا من 91 طرناطة 125 طرناطة نهاية الأسبوع اللي قبل الفارض إلى 125 و169 طرناطة معناه في نسق تصاعدي. الفلفل كيف تعدينا من 29 طرناطة من 16 طرناطة ل 29 طرناطة. الفلفل الحار تعدينا من 107 طرناطة إلى 158 طرناطة. بالنسبة للطماطم تم تسجيل بعض التراجع في الكميات المعروضة وهذا أمر معناه عادي مرتبط أساسا بما يعرف بتقاطع الفصول أو الفجوة الخريفية، ولكن المهم أن الوضعية هذه وضعية راهي ظرفية ومؤقتة وهناك تنسيق بين مختلف المنتجين. احنا اليوم المتدخلين اليوم قاعدين معناها نتصلوا بالسادة الفلاحة بالمزودين باش معناها كما يقولوا نطبقوا وجوبية المرور بالفضاءات المنظمة. اليوم نحبوا معناها المنتجات متاعنا تتعدى ديركتمون للأسواق الجملة المنظمة وراه ثم ننتظر معناها تحسن تدريجي خاطر احنا توا في اتصال بالمناطق الانتاج تم صالب قدرة ربي أبرتير من غدوة إن شاء الله مش نحسوا معناها تحسن ملحوظ
0: مش تتوفر أكثر.
2: نعم على خطر عنا معناها انتاج مناطق سبيبة غنوش سيدي بوزيد بما من شأنه معناها دعم إن شاء الله معناها العرض ومزيد استقرار الأسعار. البطاطا كيف البطاطا اليوم ولا عندنا برنامج معناه انطلقنا فيه مع مجمع الخضر بمعناه التنسيق معه بس يزود السوق متاعنا وعندنا توا اسبوع بينا فيه ونزود السوق متاعنا اضافه للمنتجات معناه المنتجات الموجوده توا التقليع الموجود بالمخزونات التعديليه محافظه على الانتظاميه التزويد.
0: قاعدين ناخذوا في المخزونات نتاع التعديليه في بعض المواد
2: المجامع المهنيه تمتص معناه فاض الانتاج باش تعمل معناه التعديل بتاعنا باش في هالفجوات هذه نلقاو رواحنا مستعدين للفجوات هذه ومعناها نضخوا كميات باش معناها نحافظوا على انتظامية التزويد. وانطلقنا مشكور مع معناها وزارة الفلاحة وتحديدا مع الجيل مع المجمع المهني المشترك للخضر قاعدين نهبطوا معناها في المنتوج هذايا اللي ان شاء الله بقدرة ربي ما نلقاوش فيه اشكال بقدرة ربي
0: كما صار سابقا
2: نتعدل شوية للغلال. الغلال كذلك زاد معناها تم تسجيل تحسن في الكميات مثلا العنب تعدينا من 111 طرناطة الأسبوع اللي قبل الفارض إلى 123 طرناطة. التفاح تعدينا من من من من 133 طرناطة إلى 172 طرناطة، وارتفعت كميات القارص من 29 إلى 92 طرناطة، مقابل تراجع طفيف في بعض معناه الغلال الصيفية، اللي معناه شيء طبيعي أنه توب تدخل لنا الغلال الخريفية على معناه حساب الغلال الصيفية، وهذا حاجة طبيعية. نمشي لك مثلا كان تحب على الأسعار، فهمتني؟
0: ماذا بينا؟
2: الأسعار تطمن العباد. البطاطا مثلا اليوم فهمتني عنا تتباع، راهو شوف يلزم المواطن يعرف حاجة أنه مثلا في المواد الكل في السوق بير القصعة وغير بير القصعة، معناه في أسواق الجملة أحنا ما عنا العرض وطلب، وعنا معناها كما يقولوا البطاطا السبونتا، وعنا البطاطا اللي أقل جودة، وعنا كذا. اليوم بتتراوح احنا بنعطيك المعدلات، البطاطا من دينار و100 ل 2000، ولكن السعر المتداول الأكثر بمبيع هو 2000 فرنك. الطماطم الطماطم عنا من دينار و600، وراه كي نقول دينار و600 عنا حتى ال 500 اللي تبدا مثلا معناها الجودة نتاعها معناها ماهيش رفيعة عنا، ولكن معناها بصفة عامة الطماطم عنا من دينار و600 عنا ل 2000 عنا ل 2500، وشهدت معناها الأسبوع الفارض ما آخر الأسبوع الفارض 3000 فهمتني، وهذه راه كي نقول 3000 كميات قليلة وقليلة جدا فهمتني، لكن الأكثر المبيع الأكثر المبيع هو 2000 و2500 عنا من 800 فرنك لل 2000 لل 2500، وعنا كيف كيف 3000 سجلنا معناها كما نقولوا بعض الكميات معناها بعض الكيلوات، راه ما هيش حاجة كبيرة، ولكن الأغلبية الكمية تتباع على 2000 و2500. بالنسبة للغلال العنب فهمتني، خاطر نسمع في برشا حديث على الغلال فهمتني،
0: هو مش حديث هما الاسعار يحكي وحدهم في الخطار.
2: انا نحكي لك توا على مستوى سوق الجمله بالقصعة، اي
0: مش عارف المواطن قديش قاعد يخرج قديش يوصل،
2: اللي هما اسعاره مرجعيه
0: اكيد.
2: العنب مثلا عندنا من دينار و500 اكثر مبيع ب 5000، وعندنا معناها اللوكس ب 7000 فرنك فهمتني. التفاح عندنا من 500 فرنك ونعاود من 500 فرنك ل 2500 لل 5000، عندنا الخوخ من 800 ل 3000، خوخ بوتبقايا عندنا من 2000 لل 5000 اكثر مبيع 2000 فرنك، الكرموس ولو انه بدا يقل فهمتني عندنا 3000 وعندنا 6000 واغلى ثوم عندنا 10000 فرنك سامحني. عندنا بالنسبه للمنتجات الصيد البحري كيف كيف فهمتني، سجلنا تحسن في نسق التزويد، تعرف اللي احنا تو خارجين معناها من الراحة البيولوجية، تعدينا من 47 طرناطة ل 57 طرناطة، وننتظر مزيد التحسن خاطر مازلنا ما خرجناش كومبليتمون من معناها من فترة الراحة البيولوجية. ان شاء الله معناها باش نسجلوا معناها التحسن ملحوظ في معناها في السمك، خاصة السمك الأزرق، لأنه بقدرة ربي معناها احنا متعرف في الجمرة ما تماش، ولكن احنا توا في نهاية الفترة هذه، وإن شاء الله بقدرة ربي معناها باش يكون تزويد أكثر في الأسماك، وإن شاء الله معناها الأسعار تكون معناها معتدلة. المهم أنه توا احنا في سوق بير القصعة قاعدين ننسقوا مع مختلف المتدخلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل ما تم تسجيل نقص في بعض المنتجات فهمتني. واليوم الشركة التونسية لأسواق الجملة تركز وتحرص على أنها تواصل القيام دورها في متابعة السوق، احنا نشوفه حتى في الضيعات، وعندنا معناها الحقيقة معناها العديد معناها من الأسلاك الرقبية نشكرهم الكل فهمتني، اللي قاعدين معناها نهزوا في الناس باش تتعدى الأسواق الجملة ذات المصحة الوطنية. الناس الكل نحبوا احنا اليوم قاعدين معناها نحرصوا على معناها قوة المواطن اليوم نحبوا معناها الناس الكل الحقيقة الناس الكل، ونعرف اللي الناس الكل معناها باش تحط اليد في اليد على أساس أنه نوفروا لماكسيموم معناها منتجات في السوق، لأنه كل ما معناها العرض كان أكثر الأسعار تكون أقل، وإن شاء الله بقدرة ربي معناها الناس الكل نكونوا متضامنين باش نوفروا معناها الفلاح أنه يبيع بالأسواق اللي تكون اللي معناها كما نقولوا يلقى روحه فيها، لأنه نعرف اللي هو عنده معناها كود برودكسيون،
0: ولكن وتخلط هذا كيف كيف للمواطن
2: وتخلط للمواطن، لأنه المواطن اليوم الحقيقة معناها يستنى فينا باش معناها يلقى أشياء أني تمشي مع القدرة نتاعه.
0: يعطيك ألف صحة سي سفيان ترميز، شكرا لك رئيس المدير العام لشركة تونسية لأسواق الجملة بير القصعة. تسعة. دونك جوست حبيت في الانترفونسيون ذي نشوف الاسواب اللي تخرج من البير القاسعة اللي بتخلط المواطن تونسي كواحدكم احكموا بالاسعار ذي واللي تخلط لنا. تحبوا تشيلكم معنا وتوصل صوتكم على 71-113-013 خاولة في الاخبار وراجعيننا.
3: أنا رأى أنه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا. أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للـ5 ما يلقاش وقت أنه باش يلعب.
4: يلفوميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما 3 من شيرة يبدأ صغير عنده وقت باش ينجم يركيبير معناته ويراجع دروسه من شيرة أخرى أقل عبء على البو واللمب اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت ذكر دو بوانت معناته تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في سنتر فيت.
5: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل اللي أنا قريت أولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذيك أحسن فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والدي في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
6: كون يكون حصة واحدة خير عليش مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي عادي للـ5 متاع العشية هو يدور في محمد الخامس لو كان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
7: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
8: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟
9: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
10: بدلل تدلل
11: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي يدعو إلى تفعيل خطوط تمويل الفلاحين بشكل فوري بالتزامن مع التساقطات المطرية الأخيرة، بما يمكن المنتجين من توفير مستلزمات الموسم والاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. والضاوي يعبر في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي عن ارتياحه للتساقطات التي شملت عدة مناطق، ويؤكد ضرورة مرافقتها عبر توفير مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة والبذور. والمتحدث يدعو إلى عدم تضييع الفرصة التي يتيحها الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الموسم الفارط ورغم توفر ظروف مناخية ملائمة وتوقعات أولية بإنتاج في حدود 22 مليون قنطار من الحبوب، انتهى الموسم بتجميع نحو 11 مليون قنطار فقط.
1: نحن كنقابة الفلاحين نستبشر بالتساقطات والأمطار اللي هي كانت تقريبا عامة خاصة في الشمال والوسط، ونطالب من موقعنا نحن كنقابة الفلاحين أن نواكب التساقطات بمستلزمات الإنتاج اللي هي خطوط التمويل. لازم التمويل يكون فعال، ويعني حيني تو في اللحظة هذه بناء على أنه الفلاح لازم أنه يعمل المخزون متاعه من مادة الفوسفات، لازم أنه يعمل الزريعة متاعه، لازم أنه يحرث أرضه، وبالتالي باش ما نضيعوش الفرصة اللي ضاعت علينا في السنة الفارطة. نعرفوا كل اللي موسم الفارط كان استثنائي وما استغليناشه، ولا فائدة في الأرقام. جميع يعرف أنه التقديرات في الأول حتى على مستوى السلطة قدرت حوالي 22 مليون قنطار، ونتيجة 11 فاصل فرصة ضاعت اللي احنا راو ما نلخصوهاش في قطاع الحبوب. راو اذا كان عملنا المخزون من الحبوب رانا عملنا المخزون الاعلاف، واذا عملنا المخزون الاعلاف رانا الين مشينا لترميم القطيع، وراو كي رممنا القطيع راو مشينا الين للحليب. وبالتالي هي سلسلة كلها مربوطة ببعضها. لا فائدة في اهدار الفرص. كان عنا موسم استثنائي ضيعناها بفقدان مادة الأمونية، بفقدان مادة الدياب، بفقدان التمويل، بفقدان تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. هذا ما كل عوامل خلوا أن الموسم نتائج ضئيلة. في الموسم هذا يبشر بكل خير، عنا الأمطار، عنا مخزون بتاع ماء، وبالتالي نحاولوا أن نواكب المنتجين حتى ننجحوا الموسم.
0: في الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعلن أن حكومتها تستعد لعرض حزمة إجراءات جديدة تخص المدارس، من بينها منع ارتداء النقاب والبرقع داخل المؤسسات التعليمية. وبحسب المقترح فإن المنع لا يشمل الحجاب الذي يغطي الشعر ويترك الوجه مكشوفا، وإنما يستهدف النقاب والبرقع اللذين يحجبان الوجه كليا أو جزئيا. والحكومة الإيطالية تتجه أيضا إلى وضع سقف لعدد التلاميذ الأجانب داخل الأقسام الدراسية بهدف الحد من تركزهم بأعداد كبيرة داخل القسم الواحد، خاصة عندما يشكل ضعف إتقان اللغة الإيطالية عائقا أمام الاندماج والتحصيل الدراسي. وتوجد حاليا قاعدة تحدد مبدئيا نسبة التلاميذ الأجانب في القسم ب 30%، غير أن الحكومة تتجه إلى جعل تنظيم هذه النسبة أكثر إلزاما، فيما لم تحدد بعد السقف الجديد أو كيفية تطبيقه. الصين تعلن أنها مستعدة للعمل مع واشنطن لبناء استقرار استراتيجي وإدارة الخلافات، وذلك قبل قمة مرتقبة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة بين الرئيسين الصيني والأمريكي. إعصار قوي يقترب من الساحل المطل على المحيط الهادئ لليابان، مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما يزيد من خطر وقوع انهيارات أرضية خصوصا في منطقة كانتو وأجزاء أخرى من شرق اليابان. في الختام، وفاة مؤذني المسجد الحرام الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر يناهز 51 عاما. ويعد المدني أحد المؤذنين الأساسيين بالحرم المكي، من بين 24 مؤذنا يتناوب 6 منهم يوميا على رفع الأذان للصلوات الخمس لجانب أذان الفجر الأول. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح النس.

0: bon marché.
1: بتونس بيك إن شاء الله تكونوا متونسين بينا على موزايك فهم تولى 10 و15 دقيقة كالعادة نعملوا طلة ديما في ساعتنا الثانية من الفقرات القارة اللي تعرفوها توا عندها سنين. دونك الفقرة هذه البي فيها أنه تعيشنا الأجواء متاع المرشي, معناه ما نقدوش نحكي لكم كيكة من ورقة, لا لا لا, باش تشوفوا على عينيكم المرشي صوت وصورة بالأسعار المعلنة عليه, خاطر فما شكون اللي يحط بلاكة فما شكون لا, كل مرة ونحن والأسواق ونحن والولايات ونحن والجهات. شكرا لي, احنا اليوم موجودين في القيرة وين زميلنا ومراسلنا خليفة القسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ايجا اقول لك هنينا روين ان شاء الله, صبت مطرة بيا في القروين.
2: امطار الحمد لله, امطار مشي قويه برشا, القروين ترتكز كما تعرف تاع الفلاحي مستحق الامطار, ربي يرحمنا ان شاء الله.
1: الامطار
2: مازالت السدود فارغه برشا, وان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار المقبله.
1: اي به ان شاء الله يا ربي. والاسوام نتاع المارشي اليوم الخضره والغله باش نبداو.
2: اي نبداو اليوم كما تعرف نهار اثنين يتزامن مع السوق الاسبوعيه نتاع مدينه القيروان. عملنا دوره في مارشي الرحبه, نبداو بالبطاطا. البطاطا الكيلو ب 2500 في مارشي الرحبه, الفلفل الحار من 800 ل 1500 الكيلو, الحلو من 1500 ل 3000 الكيلو, المسكي 2000 الكيلو, الطماطم الحقيقه في تعرف الطماطم الصيفيه في اخر الموسم نتاعها, ويا حي باش ننتظروا الطماطم الخريفيه, هذاك علاش في اخر الموسم نتاعها نقص كبير في الطماطم وصلت حتى 3500 الكيلو اليوم. البصل 1500 ل 2000 الكيلو, والدقمرة من الدينار حتى ل 2000 الكيلو, السفناري 2500 كيلو, الكرع فما اللي يبيع بالكيلو ب 2000, وفما اللي يبيع بالبرج بدينار البرج. المعدنوس والكلاف زاد السوم طالع شوية, الربطة كانت 500 الفترة الفاتت, تويك اليوم صبحة 800 الربطة, المرشين زاد في بداية الموسم تاعو المرشين معروف 1500 الربطة, الثوم 13 دينار كيلو, الخوخ 3500 كيلو, العنب من 6000 ل 9000 كيلو, التفاح 3000 ل 4500 كيلو. بالنسبة تو نتعدوا للدجاج, الدجاج فما نقص كبير نتاع الدجاج, يعني الدجاجة كاملة نقص كبير, وزاد سكالوب نقص كبير. سكالوب موجود, سكالوب نتاع الدانت ماهوش الدجاج 20 دينار و300, السيك الدانت 21 دينار, الفخذ الدانت 15 دينار و900, الكبدة الدجاج 24 دينار و900, الفخذ الدجاج 15 دينار و900. بالنسبة للحوت هذا الدجاج, بالنسبة للحوت الحوت السردين 6800, المرجاء 6800, وفما 16 دينار و800, الغزال 18 دينار و800, الشورو الأصفر فما شورو ما شاء الله أصفر 22 دينار و800, التريلي 28 دينار و800, والوراكة 23 دينار و800. الحم موجود خير ربي, البقري عمل أسوام غالية, البقري الهبرة 48 دينار, كتاب 45 دينار, الحم الراس 20 دينار, المرقاز متاع الحم البقري 48 دينار. بالنسبة للعلوشة الحم ب 60 دينار, الكبدة ب 60 دينار, الدوارة مازالت ب 70 دينار, الراس العلوش ب 20 دينار, برشني الحم ب 50 دينار, الكبدة ب 60 دينار, الدوارة متاع البرشني ب 60 دينار, وراس البرشني ب 20 دينار. كما تعرفوا نختموا تويك اللي
1: لازم يبرد لازم
2: نتعديو الصحن الكفتيش كما تعرفي ب 4500 صحن, ومعها الخبز بتاع القيرواني الاصيل, واللي يحب زاد يعمل له دوره في المدينه العربي الفطيره بالعظمه ب 1500 الفطيره, واللي يعمل دوره زاد في الاسواق ياخذ المقروض العادي ب 8 دينارات وباللوز ب 16 دينار.
1: يعطيك الف صحه خليفه, شكرا لك خليفه القسمي زميلنا ومراسلنا من القيروان. صوت وصوره تبعتوا ده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك, صوت وصوره شفتوا معنا الأسعار, وعملنا ديجا قضينا قبيلة معنا كيف كيف رئيس المدير العام لشركة تونسية الأسواق الجملة بي دي جي بير القصعة, وأعطانا الأسوام اللي تخرج من مارشي دو غرو قديش تخلط, وهكا وحدكم تعملوا المقارنة. جست بربي نوصل صوت مواطنة, خذيت تاكسي اليوم القلالين مشيت الخير الدين باشا تقريبا 8 متاع الصباح, قلت لنا راني ضيعت فيها بورتكلي فيها مفتاح الدار والبيرو وما عنديش حتى الدوبل, دونك رجاء من صاحب تاكسي اللي وصل المواطنة ينجم يتواصل معنا يجينا مرحبا بيه لهنا في مونبليزير, واللي كلمنا على 71113000 وكيكا نوصلوه بالمواطنة ذي اللي ضيعت انفتحها الكل وما عنديش الدوبل. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: طغام. انا راى انه زمان المدرسي ياسر شرجيل الصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للـ5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
2: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة، يبدا صغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه، من شيرة اخرى اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوانت معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
3: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار وانا ما هو ما يتعبش.
4: كونه يكون حصة واحدة خير، علاش مثلا انا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للـ5 متاع العشيه هو يدور في محمد الخامس، لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
5: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعمل له شطر نهار شكون باش تلهي بيه، الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
6: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا
8: فرام
0: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

معاكم محاتة لنص نهار، تحية ليكم. توا 10:27 كملنا سيي، نظمناهم خليناهم في المكتب سيي، طمنا على العودة المدرسية وعلى الفورنيتور والجو ذاك الكل. توا شنو نخمو؟ توا قاعدين عاد نخمو باش نتبعوهم في القراية ونزيدو نقريوهم أكثر هكا ولا ليه؟ وهذي ونبداو نخموهم في لي باراسكولير اللي باش يعاونوا صغارنا أكيد باش يرجعوا. نبداو عاد وين نتقابلوا احنا لي بارون، نبداو نسألوا نفس السؤال، شنو البارا اللي تختاروا لصغارك؟ شنو أحسن بارا تنجم تلقى فيه أكثر التمارين باش تزيد هكا تقوي صغيرك؟ فنتصور برشا منكم باش يعرفوا يقولوا لي جهين جسر النجاح نتاع دار اليمامة بالإمارة، ويمكن برشا منكم ديجا جربوه وقاعد يقول لي من عام لعام راه وذاك هو الباراسكولير اللي ما بدلوش لصغيري. اليوم اليمامة تخرج لكم حاجة جديدة اللي هي أجنحتي للنجاح. هذا كتاب متوفر، تقولي شو ما السنوات، تقول لكم السنة الأولى حتى السادسة، ومطابق خاصة للبرامج الرسمية. فيه الملخصات، فيه التمارين تاع المواد الكل ومعاهم الإصلاح، باش نبداو كي نقريو ونجمو نصلحو. فيهم تمارين دقيقة تفهم الصغير، تخليه يراجع ويثبت معلوماته. وكي تسألني توايبي ما بيناتهم الاثنين شو اللي اختار، فيقول لك الحق فمش حاجة والكتاب يتخير على الاخر، لانهم نشوف انا يتكملوا مع بعضهم. جسر النجاح تعرفوه كتاب ممتاز، جودة عالية، سواء على مستوى المحتوى ولا على

0: عانيت من جميع النواحي. يعني دوك انتم كن تتابعوا فينا وتحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعه نقول لنا شامله ومتكامله زوز وكتب مع بعضهم يعملوا الفرق. معناها كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات. هاك علاش زوز وكتب مهمين لسنين، اختارهم لسنين جسر النجاح واجنحه النجاح. الاختيار هوني هو جسر النجاح واجنحه النجاح مع بعضهم خير باش يثمنوا قدرات صغيراتك، واحنا زاد كيف نتمنوا عليهم وتكون إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موفقة لصغيراتنا.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
2: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: كل الأخبار تلقاوها معنا وكل الأكتواليتي وكل ما يهمكم أكيد نتناولوه معكم لنا على موزايكا فام كل صباح في صباح ناس من 9 وحتى لنص النهار. سمعتوا ولا ليه؟ أي سمعنا وبدأ كل واحد يقول من شيرته. واحد اللي يقول لك كهو ما عادش باش يتباعوا الكليماتيزور في تونس، واحد يقول لك اي ما قريتوش ما في بالكمش، قال لك تحديدا من 1 جانفي 2027 الكليماتيزور النوعيه هذه ما عادش موجوده والنوعيه هذه باش تتوجد اما بقله، وكل واحد يزيد وينقص. لا لا لا لا، خلنا ناخذ المعلومه الصحيحه من عند منسق الوحده الوطنيه للاوزون بوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. ضيفي سي يوسف الهمامي. صباح الخير سي يوسف، مرحبا بيك.
1: صباح النور والياسمين، مرحبا بذاعه موزايكا فام وبكافه مستمعي موزايكا فام.
0: ربي يخليك يا سي يوسف. اسمع، احنا تعدى علينا صيف علينا كلنا الحمد لله يا ربي.
1: صيف مش حاجه كونفور ولا حاجه يعني ضروريه
0: ومعدي الاستاج اللي صار لنا وخدموها وما خدمش ومن ما نروحوش. وزيد كمل يخرج خبر يقول لك ابتداء من 1 جانفي 2027 الخبر يقول انه فما ديكليماتيزور باش يتقطعوا من تونس. ما فهمنيش الحكايه، شو معناها يتقطعوا من تونس؟ شو معناها كليماتيزوريت ما عادش موجودين؟ فسر لنا، خلينا في الاطار باش نفسروا المواطن اللي تخل بعضه من كثره العناوين هذيا وعندكم انتم مكان صحيح.
1: شكرا، هذا السؤال يعني مهم جدا وهذه فرصة باش نوضح الأمور أكثر. هو في إطار يعني الخطة الوطنية لتنفيذ تعديل كيغالي لبروتوكول موريال، خاطر نعرف احنا بروتوكول موريال يهدف إلى إزالة المواد المصنفة لطبقة الأوزون، ثم بعد ذلك تم تعديله عن طريق تعديل كيغالي في 2016. إذن كل بلد عنده خطة وطنية للتخفيض من المواد يسموها هذوما إيدروفلورو كربونية، هذوما في شكل غازات تستعمل بنسبة 90% في قطاعي التبريد والتكييف. بالنسبة لي احنا الخطة اللي بنيناها واللي بدينا نشغل عليها إن شاء الله جزء منها يشمل تغيير غازات تبريد المكيفات الهوائية المنزلية، لأنه في السابق كانت تعمل بغازات تبريد عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري الغاز ذاك بلغة درجة.
0: نقول إن نشرج الغاز نجيبه شرجينا غاز متاع الكليماتيزور.
1: الغاز متاع الكليماتيزور هو عنده قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري، وبالتالي احنا في الخطة متاعنا هو مساعدة عدد 7 صناعيين في تونس على تغيير غاز ذاك بغاز بديل اللي هو إيكولوجي. هذه هي العملية. توصلنا إلى نهاية شهر أوت الفارت من الانتهاء من تنفيذ المشروع هذايا، وأصبحت 7 مؤسسات يعني جاهزة لتصنيع مكيفات بجميع أنواعها، يعني تشتغل بغاز اللي نسموه احنا Air 32.
0: هذي البديل الإيكولوجي.
1: الإيكولوجي كنا قبل نستعمل غاز 410 Air 410 A. تويكا انتقلنا والعالم كله في دور الانتقال، مش كان تونس برك. نظرا للمزايا متاعه، هو مزايا من ناحية إيكولوجية يعني عنده قدرة منخفضة على الاحتباس الحراري مقارنة بالغاز القديم. والميزة الثانية كونه يمكننا من يعني تحسين الكفاءة الطاقية للمكيف بنسبة تصل إلى 15%.
0: الكفاءة الطاقية للمكيف معناها أنا كمستهلك اليوم ما يسمع في ده يقول لك بي بش يبدلوا الغاز متاع الكليماتيزور، أنا شو مش يأثر على الفاتورة متاعي؟ معناها تحسين الطاقة متاع الكليماتيزور شو معناها؟ معناها أنا مش يولي أقل
1: يعني استهلاك من ناحية الطاقة كونسوماسيون،
0: معناها مش يأثر على الفاتورة العزيزة الغالية.
1: نقص 15%
0: أي
1: استهلاك الطاقة هو في غسل الصيف هو يرتكز أساسا على استهلاك المكيف، لأن المكيف عادة يستهلك يعني كمية كبيرة من الكهرباء، وبالتالي 15% على مدى يعني صيف كامل. احنا تويك الصيف يبدأ من أول جوان تبدأ الناس تخدم في المكيفات إلى غاية 5 سبتمبر تقريبا، هذوما 3 شهور ونص، وزيد على ذلك كي نشغلوه في المود شو يعني في فصل الشتاء زي نستعمل المكيف باش نسخنه به، وبالتالي يعني المكيف يمكن في السنة يمكن يشتغل حتى 6-7 أشهر. 6-7 أشهر اشتغال المكيف ومع تخفيض الاستهلاك بنسبة 15% عندها قيمة كبيرة. يعني هو عملية حسابية بسيطة، احنا عندنا في تونس ما يقارب 4 مليون مكيف يعني يشتغل في المنازل. إذا احنا خفضنا بنسبة 15% عبارة 600,000 مكيف خرجوا عن نطاق الخدمة يعني نقصناهم، وبالتالي عبارة نقصنا من استهلاك المكيفات بنسبة 600,000 يعني عبارة ما عادش يشتغلوا يعني يربح كبير من ناحية استهلاك الطاقة.
0: واضح سيوسف، هوني بديت لي قلت لي هي خطة وطنية للتبريد والتكييف. بالنسبة للتبريد في جداريت نتعديه بالتغيير متاع الغاز ذي
1: الأمة تعديه وعندهم عدة سنوات. احنا أجهزة التبريد لما في جداريت كل في تونس يتم استعمال غاز طبيعي إيكولوجي 100% اللي هو R600A. احنا في تونس نعتبر يعني أنفسنا متقدمين برشا على بقية يعني البلدان المجاورة والإفريقية بصفة عامة. جميع يعني أجهزة التبريد الفريجيدير كلهم يخدموا بغاز طبيعي، ما ثم حتى إشكال. بقى المكيف، المكيف هو احنا تويكا غيرنا له، وإن شاء الله بداية من السنة القادمة يعني مكيفات بجميع أنواعها باش تعود تشتغل بالغاز الجديد اللي هو R32. وبالتالي يعني عن طريق يعني نستغل الفرصة يعني تدخل معاكم، أدعو جميع يعني المواطنين إذا بشي يقني مكيف جديد لابد باش يثبت في الملصقة الموجودة على جانب المكيف ثم إشارة نص كونه تيب دو ريفريجيرون يعني نوعية غاز. تيب دو ريفريجيرون يجب تكون مكتوبة R32،
0: لازم تكون مكتوبة R32 اللي هي نورمالمون R410A
1: بطبيعة الحال احنا في تعرض خطة يعني R410A في المستقبل يعني بشي يقل يعني وجوده في الجمهورية التونسية، وبش يتم سماح كان لكميات صغيرة من أجل يعني الصيانة. يعني اللي عنده كليماتيزور يشتغل بالR410A ينجم يواصل يشتغل به وبش توفر زاد الكميات، اما ما عادش توفر كميات للصناعيين، بش توفر كميات كان للسيرفيس يعني لإعادة الشحن
0: للسيرفيس. هوني مواطن يقول لك انا كليماتيزور قديم بالR410A بالغاز التبريد اللي توا باش يولي تمنع في 1 جانفي 2027، انا عم نجيب قدة ربي كي جيبش نشارجي نقول انا الغاز نتاع الكليماتيزور نتاعي
1: القديم
0: اي القديم باش يجيبوا لي الغاز القديم، ولا كي يبدلوه لي بالغاز الجديد اللي هو R32 ما يضرش الكليماتيزور؟
1: لا ما يتغيرش، هو اذا عندنا مكيف يشتغل بالR410A يواصل يشتغل بالR410A، خاطر الغازات هذوما مختلفين يعني كل غاز عنده يعني
0: احنا ما هو في لونتروتيان تاعنا كل مده نجيب نقول انا نشارجي بلغتنا نشارجيو الغاز الكليماتيزور، هي انا بالغاز القديم شو معناها كي بجيب في شارجي لي شوم يعمل
1: يقتني الغاز القديم يعني هو باش يبقى موجود الغاز القديم
0: مش قد موجود
1: اما على مستوى تصنيع المكيفات الجديده هو باش يتمنع.
0: واضح، معناه بالنسبة للقديم شو قديمة موجود الغاز القديم، لكن بالنسبة للجديد شو اللي الغاز الجديد هو R32 الإيكولوجي.
1: وانت سألتي سؤال مهم جدا على أساس يعني كل سنة هنشرجي يعني إعادة شحن وذا يراه يعني
0: غلط
1: ما هوش يعني صحيح. إذا احنا الفني يقوم بالصيانة يعني كما ينبغي راه كليماتيزور نجم يبقى حتى 6-7 سنين ما يتمش إعادة شحنه.
0: يقعد 6-7 سنين
1: يعني هام جدا لأنه هو حلقة يعني مسكرة مغلقة يعني الغاز يدور في حلقة مغلقة، إذا يتم تركيز ولا صيانة المكيف على أحسن ما يرام باتباع طرق المثلى. احنا بصيغة موازية عندنا برنامج وطني لتكوين الفنيين ولإرساء يعني نظام الإشهاد بصدد إرساء نظام الإشهاد باش نعززه في قدرات الفنيين باش لما يتم تركيز يعني مكيف نجم يبقى 6-7-8 سنين ما يتمسش يعني ما يخرجش الغاز. علاش يخرج هو خطر الفني عاده ما عندوش الوسائل اللوجستيه اللازمه باش يتفقد كونه يعني حلقه يعني مرقه 100% ولا لا، يجي يركب هو كيما جاء وما يتفقدش خاطر لازم عنده ديتكتور دو فويت احنا نسموه باللغه لازم بعد ما يركز ولا بعد ما يصلحوا قبل ما يغادر المكان عنده ديتكتور دو فويت يلزم يدور يثبت باش يتاكد 100% كونه الحلقه يعني مغلقه باحكام، وبالتالي ما ثمش علاش باش يصير تسرب، مستحيل يعني باش يصير تسرب الا بعد عده سنوات ينقص شويه ينقص 20-30% لا اكثر.
0: واضح.
1: احنا بصفه موازيه عندنا برنامج للتكوين نكونه يعني بصفه مجانيه على حساب الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط في اطار يعني الخطه الوطنيه لتعديل كيغالي من اجل رفع قدرات الفنيين وباش يكونوا زاد يواكبوا هك شوف انت يعني جميع الناس تسأل عن طريق الإذاعات احنا المعلومة يعني الفني ماذا بينا نكونون نعود نرسلوه باش يعرف يعني هالتطورات التكنولوجيا هذه وباش يواكبها, لأنه الراز اير 32 تنجمش تشحن به كليماتيزور يشتغل بير 410 غير يعني فنيا ما يجوز, ومن هنا يعني الكليماتيزور يتهلك يعني بلغة أخرى. لذلك يعني ماذا بينا الفنيين يتصلوا بينا يقيدوا أسماهم عنا وإحنا نكونوهم ونعطوهم جميع المعطيات يعني الفنية.
0: واضح واضح
1: هو اللي باش يتم هو اللي يتم هو تصنيع تصنيع للمكيفات الجديدة, يلزم تكون يتم تصنيعها بالغاز الجديد الإيكولوجي اللي هو اير 32 اللي باش يمكننا من منافع بيئية لأنه إيكولوجي, وكذلك يربحنا اقتصاديا لأنه المكيف باش يولي يستهلك أقل كهرباء بنسبة تصل إلى 15%. واحنا مازلنا يعني نواصلوا في إطار يعني الخطة هذه باش نزيدوا نساعدوا الصناعيين باش يحسنوا في الكفاءة أكثر باش توصل حتى 30% عن طريق مثلا تقنية الانفرتر إذا تسمعوا بها. الانفرتر هذوما باش يعودوا الكليماتيزورات إن شاء الله في المستقبل القريب يتم تصنيعهم إلا بالانفرتر. الانفرتر هذا زاد يمكننا هو في حد نفسه 15% ومع الغاز الإيكولوجي 15%
0: يولي 30%
1: يعني الإفكاسيتي إنرجيتيك نجاح الطاقية تاع المكيف توصل حتى 30%. تصور أنت عندنا 4 مليون مكيف موجود إذا احنا يتم يعني تغيير الفارق يعني الكليماتيزورات اللي باش يقتني كليماتيزور جديد ياخذوا انفرتر وياخذوا يشتغل بالغاز الجديد اير 32 راهي فايدة كبيرة من ناحية البيئية ومن ناحية الاقتصادية, وذلك نتفاداو حتى يعني قطعان يعني الكهرباء في فصل الصيف, لأنه عبارة نقصنا احنا 600 ألف يعني مكيف. تصور انت اذا نقص 600 ألف مكيف ما يشتغلش يعني باش تكون حتى يعني من ناحيه يعني تزويد الكهرباء للمنازل باش تكون يعني احسن برشا بالمقارنه مع هو موجود في الوقت الحالي.
0: بالضبط بالضبط, يعطيك الف صحه, شكرا لك على هالتفاصيل هذيا, على تدخلك معنا وعلى مدنا بكل هالمعطيات هذيا. سي يوسف الهمامي نورتني, المنسق منسق الوحده الوطنيه الاوزون بوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. مواضيعنا كل الزانفيتي نتاعنا الكل على ذمتكم فيش انكم تنجموا تعطيوا رايكم, تنقدوا تلاحظوا اي انا مع لا انا ضد انا نشوف هكا انا. مرحبا بكم على ذا موجود صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: جه ربي مويني مراقبة الاقتصادية جه ربي جه ربي يمشي ولا الحوين تظهر اللي بيعطوا الغلة والخضرة. الغلة يا وليدي راني نسأل فيه مش حاطين عليه بالثوم بالكل الغلة الدنيا نار نار يا حبيبي نار, معناتها تو الدنيا غالية ودي مش شهر نسأل بالثوم نتاعك نسأل فيه وما حمش يخلي معناتها يسقط معناتها على زي ناس ويدي
4: باخير جهاز باخير مزايق معكم فل وكراس مدعم. اللي يحكي على الكراس مدعم مش موجود, لا موجود موجود المدعم وموجود كل شيء, غير حاجة بالك بسيطة تعملها انت ماشي مش عدى قدام المكتبة والله أعلم جارك ولا مو جارك وينك باخير يا جاري باخير وينك نحوالك لباس جيب لك قهوة اعملها الحكاية ذي 5-7 مرات يقولوا 10 مرات يخلف عليك ربي بالمجي والزي اتو واحد واحد وعيات لي يقول لك جاري اخذيت كراس
5: يا صندوق عجب راو نحن في القروان ولاية القيروان والله العظيم نحن عنا ديما كان العجب راي ظاهرة جديدة جيد يبدأ الشباب صغير يجي لك الفيسبا ينحيل الفيلتر نتاع الشطمو بيني وبينك ربي كي يتعدى من حداك مش يقول لك يقول تقريب تنقز انت علاش نحب نعرف علاش ومش ولا واحد لا اثنين لا ثلاثة ويبدأ يجيبه في الزنق بالعاني الموتور تبدا تشرقع ولا يقولوا صغير لا يقولوا مريض لا يقولوا راجل كبير لحد شيء بالنهار يبداو راقدين وفي الليل خدمتهم كان على الموتور.
6: الو امينة عملنا امينة فروم على الشحوت نكران جميل تعمل معهم الخير الشهور بشرم ما ينظروا لك شبيه النهار تلتيش بيك ما تلقاهمش عملونا عملونا الموضوع هذي
2: صندوق عجب.
7: انا رأي
0: انه زمان المدرسي ياسر شرجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، انت كي تربطوا في بلاصه من 8 لل 5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
2: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثه من شيرة، يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة اخرى، اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوينت، معناتها تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
7: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والدي في الدار معناها ما هو ما يتعبش.
8: كون يكون حصه واحده خيره، علاش مثلا انا ولدي ما 3 ونص ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للخمسه نتاع العشيه هو يدور في محمد الخامس، لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
9: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه، الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
10: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به تلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أنه بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟ من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرى مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.
12: كبتها وعدي بها الدنيا 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرئيس المدير العام لأسواق الجملة ببير القصعة سفيان ترميز يؤكد تسجيل تراجع في كميات الطماطم المعروضة بالأسواق بسبب ما يعرف بتقطع الفصول أو الفجوة الخريفية، مشيرا في تصريح لبرنامج أصبح الناس إلى أنها وضعية ظرفية ومؤقتة، متوقعا تسجيل تحسن يوم الغد في التزود بالطماطم بفضل التزود المرتقب من مناطق الإنتاج بسبيبة وغنوش وسيدي بوزيد، بما من شأنه أن يدعم العرض ويزيد في استقرار الأسعار. شركة السونات تعلن أنه في إطار أشغال مضاعفة طريق الرابطة بين منزل تميم وقليبيا سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بمناطق منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز بداية من 6 من صباح الغد الثلاثاء، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموالي. دوليا، هيئة بحرية بريطانية تعلن أن 2 من أفراد طاقم سفينة أصيبا في مضيق هرمز بعد استهداف السفينة بمقذوف. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقة إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها، مهددا بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني يكشف أن الرئيس مسعود بزشكيان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا وحتى ساعات صباح اليوم على عدة بلدات بجنوب لبنان. وزارة الإعلام الباكستانية تعلن مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر المستشار فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام بعدما مني حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي بانتكاسة كبيرة في انتخابات محلية أمام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح الناس.
0: الأولى في تونس.

0: ابو زي كاف ام لحديش و 17 دقيقه. أستو سنتي سبيسيال. اليوم موضوع يهم عديد العائلات التونسية في إطار اليوم العالمي للزايمر. مش نحكي وكنا تابعنا في الويكاند وتحكينا أكثر ضيفتي بتصور فيديوهات ونحكي عليهم, لكن قبل مش نحكي على مرض هو صحيح يتعب المريض أما مش قد ما يتعب العائلة. عائلة المريض هي اللي تتعب برشا برشا برشا. واليوم اللي يسمعوا فينا يقول كي أنا راني أصلا حتى كي نسمع حد عندي في العائلة شكون عنده للزايمر نولي حتى وحدي نهلوس نوعا ما, نولي نقول ليك هاو ملنا من السيسور حتى انا عندي او ضيعت مفاتحي ليه المرة هذي مشخشب ليك هاو ظهر لي للزايمر على بكري ليلي اك هاو من نجم يكون كان عندي للزايمر. ونبدأ وعد كل واحد يعرف يقولوا ليلي لي هذيك مش الزايمر هذيك ممكن نوع من الخرف. يقولوا ليه تعش نوع للزايمر لازم يبدأ يذيع ما يعرفش يعقل العبيد ولا يذيع مش يروح للدار ولا يقول لك ليه بديت نعرفه الزايمر على خطر بديش بدي حكاية تقديمة وكأنه عايش في الفترة هذيك وفي الفترة متعتوى ناسي الأمور الكل. أتوا نحكي فيهم بتفاصيلهم. معنا فرحانة الأستاذة أستاذة في طب الأعصاب مستشفى الرازي دكتور إيمان قاسم. دكتورة صباح الخيرات.
1: نهارك زين.
0: نورتني. شنو حوالك؟
1: عايش كيف فضلك.
0: تخدموا في خدمة كبيرة يعطيكم ألف صحة الحق متاع ربي. اليوم باش نحكيوا على مرضى الزهايمر. اليوم كان في تونس تقريب معناش العدد اكزاكت لكن تقريب قداش نجم نقولوا عنا من مريض الزهايمر.
1: شكرا على الاستضافه مدنيين خاطر وشكرا على الموضوع اللي اخترته اليوم هو بمناسبه اليوم العالمي لمرض الزهايمر. بالنسبه لنا نحن حاليا ما عندناش ارقام معناتها رسميه خارجه. تبقينا حسب التقريب عندنا ما بين 50,000 و70,000 مريض بالزهايمر في الجمهوريه التونسيه.
0: في الجمهوريه التونسيه كي نحكي الزهايمر لازم يكون كبير في العمر. كي نحكي الزهايمر لازم بالضروره يكون فما الجانب الوراثي.
1: هو إجا نقولك احنا توا حابين قبل ما نحكيو على الزهايمر خاطر برشا اللي يتسألوا خرف الزهايمر شنو الفرق ما بيناتهم. يعطيك الصحة. الخرف كما تقول انت الطربوشة الكبيرة اللي تضم جميع الأمراض العصبية اللي تعطي اختلال في المدارك متاعنا. معناتها كي نقولوا مدارك معناتها الذاكرة النطق السلوك هذو ما هما المدارك. الزهايمر هو الأكثر شيوعا معناتها هي سي لاباتولوجي الأكثر نلقاوها عندك معروفة باسم الزهايمر. دوك مش كل خرف معناتها الزهايمر. هو نوع من الخرف.
0: هو نوع من الخرف.
1: به نحن مستنسين قبل ولا التو حتى اللي جاري عنا يقول لك كي تقول له مثلا فما علامات هكا متاع نسوة ولا علامات يقول لك ليه ذيك خطره كبر ذيك خطره معناتها ولا ينسى شوية خاطر أكبر. دونك هذيك لا ما هوش صحيح. النسيان مع العمر هو الحمد لله ننسي وهي نعمة النسيان العبيد الكل تنسى. تبقينا ديما معناتها النسيان هذيك باش نحطوه في الإطار متاعه معناتها النسيان بالنسبة للحالة 6 شهور التالي ما كانش ينسى بالطريقة هذيك معناتها النسيان يمشي ويزيد معناتها فما كيما نقولوا غوتانتيسمون على حياته اليومية. ما هوش عادي التصرف متاعه ولا النسيان متاعه ماشي ويزيد مقارنة على شكان عليه قبل. وقتها الإنسان يزمو يتحير شوي ما هوش عادي.
0: وفما حتى في الكمبورتمون متاعه ينجم يتبدل مريض للزايمر
1: بتبيع. هو كيما قلت لك الخرف ولا النوع متاعه هو للزايمر هو أنواع معناتها المدارك العقلية متاعنا تتبدل. هو الزهايمر هو معروف اللي معروف به يبدأ بالذاكرة يمس الذاكرة أول حاجة خاطر البلايس اللي تتمس أول واحدة خاطر فما تراكمات متاع دي بروتين ما همش عاديين في البلاصة اللي تحكم في الذاكرة. وبعد هالبروتين هذو يمشيوا يسرحوا بشوية بشوية باش يمسوا المدارك الأخرين. دونك من الأول ينجم يبدأ بالنسيان وهو الأكثر دارج. أما راه ينجموا يظهروا علامات أخرين مثلا اللغة متاعه ما يلقاش الكلمة باش يقولها مثلا الحساب والانتباه متاعه يتمس ما عادش يعرف يتصرف بالكدا. من بعد يولي السلوك متاعه يتغير. دونك هذيك معناتها مع تطور المرض نفسر لكم علاش الزهايمر نحن نقولوا ينسى ستادير الزهايمر. راه صحيح على خاطر من الأول يبدأ في البلايس اللي تمس الذاكرة ومن بعد ينتشر المرض باش يمثل بلايص اللي مختصه في المدارك الاخرى.
0: باهي هوني دكتور نحب نسالك علاش مريض الالزهايمر نقول انا هو يمس الذاكره دونك باش يبدا ينسى يعيش في فتره ما في يقعد يتذكر مثلا صغره ويقعد يجبدلك على الناس ممكن فيهم باللي مشى واللي فارقونا ووقته ويبدا ينسى حتى مثلا باش يعقل ولده ولا شنو اللي يصير بالضبط.
1: سؤال وجيه مدام جيهان على خاطر حتى كي يجيونا نحن المساعدين نتاع المرضى يقول لي دكتوره باش يهبل لي راهو يتفكر معناتها بالتدقيق شنو اللي صار له عنده 20 سنه وكان نساله انا توا شنو كليته وما يجاوبنيش هذاك عادي جدا. علاش؟ على خاطر قبل ما يمرض قبل ما يظهروا علامات المرض وقت اللي هو كان لابس عليه اي حاجه معناتها تلقاها يتذكرها. علاش؟ على خاطر لا تيستوكي خاطر خباها في الميموار نتاعو وقت اللي حاب يسترجعها لقاها. في مرض الالزهايمر وقت اللي المرض موجود ما عادش ينجم يستوكي تعطيه المعلومة في عود تمشي وتتخبى وقت اللي حاجته بها عاود يجبدها المعلومة تضيع دونك ما عندوش ستوكاج دونك يولي توا يضيع جديد اما القديم اللي كان مخبي نجم يجبدو
0: فوالا دونك سي بور سا يقعد يعيش في القديم والجديد كل يبدا يضيعو.
1: وي توتافي.
0: الجانب الوراثي هوني دكتور هل فما جانب وراثي هل فما دي فاكتور يخليو انسان على غير انسان عرضه اكثر باش يمرض بالالزهايمر؟ فبشكون يقول لك توا سامحني دكتور فبشكون يقول لك توا الستريس اللي نعيشوا فيه السنوات هذه الكل الضغط اللي نعيشوا فيه انواع نتاع الخدمات نتاعنا توا كيف كيف الجاري يقول لك زاده كيف كيف حتى لي زورديناتور هل لي ابليكاسيون يقول لك هذوكم الكل ينجموا يسرعوا في ظهور الزهايمر رغم انه ما فما جانب وراثي صحيح من الغلط في هذا.
1: الوغ باش نبداو متفاهمين فما هما عوامل الخطر اللي هما يخليوا الانسان معرض أكثر. مثلا الفرق بيني وبينك أنا باش نعمل ألزهايمر وأنت ما تعملش لطف علينا الكل هو فما عوامل تزيد تساهم تقوي في معناتها
0: البروبابيليتي
1: اللي أنا نمرض. شنو معنى العوامل؟ لازمنا نعرفوا زوز أنواع. فما عوامل اللي الله غالب ما عندنا حتى سلطة عليهم اللي هو العمر. علاش انت قبيله كي بديت تسال في سؤالك الاولاني قلت لي العباد الكبار خاطر احنا كي نقدموا في العمر الريسك الاحتمال باش نمرض بيه بالالزهايمر على قد ما نقدموا في العمر على قد ما الريسك يكبر. عادي انت ماهوش الاكثرين نلقاهم في السبعينات نلقاهم في الثمانينات دايوغ العبد قد ما يكبر قد مثلا في اللي عمرهم اكثر من 80 باش تلقى انسان شخص على ثلاثة عنده الخرف ديزون دونك هذا ما عنديش حتى قدره على هذا. وعندنا الوراثه سؤالك وجيه. علاش؟ على خاطر العباد اللي عندهم ان بارون دو برومي دوغري معناتها الوالد ولا الوالده في العائله شكون عنده الالزهايمر هو اكثر عرضه. مش معناتها باش يعملها الالزهايمر خاطر يتفاجئوا العباد يقول امي عرضه اما اكثر احتماليه اكثر عرضه. هذوما تبعين حاجات ربي عطاهم لنا باش نتصرفوا فيهم. بقينا فما عوامل اللي نجموا نقصوا بها فرضيه ظهور المرض اللي هما بالوقاية. رانا نجمو نقيو من مرض الألزهايمر مي على بكري.
0: فما وقاية منه
1: نجم باش نقصو في احتمالية ظهور هذا المرض.
0: كيف؟
1: سهلة برشا. ملي نبداو صغار هو من احنا صغار حتى لين نكبر التعليم هو معناتها كي يجيو يقارنوا يلقاو العباد اللي قارين هما اقل عرضة من العباد اللي عمرهم مشاو للمكتب. وبلو معناتها لو نيفو نتاعنا نتاع القراية قوي اكثر نحن محميين من المرض.
0: وقلنا مخ قاعدين ما يخدم
1: يعطيك صحه. باه من بعد فما العوامل اللي هما تبعين امراض القلب مثلا ضغط الدم السكري الشحم في الدم هذوما راهم ما نحقروهمش على خاطر المخ اي تري سنسيبل العروق نتاع المخ هاك لي فارياسيون نتاع السكري ماهوش مريق اللي نحنا نحقروه على مدى اعوام هاو طلع هاو نبلف زوري اثر على الاوعيه الدمويه والمخ يولي تري سنسيبل. كيف كيف ضغط الدم كي يبدا ماهوش مريق راهو هذاك عامل خطر لمالادي الزهايمر. الشحم في الدم خاطر احنا توا هاك تشوف لوعيه الماكله نتاعنا خايبه ما عادش عندنا في الريجيم ميديتيرانيان اللي فيه برشا خضره برشا الياف الاوميغا 3 اكسترا
0: مقلي على ساندويتش على مقلوب على
1: على وساعات ظروف ما تسمحش زادة باش ناكلوا الالياف باش ناخذوا الخضار الغلال والكل دونك هذاك الكل راهو عنده تاثير على المدى الطويل بالنسبه
0: على الالزهايمر.
1: وعندنا كل حث مدام جيهان احنا انا طوندونس باش ندوق قاعدين نهار كامل فوق الكراسي ما عادش نتحركوا قبل كنا مثلا نمشوا على سقينة من الخدمة للدار تاعو نستسهلوها هزكر هابتو كتقوم معناتها باش تمشي حتى مسافة متاع 500 متر ولا 900 متر ونبخلو لازم نهز الكهرباء ونخرج من هذيك الرياضة ما نعملوهاش. والسمنة السمنة زادت عنا نحن خاطر ما نش نتحركوا هذاك عامل زاد راه مهم تاع ظهور
0: الألزايمر.
1: باهي ثم أفليو توا مالوغوزمون بخلاف التدخين وشرب الكحول مالوغوزمون ظاهرة ولات معناتها هي ظاهرة استهلاك والإدمان على المخدرات اللي احنا معناتها العباد ما يجيش لبالهم اللي هذاك راهو عنده تأثير على المدى الطويل. الكونسوماسيون اللي استعملوها نتاع المخدرات فماش مخدرات دوس ودروغ دور
0: الكل مخدرات
1: فوالا راهم هذوكم الكل عندهم تأثير على المخ الانتر معناتها راهو كان باش تدخل في السيركوي هذاك راك انت معرض روحك نهار اخر باش تمرض بمرض الالزايمر. بخلاف ما انواع متاع دويات اللي ياخذوهم مثلا العباد اللي بسيكوتروب باش يرقدوا في الليل ساعات نستعملوهم مده صغيره اوكي يولي خاطر ظروف وما تسمحلوش يرقد ولا عنده مشكله متاع نوم يولي فما نوعية تاع إدمان عليهم يولي يستهلكهم وحده ولا معاش يعمل يمشي للطبيب باش يعمل الوصفة يولي يستهلكهم هو باش يرقد الوحدة هذيك راهي على طويل راهي تأثر على الذاكرة. به دونك شفت مدام جيهان قديش من حاجة نجمو نقيو بها نجمو معناتها الحمية متاعنا ليجيان دو في متاعنا راهي مهمة ياسر. بخلاف هذيك حكيت انه النوم احنا اي النوم نحنا ولينا puisque on s'expose برشا للتليفونات من وقت كان بالتليفون قدامنا
0: سامح دي يقولك ترى علي النوم في وسط الليل حليت التليفون شفت الشمع فماش بعد سكرت عاود كملت القط
1: يعطيك الصحة إذا كان القط
0: إذا كان القط
1: والله لوميير بلو تأثر ياسر راهو النوم مهم ياسر في الميموريزاسيون وعنده تأثير الانتيرم جستمان في الحكاية هذه. نحب نأكد على حاجة أخرى باش ما نسويهاش عند الناس الكبار والدينا كي يكبروا الكل كي ناخذوا تقاعد احنا اون اتوندانس مالوروزمون العباد باش تشدوا ديارها ما عادش عندها اكتيفيتي كانوا يخدموا تري اكتيف يشدوا ديارهم ما عادش يخرجوا ما عادش يعملوا كل لي اكتيفيتي لا بريكولاج لا جنينه لا حتى شيء. وزاد حاجه اخرى ننسوها اللي ساعات ينقصوا في السمع ينقصوا في النظر لكن نقص في السمع اذا كان ما نعملوش ابارياج مشيش للطبيب الودنيين والا ما نصلحوش اذا كان عندنا الماء في العينين مع تركبوا عدسه والكل راهو عنده تاثير هذاك باش المريض يولي منعزل اجتماعيا وكل انعزال الاجتماعي هذاك عنده تاثير معناتها جدي على المدارك العقليه نتاع
0: لو كوتي هذايا نتاع الاجتماع اللي قلت عليه دكتور نذكر بحثنا دكتور ايمان قاسم استاذه في طب الاعصاب مستشفى الرازي نحكيوا على اليوم العالمي لمرض الزهايمر. اليوم مش حتى كبار معناها في العمر ولا بالتقاعد القاروح وحده اليوم وناتوندونس معناها حتى في وسط العائلة سهل سهل قريب ليك قريب ليك ولا حتى يكون لك ما تقبلوش ما ترهوش كلمة مناسبة المناسبة ولينا نعيشوا ثلاثة أربعة من الناس كل واحد نقول لنا شدد ببوشتو
1: ببوشتو شدد تليفونه
0: ببوشتو تليفونه اكزاكتما دونك هذا ينجم يأثر قروحك ساعة لساعة سهرية كاملة ما حكيت حتى كلمة نهار كامل أبار الخدمة كان لقيت شكون مش حكيت معاه.

0: باش تعمل حلقات على قد ما الهيجين نتاعك به، على قد ما تعمل سبور، مش لازم سبور واش نقيدوا في ساله، معناتها الحمد لله يا ربي عنا الشمس، ما احنا معناتها بلادنا
1: ما عندناش تروتوار باش نمشيو عليه،
0: نساعدوا روحنا هاكا نساعدوا، ما نقلقوش برك ليش مرة تروتوار اون توكا لازم نلقاو
1: حل، تعمل مشاكل
0: فوالا يلزمنا يلزم فما عزيمه
1: راه يتحرك الدم
0: فوالا حرك الدم، اما راهو بصفه منتظمه مش اليوم عملت مثلا نص ساعه ولا ساعه وبعد نقعد جمعتين وبعد نتفكر لا راهو هذيا اللي نحكي عليه راهو هذيا حياتنا اليوميه ايجين دو في، خمم في روحك قبل ما يخمو فينا العباد الاخرين.
1: باهي نكمل معاكم دكتور قبل ما نحكي نحكيو على مثلا جانب العائله لانه هوني دورها كبير، لانه التعب في الاخر والحمل باش يكون اكثر على العائله. كيفاش تتصرف معاه؟ فمش كون تقول لك باش نسكر عليه البيت، معاش باش نخرجوا نخافوا يخرج ويذيع، ما نحبش قدام فلان ولا فلتين يظهر مش عارف كل كلمه ضايع فيها. تو كذا تو نحكيو فيه، هل هذا ينجم يعاون ولا بالعكس؟ ما هوني باش نحكي معك دكتور اللي يسمع فينا واللي يقول لك بربي فما كل ها كلمات متقاطعه ولا لي مكوازي ولا كارتا ولا نعمل جوت سوسيتي ولا، هل ذوكم بالحق ينجموا يخليه وانا ذكرتي نقويها؟ خاطر لازم نقوي الذاكره في الاخر،
0: اسمه جوت سوسيتي، واحنا اكدنا على العامل الاجتماعي. بالعكس عندنا احفادنا معنا في الدار خليهم يلعبوا، بالعكس الناس الكبار يشيخوا مع صغيره، دونك يلعبوا شكب يلعبوا رامي يلعبوا لي موفليشي اللي تحب انت، المهم ما نقعدوش باسيف ورا اكران، سي با سا المطلوب، بالعكس على قد ما باش تخدم معناتها خليهم يلعبوا كل خربقه اللي تحب انت اللي هما مستنسين به، معناتها بالعكس سالي سوليسيت باش يخدموا باش يخرجوا كل حافز معناتها الحاجات اللي يحبوهم خليهم يعملوهم. نقول لهم زيدا حتى كي بالنسبه لمرضى الزهايمر حتى لي زاكتيفيتي اللي ضيعوهم قبل هو معاش نجم تعمل عليه في الدار، عطيها تتويد باش، عطيها تفصص لك الجلبين، معناتها يفوك الانسان يقعد فاعل
1: فوالا مش شده تركينا. نواجهوا مريض الزهايمر معناها العائله هوني تقول لك انا سمعت بيه وروحت بيه توا مثلا فليتاب لولا في ستاد لولا، خاطر انه نصور فما دي ستاد، معناها هل نفصل له نقول له راك هذا توا ديبي تاع الزهايمر دونك باش نساعدوا روحنا، ولا لا خليها كيكا وتعامل معاه كي قال لك يقولوا أتولوج معاك وكان مثلا
0: هو هذه الكلتور متاعنا، معناتها احنا ديما العائلة لا تندنس تجيب بحذية وتقول وش تقول وش تحكيش معاه، هو راهو سا ديبون دي بروفيل انت ولي باسيون، فما دي باسيون اللي هما يجيوك يقول لك انا شنو عندي، ما تنجمش تخبي على المريض متاعك تقولوا انت ما عندكش. احنا كي نسمعوا كلمة الزهايمر نتفاجعوا بالحق، العباد الكل راهو الزهايمر صحيح هو مرض العصر، سي تام بروبليم دو سانتي بوبليك، معناتها راه ماش لعبه، فهمت؟ نواقيز الخطر دقت ماك العام به، توا كيفاش باش نتعاملوا معها؟ راهو كيما قلت انت فيه مراحل، مش معناتها احنا الزهايمر راني سايي من الاول معناتها ماش نتفكر حتى شيء وراني نضيع كل شيء وما ندير كل، لا مش صحيح، وراهو المرضى هذيا معناتها تتطور على أعوام سنين، معناتها راهو عنا الوقت باش العائلة السدابت، المريض يفهم روحه شنو نفسر وهو يفهم راهو يقعد عنده كل اللي مومون دو لوسيديتي يعرف هو شنو عنده كل عنا معناتها مرضى اللي يعرف روحهم في المرحلة الأولى ويحكي بالكدي ويفسر لك ويقول لك راني مثلا كثرت علي الحكاية هذوكم يجيك معناتها هو طالب
1: كونسيون.
0: فما مالوغوزمون برشا عائلات يجيبوا المريض كي تبدا مرحله متقدمه يسعيو طابو معاش عندهم كيفاش يعاونوا، خاطر من الاول يقول لك هذاك كبر راك هاون انا احنا نسيسو، وبعد يجيبوا لك في مرحله مسكين متقدم اللي هو لا يعقل لاولاده ما يتفكر حتى شيء، يوسخ على روحه سلوكه غير عادي، لا يرقد ليل نهار، هذيك جينا في مرحله متقدمه وقت العلاج يبدا أصعب شوية، ما أصعب معناتها معناتها دويت واحد مش باش تكفي، وتلقى ليدان هو المعين هذاك هو اللي تاع دايوغ احنا عملنا بالمناسبة هذه حبيت نقول لك اللي المركز نتاعنا مركز الألزايمر بمستشفى الرازي اللي تابع طب الأعصاب وتحت إشراف الأستاذ رياض قبيدر،
1: نسلم عليه برشا دكتور رياض، دوكا تسالنا جاية دكتورة باش تنورنا هوني في الاستوديو مصرة راني
0: إن شاء الله مرة جاية يكون بحضرتك
1: إن شاء الله، أنت نورتني دكتورة
0: خدينا معناتها وقع اعتماده كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية،
1: معناتها في اختي الحق بتاع ربي قلت لكم تكون الصحة خدمة كبيرة.
0: واللي هو باش يعاوننا جست معه باش نبداو عنا أرقام صحيحة ومعناتها سوغ لو تيغان نجمو نعرفوا الأرقام. حاجة أخرى خدمنا ديجا قبل مع منظمة

0: الصحة العالمية على برنامج اسمه انا اعي.
1: ايه؟
0: البرنامج هذية ديستيني للعبيد اللي قائمة
1: للعائلة اللي للعائلة قائمة بالمريض بالألزايمر
0: اللي كيما ايه؟ انت تسأل في السؤالات انا شنو نعمله، اسكو نجاوبه ما نجاوبوش، اسكو ميرقدش في الليل شنو يزمني نسكر ايه؟ عليه نخليهش يخرج. معناتها عبارة على برنامج كامل باللغة العربية وباللغة الانجليزية اللي خدمة كبيرة معناتها خدمناها وهي موجهة وقمنا ب معناتها تكوين عائلات وحتى معناتها فريملا وكل اللي هما
1: ان كونتاكت ديريكت مع
0: اكثر من 600 شخص علمناهم شنو يلزمهم يعملوا وما يعملوش. دونك والعائلات كي تتقابل مع بعضها كيما تقول تبادل بين التجارب، انا راني لقيت الحل هذاك، راني عملت هذاك، فهمت؟ دونك هذاك مهم. جست حبيت ناكد في الكلمه هذه، راهو دور العائله مهم مهم جدا، ونعرفوهم اللي هما تعبين وربي يعينهم، خاطر ماهيش مرضى سهله وهي مرضى مزمنه، ماهيش نتاع جمعه جمعتين وكاو نهزو يدينا. تبقينا احنا البوان فور قوتنا في المجتمع العربي الاسلامي هي العائله، معناتها كومباراتيفمون اوغوزمون بالنسبه للمجتمعات الاخرين، معناتها راهو هما كما تقول انت صرح حاجه نتعمدوا عليها ويعاونونا نحن، واحنا تحت ذمتهم جوستمون باش نعاونو.
1: ميرسي بوكو دكتور، نورتني. دكتور ايمان قاسم، استاذه في طب الأعصاب بمستشفى الرازي.
2: أنا رأى أنه زمان المدرسي ياسر شرجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا، أنت كي تربطوا في بلاصة من 8 للخمسة ما يلقاش وقت أنه باش يلعب.
3: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة، يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة أخرى، أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوانت، معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في السونتر في.
4: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن، فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو والدي في الدار وعني ما هو ما يتعبش.
5: كونه يكون حصة واحدة خير، علاش؟ مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للخمسة متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة، وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن.
6: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيدا كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه؟ الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
7: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتمشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتمشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى منها الاثنين؟
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

داخل عشق محليه. الاسم عشق محليك يا عشق. ديديكاس مع عند باباتها خليل، من عند ماماتها مروة، من عند أختها مايا، من عند بميتها سعيدة وبميتها وحيدة، مع عند جدها أحمد وجدها منصف. يقولولك يا عشق كل عام وانت حيا بألف ألف خير. زيدا نحب نقولوا مبروك السافي مقدم، مبروك عليك الماستر. هاوكا زغروتة كبيرة، ديديكاس من عند باباتها، باباتها وعائلتها الكل. هاوكا زغروتة عملنهلك فيل إن شاء الله للفرحة الكبيرة. زيدا كيف كيف من الماستر للفرحة الكبيرة. إن شاء الله ربي ينجحكم ديما ويفرحكم ديما. وانتم زاد اللي كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير مزيف، انا ناديه الشادي من برج العامري. نحب نهني راجل بنتي جار الدين الشادي بعيد ميلاده في فرنسا، ونقول ان شاء الله كل عام وانت حيه الف خير، وربي يفضل لك عبير وسندوته الغاليه. سلم عليكم.
2: نقدم تهنية الخاصة بمناسبة عيد ميلاد زوجي العزيز على قلبي كمال علاق، ونتمنى له طول العمر والصحة والهنا يا ربي.
3: صباح الخير، عسلامة، أنا لبنى من توزر. اليوم عيد ميلادي، أما عيد ميلادي اليوم عندها فرحة خاصة. نحب نقول كل عام وانت بخير بنتي، اللي هي أحلى هدية جتني في نفس يوم عيد ميلادي.
4: تعخير مزيك، أنا منيا بن علي نزارة. نحب نهني بنتي قمر الحلفاوي اللي تحتفل بعيد ميلادها العام الثاني، ونقول إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بنجاح. وشكرا مزيك.
5: بربي نحب نهني أختي بعيد ميلادها سعيدة بن سينس الختمين ولاية بنزر. نقول لها كل عام هي حي بخير، وربي يطول في عمرها أختي الحنينة الغالية. ونقول لها أختك وحيدة بن سينس من بوم هلا، تحبك برشا برشا برشا، ربي يفضلك لي عيش أختي الغالية.
0: غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: ان شاء الله بطول العمر لكم الكل. ميرسي الفاطمة اللي حضرت لنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في الستاندار، ميرسي العبد الناصر في الديجيتال، ميرسي المخرج بتاعنا مروان. ان شاء الله يا ربي عديتوا معنا وقيت احلو. ديما نعاود نذكركم انه على 71 113 013، لو كان تحبوا تتواصلوا معنا تنقضوا تلاحظوا مرحبا بكم. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في لمنشيه طيبه. بباي.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسويس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
4: تبرعات أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
5: شركة سياغ لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سياغ، خذ البرو لكوجينتك.
6: تدلل تدلل
7: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
8: جيان، إيام دللنا.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مصدر مطلع يكشف لموزايك أن نسبة الكهرباء التي لا يتم احتسابها ضمن مبيعات الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدر بنحو 19%، منها 12% خسائر تقنية وفنية مرتبطة بالشبكة تحدث أثناء نقل الكهرباء وتوزيعها، ويتمثل الباقي في الكهرباء المستهلكة خارج الإطار القانوني عبر الاختلاس والربط العشوائي ولا تدخل في الفوترة، ويشكل اختلاس الكهرباء نزيفا ماليا مباشرا لموازنات شركة ستيك باعتبار أن الطاقة التي تم إنتاجها بكلفة فعلية لا تقابلها إيرادات مالية. ووفق المصدر ذاته تعتبر نسبة 19% رقما مهما في نسب الفاقد من الكهرباء المنتجة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به ستيك، حيث تبلغ قيمة مستحقات الشركة غير المستخلصة والمتخلدة بذمة الحرفاء 6.5 مليار دينار. تتواصل في دار المصدر بالعاصمة الاجتماعات القطاعية التي انطلقت منذ يوم 15 سبتمبر الجاري وتمتد لغاية موفى شهر سبتمبر في إطار الإعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000 والتمهيد لانعقاد المجلس الوطني للتجارة الخارجية. وفي هذا الإطار المدير المركزي بإدارة مقاربة ودراسة الأسواق في مركز النهوض بالصادرات سامي حسان يبين في تصريح للزميل السلطاني أن هذه اللقاءات تهدف للاستماع لمقترحات المهنيين والشركات المصدرة بخصوص الأنشطة الترويجية على المستوى الوطني والدولي والوقوف على احتياجات مختلف القطاعات وتحدياتها.
1: سلسلة أولى من اجتماعات قطاعية في إطار الإعداد للبرنامج الوطني الترويجي لسنة 2027 وتحذيرا كذلك لانعقاد المجلس الوطني للتجارة الخارجية من خلال مقاربة تشاركية. السلسلة الأولى من اللقاءات إذن شملت كل من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، قطاع مواد البناء والأشغال العامة، قطاع الصحة والصناعات الصيدلية، قطاع النسيج والملابس والصناعات التقليدية، التعليم العالي والتكوين المهني. وتم عرض أنشطة ترويجية الموجزة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2026 والأنشطة مجالي بقية سنة 2026 مع عرض لمقترحات حول مكونات البرنامج الترويجي سنة 2027. تتواصل سلسلة ثانية من هذه الاجتماعات هذا الأسبوع ومش تخص القطاع المواد الفلاحية والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاتصال، بالإضافة إلى اجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة، الغرف المشتركة، مستشاري التصدير، كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية. مع نهاية شهر سبتمبر باش يتم تجميع كل المقترحات ودراستها وصياغة البرنامج النهائي الترويجي، باش يتم عرض البرنامج النهائي على المجلس الوطني للتجارة الخارجية. انه بامكان المؤسسات التونسية ادراج مقترحاتها على بوابة مركز نهوض الصادرات.
0: في مستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تفيد بوصول 4 شهداء تم انتشالهم و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع اليوم جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 25 و2000 إلى غاية اليوم الاثنين بلغ إجمالي الشهداء 1394 شهيدا، فيما وصل إجمالي الجرحى إلى 4839 جريحا. في ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف يحتل المركز الأول في انتخابات ولايات شمال شرق البلاد الأحد، فيما سجل الحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس أسوأ نتيجة له منذ سنة 49 حسب ما أظهرت توقعات نتائج التصويت. في أبرز التوقعات لبقية اليوم الاثنين، البحر قليل الاضطراب محلي مضطرب، الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماغ، كونوا معنا.
2: في تونس موزايك فام لا راديو.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. بدايه اسبوع سعيده، مرحبا بكم في ميدي ماغ الحصى اللي تحاول تلخص تحلل وتفهمكم اخر الاخبار في تونس والعالم. اثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. شكرا، تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تابعوا فينا على لايف الفيسبوك، على البث المباشر. سليم سمعي مخرج الحصى، مرحبا بك. شنحوالك اشواق؟ شنحوالك في الاخراج الرقمي بيان سور؟ تابع تعطيكم الكواليس وكل الاخبار. سينجز عيد، شنحوالك؟
1: اهلا وسهلا، الحمد لله.
0: بداية أسبوع سعيدة. ناهد جندوبي، شنحوالك؟
2: صباح النور وتحياتي نوفل.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيان سور، باش تعطينا آخر وأهم الأخبار. سي خليل رقيق، شنحوالك؟
3: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا.
0: مرحبا بكم. جيهان بن عبد الله جينا في الساعة الثانية، سلاح سكوحي جينا زادة في الساعة الثانية، باش نعملوا دورة على أهم وآخر الأخبار. باش نحكيوا على المدارس، احنا حكينا على العدل بين المدارس العمومية. خليل جيهان باش تحكي لنا وباش نشوفوا مراسلات وحكايات على برشا مدارس عمومية ما عندهاش نفس حظ مدارس عمومية أخرى. معناتها لهنا الخاص مع كل 10-15% خاص، مش هذوما مشكلتنا، أو مشكلتنا حتى المدارس العمومية. في حل الدوسي تراجع الخصوبة والولادات في تونس، موضوع هام برشا ناهد، باش نكملوا نحكيوا فيه. في الجرايد، الذكاء الاصطناعي في تونس، تحديد هوية 126 إرهابي أجنبي، نجاح تونسي ممتاز. واستناونا سيناجي وبعد باش ناخذوا معطيات مهمة ومهمة جدا لانتربول والثقة كبيرة في تونس. جريدة الكويتية، لو خلطنا للخبر، انقطاع الاتصال بالمرشد الأعلى في إيران منذ أسبوع. في موزايك 24 باش نحكيو على أفضل شركات طيران في العالم، تونسير كالعادة ماهيش في التوب 100. وبعثة دائما الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نحب الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج. معناتها الطلب هذا يتكرر، يزيونا قالوا لهم ماك البلاغات وملكذا، هل ممكن تجي أموال تونس منهوبة إلى الخارج ولا باش نقعدوا نختموا برشا حكايات هكا. بينصير صلاح باش يعطينا ما فاتك شيء وبرشا حكايات. عنا انفو انتوكس، إذا تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس في الساعة الأولى، نعطيكم أخبار شنو صحيح شكون غلط، وطلبونا وبعثونا بالواتساب توا 23-513-1000 23-513-1000. حكينا زادة شنو قاعدين تعيشوا، أخباركم وأصواتكم توصل. يلا نعملوا طلة توا على دقيقة نيوز يا نهدا.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
2: نبدأ أخبارنا ونبدأ أسبوعنا بأحوال الطقس، كيفاش باش تكون الأمور بقية النهار هذا. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري كان يتكلم في أحلى صباح وتحدث على طقس اليوم، يقول بشاشة خلية العادية نشيطة مع أمطار متفرقة عموما، وتسجل درجات الحرارة انخفاض ولكن طفيف اليوم، تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، توصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون ملقية من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية نهار 18 سبتمبر الجاري ارتفاع بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية سجل 980 قتيل مقابل 882 قتيل في نفس الفترة من السنة الفارطة. في طار مواصلة العملية الأمنية اللي نفذتها مختلف الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجين، يتمكنوا عوين الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس خلال نهاية الأسبوع من الاحتفاظ ب 11 شخص، من بينهم 4 أشخاص محل عدة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالمخدرات. وأسفرت العملية على حجز كمية هامة من أقراص ليريكا كانت وفق المعطيات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي، إلى جانب كمية من مخدر القناب الهندي كانت معدة للترويج. عوين فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة يتمكنوا من القبض على المتهم الرئيسي في حدث الاعتداء بإلى حد استهدف التلميذين بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة لاكانيا، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الصدر والكتف. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاذن بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في العملية لمواصلة الأبحاث معه والوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع اتخاذ قرار بإحالة شخصين آخرين شملتهم تحقيقات بحالة تقديم على أنظار القضاء للبت في مدى تورطهم في العملية. نختم مع إيطاليا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعلن التزام الحكومة حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي من دون تحديد هذا العدد. إيطاليا هي من أكثر الدول الأوروبية اللي قد تعرف في تدفقات مهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، ما يجعل الهجرة قضية محورية وتحدي مستمر للحكومات المتعاقبة في إيطاليا.
0: دقيقة نيوز. شكرا لك نهدى، شكرا على مساجاتكم على 23513000. أحسن تعليق بليخة نبدأ به قارك الماء كنا نجري وراه ولا يجري ورانا في الصيف نجري ورا الماء في الشتاء الماء يجري ورانا، يعني تغيرت المعطيات.
1: الحمد لله
0: أنه تم القبض شكرا للشرطة العادية سيدي بشير بالعاصمة على المتهم الرئيسي في حادث الاعتداء بالأحد زوز تلامذة بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بلاكانيا. الحمد لله منعنا من كارثة تذكر عميل تالي في أول سيزون زادة فما شكون قتل تلميذ، الحمد لله منعنا. ما نعرفش معناتها فما هو رو فما حماية وكذا، ولكن العمليات هذو من نجم يسيروا الحمد لله تم القبض عليه، إن شاء الله يتحاكم محاكم عادلة يشد برشة سنوات حبس
1: والحكم يكون رادع الغير، وخاطر بالحق راهي قاعدة تتكرر وفما ديما نوع من المجرمين يطمعوا في المؤسسة التربوية لأنهم يعولوا على أنه الطفل مش قادر يدافع على روحه وأنه المحيط ذا واللي معناها متاع بركاجات ومتاع سرقة ومتاع كذا. يعني الأجهزة الأمنية الآن أعطتنا تو في بداية السنة الدراسية مؤشر أنه فرض الانضباط التام في الشارع التونسي
0: والأجهزة الأمنية. سيناجي زادة أنت تتابعوا شكرا قسم الأخبار معناتها تعطيونا في الأخبار أولا بأول الحملات كبيرة على المخدرات، فما سمحوني في الكلمة فما عودة مدرسية للمخدرات، يعني يحضروا في كميات لطف يا رب
1: مخدرات موجهة للوسط المدرسي
0: جستو موكي مع أقراص ليريكال اللي كنتوا هبطوها كانت وفق المعتويات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي. شكرا للقوات الأمنية على المجهود في كل الولايات معناتها، وكل ملاحظة اللي قلت انت كل مرة ولا راجل ومرته وكذا معناتها وليت يعني ما عادش ترويج المخدرات كل فعل الشنيعة كل يبدأ يروج المخدرات منعوت بالصبع ولا معناتها
1: ومراتي هدية
0: اي ويجا خذ فلوس وكذا، حاجة غريبة جدا وهذه صعب من العمل الأمني بصراحة.
3: شوفنا في هو جديد في تجارة المخدرات انه البروفيل متاع مروج وتاجر المخدرات تبدل
0: تغير
3: ما عاد شكل تاجر
0: مفلوزي
3: وكذا واحد توا
0: ولينا شمرا موظف ورجلها موظف
3: ولينا نسمع على موظفين على معناها ناس عاديين ما عندهمش خبرة وتجربة في تجارة المخدرات وتلقاه يخدم موظف ولا يخدم في أي مؤسسة يعني يمارس في عمل عادي، فجأة تسمع بيه اللي هو انخرط في شبكة لتجارة المخدرات. دونك هذا طلب مجهود أمني إضافي كبير للتعقب الناس هذوما للتعرف عليهم
0: والتعاقب هو الأصعب
3: أصعب لأنك وقت اللي
0: مرأة ورجلها في كرهبة ما تشكش فيهم
3: ما تشكش فيهم وفما اليوم خدمة كبيرة على المؤسسات التربوية يعني السيبل الجديد متاع هو مش جديد هو معناه ظهر عنده توا سنوات
0: السيبل السهل
3: الهدف السهل الفريسة السهلة متاع الناس هذوما المجرمين هذا هما التلامذة هما الشباب. علاش؟ لأنه وهذا حسب معناها التقديرات والتفسيرات الأمنيين بيدهم اللي يشتغلوا على هذا يقول لك خطر فريسة سهلة يعني ما تسحقش باش تقنعوا ولا باش تدور بيه ولا باش معناها
1: فئة سريعة الانقياد
3: يعطيك صحة
0: وتخلصها شوية
3: جستهم استقطابهم سهل وحتى اقناعهم بالاستهلاك سهل دونك فريسه سهله
0: وحتى الترويج
3: جوستومون اي ويستخدموا حتى تلامذة وشبان صغار في الترويج وكل مره يبدلوا ويجيبوا ناس مع صحيفه السوابق نتاعهم
1: نظيفه
3: يعني حتى الامن ما يجمش يشك فيه. وراو على اللي زاد معناه شجع الناس هذوما المجرمين هذم على استهداف الفئه هذه فئه تلامذة انه معناها تلقى عندهم فلوس يعني كي بيعوا حرابش معناها حرابش مخدره ينجم يتقاضى من عندهم أموال يعني
1: دارسينهم يعرفوا حتى مستواهم الاجتماعي ويعرفوا كذا
3: دونك يختاروا بعناية وبدقة الضحايا نتاعهم مش اي كان.
0: اما سينيجي فما تلامذة اللي راوجوا لهنا ميساج للأولياء يرحم ولديك وقت اللي ولدك يقرا في السنه الرابعه الثالثه ويروح لك بتليفون يسوى 4 ملايين اساله منين يبدا عنده موتور شراها ب 5 ملايين اساله منين رد بالك يقول لك لا صاحبي كذا بوه فرنسا بعثتي معناتها معناتها ثبت بنتك شاريه كذا معناتها ثبت ثبت من ولدك راقبه حتى من بعيد الفلوس منين جات راهو راهو فما مظاهر الثراء بين ظفرين سهله الملاحظه عند التلميذ تلميذ شاري تليفون بستة ملايين منين جاك معتك يكذب عليك سمحوني يقول لك ليه راهو مليون ونص ثبت ادخل قيد حطه في تشات جي بي تي قول هذا سمو قداش تو يخرج لك معناتها راهو
2: حتى مليون ونص من جيبهم
0: اي راهو الحمايه راهو الحمايه الاولى من العائله راهو الامن في الاخر يمشي مع المهربين من العائله زاد ما يلزمنيش نخرج وليد وسهل
1: الولايات
0: زوج ملايين في الشهر
1: حتى الفلوس اللي ياخذهم من عند بوه هما اللي لازم يتراقوا انت كي تعطي الطفل المصروف
0: شو صرفت يومين
1: ويطلب مقدار معين انت تشوف اللي هو
0: وانت كأم ما تعطيش بالسرقة لازم حتى كان اعمل ايجا الولد قل له انا اعطيك ما غير مبوك
1: يعرف
0: اما احكي وانت بوه قل له انا اعطيته احسبه قداش ولدك خذ فلوس
1: واذا قلت شنش حاجة تمشي تشريها وانت ثم مبالغ معينة ما تعطيه الفيد وذلك
0: المراقبة العائلية مهمة جدا يرحم والديكم
3: مهم
0: مسؤولية العائلة
3: مهم جدا الكلام اللي قلته نوفل انه اليوم دور العائلة التونسية اليوم دور كبير برشا في الوقاية وقاية أبنائهم قبل ما يتيحوا أو على الأقل في بداية سقوطهم معناها في الشبكات هذه لأنه شو معناها المختصين في المجال هذا يقول لك راو يزمك تكون تنتبه كأب ولا كأم حتى تغير التطفيف اللي يصير على سلوك سلوك ابنك أو بنتك يعني وقت اللي تشوف عليه مظاهر اللي ما كانتش عنده معناها حاجات كما كنت تحكي
1: ولا سلوك ولا
3: وثم حتى تغير حتى في في في في سلوكه معناها في طريقة تعامله راو فما أحيانا تشوف بعض العنف مظهر من مظاهر العنف في ردة فعل حتى الصغير في سلوكه في وللأسف الشديد راو خلينا نكون واضحين راو فما عدد كبير من العائلات لا يراقبوا لا يشوفوا لا يتفقدوا أبنائهم لا يشوفوا على الأقل شوف له كرتابته شوف له شوف له تليفونه كلزم جس على تليفونه
0: ما نقدرش شوف له بطريقة أمنية شو أحكي معه حاور وش عملت اليوم شنو الجو فماشي كذا يلزم رانا الولي يبدأ هز ولده نص ساعة في الكهرباء ما يحكيوش راهو الولاد التليفون يبداو حاطين راهو حتى شنو تسمع ما يتفقوش على
1: اللي عايز بعد بعد هو اللي يخلق هذا ولكن في اساليب التربيه التقليديه اللي نعرفوك تغزر في عين ولدك تعرفه فرحان ولا ما تغشش ولا عامل عامله ولا والله بالغزره اصلا هكا ولا لا نعرفوها ولا ما نعرفوهاش هذه معناها الواحد اما تقعد بعيد عليه ما تشوفوش بالكل تدخل انت التعشى هو في بيته
0: وبالنسبه لي هاني وفرت له حق القرايه والتيود مهمتي لا صدقني ما توفرلوش حق التيود واحكي معاها خير ترى نقعدوا في النجاحات ليه نجاح مهم برشا نحب نحكي عليه نعملوا طلع على الجرايد
5: في الجرايد في الجرايد
0: اخبار دونك تبعتوه على موزايك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول اعلنت عن نتائج عملية امنية دولية غير مسبوقة من نوعها شمس اثنين كان فما شمس واحد مش في تونس بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتل ارهابي اجنبي وذلك في اطار عملية شمس اثنين اللي نظمت بين 1 و5 جوان 2026 في تونس انا نحب نحكي عليه وحتى سينيجي عنده حكايات نحب نعطيكم معلومات خاصة انتربول بول تونس نحب نشكرهم الكفاءات التونسية نحب نشكرهم كيفاش تمت العملية هاو باش نعطيكم دونك إدارة الشرطة العادية بالجورجيني بجميع مكوناتها مكتب الانتربول تونس اللي فيه كفاءات مشرفة بين تونس والعالم راهو مش سهلة الانتربول باش تجي تعمل حاجة في تونس دونك من 1-5 جوان 28 ضابط وخبير من 11 دولة جاو بخلاف تونس الكوت ديفوار غانا العراق كينيا ماليزيا نيجيريا الفلبين قطر تجاك باكستان أوزباكستان وتونس هذوما اللي جاو وجاو بمهمة كبيرة خذوا 108,000 تصويرة وفيديو 108,000 تصويرة وفيديو تم تحليلهم بتقنيات حديثة ومتطورة بما فيهم الذكاء الاصطناعي. مكتب انتربول تونس بإدارة شرطة العدلية جورجيني ساهم في إنجاح عملية شمس اثنين عن طريق مشاركة كفاءات أمنية وخبراء من تونس. دونك خرجوا، عرفت اللي إرهابي لهنا لبس كاقول في فيديو أخرى نفس المريول وجهه ظهر، فاقوا ب 126 إرهابي.
2: عملية تطابق بين الصور وبين
0: من العالم كل تم القبض عليهم، سوريا العراق اللي في داعش كانوا اللي في كذا. دونك الانتربول هبط وقال العملية تمت بنجاح كبير وشكر تونس. دونك نعاود نذكر اللي هي عملية شمس اثنين، الانتربول قررها باش تكون في تونس 11 دولة كنت ذكرتهم، الكوت ديفوار، غانا، العراق، كينيا، ماليزيا، نيجيريا، فيلبين، قطر، طاجكستان، وزباكستان وتونس. خبراء من العالم الكل ومن تونس، من 108,000 صورة فيديو تم إخراج 126 إرهابي وتم القبض عليهم في العالم الكل. والله حاجة مشرفة، وإحنا كديما نشكروا على المخدرات، شكرا للأمن التونسي، شكرا كذا، نعرف اللي فم عمل كبير. طب حتى الأولاد اللي ضربهم كذا، نعرفوا راو ناسي بيتوا ليل ونهار وما يرقدوش بالإنترنت بالويب بالتتبعات وكذا، خدمة كبيرة برشا، نحبوا نشكروهم. وهذه عملية شمس اثنين حاجة تشرف. من عارسي نيجي كان عندك من قبيلي وانت تكتب ولا انا وخليل نظره
3: مش من تو
2: برشا موضوعات
0: دونك حاجه تشرف وتنور، نحبوا نشكرهم. وتفضل كان تعطينا معلومات ثم يعلق قليلا
3: مع المعطيات اللي ذكرتها انت نوفل. خليني باش نذكر بعجاله مكتب تونس للانتربول اللي هو يتسمى مكتب مركزي وطني، اللي هو مهمته انه يربط بين اجهزه انفاذ القانون، يعني نحكي هنا على قوة الأمن، وشبكة الشرطة العالمية الآمنة انتربول. يعني هو مكتب تونس هو حلقة ربط رئيسية ورسمية بين الأمن التونسي والأمان العام للانتربول وباقي مكاتب الدول الأعضاء. وتونس راي مش أول عملية تشارك فيها هذه، لأنه شاركت في برشا عمليات، لكن خلنا مش نعطي بسطة صغيرة على العملية دي، عملية شمس اثنين، وعليش ما سمعناش على عملية شمس واحد. عملية شمس واحد تم التكتم عليها بشكل كبير، وحتى الانتربول ما خرج حتى شيء،
0: وما صارتش في تونس.
3: لا ما صارتش في تونس، أما تونس شاركت فيها،
0: شاركت فيها. طبعا كفاءتنا
3: شاركوا عملية شمس اثنين اللي انخرطوا فيها وصارت في تونس، في تونس أي. في جوان، في جوان 2026 جوان اللي فات، وشاركت فيها كما قلت انت تقريبا 11 دولة
0: جنسية.
3: وشاركوا فيها 28 ضابط من اعلى من اعلى مستوى، فيهم ضباط تونسة. وخليني نقول لك اللي راهو عندنا ضباط تونسة متكونين في معناها في بلدان متقدمة جدا في مجال تعقب الإرهابيين وتعقب شبكات التمويل الإرهاب وشبكات التحيل. وهمش نحكي لك على عملية أخرى كبيرة مهمة جدا شاركت فيها تونس. دونك العملية ذي استخدم فيها الانتربول، وهذه تقريبا ثاني أو ثالث مرة يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. العملية دامت مدة زمنية بالذكاء الاصطناعي، تحت كما العدد اللي عطيته أنت تقريبا حوالي أكثر من 108,000
0: صورة وفيديو
3: محتوى. المحتوى ذا عبارة على صور وفيديوهات وحتى التدوينات،
1: تخضع للتحليل والفرز،
3: خضعت لعملية التحليل. دونك تم الاقتصار في نهاية المطاف على تقريبا حوالي 6,000 محتوى. 6,000 محتوى هذا حصر الهويات في بشكل دقيق، والذكاء الاصطناعي مكن الانتربول في العملية ذي باش عطاهم صور بجودة عالية جدا. مع هذا شنو اللي عطات العملية ذي مع الصور؟ العملية ذي عطات معطيات دقيقة على تواجد مكان وتواجد الإرهابيين المطلوبين.
0: واضح. نعود نذكر أنتم ما تسمعوا في معلومات حصرية على عملية شمس اثنين اللي الانتربول شكرها ودامت في تونس بحضور 11 جنسية منهم كفاءات تونسية كبيرة. تفضل.
3: دونك 126 إرهابي تم تحديد هويتهم وتم تحديد حتى مكان وجودهم.
0: واو.
3: واستهدفت زيادة معناها في جانب آخر العملية ذي عملية شمس اثنين استهدفت مصادر تمويل الإرهاب. دونك تم التوصل إلى مصادر في بعض الدول لقطع التمويل على الجماعات الإرهابية ذي, وتم فعلا تم بعد العملية ذي وفما حتى طلبات خرجت من تونس تم توجيه 3 طلبات إلى مكاتب تسمى مكاتب خدمات الأصول الافتراضية, لأنه تبين للأنتربول أنه عملية تمويل الإرهاب ما تمش
1: بعملة إلكترونية
3: بالعملات المشفرة. دونك وهذه كانت عملية صعبا لتفكيك خيوط والغاز العملية ذي, لأنه تعرف نوفل ويعرفوا حتى الناس اللي يسمعوا فينا أنه عمليات مرور أو عبور أو إرسال أو تراسل بالعملات المشفرة راهي فيها حماية يعني على درجة عالية من الأمان. دونك باش توصل أنت يعني تلتقط معلومات على خطوط التمويل تمويل جماعات الإرهابية يلزم عمل كبير برشا. دونك تونس شاركت زادة أيضا في عملية صارت طبعا تحت إشراف الانتربول. العملية ذي صارت بين أكتوبر 2025 وفيفري 2026. العملية ذي كانت عملية ضخمة تحت وعطاوها اسم رامز لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصلتهم العملية ذي وشاركوا حتى فما مكتب انتربول تونس شارك بضباط وخبراء مختصين في جرائم التحقيق الإلكتروني. دونك تم تحديد هوية حوالي تقريبا 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم. العملية مكنت أيضا من تفكيك الشبكات هذه وكذلك تحديد المشتبه بهم في عملية تحيل صارت عبر الانترنت وتسبب في خسائر مالية كبيرة. وهم شعتيك حجم الخسائر لأنه الانتربول كان انشر تقرير كان تقرير صادم جدا. دونك تم القبض على إثر عملية رامز على 200 مشتبه به في التحيل, وتم تحديد حتى هوية 382 متحيل ومصادرة أموال 50 متحيل في العديد من الدول. في الأردن تم القبض على 15 متحيل بتهمة الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية. في قطر تمكن الانتربول من تحديد أجهزة كمبيوتر مخترقة أصحابها ما كانوش يعرفوا اللي هما مخترقين. في المغرب الانتربول كان صادر أجهزة كمبيوتر وهواتف وديسك دور القى فيها بيانات بنكية, بيانات فيها حسابات بنكية لآلاف الأشخاص, واستخدموا جزء منها في عملية تحيل. دونك العملية ذي شاركت فيها تونس أيضا إلى جانب تونس هم الجزائر مصر البحرين الأردن وقطر وليبيا والمغرب. في تقرير الانتربول شنو فيه؟ الانتربول قال أنه الجرائم الإلكترونية هذه تكلف الدول حوالي تقريبا 18 مليون دولار في الدقيقة, يعني 9.5 تريليون دولار كل عام.
0: ما عادش نحسبه تريليون, خليني مليون دولار في الدقيقة.
3: في الدقيقة جست معي
0: قريب 50 مليار مليون دينار تونسي في الدقيقة. أي مرعب.
3: شارك أيضا شركة تونس زادة كيف كيف في عملية كبيرة صارت في أود 2026 هي عملية فينيكس. عملية فينيكس اللي تعقب فيها دوما ما تمش فيها استخدام الذكاء الاصطناعي بالمقدار كبير كما صارت في شمس اثنين, لكن تم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوانب من خاصة في الجوانب الإلكترونية, يعني أنك باش تخترق حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى منصات أخرى اللي غالبا نعرف اللي هي يعني الفيرواج متاعها يعني حاجة معناها تتفوق الخيال, لأن نحكي معناها على منصات انستغرام تيليجرام وغيره, وفما منصات أخرى أيضا اللي ما نعرفوهاش اللي يتحركوا فيها الإرهابيين ويستخدموا فيها عمليات التواصل. دونك عملية فينيكس شاركت فيها تونس, وتونس شاركت بمجهود كبير في لتعقب إرهابيين مطلوبين دوليا في

0: كارولنا ناجي ونعود نذكر نحن نحكيه على شمس اثنين من 1 إلى 5 جوان مع 28 ضابط وخبير ما حدش دولة سميناهم. شكرا لإدارة الشرطة العادية بالجرجاني بجمع وكوناتها ومكتب انتربول تونس. نخلي لك تعليق
1: قبل شرف ويتقيم ونبدأ من آخر كلمة, يعني لماذا مكتب الانتربول اختار تونس مقر لعملية شمس اثنين؟ هذا هو توا تحديدا باش نحكي كل حاجة نعطيها قيمتها. الفالور متاعها أنه هذه قناعة راسخة, ناس مش قاعدة تفدلك وناس مش تعمل في العواطف وفي التخيلات. قناعة راسخة باللي عندنا القوة العلمية في تونس, الكفاءة العلمية, باللي عندنا الكفاءة التقنية, وزيد عندنا الكفاءة الميدانية, وعندنا التاريخ في النجاحات في مقاومة الإرهاب كجهاز تونسي. اليوم وقت نحكيه كما هكا نحكيه على تونس كيفاش تشارك من خلال البحث العلمي والتدقيق العلمي في مثلا فرز 126 إرهابي من 108,000 تصويرة. بمعنى هو هذا يعني إحباط عشرات العمليات الإرهابية اللي كانت بتصير عبر أنحاء العالم. ويزمنا نفهم مليح زادا كيف أنه قوة أي جهاز في مقاومة الإرهاب ما هيش في رد الفعل على عملية إرهابية والقبض على منفذها
2: استباق.
1: بقدر ما هي القضاء عليها استباقيا, تطويق مصادرها المالية, تطويق مصادرها التمويلية متاع تجارة السلاح وغيره. هذا نفهمه هو قيمة تونس كدولة اللي منذ مدة قليلة اعترف بها الاتحاد الأوروبي نفسه عندما أكد أن تونس طرف رئيسي في جهد عالمي لمقاومة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر. بمعنى احنا اليوم في سياق أنه تونس الدولة اليوم محطة عالمية للحفاظ على السلم والأمن الدولي وأمن الأشخاص, وهذا هو الأهم في
3: باش نزيد معلومة بصراحة. صغيرة تونس هي تعتبر دولة محورية في التنسيق. يعني بالنسبة للانتربول تونس دورها مهم جدا في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعقب واكتشاف الإرهابيين. حب أقول لك نوفر راو فما, وهذه معلومة خليتها أنا من سنوات, ثم كوادر أمنية اليوم يشتغلوا في المكتب المركزي في الأمن العام في الانتربول. يعني مش مسموح لوزارة الداخلية باش تكشف على أسمائهم, لكن فما برشا إطارات أمنية توانسة يخدموا في الانتربول.
0: شكرا لك سينيجي, شكرا لهم. والله وين عندي أمنية كان أعمل حوار مع كيما نشوف البرة, يجي واحد من الشرطة العدلية من الجورجيني, واحد عنده أسرار ويكشف لنا أسرار, والله نعمله حوار ممتع مخسارة.
1: وحيانا طبيعة خدمته
0: متفرد عليه بعد الرتريت ولا يحكي على حاجات القدم ولا يحكي حاجات برجوليرة وتوري القيمة والكفاءة متاعهم, حاجة تشرفنا. إلى فاصل ونرجع لكم.
4: تليفونك مهم برشا, ستورياتك برشا, وريلاتك برشا, تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا, وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا, والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600, زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: مرحبا مرحبا، بعثونا على 23513000. حكينا بزيد دونك نمشي بالنسبة للإيران وكذا والخبر نحاولوا نحكي عليه غضوة. نمشي والموزيك 24 يعني هنتع
0: موزيك 24
2: مش نحكيه. وبعد شوية على تصنيف سكاي تراكس 2026 للخطوط الجوية في العالم والمطارات، نشوفوا الكلاسمون بتاع تونس. ولكن خلينا نحكيه على طلب البعثة الدائمة للجمهورية التونسية ده مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اللي عاودة أكدت على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة للخارج.
3: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وتونس تؤكد ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتسهيل استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة التونسية تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس

0: من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول.
1: كل تونس جدد في جوان 26 كان زاد مسؤول تونسي قال عملية معقدة جدا. مثلا المثال السويسري مهم جدا، تجميل الأموال في العالي في سويسرا انتهى في 2021 بعد بلوغ الحق القانوني للتجميد، ولكن لا يعني أن الأموال ولات ملك أصحابها، بل مسارات قضائية. لا توجد أرقام، تم تحويل 3.5 مليون دينار من سويسرا عام 2021. قعدت بيانات البنك الدولي الخاصة بملف من علي تقول لك فما إجراءات قضائية، فما 50 مليون دولار في سويسرا وحدها في إحدى القضايا. دونك الموضوع يطلب طول نفس،
2: طول نفس، ما زاد طول نفس يلزم نفهمه إلى أين وإلى متى، ويلزم نفهمه أحنا تو في أما وضعية سينات، أحنا في أما وضعية، أحنا في وضعية تفعيل الدبلوماسية والرهان أساسا على القرار السياسي للدول في العالم بإرجاع الأموال، والرهان أساسا على تغيير سياسات مالية عالمية. ريت الشعارات الكبار اللي نحكيه فيهم الكل هذا ما تبقى لنا، لأن وقت نحكيه على العراقيل
1: واضح تحب الفلوس أكثر من
2: دولة صحيح نوفل. لا يجب نذكره بحاجات، ونذكره إذا كان احنا فشلنا لمدة 14 ولا 15 سنة في أنه نعمله حاجة، نذكره باللي العراقيل الإجرائية والقضائية والقانونية كان للطرف التونسي إمكانية تفاديها لو بعث أحكام في الأجال، لو ترجم أحكام في الأجال. طلب منه ذلك على استرفاع التجميد في سويسرا كما تحكي عليه، وسمعت وقتها خبراء وسمعت ناس اللي تفهم القانون، قالك الناس طالبونا بأن ثم أحكام نعللوها ونترجموها لخاطر تمشي الدولة كما سويسرا مثلا. أنت رأي مش مسيطر على البنك الفلانية اللي فيها الفلوس وعندها قوانين تجبرها البنك أني تحترمها باش تقول لها أعطيني السر البنكي هذا ولا هذا ولا هذا.
1: في بداية الثورة خليل 2011 و12 و13 و14 صاروا مشاهد في المحاكمات، فيديوهات كي تتبعث يأجلوا كل الناس تضرب وتسب وتعيط، هذوكم الكل الضحية يوجههم بين مظلوم.
2: حتى مع تحاقب السلطات كان ثم نوعية متاع سلطات في تونس ما كانش عندها لا الرغبة، كانت تعيش في مزادات معينة وفي مقايضات معينة، لا الرغبة ولا الإرادة باش تفعل الجوانب القانونية اللي راي الدول الأوروبية وسويسرا راهم صعاب فيها برشا، بمعنى أنك ما تحترمش إجراء طيح الإجراء صحيح. طيح القضية كاملة بما في ذلك حتى الترجمة مثلا، حاجة ترجمة بلغة البلاد اللي فيها الحساب هذيك ما تعملش، وهذا راهو اعترفوا به التونسيين. صار مسار تحكيم ومصالحة ممكن هو يوصل لاسترداد الأموال ألم يقبل، وما نجحش المسار التحكيم والمصالح، يعني كل المسارات ما نجحتش لأنه ما تبعناش المسألة واسترجعنا الأموال بالطرق المعهودة، ليه هي الطرق القضائية. البنك مش مجبرة باش تمس حتى فرنك إلا ما تكون الدولة هذيك احترمت الإجراءات القضائية. إذا احنا إذا اللوموا في الموضوع هذا اللوموا روحنا، وما تبقى لنا الآن كل عام نمشيه للجمعية العامة وكل عام نحكيه هو الرهان على العمل الدبلوماسي وعلى أنه بعض الدول تعيد النظر في الموضوع بموجب التشير على قدر
1: بد من عمل قانوني دقيق لدى مكتب دولي.
2: أي عمل قانوني لازم نعوده،
1: ترجمت كلمة بالغلط نشطح
2: لازم تتعود الإجراءات القانونية اللي خسرناها من جديد. هذا ممكن الدبلوماسية تلعب فيه دور، ممكن العلاقات تلعب فيه دور، ولكن احنا رانا في فترة اللي صعبنا على رواحنا الموضوع إلى درجة أنه أصبح فلو مش واضح بالكل.
1: سينيجي
3: هو هم ما طالبت به تونس، لأنه المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة من عام 2011، من 2011 والأجهزة القضائية تخدم، رغم أنه فما صارت بعض الإشكاليات، إشكاليات في حتى في التقارير واللي تبعثت إلى الدول ومنها سويسرا بلجيكا والعديد من الدول، واللي ترفضت لأسباب يعني بذرائع وعراقيل قانونية وقضائية وإجرائية. وقت اللي يعني ترفض المطلب التونسي يتبين من بعد أنه فما إشكال في حتى في الصياغة، وفما إشكاليات أثيرت أثروها بعض الدول وخاصة في سويسرا.
2: سويسرا جمدت ورفعت لأنه الإجراءات لم تستكمل في 2021 هكا ولا لا؟
3: شوف
2: حسب أنا
3: ثم تقارير
1: لأنه فما الدليل
3: ترفضت حتى لمجرد أن الترجمة ما كانتش دقيقة.
1: لا
3: ثم مجهود عملته تونس، مش مجهود جديد، موش وليد معناها عام ولا عامين، من عام 2012 و2013، وكان وخدموا ثم قضاة خدموا ومشاو القضاة هذوكم وجاوا بعدهم قضاة اخرين، دونك وقعدت قعد العمل المتواصل عشرات المراسلات، كان فما حتى التدخل حتى الدبلوماسي، لانه تعرف انت فما دول يعني تنجم تسترجع منها اموالك بالطرق الدبلوماسية أكثر من الطرق القانونية والقضائية.
1: فما دول تحمي المهربين، واضح.
3: شوف
1: واضح أنها تحمي، ما لا داعي لذكر أسماء. فما دول تقول لك هذاك المهرب فلوسه محمي أكثر، معناتها لا يعترف بالعلاقات الدولية.
3: يا نوفل، المشكل في النظام المالي والبنكي المعتمد في بعض الدول الأوروبية، وخاصة في سويسرا وبلجيكا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي بعض الدول الأخرى. النظام البنكي لا يسمح بمعناها إرجاع أموال لشخص بالنسبة لهم البنكة محمي بمقتضى القانون وبمقتضى حتى معناها حماية قضائية. دونك المسر على درجة كبيرة من التعقيد. لكن مع هذا القضاة التونس أنا تبعت حتى بعض الملفات، خدمة يعني خدمة متاع صناعية، يعني خدمة كبيرة وخدمة مهمة وخدمة على درجة من الدقة، لكن للأسف الشديد ديما يلقاو الأبواب مغلقة والأبواب موصدة. يعني واحد بلاد كما سويسرا تقولك أنا ما رجعش الفلوس اللي عندي ما ترجعش، لأنه شكون اللي يتحكم هنا؟ شكون صاحب القرار؟ ما هيش الفيدرالية السويسرية أو
2: البنكة.
3: أو هي البنكة، هي المؤسسات
2: اللي قانون البنكية. قانون بلده يحمي
3: طبعا، لأنه القانون البنكي يحمي البنك ويعطيه كل الصلاحيات وكل الذرائع باش يمتنع ما يرجع لك.
1: لأنه إذا سويسرا البنوك ما تحميش راهي فلست، لأنه مبنية على المبدأ هذا سويسرا.
3: وصلت حتى تونس راو الدخل، يعني طالبت حتى الأمم المتحدة بالتدخل، وطالبت حتى معناها هيئات دولية أخرى بالتدخل للدول هذه باش تسترجع فلوسها. وهو راو كي تشوف تجارب العالم ثم دول اللي تنهبت منها الأموال والأمثلة عادية،
1: ما يرجعوش
3: الأموال، الفلوس ما ترجعش.
2: معناها تو شوف باش نلخصوا على
1: معناتها
3: هذا واقع.
1: عملت ريشيرش في اللي صار وثار، ما رجعت حتى فرنك تقريبا.
2: معناها نخرجوا بفكره، وكل فكره
1: نخرجوا منها
2: فكره ريال واقعيه. اذا المسار الدولي معقد وماهوش بيدينا نحن، بيدين تغير الظروف الدوليه والسياسه الماليه، فعندنا مسار مش معقد وبسيط وبيدينا نحن كتوانسة لاسترجاع جزء من الأموال. هو هات نركزوا فيه، هو الصلح الجزائي مثلا، هات اللي نقدر عليه احنا، عملنا اللي نقدر عليه في بلادنا حتى نولي وراهين قرار من سويسرا وغيره. احنا اليوم كي رجعت هي اللجنة متاع الصلح الجزائي
1: سفريس نجي وفلوس تونس مرجعنا ومش رجعوا
2: البرة، في إيجاد شروط
1: فلوس تونس التوم جندا
2: نحكيه، في إيجاد شروط أكثر مرونة وواقعية للحصول على فلوس ممكنة ومليها موجود ومستعدين اذا كان النشر الصلح الجزائي بعد نتلهاو بالمسارات المعقده.
1: تنتن باش نمشيو للمطار ماشيين على تونسير.
3: لا جست ملاحظه باش
1: تعطي، اما كلمه مهم، واحنا فلوس تونس ما رجعناهمش باش نرجعوا فلوس سويسرا.
3: انت تحكي على الواقعيه
2: الواقعيه، هات نركز على النشر
1: بسرعه. امانك
3: اعطيني الصلح الجزائي في تونس، العجلة متاع الصلح الجزائي تحركت ولا ما تحركت؟
2: أنا طالب باش تتحرك، ما لازم لواش نتكلم. طالب باش تتحرك، تعرف شو معناها؟ طالب باش تتحرك خارج المواضعات اللي نعرفوا. لا، نزيدوا المرونة ونزيدوا نبدلوا القوانين ونزيدوا نكثروا المفاوضات ونزيدوا نسهلوا للناس باش تخلص هي ترتاح، ولا الدولة متاعنا تسترجع فلوسها.
1: دونك خذينا اتفاق احنا هنا في ميدي ماك، ما عاد نحكيو على الاموال من هو بخارج تونس حتى ترجع الاموال داخل تونس. اذا رجع داخل تونس ونتهني ونحكيو، وهذا ديجا اللي رجع داخل تونس الدوله باش تفرط، ما عادش في حاجه الاموال خارج تونس. يلا ترى نمشيو للتونسير مع الترتيب، سمحني الترتيب
4: نحكيو على
1: اهم ترتيب يخرج لترتيب الطائرات الشركه الطيران في العالم.
4: سكاي تراكس 2026 هو تصنيف يهم الشركات العالميه الكل الطيران، ويهم المطارات ايضا. تونسير كما عام 2025 كانت خارج قائمه افضل 10 شركات، 100 شركه عفوا طيران في العالم. وفي
2: ايش ترتيب؟
1: لا خلوني ليه ما هيش افضل 100 ما يحطوش بعد ال100 هما اما ما هيش في ال100 عبر التاريخ هاي
4: هو حققت شركات افريقيه اخرى تقدم مهم نحكي وخاصه على ايجيبت اير هوني الحقيقه اللي ربحت 26 بلاصه نحكي
1: من عام العام.
4: ايضا الى الرويال اير ماروك زيد اللي كانت حاضره بقوه رواندا اير والمقال يقول انه تصنيف سكاي تراكس يعكس اساسا تجربه وانطباعات المسافرين ولكن احنا حبينا ندخل اكثر في التفاصيل نتاع التقييم هذا والتصنيف هذا المختص في الاتصال خالد عويش يحكي لنا على سكاي تراكس والامباكت نتاعو خاصه على صوره البلدان
5: كلاسمون سكاي تراكس 2026 اللي هو وورد ايرلاين اووردز اللي يتعمل كل سنه على الباز نتاع 24.8 مليون شخص يمثلوا 100 جنسيه والفترة الاستطلاع هذه كل عام تصير من سبتمبر الى اوت 2026 في الكلاسمون هذا سكاي تراكس يتعمل على اكثر من 300 شركه طيران ولكن يخدم على اربع حاجات اللي هو الخدمات على متن الطائره خدمات طاقم طيران والموظفين التجربه في المطار وعلى الارض والمعادله بين الجوده والسعر الكلاسمون هذا خرج لنا كلاسمون اللي فيه لي كومباني ايرين الكل خرج منه هو التوب 100 دونك هذا ايش نستنتجوا منه هو سكاي تراكس سكاي تراكس انه اهميه العباد كيفاش تقيم تقيم كيفاش تقيم لي كومباني ايرين يعني الخدمات تقول لك اسكو زوز نجوم ثلاثة نجوم أربعة نجوم وإلا خمسة نجوم نقاو مثلا شركات طيران كيما قطر الرويز عندها خمسة نجوم خسارة احنا كي نقارنوهم مثلا الشركات اللي في تونس بعاد برشا على الخمسة نجوم هذوما فما شركات حتى في النور افريك يعني معناتها في المنطقة نتاعنا احنا تحسنوا بالبرشا السنوات الأخيرة وهذا مهم جدا على ليماج نتاع تونس ثانيا الخدمات والأول حاجة اللي هو بقي المطار ولا الطائرة هي باب تونس يعني أول حاجة واحد السائح يشوفها قبل يخلط لتونس هو الطائرة وأول حاجة يشوفها كي يخلط هو المطار والمطار زي كيف سكاي تراكس تعمل تقييمات عالمية باش يشوفوا شكون من المطارات خمسة نجوم ونلقاو مثلا الأسيويين اللي هما معروفين برشا بالنظافة نتاعهم والدقة والانضباط والعمل والتوقيت هما من أول المراكز اللي ياخذوهم
1: واضح يعطيك الصحة ترتيب في العالم سنغافورة إيرلاينز لولا وقطر صديقي قطر جت ثانية قطر يقولوا انه حاجة غريبة وغريبة سكاي معناتها فما في افريقيا مثلا اثيوبيا ايجيبتير ويلر ماروك رواندا جنوب افريقيا كينيا معناتها هذوما الكل في التوب 100
2: طلعوا
1: احنا من اما مصر تقريبا 20 نقطة 20 رتبة من عام العام نقزت سكاي تراكس وحدها تخفي لا مثلا اير هيلب سكور 2025 معناتها الالتزام بالمواعيد راي المسافرين وكيفاش مثلا في اخر تصنيف على 117 شركة طيران تونس 114 في الم... يعني طلبات تيح
2: 114 تونس
1: اي من 117
2: 117 بيه لا
1: بيه
2: اسمع
1: هو برجولية ايرلاين راتينج والله والله والله يا نيتي صافية نخو في ترتيبة اخرى نلقاش تونس باية بش نقول ولكن هاي باية وشي خالد محلية قالك المطار والطيار هم اخر حاجات يقعدوا في بالك وانت مسافر وانت جاي والحمد لله مطار تونس قرطاج هذاك لازم حصة خاصة واحدة مثلا الالتزام بالمواعيد 3.4 على 10 معالجة المطالبات 3.4 رأي المسافرين 7.3 على 10 مثلا إيرلاين ريتينج منهجية مختلفة لا تعتمد على تصويت جمهور بل على المنتج داخل الطائرة وتجربة المسافر دونك قطر لولا كالعادة تونسير في صفحتها الحالية في المنتج 3.5 على 7 في تقييم مسافرين 3.3 على 7 والملاحظات التي وجهت قدم بعض المقصورات محدودية الترفيه ضعف التموين وعمر الأسطول طويل برشا دونك تونس
2: يمشي حاجة غلطة هذا اللي قلتهم الاخرين لا اللي قلتهم الاخرين هذا كضعيف وكضعيف
4: ملاحظات
2: يمشي حاجه غلطه خاطر انا هنا نمشي خويا بالمنطق وما نعترف بذنبي
4: حتى التونسي يقول لك
2: ما نعترف بذنبي فلا ذنب عليه انا واحد من الناس كان هذه وكاله التصنيف هذه ولا شنو حطتنا في المياه الاولين نحتج عليها بتهمه مجامله تونس ومجامله الطيران التونسي والتونسي
1: كينيا في المياه
2: الاولين اي كينيا اشبه كيني تعم في خد يا أخي أنا بعيش تو معناه جي واحد طيارة نص الليل تعليلة تخرج غدا 7:30 تعطيه بالمئة مش في المئة
1: تعرف
2: ذيك هو
1: ذيك هو أنا علش
2: صلحنا ولا ما صلحنا شيء
1: ما صلحناش وقلنا بش نصلح كل صلحناش وحتى عدد الطائرات اللي يقولوا عنا ظهر ما عناش به أنا نسألك خليل وسينيجي يحط بلي هذا الملاحظة مصر يعني فما وعي ان احنا مثلا مصر كي حبت تحسن ترتيبها في عام نقزت 20 رتبه، تعرف مت 20 رتبه
2: وفما حاجه
1: نقزت تحسنت من 2025 ل 2026، هاش معناتها واحد يحب يحسن؟
2: فما حاجه، احنا ومصر عندنا نفس تقريبا الهدف هنا. علاش؟ لان الناس تحدد في مستقبلها من خلال صورتها العامه عند العالم. أي. بمعنى اني قبله للسياح، قبله للمصالح الخارجيه، قبله للاستثمارات. مصر فهمت الموضوع انه الخدمات الجويه جزء لا يتجزا من مستقبلها، من مستقبلها الاقتصادي. احنا اللي بلاد مفتوحه على العالم ومرغوب فيها من العالم كامل ووجهه للعالم كامل، ما نجمناش نعملوا خدمات جويه في مستوى الارضيه السياحيه اللي عندنا وفي مستوى الارضيه الجاذبه اللي عندنا للخارج.
1: تحسهم نشاز صورة تونس نشاز المطار ولا التونسي
2: هاو تصليح هاو عايت هيكله هاي صيانه واحنا نقرقوا واحنا نهزوا في المورال والغزاله رايقه واحنا الغزاله يا الغزاله حتى لين ولينا يعادل تو اليوم نقولوا تونسي لازم تتصلح الخدمات الجويه في تونس لازم تتصلح شنو الطريقه تعملوا استراتيجيه تعملوا كذا راهو عندهم حق يقولوا الخدمات الجويه في تونس ما هيش في المستوى المقبول
1: بالحق سينيجي وكل ما صومة ساكر الطيارة عاد ما نحكيش متى واحد من فرنسا يمشي نفس الفول يقص بستين يورو أنا نقص مليون ونص وفرد كومباني في تونسير وهذه صارت لي من مليون واربعمية خويا قصها بستين يورو وقعدنا زوز كراسي بجنا بعضنا فضل.
3: شوف لو في الأحلان تحكيوا على تونسير أحكيوا زيد على المطار انت جبت على المطار
1: المطار
3: في التقرير التصنيف اللي حكيت عليه
1: هي تونسير دوير من المطار يعني متناسبة مع المطار
3: هي معناها زوز كومباتيبل في نفس الوضعية. المطار متاعنا مصنف في آخر الترتيب 276 هذا التصنيف متاع اير هيلب ما لا كان متقدم شوية
1: برشا ارقام يضرونا فرد وقت
2: 276
1: جاب ربي في أول ساعة نشكره شوية في الأمن واحد هكاش عملنا شوية توازن ياسر وتونسير ما يحبوش يحكي وتفضل ايه
3: سمحني في موضوع تونسير ما تنجمش تجامل
1: قال خالد عويج المطار والطيار هم اللي يقعدوا في مخك
3: على خاطر راو يا نوفل شفتوا المطار وشركة الطيران هذيك الفترينة بتاع هذيك الفترينة بتاع البلاد إذا الفترينة مزيانة ومريقلة راو وجه البلاد مريقل خلينا ما نحكيوش على الداخل تعم برشا مشاكل في الداخل أما على الأقل يعني في عيون الآخر في عيون الدول الأخرى والأجانب اللي مش يجيوك سياح مستثمرين من عرس أي كان أي مسافر بش يجيك راو أول انطباع بش ياخذوا عليك وقت اللي تحط ياخذ الطيارة متاعك
1: سينجي بش نقص عليك فان سكوند إن الناس بعثها به المطار الوحيد في العالم المعزول فما كان تاكسيات الكم تمشي ب10000 في فاكتوريه 40 لا مترو لا كار لا حتى شيء راهو مطارات العالم الكل كي تخرج تلقى المتروات الكيران كان مطار تونس معزول يزمك تركب في تاكسي ب10000 في فاكتور هيلك 30 سينو برا امشي بالفليجه نتاعك زوز كيلومتر بيه باش تلقى تاكسي لبرا راهي ما تصيرش راهو والمطار اللي الدوفيز نتاعو ما تخدمش فيه تفضل سينيشي
3: ملف تونسير والمطار قعد ملف معناها قعد لغز الحقيقه عندنا سنوات ونحكيو عندنا 15 عام ولا اكثر نحكيو على حاجه اسمها اصلاح تونسير إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية أنا نسمع بها ونشوف التقارير عندي زوز فما زوز برامج نتاع إعادة هيكلة عندي موجودين على الورق بالديتاي عندي قديش من طيارة وقديش من وشنو مش يصير وتسريح بالعمال والتخفيف من العدد اللي كان أكثر من 8500 وتوها وقتح شوية ومع ذلك ما فماش بالحق يعني تذكر وقت اللي حكينا عام الأول 2025 وقت اللي تكلم وزير النقل وقتها في البرلمان 2025 كيك ولا يطرح لي العام وقت اللي قال راو مش نوصلوا على 14 طيارة ثم بعد مش نوصلوا في آخر سنة إلى لا أكثر قال 24
1: 21 ولا
3: 24
1: 14 بعد 21
4: في العشرين
3: قديش من طيارة اليوم
1: هلا ما نعرف
2: وماش نوسعوا مطار تونس قرطاج وماش نزيدوا ساعة متاع ندرى قديش من 1000 المسافر وماش نعملوا محطة مترو
4: أي دراسة ذيك موجودة
2: توسعة مطار تونس قرطاج الدولي
3: أي توسعة موت سيب وتمت المساعدة قليلة وسيب أي
2: ثم مرمى
3: ما ثماش مرمى ما ثم حتى شيء
2: لازم نشوف مرمى
3: ما دخلتش لا بالا لا بيوش لا زنزير لا ونتخل الخدم وتخل الخدم مرمى
1: يسميه اسم هذه توسعة مثل المنزه كما استنى المنزه
3: معني والله العظيم والله عيب يا أخي قولوا للناس شنو هو المشكل علاش إعادة هيكلة الشركة
1: يقولون شنو الحل مش شنو المشكل
3: لا
1: هم مسؤولين هم مسؤولين مش عطيونا حل
3: لا
1: كبشي قهانيا نقول في المشكل
3: شنو المشكل في تطبيق إعادة الهيكلة علاش مبداش الإصلاح متاع تونيسير ومتاع المطار علاش
2: شنو اللي يمنع ديما طالبوا بإعادة الهيكلة مالاش باش نخدم مو احنا نقولوا إعادة الهيكلة هم هيكلوا باش نعاودوا نقولوا
3: يا سيدي بطلنا معاش نطالبوا بإعادة الهيكلة توا نطالبوا بإصلاح إجراء إصلاحات بسيطة للمطار شوية مكياج شوية توليتاج للمطار خاطر مطار تونس قرطاج مطار يحشم مطار مخجل مطار معنا يوجع
1: ملاحظات برشا قاعدين يبعثون على 23-513 ألف من كندا انتقالك توليت مطار فايضة تي نحشم حتى باش نمشي تواليت تي معتها ملاحظات فوق هاوك حكينا اليوم تنزيدوا نحلوا ملف فما نحس انه مش بشي تبدل شيء به يعطيك صحة سي نجي يعطيك صحة سي خليل يلا تحبوا تشاركوا معنا في انفون توكس ابعثونا تو نحب نشارك على 23-513-1000 حسين دبيبي قادم الاخبار نرجعكم في الساعة الثانية
6: انه زمان المدرسي ياسر شرجيل الصغار خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا انت كي تربطوا في بلاصه من 8 للخمسة ما يلقاش وقت انه باش يلعب
7: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثة من شيرة يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناتها ويراجع دروسه من شيرة أخرى أقل عبء على البو والأم اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك رود بوانت معناتها تفض حتى مشكلة السيركيلاسيون في سونتر في
8: بالنسبة لي بحسب تجربتي قبل أنا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز أوقات هذاك أحسن فما راحة للصغير أو في العشية صحيح يروح يبدو ولدي في الدار وأنا ما هو ما يتعبش
9: كون يكون حصة واحدة خير علاش مثلا أنا ولدي ما 3:30 ما تبقاش فين باش يمشي عادي للخمسة متاع العشية هو يدور في محمد الخامسة وكان جاء وقت واحد ممكن هكاك أحسن
10: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون هذا انت كي تعملوا يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار زيدا كي تعملوا شطر نهار شكون باش تلهي بيه الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم
11: الزمن المدرسي التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية الزمن المدرسي ماذا فرق منها الاثنين من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-016
12: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرق مع أمينة بندوة عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
13: فريجو تكنيك اسمه سمع 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبياس عندنا ديما لاباس
14: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل
15: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل إفاف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر استجابة لطلب الدفاع تأجيل المحاكمة في القضية المتعلقة بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بمناسبة إبرام اتفاقية صلح التحكيم مع رجل الأعمال الذي توفي مؤخرا لازرستان. وشملت الأبحاث في هذا الملف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سيان بسدرين وخالد كريش العضو السابق بالهيئة، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة غرة أكتوبر استجابة لطلب المحامين. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت مؤخرا بسجن سيان بسدرين لمدة 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. الأمين العام المساعد اتحاد الشغل سلوان السميري يؤكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يوميا 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه على إثر تسجيل عطب فجائي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم سيسجل اضطرابات وانقطاع في التزود بمياه الشرب، وذلك ابتداء من الساعة منتصف النهار من اليوم الاثنين في عدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. وشركة الصناعة توضح في بلاغ أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من بعد غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب الذي سيتواصل على مدى الساعة. في الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه في مأزق بعد أن طلبت المملكة السعودية مساعدة عسكرية لمواجهة حركة أنصار الله في اليمن. التفاصيل في تقرير خولة كامل.
1: يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأزقا بشأن طلب سعودي للتدخل العسكري ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة تقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من ترامب مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة هجمات الحوثيين، لكن الرئيس الأمريكي تردد في البداية قبل أن يأمر وزارة الدفاع بالاستعداد لضرب أهداف حوثية، ثم يتراجع لاحقا ويقرر عدم تنفيذ ضربات في الوقت الراهن. وبحسب التقرير فإن القرار الأمريكي وضع الرياض في موقف صعب، خصوصا وأن السعودية لا تريد خوض مواجهة جديدة مع الحوثيين بمفردها بعد تجربة عسكرية سابقة امتدت لسنوات في اليمن. المفارقة كما تبرزها الصحيفة هي أن ترامب يحتاج في الوقت نفسه إلى التعاون السعودي في مواجهة إيران، فالسعودية توفر للولايات المتحدة شريكا مهما في المنطقة في وقت تتسع فيه تداعيات الحرب وتتعرض إمدادات الطاقة والملاحة لضغوط متزايدة. وتشير نيويورك تايمز إلى أن تردد ترامب لا يرتبط بالسعودية وحدها بل بحسابات أوسع. الولايات المتحدة منخرطة أصلا في حرب مع إيران، والجيش الأمريكي يواجه ضغوطا تتعلق بالموارد والذخائر، فيما قد يؤدي فتح جبهة جديدة في اليمن إلى توسيع نطاق الصراع. وبالتالي فإن القضية بالنسبة لترامب تتجاوز طلبا سعوديا محددا، إنها معادلة بين دعم حليف رئيسي في الشرق الأوسط وتجنب الانخراط في حرب جديدة قد تزيد من اتساع الصراع الإقليمي.
0: نهاية هذه الجولة، وهذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار يتواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماك في ساعة ثانية من نص نهار حتى ما ساعتين الحصة هذه من اثنين الجمعة باستثناء يوم الخميس. الخميس لأنكم تستمتعوا فيه في حصة ناهد الجندوبي، حصة الأرض والبحر. أبعثونا على 23 513 ألف. به نحب نوضح رأو التاكسيات، أنا نحبهم ونموت عليهم وناس محترمين. حكينا على الناس اللي واقفين تاكسيات في المطار، أكلي فئة معينة وصغيرة، أكلي بعشرة ليف يقولك 30 ولا 20 ولا كذا، واللي ما فماش مطارنا فيه كان التاكسيات، ما فماش كيران، ما فماش مترويت، ما فماش. نحكي على يعني توجه عالمي. مثلا في فرنسا المطار التاكسيست بصيف عليك معناتها أقل واحدة 50 أورو، معناتها التاكسي يوصلك الوسط باريس وكذا، مشارك معنا بعد شوية به يوصلك الوسط باريس وكذا بخمسين، ما أقلش من 50 أورو، يفرضوه بقانون واضح معناتها. ولكن تنجم تدخل كار بدزورو، تنجم تدخل مترو بانورو يدمي، معناتها فما شواء. إلا تونس مطارنا منعزل، رغم اللي في قلب البلاد ومعطل المبوتياج في البلاد لأنه منعزل. هذا هوش نحكي المطار بنسير تاكسية تحيليهم، وشكرا على الخدمة اللي يخدموا فيها، وماذا بينا كان يوليو معناتها معانا في التواصل. نمشي مباشرة، في معناش برشا وقت الأنفو أنتوكستون أجلوها شوي آخر، نبدأ مش هكا نحكيه مع جيهن على موضوع مهم ومهم برشا. بعد شوية معناه تزيد بش نحكيه على موضوع الإنجاب، وثم ما فاتك شيء سلاح بش نستمتع معه برشا أخبار مزيانة برشا. لا مش هكا مش هكا. مرحبا
1: مرحبا نوفل، مرحبا نهد سليح، مرحبا كل المستمعين. مصليح هذا شبيك تصيح
2: خطر ما مرحبش بسليح،
0: خطر تلهيت بالتاكسيات سليح
2: سمحني عليك. علاش
0: انا مشكلتي سليح رحبت به، ولكن نهد لازم نعود رحب
2: سليح جيس كلمة على حكي التاكسيات. ان شاء الله بركة نهار من نهارات مطارات اخذ بعض معنى البرشة مطارات في العالم، معنى كي تخرج من مطار بيدو رغم غير ما الدبلاسي من مطار بيدو سما دروج يهزك لمحطة متاع مترو ولا كا.
0: اي اذك اش قلت،
2: انا اخذته غادي
0: معنى قلت انا مطارنا الوحيد في العالم منعزل.
2: اي والتاكسيات معنى يخدم الارواحهم فينا الموع ساعات في موقع درو زيدة ما بتلقى لي تاكسي بشي يهزك المطار
0: ومطار نريق التاكسي يقعد ساعة عشان
2: مطار مطار تونس قرطاج معناها فما التاكسيات، فما اللي يحبك يغلي شوية، فما اللي ليه، فما زيد اللي يتفاهم معاك، فما الباجاج، فما تعريفة حسب ما نعرف زيد يبعثونا تاكسيستي أكيد على الواتساب نعرف فما تعريفة متاع الباجاج، وثم اللي يخدم نظم فما اللي ليه.
0: صحيح. وفي مطارنا ما فيهوش برشا حركة، التاكسي يقعد ساعة ونص ساعات شاد صف. جيهن على السلامة، مرحبا بيك. شنحوالك؟
1: الحمد لله ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: مره اخرى خاطر نحسك بانرجي جديده في ساعه ثانيه. يلا جيهن نحكيوا على الامطار، نحكيوا المدارس العموميه.
1: المدرسة العمومية وقت اللي نحكيه على عودة الصغيرات للقراية، أكيد كما تحدثنا قبل الكراسة الكتاب المعلم المدرسة في حد ذاتها والحق في التعلم. اليوم نحكيه على المدرسة ما قبل ما نوصلوا لها، قبل ما نوصلوا لباب القسم وباب المدرسة، نحكيه على طريق المدرسة، لأنه الحق باش تتعلم هو يبدأ من ثنية آمنة، من طريق آمن. كيفاش يوصلوا الصغار؟ نحكيه على صغار التحضيري السنة الأولى السنة الثانية، نحكيه على صغيرات عمرهم ما يفوتش 11 سنة، نحكيه على مدارس المناطق الريفية. المشهد اللي شفناه الكلنا في الويكاند كان نهار الجمعة، يلزم نقف على المشاهد هذية في سليانة مكثر تحديدا منطقة الشويرنية، وقت اللي شفنا الواد في الوسط بين الأولياء اللي على اليمين والصغيرات اللي مروحين من المدرسة على اليسار. وقتها نحكيه على مطرة خفيفة برشا، نحكيه على الويد بدي يتملي، ولكن المشهد هذية علاش نقف عليه؟ لأنه مش لول
0: يا جيهين، أمطارنا إلى حد الآن كل خفيفة، ما جاتناش مطره قويه نتاع 8 سوايع حتى تصب ما وقفتش كيما عم ناول،
1: معناتها كيما في فيبري وجانفيير.
0: اي معناتها امطارنا كل خفيفه. المشهد اللي قاعدين نشوف فيه في لايف اليوتيوب وفيسبوك، والله والله كانه مشهد فيلم مش واقعي،
1: كانه سينما. فما ويد يفصل بين بر الامان، يمكن بين الصغيرات بين والديهم اللي حايرين كيفاش يجيب ولادهم يروحوا بيهم.
0: معناتها انا لو جيت مسؤول، سامحني جهن مرشتك، لو جيت مسؤول فما مطر نوقف تعليم، ما يمشي يقرأ حد، ليه ما يمشي يقرأ حد؟ شنو الريسك هذا اللي عايشين فيه؟
2: تفضل الحبل قاعدين يتعدى.
0: ايه
1: مع الحماية المدنية هذه لأنه الأولياء كانوا عاجزين في اللحظات هذيك. جي شكون مواطن صحفي كان عنده صفحة على فيسبوك جي صور المشهد وصلوا الخبر للحماية المدنية فتنقلوا باش نجموا يعديوا الصغار بالحبل باش نجموا يوصلوهم باش حتى صغير ما يهزوا الواد. الصورة شويرنية المرة هذه ولكن راهي تعاودت برشا مرات. كان نحب نذكركم 2014 تيلا القصرين تلميذة يهزها الواد بعد ما تعطلت الكار متاع النقل المدرسي والصغار كملوا على ساقيهم. 2017 طفلة عمرها 6 سنين في سنة أولى نحكيه على ريف الروحية توفيت زيدة على خطر هزها الواد. 2019 فرنينة مهي 11 سنة عمرها تلميذة توفيت وهي مروحة من المدرسة وكيف كيف هزها الواد.
0: خديت أمها هذيك حسب الذنب أمها طلع ليش خطر فمشكون عطاهم الحم كبدة طيبت قالت تقسمت اشترى لي اشترى البنتي بنتي قالت لي مزل جيعانة يخي قالت انا كبرت كرشي كليت معها خاطر انا بدي متوحش الحم قالت حاسة بالذنب كيفاش بنتي كانت تتشاهب اشتاكل وما عطيتهاش. شو البساطة والعمق انت الحكاية جين ما انت حوار عمري ما نساحيتي كاملة. ما انت ام حاسة بالذنب قالت بنتي مشي تقرأ جيعانة خاطر انا زادة متوحش شوي الحم
1: خاطر كليت معها.
0: اي معناتها الاحساس بالذنب والعمق نتاع الوجيعة اللي يحسوا بها الناس هذوك.
1: ممكن حتى ساعات تحس بالذنب وقت اللي نحكيو على مدارسنا الريفية المقطوعة اللي ما فماش كياسات وما فماش مسالك واللي الواد والجبل ديما يفصلوا بين التلميذ اللي حاب يتعلم ويحلم ويغير الواقع نتاعو وبين المدرسة ما فماش نقل ما فماش نقل ريفي خاطر اصلا ما فماش كياسات نجم توصل. ما نعرفوا انه في بعض المدارس فما النقل الريفي ولكن زاد كيف كيف فما كيلومترات معينة تنجمش تتجاوزها
0: لانه يخاف على كرهبته زيتها.
1: خلينا نشوف شنو اللي صار في شويرنية. معنا مراسلتنا نبيها صادق. مرحبا
3: عفيمة يا جهان. مرحبا بيك. مرحبا نوف المهد اسماعيل وكيفة الكيب. نرجع على الفيديو. نرجع للفيديو فيديو شويرنية لنهار الجمعة العشية اللي هبطوا دار برشا على صفحة التواصل الاجتماعي. فيديو الحق هو بريسك يوميا في الشتاء في تلينا المنظر ذيك ولكن نجم نقول لك انه تلين بيت تذوقهم اسعفهم الحظ واسعفتهم الصورة انه مواطن صحفي بالصدفة يكون موجود في الطريق هذيك وقت دي الويد في قمة صورانه في قمة جريانه مياه كانت جارفة قوية برشا حتى الوالدين اللي كانوا ينجموا يعبدوا اللي هي مشهد سريالي نشوفوه كل يوم الأولياء يقطعوا في صغارهم على الويل. نهار ذاك كان المياه قوي برشا. الحماية المدنية تفاعلت مع الفيديو ومشكورين برشا وتحياليهم
1: مع الحماية المدنية. فما شفنا الأم زيدة اللي وصلت لشتر الويل لنجمة تكمل لنجمة ترجع قاعدت واقفة في وسط الويل
3: خاطر المياه جارفة وفي بداية الفيضان لأنه نهارتها المطر ما صبتش بقوية برشا في مقطر وسريانة لأنه المطر هذيك تجي من القصرين وتجي حتى من زاير يعني الأولياء بدهم ما كانوش متوقعين حتى مدير المدرسة ساعات اللي صار مثلا نحكي ونرجع على حد أميني في الروحية اللي توفيت نهارتها ما كانش فمنطر في روحي ولكن المياه بعجيلة جيت من القصرين المدير ما يعرفش اللي الويد باش يهبط الوقت ذاك. ونرجع على المشهد ذاك انه الحماية المدنية تدخلوا وكيفاش باش يتدخلوا ما تنجمش تهز صغير تجلس به انه الطرق نتاعهم بتبيعها حبل وخلوا الاولياء على جنب لايصال فلذة الاكباد للاولياء. كان مشهد بالحق سينمائي قوي برشا يواجهوا في المياه العنيفة وراهي الماء نتاع الويك يبدا فايض ماهوش معبي بالتراب ومعبي بالشجر ومعبي بالشب الخشين يعني ما تدريش عليها يعني ما تنجمش الولي باش يقمر
0: بروحه معناتها الخطر في اي مكان في اي لحظة في اي مومنت نجم يتقلب حفرة معناتها فيها ريسك كبير معناتها ريسك كبير اي.
3: وحاجة اخرى نوفل انه وقت اللي الواد يجري اللي يبدا يحفر في التراب بروده في الحجر ماهوش تبدا ريكح الماء يمشي سالم يبدا يحفر يعني ما ينجمش اي واحد مختص متعدي هو اللي ينجم يقص الواد. المشهد هذاك انا نشوفه سريالي في سريالة يتعاود بريس كل شتاء تلين ده انا قلت لك اذوكم اسعفتهم الصورة ان وصل لهم صوتهم وتحركتوا وحدات الحماية المدنية. المشهد ذيك يتعاود عنا منطقة المسيعية أولاد ماكسيليان الجنوبية اللي كنا اليوم تنقلنا لها على عين المكان والويد كان نقص شوية خطرها المطر كانت فاضت يعني من نهار الجمعة نقص شوية الويد معاناة كبيرة برشا أكثر من 10 كيلومتر بشوصل للمدرسة كرطابة روزن خمسة كيلو صغار يقول انا ولدي ما يوصل الا طي طو ما عادش ينجم.
1: باش نسمعوا احنا الاولياء. نبيها شكرا لك على الصوره اللي قدمتين، على الاقل فهمنا شنو اللي صار.
0: الحمايه الامن الجيش الكل يتحركوا في انتظار المسؤولين هنا يتحركوا، مشاريع كبرى النقل كيزيد كذا.
1: جوستمون الكلمه اللي قلتها توا نوف المهمه برشا، لانه مش مهم الانقاذ او الوقايه، مش معناها نستناو الحمايه المدنيه تجي. الوقايه قبل، انت تعرف المعهد الوطني للرصد الجوي يتحدث على 3 اشهر صعاب على الاقل الفتره هذه. المنظمات العالميه للارصاد الكل كيف تتوقع انه ظاهره النينيو اللي باش تعطي امطار قويه وباش تعطي ظواهر طبيعيه متطرفه جدا، ونحكيوا على الوديان وغيره، فمتوقع 3 اشهر القدام.
0: فما تعليق ما سمعتهوش صليح في اول الحصة، مواطن بعث مساج لخص كل شيء، قال الماء في الصيف نجري وراه، في الشتاء يجري ورانا. يعني دي معنا علاقة بالماء، يا إما نجري ورانا يا إما هو يجري ورانا. وبالحق روانا الحمين نشكرهم برشا عليه، راهو الجمعة التالي في الحرائق رملي له الهار ما يرقدوش، راهو يشوف فيديو يمشي يجري حتى من غير ما تجيها النونس، رمي يتحرك ويعملوا
4: وذاك لي مويان جبار
0: ويرميوا رماحهم. معناتها شفنا معناتها الناس الجيش الامن الناس الكل
4: الامكانيات المتوفره
0: يلا جايين نكمل.
1: شفناهم في شويرنيه بحبل يعدي في صغار، ومش سهل راهو انك تعدي صغير بحبل، ونعرفوا صغيرات بالكرتابه اللي فوق وبشي شق الويد معناها رز الكرتابه وحده ينجم حتى يساهم انه الصغار هذوما يتعرضوا لحوادث ما نوصلوش حتى للغرق. المعاناه في طريق المدرسه في المناطق الريفيه، ما نحكيوش على الصغار، نحكيو على الأولياء زيدا. وشكرا زميلتنا نبيها صادق اللي وراتنا الصورة اليوم هذا كيفاش الأولياء يمشيوا ويشقوا الويد يتعديوا الويد باش يوصلوا صغيراتهم، وهكا هما يوصلون الصورة بأصواتهم.
5: معاناة كبيرة برشا في الويد في الشتاء، بلخص في الشتاء ولادنا ما تقراش جملة، يبقوا بالشهر ما يقروش.
6: التلميذ يهز في كرتابة توزن 5 كيلو، معناتها شوفي انت قديش يمشي بها، ومسكين ويقعد والويد ديما حامل، يقعدوا بالجمع بالجمعتين ما يمشوش يقروا، معناتها نعانوا في معاناة زارقة، واي مسؤول ما تلفتنا.
7: عملوا التحذيري ما قروش خلاص، ما عرفوا شيء، ما جابوا حتى شيء، عملوا التحذيري ما قروش من خلال سنين سنة أولى، والكاتب رزينة وبعد ياخذوا في حاله من نروح باش يراجعوا، ما قلوش فيه جمله عملنا ولسياد ضربتين ويد حامل. تعبنا بصراحه، تعبنا ياسر، نهارت البارد ما يمشوش وتعبين تعبين تعبين على الاخر نحن وياهم.
1: هذه منطقه المسيعيه في سلينا،
0: هي معناتها تعبين صحيح ما يقراوش، اما خويا يقعد لي حي ما يقراش واختاني من ريسك. معناتها ديما الحل الخايب ولكنه المهم، يا خويا ولدي في داري بحذايا من بعد نشوفوا الحكايه.
1: نعرفوا الويد موجود، اما يزم نعرفوا طريق الويد كيفاش يكون. هوني نرجع كيف لارشادات او توجيهات يمكن المعهد الوطني للرصد الجوي معنا.
0: لا من المراسل عطاتنا مهمه جدا، يجي من ولايه اخرى ما تصبش المطر وتصير فيضان لهنا زاد
4: خطر مسار طبيعي للواد.
0: فهمت معناتها تنجم الولايه ذيك ما صابتش فيها المطر والواد يجي
1: غرق معاه. هذه الثنيه اللي يمشي لها الواد كما كنا تحدثنا في حلقه سابقه. باش نسمعوا مربي، باش نسمعوا استاذ، ولكن نتحفظ على الهويه نتاعو، ورفض انه يعطي اسمه، ولكن قال لنا باسمي انا من سلينا، وبما اني شهدت حالات عديده لصغيرات كانوا لقاو صعوبات باش يوصلوا من دار للواد للمدرسه والعكس زاد في ثنيه المرواح، ومش كان التلميذ يعاني في المدارس الريفيه حتى الاستاذ مربي.
8: صغيراتنا اليوم يعانيوا في مشاكل كبيرة، من اللي يطلع من الدار للي يوصل للمدرسة، وراه يقطع في مسافات طويلة، ونحن في كل عام نعود ونحكو في الموضوع وما ثم شيء جديد. راه مع كل قطرة مطر معاناة ومأساة تلميذ كيف يوصل للمدرسة ويدخل للقسم، ومع الكيلومترات اللي مشاها حسب رأيك كيفاش باش تكون حالته النفسية والبدنية؟ راه كيف تشوف دبشه مبلول وصباطه معبي بالطين، حتى شوي ما باش يغسل بام حالته ما يلقاش، تدفئة ما يلقاش. هذه معاناة كبيرة راهي في المدرسة الريفية، أسوار في المدرسة ما ثماش، تلميذ الريف يعاني في معاناة كبيرة. تلميذ الريف راهو تلميذ النجيب الذكي الذي يمكن أن تعول عليه الدولة مستقبلا. يلزمنا نلقوا حلول جذرية فعلا، يلزمنا نوفروا نقل ريفي. علاش ما نوفروش نقل ريفي في الريف نفسه؟ يلزمنا نعملوا قناطر صغيرة للوديان الكبيرة وللوديان الصغيرة، على خاطر هذاك حق التلميذ باش يوصل للمدرسة ويلزمه يقرأ في وقتنا هذا باش يوصل، لأن رهاننا على التعليم كبير في تونس، لأن صغيراتنا يلزمهم يعيشوا حياة كريمة.
0: يعطي الصحة تلميذ الريف صليح نهت، التلميذ الذكي والنجيب اللي الدولة تنجم تعمل عليه. تي مسلسلتنا الكل اللي ناجحة، الكل ولد الريف كيفاش صنع من ضعف قوة وقرا ونجح ولا طبيب وكذا. هذا أستاذ ما يقولش اسمه لأنه خايف، ما يقولش اسمه.
2: اي خايف عنده الحق خاطر ساعات يتكلم
0: عن ديال الوضع كيفاش ولا
2: اما الوضع كيفاش ولا هكا
0: تلميذ الريف
2: التلميذ اللي في الريف يعمل فيه فور اكثر من التلميذ في منطقه مثلا متوفرت لها الانفراستركتور الباهي يعمل فواديس يعني اللي اجتهدت فيه تلميذ انا مثلا قريت في العاصمه اللي نقرا هنا نجتهد مثلا نعمل وانا لازم 10 مرات تلميذ كيفي من نفس عمري من نفس كل شيء باش يعمل الشيء هذاك باش ينجم يوصل ابار معناها انا نعاود نقول مساج حط ليكزامبل على روحك تقرا في العاصمه مثلا تمشي ماكسيموم كتحابه معناها باش تخبى من المطر معناها وكا وترد بالك فما زاد
0: صحيح
2: اللي معناها من زملائك يعني ثنيه ما فيش خطر حتى مطر ماكسيموم باش تمرض معناها سبحان الله مطر وبرد وكذا عكس تلميذ الريف اللي هو كي يمشي مثلا ساعات ما يقراش
0: هذوما 10 كيلومتر
2: يولي ايزابي الدروس نتاعو بخلاف انه معناها احنا حتى نحكيو ساعات الاساتذه والكل في برشا والمعلمين في برشا مدارس وكل شيء يحبوا ساعات يقول لك التلميذ هذا نقصنو مسكين هذا تعب ما ينجمش يركز سبحان الله هذا تصير مره مرتين فما ناس كل يوم لازم يمشي الباركور ذاك نتاع 10 كيلومتر نذكر انه 10 كيلومتر هي رياضه مشي ياخذ عليها ديما يدور لبرا ما يعملهاش تلميذ معناها باش يمشي عليه ياخذ ميداي لا حتى شيء يمشي يوصل تعب ما ينجمش يركز نعاودوا نقولوا راهو القرايه هي طوق النجاه الوحيد بالنسبه لكل طفل صغير وكل طفله صغيره يحب انه يتلنص القدام اي بو ام في المناطق الريفيه هو ساعات سبحان الله الظروف ما وتتوش انه يقرا لكن يحب يوفر كل الظروف باش ولده يقرا ميسيرش هذوما ناس قاعده تتعب يوفروا الظروف لاولادهم ميسيرش كان نعطيو شويه للحلم نتاعهم لا قلنا لكم خدموهم لا قلنا لكم ابنيو لهم مكتب في سانك ايتاج لا قلنا اعمل له فراري توصلوا من داره لكذا مطالبهم اتفه وابسط من اللي تتخيلوا راي حاجات بسيطة على الاخر هو عنده المخ اعطيه فقط الموتيفاسيون
0: كي صب له مطر يحب يمشي يقرا ميسيرش نمشي
2: ما طلب شيء لا قال لك اعمل لي كونتين لا قال لك اعمل لي جاردن عارف قال لك اعمل لي تيران باديل ولا تيران بالغازون قال لك انا جوست حب كي نمشي نقرا لا يعرضني ذيب لا يهزني واد لا نلقى كيس بالطبع كي نخلط نخلط حوايج نظيفه كي نخلط نخلط اموري واضحه وما نخلطش نلها فين وما نجمش نركز مع المعلم هكا وهذا هو ما ترجع العام 1970 هذايا انا مش 2026
4: هي مطالب كلها مشروع اقل من نجم نقولوا عليها معناها على خاطر التلميذ بين التلميذ هذا والتلميذ هذاك انت والمنطقه لازم يكونوا كيف كيف هذا متفاهمين فيه وهذا مفروغ منه ما في حتى كلام ولكن الان قدام الوضع الحالي نحكيه على روتار متاع عشرات وعشرات السنوات على الفراستركتور اللي حقها تعملته متاع البرامج والسياسات اللي حقها صارت هذا كله اوكي تفهمنا فيه لتادي اليوم معمول وكل شيء اليوم الكونستا وانه يلزم الناس هذوما نلقاو لهم حل افيك لي موان جوبور باللي نجم ونعملوه اليوم باللي تجم تصرفوا
0: نتلهيو بهم
4: تصرفوا الدوله
0: نيد كلمك فيش صحيح نتلهيو بهم يحسوا نلهيم بهم نحاولوا نقال محلول محليه مواطن بعث لي قال لي نوف من الكلام اللي فهمته انه النقل الريفي موجود في العاصمه
4: مش في الريف. اي علاش قلت لك انفراستركتور علاش قلت لك كياسات
0: لا النقل الريفي مش موجود في الريف معناتها نوريوهم رانا لهيم بهم حتى نلقاو لهم شطر حل نتلهيو بهم فقط ما فقط هذا الامر البسيط جينا
1: انا باش ناخذ على كلام نهد يقول من حقهم وانهم يتعلموا كلام سليح من حقهم وانهم يوصلوا حويجهم من ضعف كلام المدرس حكي فيه برشره وفما 8 دقائق تقريبا تسجيل قال راهو صغار يوصلوا حويجهم مبلوله كراتبهم مبلوله كراتبهم ملفوفه بالساشيات الكتب نتاعهم مبلوله صوابعهم ما ينجموش يكتبوا بهم ما فماش ماء ما فماش اعاشه
0: يجيبش لك بصبع يعني نتاع الصيف ساعات صبات يشريه في جانفي ولا يدبروا في جانفي. ليه ليه فملي مريول نص في الشتاء ليه ليه انا كراتب وانا كراتب تي ليه معناتها هذاك ما مشينالوش احنا ونحكيو اليوم التين تاعنا على اسبوع واثنين العدل بين المدارس العموميه يودي الخاصه اللي عنده فلوس يمشي الخاصه المدرسه العموميه علاش مدرسه هنا في تونس قريب يحطوا فيها اسانسور في حي شعبي في تونس اقل في الريف تولي ما عادش مدرسه تولي دار مبنيه ما لسنا فيها تلمذة تفضل
1: اختار الطرقات اختار الوديان طريق امن للتلميذ باش يوصل يقرا ويتعلم باش نعطيكم حاجه زاويه برشا في النقطه هذه وقت اللي نحكيو على جسور قاعده تتبني بمبادره مش مبادره فرديه مبادره فرديه ولكن تلقات فيها برشا ناس حطت يدين اللي جاب مسمار واللي جاب شكرا سيمين واللي جاب مجهود ومعنا نشط في المجتمع المدني كريم عرفه تقريبا بين 12 جسر تبنيو في تونس باش يخليو التلامذة يعبروا الجسور ويوصلوا للمدارس والجمعة الجاية باش نلقاو جسر جديد زادة ينجم يحمي صغيرات من خطر الويد في بنتير معنا كريم
0: مش تبع الدولة
1: مش تبع الدولة مرحبا بك كريم أهلا وسهلا
9: مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين.
0: عسلامة كريم، مرحبا ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة.
1: قديش من جسر، قديش من مطلب جسر، شنو يوصلكم من عند تلينذا وكيفاش قاعدين تبنيوا في الجسور هذية وشنو الهدف متاعكم كريم؟
9: توا التبناء 11 جسر ان شاء الله نهار الخميس يبدا الجسر رقم 12 في منطقة المناجرية فرنانة ولاية جندوبة. توصلنا برشا صور، حتى صور نتاع سليانة بعثوها لي برشا أصدقاء، كصور نتاع الوليد اللي مات الله يرحمه، جنازة اللي ما نجموش يعدوها زاد في وسط الواد، راهو مآسي كبيرة كما سمعت الأستاذ حكاية، راهو صغيرات معاناة أخرى، الرياف هذيك راهي تونس أخرى مش تونس الموجودة مش عارفة.
1: وانتي درت وشفت كريم، راه مش نحكيو كاين جسور، نحكيو حتى على وضعية المدرسة في حد ذاتها والأقسام والطاولة والماء وغيره
0: والتلميذ والكرطابة والدبش والكراسات والستيلوات، كل شيء كل شيء.
9: شفت حاجات تأسف، شفت صغيرات أنا نعتبر وصولهم لحد ذاته وصولهم للمدرسة يعتبر إنجاز، راو كيلومترات في الطبعة في الوديان. حكيت مع برشا مع أولياء يقول لك راو حتى الدنيا مسحبة ما نبعث سهولي يقرأ، خاطر نخاف يقرأ كي يجي مروح للدار يتيذ الواد ما نجمش يروح
1: المعلم مش عارف يخرج
0: ولا نحبه لدي حي. أنا حتى مش متعلم نحبه حي كمان، معتما الريس كذا ما ندخلش فيه، معتما منطق متعب ولكن صحيح. ما كي تعذروا الولي خاطر اولياء يستناو في الناس، فكل واد ذاك صديقي كريم معناتها مشهد سيء جدا،
9: خاصه نحكي خاصه ولي جندوبه راهو تضاريس.
0: يعني هل فما سيدي الوالي تفرج زعما في الفيديو هذيك؟ بعثوا له في الرابور الصحفي اليومي.
1: هو الحقيقه انا راني دخلت الصفحات الرسميه الكل، حبيت نشوف هل فما شكون علق،
0: معناتها هل في ولايه انت تديرها فما مشهد ذاك؟ هل نجم ترقد في الليل؟ لا أعلم.
1: كريم قديش يتكلف جسر اليوم بما أنك أنت موجود وعلى الميدان وعملت جسر قبل؟ جسر يحمي الصغار قديش يتكلف الجسر؟
9: الجسر رو في حدود 25,000 دينار وينجم يكون ديما التكلفة أقل لو تضاف الجهود. رو ديما أنا نحكي عن الإشكالية وصلت لحديش نجسر تورا ديما المشاكل في استعمالك الفراية ذاك فك الأداة الذي زال أنت فيه، نحكي على السكك كنت حديدية موجودة في الأماكن الكل لكن صعيب باش تستعملها، ما تلقاش شكون يقول لك إيجا رغم المطالب رغم يعني التواصل مع هذه الجهات. وراو دايما فما جهات برشا رجالات دولة على غيرها للسيد ولي جندوبة الطيب الدريدي، لكن تبقى القوانين هي العراقيل الكبيرة.
0: صحيح، والامكانيات الماديه زاده
9: اكيد نتمنى برو قادرين نعملوا برشا حاجات، قادرين ننقذوا السيارات هذوكم. انا نتمنى العباد تزور المناطق هذيك تشوفها، تشوف السيارات هذوكم كيفاش عايشين كيفاش يوصلوا المدرسه. راهو حاجات صدقني والله تاسف، راهي شهادات تبقى ديما كما الواد في نبذة ذاك واد المعدن يكلمني مدير المدرسه يقول لي اول عام صفر غيابات من جهة التريعية بسبب الجسر ذاك اللي يحمي صغيرات. حاجة تفرحني برشا، عائلات مرأة كبيرة تقول لك رانا كنا متوحينا رانا نبقى في عزلة لا دواء لا ماء لا ماكلة خاطر الواد صايف يبقى بالأسبوع كامل. راو قادرين الكل تصخير من عند ربي، قادرين باش نعملوا برشا حاجات.
0: ما كريم الجسر معناتها كيفاش تقنيا؟ معناتها تقنياً كمش تعملوه مش لازم خبراء ومهندسين وكذا؟
9: أكيد معانا مهندسين شريفة الداود
0: متطوعين وكذا.
9: متطوعين هو يمشيوا فرحانين، زادة نذكرهم برشا مكاتب دراسات
0: جسور جسور ما يستفاد ليك معناتها جسور جسور.

0: اي انا ما نخافش من الخطر، اما الباليده من التجهيز ولا لا هذيك مواضيع اخرى، مواضيع كبيره ويمكن ما نجمش نحكي فيها تو. اما انا متحمل مسؤوليه.
1: واضح واضح. اي اي بكش يتكلم تجهيز يقول لك علاش تبني في جسر، ينجم ينجم.
2: هو راهو كي تشوف القبلة وبعد نوفل والمستمعين الكل، راهو معناها بين تشوف لوحة محطوطة تربط جهتين متاع الويد وبين جسر ويقف.
1: لا خدمة محترفة، يعطيك صحة، وأحنا نساندوك وسنوات وسنوات تخدموا هكا، يعطيك صحة كريم. شكرا لك.
2: شكرا لك كريم.
1: معناتها إن شاء الله زيادة اللي يسمعنا كان يسمعنا واحد يعاونوا الناس اللي هكا متفرغين ويخدموا في حاجات بروفيسيونيل، حتى كان ساعات ما غير ترخيص. هذا الشيء اللي ما غير ترخيص النجم نشجعوا عليه رغم اللي ديما نحبوا كل شيء برخصار. شكرا لك.
2: كلمة بركة حبيت نقول انه المدرسة مش كين الدروس، مش كين مدرسين، مش كين حيوت المدرسة، ما حتى زيد طريق المدرسة مهم باش التلميذ ما ينقطعش على التعليم، باش ام ولا ابوك يبعثوه يقرا يبدو متمنين انه حتى كين صبت شتاء ولا تعب الويد صغيرهم باش يوصل لباس ويروح لباس. الوقاية الحماية مسؤولية اليوم مع المناخ اللي قاعد يتبدل. شكون ياخذ القرار؟ هل مدير المدرسة يقول الصغار تروح ولا ما تروحش؟ هل المدرس؟ هل الولي؟ شكون يتحمل مسؤوليه؟ كيفاش يتنظم هذا الكل باش الصغير يكون امن في طريق المدرسه؟
1: جوستومون الريف راهو حاجه هايله. صفوان من موريال قال هنا في كندا الريف ارقى واضخم من المدينه، معناتها راهو الناس تحب تمشي وتسكن في الريف. يلا فاصل ونكملوا معكم.
3: طغام. انا راى انه زمان المدرسي ياسر شارجي للصغار، خاطر هما صغار لازم يتفردوا لازم يلعبوا. انت كي تربطوا في بلاصه من 8 ل 5 ما يلقاش وقت انه باش يلعب.
4: يلفو ميو يطبقوا المنهج اللي تاخذ به دول الخليج، يخدموا ميتون من الصباح حتى المساعتين ما ثلاثه من شيرة، يبدا الصغير عنده وقت باش ينجم يريكوبير معناته ويراجع دروسه من شيرة اخرى، اقل عبء على البو والام اللي يومين يهزوا ويجيبوا الوقت هذاك دو بوينت، معناته تفض حتى مشكله السيركيلاسيون في سونتر في.
5: بالنسبه لي بحسب تجربتي قبل اللي انا قريت وقريت ولادي وقت قبل كي كان زوز اوقات هذاك احسن، فما راحه للصغير او في العشيه صحيح يروح يبدو والديه في الدار معناه ما هو ما يتعبش.
6: كون يكون حصه واحده خيره، علاش مثلا انا ولدي ما 3 ونص ما تبقاش فين باش يمشي، عادي للخمسة متاع العشيه وهو يدور في محمد الخامس، لو كان جا وقت واحد ممكن هكاك احسن.
7: هما في كلتا الحالتين راهو مربوط باللي بارون، هذا انت كي تعملو يمشي الصباح ويعاود يرجع لازم شكون فما اللي باش يروح بيه وباش يلقاه في الدار، زيد كي تعملو شطر نهار شكون باش تلهي بيه؟ الامات الكل تخدم والبيت الكل تخدم.
8: الزمن المدرسي، التوقيت اللي يقراو به التلامذة في المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية، هل أنه فعليا يتماشى مع نفسيتهم وطاقاتهم وقدرتهم على الاستيعاب؟ هل أن بحاجة لتغيير أو تعديل الزمن المدرسي في تونس بطريقة أنه يتماشى مع متطلبات التلميذ ويمكن بالتالي أنه التلميذ يحصل الزاد المعرفي وفي نفس الوقت يكون عنده زمن يمارس فيه نشاطاته وهواياته؟ هل أنه مقترح الدراسة لمدة حصة واحدة صباحية ينجم فعليا يتمشى مع متطلبات التلميذ التونسي وفي نفس الوقت مع توقيت وحاجيات العائلات التونسية؟ الزمن المدرسي ماذا فرى من هالاثنين؟ من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 016.
9: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نكملوا معكم هذه ميدي ماغا نهدا حلو دوسي
9: حلو دوسي.
1: مرحبا
11: وما عادش صعوبة الإنجاب مسألة
1: نيب كي يغزر لي ندخل بعضي خطر عنده غزرك سيريو متاع سليح تسرح كي غلط غلطة ولا عملت عامل
12: غزرت مسرح
11: غزرت لك متاع مش لنصيني ولا ننطلق
1: أي جوستو معي
11: ديك علي غزر متاع نحب نفهم
1: مش مكتوب بالقراحة قنينة لنصيتك تفضل لما قعدت متأثر
11: مش مشكلة نحكيه على صعوبة الإنجاب الحقيقة اللي في العالم الكل

0: ولت مسألة تقلق، مسألة ما عادش فردية تخص بعض الأزواج فقط، بل أصبحت من القضايا الصحية اليوم اللي تشغل العالم الكل. حسب منظمة الصحة العالمية، نحو شخص واحد من كل 6 أشخاص في سن الإنجاب ينجموا يكونوا يعانيوا من عقم في مرحلة من مراحل حياتهم، الشيء اللي يخلي الموضوع يتجاوز الجانب الطبي واللي قضية أو ملف اجتماعي نفسي واقتصادي. زيادة في تونس الموضوع هذا دينا نحكيو عليه بشكل المتزايد، خاصة مع تغير أنماط الحياة. رينا في الرسمون الأخرين اللي صار تأخر سن الزواج والإنجاب، وانعقد في السياق هذا ملتقى دولي حول الصحة الإنجابية وعلاج العقم وتأخر سن الإنجاب، نظمته جمعية تونسية لطب النساء والتوليد بمشاركة عدد من المختصين. هو الكلام اللي تحكي على صعوبة الإنجاب، كيفش ولت ظاهرة متنامية في المجتمع، وتحكي زادة على مجموعة من العوامل اللي نجموا يأثروا على العقم وصعوبة الإنجاب. نحكيوا على التلوث اليوم، البوليشون اللي راهي تعاون برشا، نحكيوا على نمط الحياة اللي تغير، نحكيوا على ستريس الضغط النفسي، نحكيوا على قلة الحركة، سمنة، التدخين، استهلاك الكحول والمخدرات، هذوم الكل عوامل يساهموا بشكل كبير. إضافة إلى هذا فما عامل آخر أصبح أكثر حضور في المجتمعات الحديثة، هو تأخر سن الإنجاب. كي توخر في العرس باش توخر في الإنجاب، ومع تقدم السن كسوة نحكيه على المرأة ولا الرجل راهي تتراجع الخصوبة تدريجيا. خلال السنوات الأخيرة الطب ما قعدش ما كتوف في الأيدي، تقنية المساعدة على الإنجاب عرفت تطور كبير، نحكيه على التلقيح داخل الرحم، نحكيه على أطفال الأنابيب، نحكيه على تنشيط الإباضة وغيره من التقنيات اللي حاول الطب أنه يعاون بهم لكوبرويت اليوم. إضافة إلى تدخلات جراحية ساعات نجم تعالج بعض الأسباب اللي تعيق الإنجاب. في المقابل عدد من الأطباء يأكدوا أن التكنولوجيا وحدها راهي ماهيش حل، جزء من تحسين فرص الإنجاب يبدأ من ليجين دو في متاعك، يبدأ من نمط الحياة متاعك. نحكيه على ممارسة النشاط، نحكيه على الحفاظ على وزن صحي، التوقف عن التدخين، تجنب المخدرات، الحد من التوتر، إلى جانب التشخيص الطبي المبكر وقت اللي تكون فما مشكلة، على قد ماك باش تداوي بكري، على قد ماك باش تعاون روحك أكثر. جديد اليوم نوفل شنو جديد؟ هو دخول الذكاء الاصطناعي اللي يقتحم حتى العالم هذا ومجال علاج العقم.
1: يعيش في بلاصتنا
0: قريب قريب قريب، أما إذا كان نستخدموه ديما نقعدوا
2: في مفهوم بر ذكاء اصطناعي.
3: إيش معناته واحد بهم ما عادش نجم نجيب صغار
2: سمعون يا رسول الله تو هكا تو
0: نحكيه اليوم على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره للمساعدة في تحليل البيانات الطبية، نقيم به لجان والحيوانات المنوية والبويضات، هذا نجم يساعد بشكل كبير. ولكن المختصين يأكدوا يقولوا الذكاء الاصطناعي رغم ما يمثلش ضمان للحمل، ما نجمش يكون حل زاده هو محل الطبيب، بل هو أداة جديدة نجم ندعم به القرار الطبي. وما زالت الدراسات العلمية مستمرة لتحديد مدى قدرته على تحسين نسب الحمل والولادة بشكل فعلي. وانتوكا نوفر الموضوع هذا متاع الذكاء الاصطناعي تحكي فيه زادا في الملتقى الدولي حول الصحة الإنجابية وعلاج العقم اللي صار مؤخرا في تونس، ونظمته جمعية تونسية لطب النساء والتوليد.
3: واضح السعادة باش ناخذ رئيس جمعية تونسية لطب النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد ببنزرة دكتور مشعل مورالي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بكم، شرفني ونبدا معكم.
3: شرفنا حتى احنا وشكرا لك. العقم وعدم الانجاب يعني ما كنتش نتوقع انه في تونس باش يولي موضوع يتحكي فيه. اليوم معدل معناتها حسب معهد الاحصاء معدل الكوب التونسي ولا يجيب اقل من 2 اولاد، معناتها ضد اقل من نسبه النمو. معناتها الارقام ولات مرعبه، تاخر سن الزواج، العادات الغذائيه وغيره وغيره وغيره. هل نجم نقولوا دكتور من الاول بصفه عامه هل الموضوع هذا ولا مشكل ازمه في تونس تعتقد؟
4: هو صحيح ولا ظاهرة متفشية. بدينا احنا بقلة الولادات معناها رينا العوام الاخرانيين اللي الازواج ولاو ما عادش يجيبوا برشا صغار وهو قل حتى من زوج صغار باغ كوبل, وذاك يخلي اللي المجتمع باش يكبر وباش تولي فما معناها الهرم نتاع المجتمع باش يتقلب يولي اكثر شيوخ من الشبان وعنده مشاكل حتى اقتصادية على خاطر انت قلت لي ما فماش شكون يخدم باش يبوغاسوري بعد الريتريت وكل شيء باش نلقاو برشا صعوبات. دونك هذه المشكله الاولى اللي احنا من الاول قلنا بلكش الكوفيد بلكش ستريس نتاع ثوره اكسترا, ما هي الظاهره هذه
3: اقتصاديه زاد نوعا ما
4: اقتصاديا قاعده زاد تنجم تاثرها من الظاهره هذه قاعده تمشي وتكبر كما نقول.
3: خاطر الدكتور المثل نتاع الوليد يجيب رزقه معاه ما عادش نمنو بها, يجي ولي كوبل يقول لك لا انا خويا نجيب وليد برك ونربيه مليح ونقريه مليح خير من نجيب ثلاثة أربعة ومن نعيشهمش مليح. معناتها اقتصاديين كوب اللي تناقش وليد ولا ثمين معناتها ولينا فماش كون جايب ثلاثة أربعة أما وليد ثمين ما الموديل نتاع كوب التونسي توا كوب لزوز وليد وساعات وليد معناتها اقتصاديين تخوف برشا بخلاف صحيا
4: صحيح. دونك فأقل من زوج أولاد مع هذا فما صعوبة في الإنجاب ذي لاحظناها والحكاية الظاهرة قاعدة موجودة وقاعدة تتنامى والتفسير أنتم لخصتوه معناها فما نمط العيش اللي عنده تأثير كبير على الصعوبة في الإنجاب معناها توا الولاء والعباد فما برشة تلوث فما برشة ضغط نفسي فما برشة سمنة وقلة حركة ورياضة وكل شيء وفما زادة عامل كبير اللي هو التأخير في سن الزواج وإحنا ريناه وهذا موثق بعد 35 سنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة سكتوه الزوز ما سكتوه للمرأة الخصوبة تنقص وتمشي وتنقص معناها بعد 40 الأمور تولي صعيبة ياسر معقدة وبعد مثلا 45 بالنسبة للمرأة تولي الأمور صعيبة ياسر. دونك هو لي ديال معرفة لي هذا مش قاعد يقول عليه المجتمع أما لي ديال ننظم أمورنا كما نقوله نقرأ وحسابنا قبل 35 سنة باش نبداو في راحة بقل مشاكل بقل عوائق وتبدأ الخصوبة
0: أسهل. وحتى كان فما إشكال دكتور وقتها تكون أسهل ربما أنه يصير للتدخل ويصير للعلاج معناها كان نجم ونخلوها وطرو يجيب.
3: أمين دكتور باش نسألك وانت رئيس جمعية طب النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بنزرت مش على المرالي المساعدة على الإنجاب يعتقد برشا وحتى برشا بعثونا أنها غالية شوية معناتها كوب العادي متوسط موظف نتاع زوز ثلاثة ملايين زوز ونصف في شهر ما ينجموش العمليات غالية والمساعدات غالية شوية والدولة برشا منها ما تأمنهمش لحكاية هذو معتها مصاب
4: من الصحة. هو اللي معروف بوهان كوب أول مرة عنده صعوبة في الإنجاب وبش يحاول
3: هي تجيك في المحاولة الثانية الثالثة معتها لازمها بيجي
4: الكنام تعطيك الحق في ثلاثة محاولات بطبيعة فما البريفي وفما بطبيعة الهيكل الطب الليتاتيك اللي هو مثلا معروفين فما دي سيرفيس معروفين في المساعدة على الإنجاب ايون باسون ان شاء الله هاو قاعدين يتحلوا دوتر سيرفيس متاع يونيتي متاع بي ام ام متاع مساعدة على الإنجاب منهم في بنزرت اللي توا فما عمل حفيف باش اليونيتي متاع مساعدة على الإنجاب قاعدة توا تتبنى. دونك فما الليتاتيك اللي هو يعاون فما البريفي على الغالب فما مرات سورتو بعد المحاولة الثالثة تولي فما برشا مصروف صحيح هو نحاولوا باش نقصوا من المصروف هذا في تونس فما مجهود على سوم الأدوية متاع المساعدة على الإنجاب أنا مثلا كان قارن بالبلدان الأخرين كما المغرب وراحت أغلى برشا من اللي موجود ما يقعد ديما غالي ويقعد ديما لازم مجهود باش نقصوا من الكلفة متاع المساعدة على الإنجاب.
3: بالله إنها تحكي لي ذكاء اصطناعي ودنيا باش يدخل ذكاء الاصطناعي في الحكاية هذه زادا
4: هو دخل هو دخل هو دخل احنا نأطروا بطبيعة المفعول متاع الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي معناه هو ينجم تراه اللي هو يعاون كما يعاون المرضى لخطر ينجموا المرضى يفهموا اكثر الحالة متاعهم الذكاء الاصطناعي هو يعاون نشوف المريضة ولا المريض فهم شوية الحالة متاعه ودجا اسهل فلبش تتعامل معه وفش تحكي معه وفيش تفسر له. ويعاون الطب هذا كيف كيف ما تعرف كما أي حاجة الذكاء الاصطناعي نجم يعاون ويحسن في المردود متاع الطب كما قلنا قليلة غير كي يعاونه باش يختار أحسن في اللابوراتوار أحسن الحيوانات المنوية وأحسن ليزوفوسيت البويضات اللي نجم يخدم عليهم اكسترا ويعاونه حتى في الأورجانيزاسيون في التوقيت في الواحد دونك الذكاء الاصطناعي تو في اللابوراتوار دخلوا وينجموا نستعملوهم احنا باش نحسنوا في المردود بطبيعة ماهيش حلول جذرية ولا حاجة معناها كما يقولوا في شيء بعثي اما المعاونة موجودة والإفكاسية موجودة.
3: شكرا لك دكتور مشعل مرالي رئيس جامعة تونسية طب النساء وتوليد ورئيس قسم مرض النساء وتوليد بنزرة. نحكيو هي المعاونة جهين جيل برشا السبب انه ما يصيرش حوار احيانا الكوبل باش يحكي في الموضوع هذا يضيع مينيموم عام هما يلمحوا لبعضهم ويحكيوا معناتها فما برشا كوبلويت اللي يبدا برشا حشمه وبرشا في الحكايه
1: الى ان يفهموا بعضهم باش تعديلوا المشكل تقول انت خسروا عام على الاقل. لما كنا وقفنا هنا على الذكاء الاصطناعي شنو باش يكون دوره بالضبط دونك مانيش باش نحكيوا على محادثه هل حس ما فهمت انه الذكاء الاصطناعي باش يولي كيما الاسيستون
3: في الدار مش علميه
1: مش طبيبك معناها مش باش عاوده طبيب مش باش عاوده تدخلات طبيه
0: ما فوالا اي خاطر برشا ناس راهو تو يمشيوا للشات ويسالوه على حاجات طبيه راهو لا لا غلط اي ما غلط
3: علاش غلط
0: غلط
3: يا اخي انا نساله
0: نساله طبيب
1: هو
3: يعرف خير من طبيب شنو لا يجاوب
0: يعرف خير من طبيب هو
3: لحظه سامحني تو انا خذيت دواء مثلا زارتي توجع مشيت انا ريفلكس نعم ملح ومضمض وقلت له عملت ميمالح قال لي الدواء هذاك هو باهي رد بالك تعمل ميمالح نهار الاول لازم بعد نهارين
0: يخي فكر انا نحكيو على
3: ذكاء الاصطناعي شنو باش يعمل
2: ليه
3: مدلو دوين مدلو كذا
2: هو شدوا العصام الوسط هو الذكاء الاصطناعي ريل ما اش يعملوا العباد حتى في تونس راهو يعملوها الناس الكل جوست هو اش يعمل يدخل للتشات جي بي تي مثلا اللي هو ماخذ الذكاء الاصطناعي مشكل الابلكيشن هذيك فما برشا حاجات اخرين اش يدخل يقول له مثلا انا عندي الاعراض المعينه هذه التشات جي بي تي اش يقول له يقول له مثلا راهو انت فما يمكنش عندك هكا ولا يمكنش عندك هكا بعد ميساج يقول لك امشي كونسلتي طبيب ساعات يطمنك ساعات لي اما ديما المساج يجي امشي ديما لطبيب وما فما حتى شيء يعوض طبيب تبقى فما ناس ساعات يحب يطمن هنا هو يخدم يمشي الخمسه يقول لك انا حاير نمشي مثلا ما نعرفش انا بين زوز اختصاصات في الطب فهمت دونك يسال
3: لا لا وساعات مرض خفيف ما يستحقش طبيب على 60000
1: ما نعرفش مثلا تعطيه بيلون باش يقراه لك يقراه لك بصحيح راهو
3: اي فوالا
2: ما عندك صاحبك طبيب نفصل هاي على 60 دينار
3: صاحبك طبيب
1: صاحبك
3: طبيب ما فتك شيء خمسكتو ما فتك شيء ميماك كل يوم السنة الجمعة من الصناعة المساعدين نوفل ورتاني ما فتك شيء يا مرحبا
2: فيما فاتك شيء باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي زاده باش نحكيو على ترامب اللي قال الاسم مش عاجبني هذه الافكار نتاع واحد معرفتك اللي قاعد في الدار نهار احد ما يعمل قال لك باش نبدل اسم الذكاء الاصطناعي شنو يحب يردوا زاده باش نحكيو على السوتريتونس
3: نتاع واحد روتريتي في عوامه الاولى عرفتك ثلاث سنين الاولى يدخل بعض
2: اكزاكتومون فما شكون مثلا يريكروتي عبد والاخر يريكروتي عبد باش يعملوا حاجه معينه لكن ساعات تصير في عمليه القتل كيفاش الحكايه هذه يعني تعطي فلوس الانسان باش يمشي يقتل والإنسان هذاك يمشي يعطي فلوس الإنسان آخر يقول برقتل في بلاستي ومن بعد يقسم الشطر مع الآخر وكيكا تقعد شين كاملة
1: حلقة بين قاتل ومتحيل
2: معنى تقول لكم أنه البلاد اللي صارت فيها
3: حاجة غريبة
2: بلاد صديقة زيادة فما يقول لك بالنسبة تو المراهقين برشا اللي يعانيهم القلق والاكتئاب فما ثلاثة دقائق في نهارك كانت عديهم مع كائن معين تو تتنفس تتفرهد هذا كل تنحكيو فيه بعد شوية
3: لكن أنا باش نسمع كلامه وباش نمشي الكائن هذا الكائن يخدم معانا ولا في بلايس البرة
2: هو ينجم يكون يخدم معاك كما ينجم يكون يقرأ معاك كما ينجم يكون جارك كما ينجم يكون إنسان عرضك في الكيس هو كائن موجود تبارك الله ما بتعرفش عليه وين تنجم تقابله ينجم يكون موجود في أي بلاصة لكن
3: أنتو كا حاول تقول لي شكون يخدم معنا تفضل
2: نحاول بعد بالاسم واللقب إن شاء الله هو بالتيتل الوظيفي نحكيو الآن زاد أقبل هذا الكل أقرينا أخبار على أقل صحفية سوسن شاهد اللي كانت تقرأ في الأخبار الثمانية متاع القناة الوطنية في نشرة الأخبار وشدت الكحة قرينا خط الأخبار يقول لك تتعرض لوعكة صحية الناس كل تفجعت على سوسن الشاهد نسمع حتى المومو هذيك كيف صار في نشرة الأخبار على القناة الوطنية
5: وفي غزة أيضا حجم المعاناة والدمار والقصف الصهيوني لم يحل دون توجه مليون طفل عفوا
2: دونك كيما سمعت ذكاه احنا يخدك قريت انا وعكه صحيه خفنا ايه خفنا قلنا مشيش طاحت مش تكمل مرضت كذا وانا ما هي توصل ان شاء الله بلطف عليها الساعه
3: توصل ان شاء الله بلطف عليك وكي هي شدتها الكحة عديو الفيتير
2: وثاني حاجه لو كيما اي مقدمه ومقدمه اخبار يعرفوا الشيء هذا بالطبيعه راه ساعات يشرق لطف عليه معناه ساعات يشرق سبحان
3: وكان وحدك الكحة تجيك مرة برك فالتلفزة تجيك ستة مرات هكيك
0: فهمنا على وجه الكحة كين تبدأ مريض معناها راو الكحة في الميكرو راي صعبة برشا
2: اكزاكتو ما هذاك عليه ان شاء الله بلطف عليها بالطبيعه احنا حاولنا هكا معناها نوضحوا الحكايه ما هي كلمه وعكه صحيه راي كبيره راي معناها طاحت جمله معناها دونك بلطف عليها
3: الحمد لله لاباس
2: انا بجست تحيه لجماعه اليوتيوب اللي تابعوا فينا منال هدى السيده مريونج يسلموا عليك نوفل وسلموا زاد مريوم مازال يسلموا عليك ناهد نحكي على سيمي بن علي اللي سلم برشا على جيهان يسلم عليكم الكل تحيه لهم اللي تابعوا فينا نكملوا نحكيوا على الكائن هذا اللي تعدي معها ثلاث دقائق اللي هي نورمالمون راو نحكيوا
0: على فضائي ولا مش فضائي
2: نحكيوا على دراسه راه
3: اي دراسه
2: هاي دراسه مخدومه في معناها جامعه مرموقه باش نحكيوا عليها برشا تفاصيل توا الدراسه هذه تقول انه اذا تعدي ثلاث دقائق مع الحمار تحس براحه نفسيه
1: نشك في الجامعه
3: الحيوان
2: اي الحمار معناها هي شنو هي الحكايه
3: يقول لك من القلق والاكتئاب
2: اذا عندك
3: هذه الدراسه مانيش فاهمك علاش معناتها حاسه كامله ساكته جيت تضحك في الحوار هذا
2: ثلاث دقائق مع الحمير تخفف من القلق والاكتئاب هذه دراسه نشرتها هذه التصويره بون مش حمار هذاك لكن هي تصويره مع سي ان ان اللي هي هبطت الاخبار هذه تقول لك انه
3: بالاخص الحمار القصير موجود في المرسى للي عنده ولاد صغار موجود في المرسى هذيك
2: بوني هذاك حصان قصير
0: بوني مش حمار
2: بوني مش حمار هذاك حصان قصير
3: حصان
2: يتسمى بوني
1: ليه جيب شعتين على دريسة
2: هذا حمار يمكن حمار أجنبي ذا حمار أجنبي
3: حمار أجنبي
2: ذاك عليه
1: هو الحيوانات الكل هذه تحسن نفسية ولا
2: الحق ليه ذا حسب الجمعة
3: شنو تحب تبدلها وقالك حمار كل الحيوانات كل
0: الكوبرا ما نصورش
3: كل الحيوانات كل ما قالوش الأخبار
2: ما هو ليه فما ليه مثلا
0: تمساح ما نصورش يحسن
3: نفسي علاش كي تقعد مع حمار تحس براحة نفسية زعما تقول هاو حمار وشيخ في الدنيا علاش حسب رايك نهد وجاوبني امورك جاوب
0: شو قولك اوكين ايدي كالعاد
3: لا لا ما تقولش اوكين ايدي اوكين ايدي قولها في الشارع علاش تقعد مع حمار ترتاح
0: ما قعدتش مع حمار ما ارتحتش
3: لا
0: ما جربتش
3: ليه
0: ما توقف نجرب نحكي لك على الاكسبيريونس
3: دراسه هبطت في الشارع
0: اي دراسه نتاعهم هذيك
1: هو راهو يقولوا من اذكى الحيوانات واكثر حيوان ينجم يحفظ الثنيه نتاعو معناها ما يضيعش اذكى حتى من الحصان ما احنا جوست ماخذين عليه فكره خايبه نتصور تلمو هو ذكي ينجم يكون عنده ذكاء عاطفي حسب انت متقلق في حوالي حسنك النفسيه مثلا لا
2: الدراسة عملتها جامعة كاليفورنيا مؤكدة معناها أمور واضحة
0: أو مش خاطرها كاليفورنيا معناها مؤكدة
2: مع الدراسة والكل شنو فيها
3: شنو مالها كاليفورنيا مش مؤكدة
2: تنعطيكم حاجة
0: كاليفورنيا لابيل معناها كاو أمريكي منظمة
2: ها باش نعطيكم حاجة ما هو ضد ضد جامعة الأمريكية فهمتش علاش نحكيو على
3: قالوا جامعة مونبلييه
2: يصدق
0: يمكن مونبلييه يصدق أكثر من كاليفورنيا
2: قالوا أنه لهنا 61 مراهق كانوا لموهم وخليهم يتفاعلوا مع مجموعة صغيرة من الحيوانات اللي هما زوز حمير صغيرة معناها اللي هما اسمهم ممفيس ومالي أما ما قالوهمش فقط تمشي ودلوا الحيوانات قسموهم لزوز مجموعات كل مجموعة باش تتعامل مع الحيوانات هذه بطريقة معينة وفي ثلاثة دقائق فقط باش يعديوا معاهم وقت لكن قبل التفاعل وبعد المراهقين قيموا الإحساس نتاعهم النتيجة أن المشاركين قالوا اللي هما حسوا أكثر هدوء فما انخفاض في الإحساس بالتوتر والحزن والوحدة ثلاثة دقائق من غير تليفون تيك توك ولا حتى نوتيفيكاسيون لكن الدراسة فيها تفصيلة أغرب أنه الباحثين ما كانوش يراقبوا فقط المراهقين كانوا يراقبوا زاد الحيوانات لقاو انه زاد الحيوان يعمل في حركه تدل على الاستمتاع او الارتياح ولقى روحه مرتاح زاد والحركه ذي بالطبيعه اللي يقوموا بها المراهقين انه يشدك على راسه يقعد يمسح على شعره والكل بالنسبه
3: اللي عملها في كاليفورنيا استاجير انا نسيت الدنيا
0: على هكا دور الدور
3: وتجي للموضوع الاخر اي
2: انا ومنهم سبتاع السرقه
3: ليه نتاع القتل
2: نتاع القتل نتاع القتل
1: معناها تختاروا انتم من الكازية السرية قتل
2: موجودين الفقرة يحضرها وصليح كيكايثور بعنا لهنا انه موجودين لهنا مجموعة من الناس اللي كانوا حكيوا على حكاية كانت تغريبة برشا صارت في 2013 نحكيوا على رجل اعمال اسمه تان يوي اللي هو كان موجود في الصين كان عنده مشكل ونزاع تجاري وعقاري مع رجل اخر اسمه وي السيد هذا بطبيعة صارت بينتهم قضايا والكل الى درجة انه تان هذا قرر يعمل حاجة اكسريم قال انا باش نقعد نكسر في راسي برشا وباش نقعد ياسر معناها نعمله في القضايا والمشاكل قال اي نقتلو كيفاش يقتلو هاو كيفاش
6: En 2013, Tan Yui voulait faire tuer Wei, un homme avec qui il était en conflit. Voilà, il s'entendait pas top top. Il engage alors un homme nommé Shi pour le tuer et lui donne 2 millions de yuan. Et là, Shi se dit, mais attendez, c'est trop risqué ça, je suis pas obligé de le faire moi-même. Il engage donc Mo et lui donne 1 million de yuan pour le faire. Donc en gros, il se garde 1 million et il donne 1 million au mec en lui disant bonne chance. Sauf que ce Mo, il est pas complètement con et il se dit, oh oh, je pourrais prendre de la prison à vie si je fais ça. Donc bah lui aussi, s'est lancé dans le business de la sous-traitance.
2: دونك باختصار انه هذا سيد رجل اعمال
0: سكريتونس تاع تاع تاع تيراجاج
2: هو اش عامله
1: دوك الكل الصفه متهمين
2: هذيك الصفه هذيك الشين نتاع البرودكسيون اللي حاب تقتل الراجل اليوم ما ماتش اساسا اليوم مش يشد في الاخر هي شنو الحكايه رجل اعمال هذا مش عطى 2 مليون يوان عطاهم لشخص قال له برا اقتل لي فلان الشخص هذا بطبيعه كان عنده الفلوس وعنده اسم الضحيه والمطلوب كان واضح لكن قال علاش نعملها انا ترسيلي في الحبس باش نلقى واحد اخر نقسم معاه الفلوس من غير ما يقول له بطبيعه يقول له برا اقتل فلان وهكذا بطبيعة مشي يتفاهم معاه والآخر اللي خدام بعد فلوس مشي يتفاهم مع اللي بعده إلى أن الآخرين اللي هو الخامس نورمان مون قال أنا خمم في حاجة ما خمم فيها حد تقريبا قال ليش ما نمشيش للراجل اللي طالبين أنهم يقتلوه نقسم معاه الفلوس ونطلب منه أن نصوره هو مكتف واللي هو زعم ميت فبعد تفاهم معاه خدام من عنده وقتها 100,000 يوان خاطر في الآخر بكل قاعده 200,000 يوان خدام 100,000 يوان الراجل باش يعمل روحه ميت صور التصوير هذيك وعاود بعثها في الشين هذيك الكل لين وصلت الرجل الأعمال قال سي بون ارتحت الراجل اللي نورمالمون يتقتل قام نهار من نهارات بعد 3-4 ايام مشى لمركز الشرطه قال لهم راهو الصوره فيها وفيها فتشدوا الكل اللي كلهم كانوا يحبوا يهربوا من الحبس من الاول
1: محاوله قتل
2: هما من الاول قالوا ما كانش فما ادله كافيه بالنسبه لهم لكن الدوسيه هذه عاودت حل وكانوا شدوا بطبيعه حبس لهنا والحكايه الحبس سنوات الحكم ما قسموهاش كيما الفلوس كل واحد
0: كامله
2: كل واحد ضرب 6 سنين على قلبه معناه بالحكايه هذه لانه لهنا محاوله القتل والترصد بطبيعه نحكيوا لهنا على برشا تهم لكن هو اللي بدأ الخطة هو خذيه 5 سنين لكن بعد قسمه بتبيع 3 سنين لكل واحد فيهم وآخر واحد في السلسلة ذي سألك خطره أقل واحد طبعا خذيه 2 عامين و7 شهور
3: واضح يعطيك صحة أصلح شكرا لك ترامب ونحكي عليه غدوة شكرا جيهان شكرا نهد شكرا نشفيق شكرا سليم ناجي وخليل بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد جيكم أمينة في فورم نتقابل غدوة في الأمين
7: ميدي ماغ البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
8: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ
9: تدلل تدلل
10: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
9: تدلل
11: جيان
12: إيام دللنا
13: راديو موزيكا فم تونس الأخبار
14: موجز الأخبار أهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. والمشري يوصي المواطنين بعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، داعيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. والمشري يشير إلى أن وحدة الحماية المدنية تدخلت منذ اللحظات الأولى خلال التقلبات الجوية الأخيرة في الفترة الممتدة بين 17 و20 من سبتمبر لإزاحة 73 سيارة أو وسيلة نقل من الطرقات المغمورة بالمياه والقيام ب 59 عملية ضخ وشفط مياهي من المنازل والمحلات التجارية و 158 معاينة لتجمعات المياه إلى جانب مساعدة 189 شخص على عبور تجمعات المياه. صندوق النهوض بالصادرات يعلن عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي البري والبحري والجوي ليصبح 360 يوما عوضا عن 30 يوما، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة ودعم ديناميكية نموها في الأسواق الدولية وبغرض إضفاء مزيد من المرونة. يذكر أن قيمة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات بلغت خلال سنة 2025 نحو 57 مليون دينار لدعم تنقل المنتجات التونسية، منها الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية وغيرها من الخدمات، فيما عالج الصندوق 2223 ملفاً. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر الجاري. أسعار النفط تراجع لليوم الرابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاض منذ جوان الماضي، مع ارتفاع تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وفق القيادة المركزية الأمريكية وسط ترقب الأسواق احتمالات التهدئة بين واشنطن وتهران. من جانبه المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس.
15: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
16: عام وليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك.
17: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الذي بعد شوي احكيكم على اخر تطورات ملف المدرب الروماني للترجي التونسي او الاستوى بوخارست، مازال ما نعرفوش لورينسو ريجي كانف. لكن البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا كما نعرفوا الناس الكل استعد لملاقات اوغندا وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهله الى كاس افريقيا. زوما تشوتش يتلعبوا في تونس في ملعب حمادي العقبي براتها 24 ونهار 28 سبتمبر زوز 8 متاع الليل. عندنا من بعد ماتش ميكات ضد منتخب المالي نهار 3 اكتوبر برزيك كيف في ملعب حمادي العقلي بيرات. اليوم السبعة باش تبدا التحضيرات وباش تكون حصة تدريبية مفتوحة في 15 دقيقة الأولانية للإعلام. باش تكون ثم تصريحات لثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني التونسي. معتز النفاتي اللي كسر الحديث على غيابه عن التربص هذا وصل ديجا لتونس باش يشارك في التربص، عنده بعض الأوجاع على مستوى المعدة. الإصابة اللي كانت تعرض لها ماهيش إصابة خطيرة برشا ومش باش تحرمه من المشاركة في تربص المنتخب. ووصل هو وعيسى العيدوني محمد النصر النصراوي، صبري بن حسن، فرجاني سيسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطايف، ادم عروس، علي معلول، ايمن دحمان، خليل العياري، محمد امين بن حميده، منتصر الطالبي، معاهم زاد صدقه جديده وريين اللومي الملعبيه، ثم كل ديجا موجودين في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي. حلو تو ملف المدرب الروماني للترجي هذه التونسي لورينسو ريغي كانف. نعرفوا كل شنو اللي صار اخر تطورات. رئيس او مدير تحرير جريده او صحيفه جازيتا سبورتي ريلور هكا الرومانيه اسمه اوفيديو يونيتسوايا، المدير التحرير هذا قال حكيت مع ريغي كانف واكد لي كونه باش يكون موجود لقياده الفريق في المرحله القادمه. قال حسب كلامه هو حسب تصريح لورينسو ريغي كانف هو قال كل شيء تم حسمه وبش نحاول نكون غدوة أو بعد غدوة على أقصى تقدير موجود في رومانيا للأشراف على تدريب الفريق هذا. شتوى بوخارست قال إذا كان لقيت تذكرة متاع طيران وقتها بش نكون موجود في رومانيا. قال في برشا حاجة جديدة، برشا تطورت كل ساعة وعلمها، وكل ساعة ثم خبر جديد حتى معناها في المواقع الرومانية كل دقيقة ثم حاجة جديدة. آخر حاجات وكونوا بيكالي جي بيكالي المالك متاع نادي شتوى بوخارست قال حكام على لورينسو ريغي كانف بعد الهزيمة ضد الفريق بعد الهزيمة 5-0 في البطولة المحلية. قال له أنا مستغرب كيفاش خسرتوا 5-0 وكان جيت أنا موجود مدرب راهو في الميتون ديجا راني عملت التغييرات اللازمة وراهو الفريق رجع وربحنا الماتش هذا. وقال له لو عندك أحسن إفكتيف في الشامبيونات في رون أنا نوعدك اللي أنا باش نجم نهز البطولة ونرجعك للتشامبيونز ليج. كيف حسب المصادر الرومانية اللي اتصلنا بها قالوا لنا نهار 26 سبتمبر باش يكون موجود لورينسو ريغي كانف على أقصى تقدير، لأنه نهار 26 سبتمبر تم الاتفاق على القيام بتربص في تركيا بمشاركة كل اللاعبين وباش يعملوا تربص فيه 10 أيام باش يعملوا فيه معناها تخباي سبيسيفيك باش يعاودوا يرجعوا اللياقة البدنية. وقال باش نعمل تدريبات مكثفة وشيقة لمدة 10 أيام بواقع زوز حصص تدريبية كل يوم وبعد باش نرجعوا نقاروا احنا جاهزين. هذه آخر تطورات من شيرة رومانيا. وجيل آخر التطورات من شيرة لهنا مش بعيد برشا هوني في تونس العاصمة، ثم اجتماع كان مقرر يتعمل اليوم الصباح. الاجتماع هذا كان ثم حصة تدريبية أشرف عليها لورينسو ريغي كانف كان موجود في الحصة التدريبية، لكن ما ساعتين ثم اجتماع باش يكون موجود فيه لورينسو ريغي كانف وبقيت عضو أو اثنين مستاف تكنيك من الترجي هذه التونسي باش يكون معاه حمدي المدب وشكري الواعر. بالنسبة للترجي العملية واضحة، اتصلوا به البارح ما حبش يعطي كيما نقولوا المعلومة الرسمية كونه تلقى اتصالات، لكن في الأخير قال لهم إيه راو ثم اتصالات مع شتوى بوخارشت. وقت اللي قالوها ثم العناوين هذه في الصحف وغيره قال لهم راو ثم اتصالات مع شتوى بوخارشت لكن ماهوش هو الفريق الوحيد اللي اتصل بي وأنا منسوب الثقة ما بيني أنا وياكم إن عدم بعد مباراة شباب العمران. قال الثقة تهزت برشا مش انعدم، تهزت برشا بعد مباراة العمران، ثم حاجات لاحظت ليه تغيرت وسمعت اللي انتم حتى تلوجوا على مدرب دونك أنا حبيت زادة نلوج نشوف مستقبلي. دونك الاجتماع مساعتين، إذا كان ريكي كان في حبي غادر لازم يدفع 150,000 يورو ومالك نادي شتوى بوخارشت قال حكاية فارغة 150,000 يورو ديجا كلمت لافوكا باش يبدا يحضرهم. دونك الاجتماع مساعتين بعد هو شوفوا لأنه لورينسو ريكي كان باش يواصل في تدريب الترجي هذه التونسي سيغادر، وفي صورة المغادرة الأولوية بالنسبة للترجي التونسي باش يكون تعيين مدرب تونسي. جلال قادري ماهوش مرشح توا لأنه مغادرته للحزم ماهيش مستبعدة جدا، وحتى تعيينه على رأس الترجي التونسي في الفترة القادمة باش يكون مستبعد لأنه مرتبط بعقد مع نادي الحزم. في المقابل الأسماء اللي البارح تم تداولها كما نستر المايسترو المدرب اللي إيراني في اليونان هذا تم ترشيحه من طرف واحد من وكلاء اللاعبين اتصل بالترجي التونسي كيف البلجيكي يانيك فيريرا اللي كان إيراني في الزمالك كما برشا اسماء اخرين. الترجي مازال ما نحاش ريغي كانف ومازال ما قطعش العلاقه التعاقديه معاه، ولكن وكلاء اللاعبين والمدربين بداوا ديجا يتصلوا بالترجي التونسي. نذكر فقط كونو ريغي كانف لارجيمون اللي عطاه في الانتوراج نتاعو وكونه منسوب الثقه طاح برشا بعد مباراه الترجي التونسي والشيب العمران، واكيد باش نتابعوا الموضوع هذا في باقي مواعيدنا الرياضيه. ملعب التونسي بدا منذ نص نهار، هيئه الملعب التونسي ممثلة في رئيس النادي محمد محجوب ورئيس الفرع سيف بن سالم في اجتماع بداو نص نهار مع ناجي جويني. الريزون برينسيبال بالنسبه للاجتماع هذا هو النظر في التعيينات الاخيره لمباريات الملعب التونسي مش كان الرسميه حتى الوديه. في بطولة افريقيا للكرة الطائرة الربع النهائي مصر تلعب مع الجزائر 3 في القبة، وتونس تلعب مع رواندا 6 نتاع العشية، ونيجيريا تلعب مع المغرب 9 نتاع الليل. اللجنة الفنية للتحكيم في إسبانيا السيتي قالت كونه كان على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إقصاء اللاعب كانكينلي اللاعب الكوري الجنوبي بعد تدخله على فيدريكو فالفيردي. وقالت الخطأ هذا جسيم جدا, ونذكره كانوا في اللقطة ذي حتى ورقة صفرة ما خذيهاش كانكينلي. كيف زاد قالت كان على الحكم إقصاء روميرو بعد تدخله على بيلينغام, لكن وقت الحكم اكتفى بورقة صفرة قالت يمكن اللقطة مش واضحة برشا. نذكره كونه الحكم ميغيل أنجل أورتيز أرياس كان أقصى هوسن اللاعب ريال مدريد منذ دقيقة 52. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقال مقانا مزيكا فين بوينيت. نخليكم توا مع أمينة وكامل الفريق في فورم.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
11: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
12: اريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM. Forum. كل يوم من الاثنين للجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية. أمينة بن دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، حتى الاربع متاع العشيه سامحوني. موعدكم كالعاده مع النقاش، الحوار مع المواضيع المختلفه. تحيه لكم من ما كنتوا تتابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزيك على فيسبوك، والا على باج فورم باي موزيك على فيسبوك. ايضا ما تنساوش زادا شين يوتيوب موزيك اف ام، وسيت انترنت موزيك اف ام بوان نت، وين تلقاو لي كاست ومختلف البرامج بتاعنا، الريبريك بتاعنا الكل، تتعرفوا على الكيب أكثر زيدا. دونك وين ما كنتوا مرحبا بيكم، تحية للكيب الكل معايا. عدنان بن عطية في الإخراج، أشواق المجري في الإخراج الرقمي، وتحية لوائل اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71-113-ألف، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، وسنين بن عبدالله بحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج في الميكرو، معكم أمينة بن دوا. اليوم في فورم اخترنا وأننا نتحدث على الزمن المدرسي، على التوقيت اللي يقرأ فيه الصغيرات تقريبا كل غونتخي وكل بريود. الفترة هذية مع العودة تتزامن تساؤلات حول الزمن المدرسي، هل هناك زمن مدرسي توقيت ينجم يقرأ فيه صغار اللي يساعد طاقاتهم إمكانيتهم على الاستيعاب، يساعد زاد التوقيت متاع الأولياء، ويساعد طاقة الاستيعاب متاع المدارس العمومية متاعنا. وارد وأنه يكون عنا زمن مدرسي رضي الناس الكل، هذوما الكل، ويحافظ على جودة التعليم وعلى طاقة استيعاب التلميذ وعلى الراحة متاع العائلة التونسية، على اعتبار وأنه الزمن المدرسي يخص التلميذ صحيح، ولكنه زاد في علاقة بالتوقيت متاع الأولياء خاصة كان يخدمه. لو تشاركوا معنا على 71-113-ألف، كانوا تم حديث الفترة الأخيرة وتقريبا جبدت في برشا فترات، حتى في البريود كيجي رمضان زادا برشا يقولوا علاش ما يكونش هالوقت الموحد هذايا حصة واحدة من الصباح حتى الماضي ساعة، وإلا من 8 الماضي ساعة، ماضي ساعتين، ما ثلاثة، يقولك معناها حصة واحدة التلميذ يقراها تنجم تكون فيها فترات متاع راحة متاع 15 دقيقة، أو فترة متاع ربع ساعة وإلا ساعة بين الفترة الصباحية والمسائية، ولكنها تكون في فترة موحدة صباحية، يعني من نص نهار من الصباح حتى الماضي ساعتين ولا ما ثلاثة كما يصير في رمضان. معناه يتم توحيد الوقت على المؤسسات التربوية الكل، كما العمل زاد يكون بحصة واحدة. البعض يقول لك ما نجموش نكونوا بالحصة الواحدة هذية، طاقة استيعاب التلميذ برشا، معناها دروس وبرنامج كبير برشا وضغط يولي عليه في وقت قصير، ينجم يستوعبه في شهر كهو في رمضان، ولكن ما ينجمش يكون في عام كامل. البعض يقول لك الأولياء ما ينجموش يكونوا هما يخدموا يكملوا الخمسة والستة متاع العشية وولادهم يكملوا ماضي ساعتين الصغير وين بش يمشي. البعض يقول لك كنعملوا زادة حصة موحدة التلميذ ينجم يمشي العشية يمارس النشاطات متاعه والهوايات متاعه. تساؤلات كثيرة الحقيقة حول زمن المدرسي. البعض يقول لك ليه يا أخي خلينا بالتوقيت هذايا، وكل واحد يعمل هو ليفور حسب خدمته، خدمة مرته، خدمة الصغار، قراية الصغار تترى، ينظم هو التوقيت متاعه. البعض زيادة عندهم أكل حنين للتوقيت متاع قبل 7:30 للـ10 تاع الجيل الذهبي، 7:30 للـ10 من نص النهار حتى المطلثة، وفما زيادة اللي يقرأوا من 10 متاع الصباح حتى النص النهار ونص، ويرجعوا العشية من ماضي 3 حتى الخمسة متاع العشية، يقولك يقرأوا 2:30 الصباح 2:30 العشية. دونك فما الحنين زيادة للتوقيت هذا، يقولك توقيت هذا خير ما فيهش 6 متاع العشية، فما مرويحة للدار وعودة للمكتب. لو انه يكاد يكون انه صورة غريبة اليوم على نهجتنا، انه الصغار ما عاش يروحوا تقريبا على ساقيهم للديار، كأنه ما عاش تراه هكا الصغار اللي يبداو اسراب هكا ماشيين لديارهم روحين من المكتب ولا من الكوليج ولا من الليسي. على كل حال احنا شاركونا ارائكم، مواقفكم، تجاربكم في مخصص الموضوع هذا متاع الزمن المدرسي. هل فما زمن مدرسي مثالي موحد ينجم يعجب الاولياء الكل، يساعد طاقة الاستيعاب متاع التلاميذ التلاميذ الكل ويساعد خاصة إمكانيات المؤسسة التعليمية العمومية في تونس. 71 113 ألف عظمتكم، وإلا لكومنتير متاعكم زادة على 23 513 ألف. فورم يبدأ من توا وكالعادة بأصواتكم.
2: أنا رجل تعليم، أديت أولين سنة في التعليم. التعليم أنت ما يكونش بالتوقيت، يجب أن يكون البعض التعليم من المدرسة، من أحراز المدرسة، من مستوى المعلم، من مستوى الولي، من المنتوراج أنت المدرسة.
3: الحقيقة سمعت برشا هما داخلين قالوا قراية نص نهار وما تتلمش مع الوالدين اللي يخدموا العشاء ما يلقاوش فين يحطوا صغار. إيه فما حل، الحل إنه الصبح يقراو والعشاء يعملوا أكتيفيتي سبورتيف، أما تقعد داخل المؤسسة التربوية يعملوا مسرح يعملوا موسيقى.
4: كلامة يا أمينة يا مزيانة يا باهية، اليوم محلي الموضوع اللي عملته موضوع زمان المدرسة. والله الموضوع هذا يا أمينة أنا نراه اللي هو لا ولا كيف المربي، لا ولا كيف المدرسة، لا ولا كيف الإدارة، لا ولا كيف الولي، لا ولا كيف الوزارة، حتى الوزارة. الزمان المدرسي يا أمينة مرهون بالفضاء المدرسي، يعني بعدد القاعات. هذا نحكي على منظومة التعليم العمومي، أما منظومة التعليم الخاص هذيك حاجة أخرى. لو عندهم قاعات كافية هذيك علاش يكون الوقت موحد. بالنسبة للتعليم العمومي المدارس العمومية ما ينجم يكون موحد إلا إذا كان موازي لبعضها، يعني عدد الأقسام وعدد القاعات مستحيل يتوجد. هذا في تونس مش موجود إلا إذا كان الوزارة يلزمها تكون عندها رؤية استشرافية، ومن هنا تبدأ تزيد عدد القاعات وتكبر في الفضاءات المدرسية باش ينجم نهار آخر وحدو الزمن المدرسي. من خلال تجربتي أنا في التعليم 35 سنة ما ريتش حتى مدرسة عموميا تخدم بوقت واحد. علاش؟ على خطر عدد القاعات ناقص وعدد التلاميذ يفوق ياسر عدد القاعات. عدد القاعات لا يمكنها استيعاب عدد التلاميذ في نفس الوقت إلا إذا كان مش تحط بوها لأخوه وتحط 60 ولا 70 تلميذ في قسم واحد، وهذا مش ممكن، لا في مصلحة الولي، لا في مصلحة التلميذ، لا في مصلحة المربي.
5: أنا من رأيي إنه يقرأ بالحصة واحدة ويروح الدار، لأنه الدار أرحم له، حتى لو كان يبدأ ما فيها حتى حد في دارهم يحتمي في دارهم يقعد في دارهم. ما عندكمش حتى فكرة على الليسيات وعلى الكولاجات شنية قاعد يصير فيها البرة.
6: بارك الله فيكم يا أمينة بنتي. أنا بس نعطي رأيي أنا كجدة وهكر أنسى يخدموا نفسها هكا أنا رأيي راهو.
7: أول حاجة اللي قاعدين يحطوا في الزمن تبع وزارة التربية والمجلس التوالي الاجتماعي الجديد اللي تبع التربية يلزم يقرأوا بعين الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي. ما نجموش نجيبوا مثال متاع أوروبا ولا متاع الخليج ونحطوه في تونس. هو ليش لازم أول حاجة نربطوا الشيء ذي نربطوه بالأوليين، خاطر الصغير عنده بوه يهزه ولا يجيبه ولا لازم يكون يلقى في الدار، لازم نربطوه بالعمل متاع الأوليين.
8: حسيت اللي الأغلب المداخلات متعلقة والآراء اللي نسمعوا فيها من الطبقة العاملة، طبقة معينة اللي لهم يخدموا البابا يخدم الصغير ما نجمش يروح ويبقى صغير وقت كامل قرأته باش نمشي وكل هنا هني وما سمعناش للأسف الطفل الريفي اللي هو يعاني أكثر. في عنا الصغار في الريف لفت لهم حتى حد اللي هو يقطع كيلومترات ساعات ياخذ كار وبعدين يمشي كامل دراجة آخر أتنبا ثم الصغار توصل 7-7.5 دارة كامل 5 شيوخ ساتشري ما يبقاش عنده حتى
0: بوم فيه باش
8: يكمل
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم جديد مثلا مواصل معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم نسكر في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. نتحدثوا اليوم على الزمن المدرسي وتنجموا تتفاعلوا معنا وتكلمونا وتعطيونا أراكم. تنسوا زادة 23-513-ألف عظمتكم كان تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب. نتحدثوا اليوم على الزمن المدرسي، علش لليوم مازال يطرح إشكاليات بالنسبة للبعض، والبعض يقول اليوم يلزمنا تكون فما توقيت موحد للتلاميذ الكل في المكتب ولا في المدرسة الإعدادية في الكوليج ولا في الليسي. والبعض زاد يعتبر وأنه برشا على طاقة الاستيعاب متاع التلميذ وقت يكون فما توقيت موحد مصباح وحتى يعني في حصة واحدة. فما اللي تحدث زاد على طاقة المدارس وقدرتها على استيعاب عدد التلاميذ في وقت موحد للجميع. وانتو كاحنا نحبوا نسمعوا أراءكم انتوما. 71-113-ألف 71-113-ألف ماذا بينا نسمعوا أراء الأولياء التلاميذ ماذا بينا كان يكلمونا زاد على 71-113 ألف يعطيو أصواتهم آرائهم هما اللي عايشين التجربة هذه متاع عملية التعلم والتوقيت كيفاش مساعدهم وإلا لا 71-113 ألف ماذا بينا زاد كان المربين يكونوا معنا في المداخلات ويكونوا معنا في الموعد باش يعطيو آرائهم في هذا الموضوع المهم جدا 71-113 ألف على ذمتكم البداية كالعادة بأصواتكم معايا هدى مرحبا
4: أهلا بك يا أمينة
1: عايشك
4: محلين الموضوع
1: مرحبا مرحبا يا لله الله يخليك
4: عايشك
1: لهدى 62 سنة من تونس أستاذة مدارس هك
4: مدارس ابتدائية
1: مرحبا بك مرحبا بك لقداش عندك تجربة لهدى
4: عندي 35 سنة
1: تبارك الله تبارك الله 55 تجربة باهية مالا اليوم متقاعدة هدى
4: أي متقاعدة
1: باهية يا لله حكينا
4: بالنسبة لي يا أمينة حسب تجربتي توحيد التوقيت المدرسي هو موضوع محبب من طرف التلميذ الولي المربي المدرسة الإطار الكل ويوفر راحة العائلة والجميع أما الموضوع مش بسيط هو مرهون بطاقة الاستيعاب يعني قدرة الفضاء المدرسي على قبول عدد كل التلاميذ وقت واحد في مدارسنا خاصة نحكي على المدارس العمومية للأسف عدد القاعات المدارس العمومية أقل بياسر ياسر ياسر من عدد التلاميذ عدد التلاميذ يفوقها يكون 5 أو 6 مرات باستثنين مدارس الخاصة كما قلت وهنا يجي عمل الوزارة يلزم الوزارة تحرص على العمل على نظرة استشرافية تسبق الموضوع هذا وتوسع الفضاء المدرسي وتزيد في عدد القاعات إذا كان بالعكس باش تولي توحد التوقيت الزمان المدرسي باش توحده باش يكون على حساب التلميذ وحساب الولي وحساب الكل باش يكون في القسم ما أقلش من 60% إذا كان باش نجيبوه من كل فرد وقت
1: دونك صعيبة العملية
4: لا
1: عملية والمدارس نجم ربما تنجم تستوعبها العملية هذه متاع توحيد التوقيت المدرسي في رمضان في شهر كهو أما مش على امتداد عام كاملة
4: لا حتى في رمضان ما نعملوهش بالطريقة اللي تحكي عليها في رمضان نقص في الوقت حكاية 45 دقيقة ولا اللي يبقى الناس تمشي الصباح والناس تمشي العشية ولا يبقى الناس تمشي الصباح وترجع العشية أما مستحيل باش تتوحد في نفس الوقت إلا في المدارس الخاصة خطر عندهم عدد القاعات الكافية أما المدارس العمومية impossible يلزم تخلق القاعات باش تولي تلميذ احنا توا ديجا نقريو في 35 ونوصلوا حتى ساعات 38 رغم المدارس الخاصة يوصلوا 25-24 في المدارس العمومية يلزم تعمل يلزم الوزارة تبني عدد من القاعات الكافية باش التوقيت يتوحد
1: فما البعض اللي يقولك عنده وكل حنين للتوقيت متاع 7:30-10 ويرجع نص نهار ونص ما 3 وفما عباد اللي يقرأوا من 10 حتى نص نهار ونص ويعودوا يخرجوا يرجعوا ماذي ساعتين حتى للستة متاع العشية ماذي ساعتين ونص للخمسة بليتو
4: هذا مرهون كما قلت لك مربوط بوضعية العائلة إذا كان الأم تخدم والبو يخدم شكون باش يجيبوا الصباح والعصر شكون باش يروح بيه هنا باش تعمل له ضغط كبير يلزم يفركس على جارد يلزم يفركس على شكون يشدك الصغير في الوقت هذاك الضارع هو التوقيت المثالي هو توحيد الزمان المدرسي بالنسبة للناس الكل أما الغالب احنا الواقع نتاعنا ما نجموش بالليله ونهارنا نقولوا هاي باش نعملوا تدخل بعضها وتولي الاوليه تشتكي ديجا احنا في الرونتريد وبدون ما ندخلوا ويعطينا التوزيع نبداو نحبوا نعملوا الحاجه دي كنا نصطدموا يقول لنا نعرفوا احنا ديجا نعرفوا اللي القاعات ما تكفيش بلان ماما بلان عددهم اكثر بياسر من القاعات كيفاش نجيبوا من الكل كما انت عندك دار فيها 3 بيوت وباش تجيب تحط فيها 9 من الناس ولا حتى 11 عبد ما تنجمش ما هوش باش يكونوا في فضاء كونفورتابل وما ينجمش وتلميذ باش ولا ما ينجمش يتلقى المعلومة ولا ما ينجمش يفكر ولا يحلل ولا كل شيء ما ينجمش في وسط خاصة الأقسام الصغرى سنة أولى وسنة ثانية وثالثة امبوسيبل
9: المعلم يبدا يدور بالواحد بالواحد، هو اللي كتبهم من الاول من الاول هكاك خاطر يجيو، هو اللي كتبهم لهذا جيت على الدراسه. هو يلزم قداش منه المعلم وقداش منه التلميذ وقداش منه الولي. أنا هذا رأي
1: واضح جدا، واضح يا لالا. شكرا لك لهدى، تحية لك على المداخلة، من خلالك تحية الإطار التربوي الكل. شكرا. نواصل مع التليفونات. معايا سونيا، مرحبا.
10: عايشة،
1: ما عايشك يا سونيا. الله يخليك. 39 سنة سوسة.
10: أيه.
1: مرحبا، تحياتنا لأهالينا يا لالا في سوسة، مرحبا بك.
10: عايشك، ميرسي بوكو. عايشك يا لينا. ألوغ دونك ما نعرفش اسكو وصلكم ديرنييرمون، صعب شويه بوليميك كوليج بيلوت سوسة وليسي دا بيلوت سوسة بارابور جوستومون للوقت المدرسي اللي نحنا بوني باش نحكي خاطر بنتي في الكوليج. دونك نكملوا الخمسه اخر وقت. الخمسه مع لون كلاسمون مع تورتي جي تاخو اون كونسيدراسيون وين الكوليج والمبوتياج وشنو نحن يصير فينا باش نوصلوا نهزوا صغارنا. راهو نوصل اني نسمى اني نسمى راهي نسكن في وسط سوسه، معناها نوصل الداري 6 غير درجين اون فادير كيك اللي اني مانيش بعيده. وساشون كو كوليج في سوسه معناها اللي يجيو الكلام ذا راهو من مساكن سيدي بوعدي، معناها افيك ان بيريمتر كبير على الاخر، معناتها انت مساكن سيدي بوعدي ديجا هذوما اقل شويه من 40 كيلومتر. دونك خاطر فما كوليج بركه، دونك تصور انت معناها لو نومبر اللي فما وصور العباد قداش تقعد باش توصل لديارها. كان اني هوني ديجا في سوسه ما لا صغار اخرين كيفاش اللي بنتي كي تطلع الخمسه الوقت اللي كوانوس نخلط لها النجم نخلط لها ديجا اول حاجه تقعد وتركض رياك في كل هكا لا دو طون غير باش نوصل للدار تلمون تبدا تعب. تروح للدار بطبليتها ميم با تبدل، معناتها ميم با تلقى الوقت باش تبدل، تقعد جايك سمو على البيرو قولها بدل الجو بشي، تقول لي ما نجمش كان ما نقعدش يعني مانيش باش نخلط باش نكمل قرايتي. معناتها تقعد ديريكتومون تقعد باش تقرا. بعد عرفت شي ساعتي نجي اقعد باش تتعشى، معناتها هذيك هي هذيك راحتها باش تقعد تتعشى وبعد ديريكتومون باش ترجع ترقد. نشارش بنتاع قرايه كبيره ياسر اللي نحنا نقولوا لو كان اللي حبيناه نحنا سنة اللي كان كملوا ماضي كيفا، خاطر ابارامون الوقت هذايا الى ايتي ادوبتي في دي كوليج اخرين. دونك حبينا انهم الوقت اللي كان يكملوا ماضي كيفا اون لو طون باش نروحوا يرتاحوا، عندهم الوقت باش معناتها باش يبدلوا باش يرتاحوا شويه بخصوصي والكل، وبعد كير يقعد باش يعمل دروسه ديجا خذي وقت شويه. نحنا ديجا اون سيمان معناتها كي نغزل بنتي اني تو عندنا جمعه ملي نقراو اني نغزلها معناتها عندها شهرين وهي تقرا انت بتلمون بالتان تتعب. اون بلوس تعمل فيش دي اكتيفيتي، تعمل دي اكتيفيتي باراسكولير. كي نقولها جماعه بنتي كان نحب نقصوا شويه، معناها نسيلوش نقصوا نقصوا شويه، تقولي هذيك تفرهيتي هذيك باش نتفرها ديني هذيك باش نبدل الجو.
1: اي اي اللي هي واعيه معناها محلاها اي بقيمه لي اكتيفيتي ذوما باش ينعشوا لها مخها ويرتحوها نفسانيين.
9: ساغيست ان انفون تقعد ديما سان
1: انفون
9: لو ريتم. نحنا كبار ودي دابيوتي تمشي تخدم وتروح ستة تروح تعب على الاخر، خلي انت صغير اذيك اون بلوس تروح ومشافر تخباي كبيرة في الدار. بالحق راهو اليوم الصغار في هذايا الكل نحب نتعدى لبوان اخر شويه زيدا اللي هو زيدا سني بدلونا. كان عندنا اون اور دو بوس بين الصباح والعشيه، معناها يكملوا نص نهار الحصه الصباحيه ويرجعوا الحصه المسائيه ماضي ساعه. سني وليت ساعتين مع انه المديره قالت اون فوا جمعت خاطر فما الكونتين في كوليج بيلات une fois liste نتاع الكونتين يولي اللي ما همش في الكونتين ما نجمش تتحمل مسؤوليتهم ويروحوا. معناتها انت اذا ما صغيرك تروح بيه نص نهار ترجعوا مساتين، خاطر كيش خاطر انا لا اتحمل المسؤوليه. فهمت في كوتي معين نفهم على خاطر فما ان انفيرونمون دون سيكوريتي فوق اللي تنجموا تتخيلوه في كوليج بيلوت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوت معي. دونك

0: غير المنهج سهل، يعني في معش إني يدولي فيها 8 متر كمن جاز، معناها ما نجمش تباركي منا ومنا، خاطر كان تباركي منا ومنا السيركولاسيون توقف، مع باساج نتاع اللواجات كيف كيف في لي دووا، كنت مع صغار تهبط في الكيس وفي الشارع تقص وتمشي وتجي، معناها مع ستاسيون دو بوس دو دا جوست اكوتي اللي هي راهو معناتها سيركولاسيون كيما قلت لكم انفيرنال، اتاك انك انت كي تخرج صغير كي يخرج الخمسه باش ياخذ ترونسبور بيبليك، اني يعني بنتي اوكي الحمد لله يا ربي نمشي اني روحت هاد كرفا كنت برشا صغار
1: ياخذوا وي روحوا يروحوا في
0: راهو بالحق
1: كار، حتى في في تونس ينجموا يروحوا في كار، ينجموا يروحوا في نقر الريفي في
0: بيان سور، لكن
1: واحيانا في مناطق اخرى يروحوا على ساقيهم كيلومترات طويله في بعض الارياف
0: بالضبط صحيح، لكن انت هون وقت اللي تجي بحدا اون ستاسيون دو لواج اللي هي ما كاينش كانت كل شيء انواع وفي اسم كل نتاع العباد مع صغار راهو بالحق
1: فهمتك. هو هذايا راهو سي تان اوت سوجي سونيا، يلزمنا لا سيكوريتي نتاع التلميذ في وسط المدرسه ولا السلامه والامان نتاعو في وسط المدرسه نتاعو في وسط المؤسسه العموميه، هذاك موضوع تو نتحدثوا عليه مهم برشا. ساعات التهديد يكون من برا من خارج المدرسه، احيانا للاسف يكون داخل المدرسه كسوا بسبب الانفراستركتور والا حتى بسبب العرك والمشاكل احيانا والاسباب مختلفه، ولكن تو تحدثوا فيه على الأمان والسلامة متاع التلميذ في وسط المؤسسة. لكن خلينا توا في الزمن المدرسي، هي المواضيع مترابطة. أما بالنسبة لك أنت توحيد الحصة
0: كي تخرج مع ثلاثة أي بغيت يخرج مع ثلاثة بزيت الدنيا ضاوية مازلت فما اللي كيما نقولوا واحد سي با لو دو بوان، دونك حتى كي باش ياخذ ترونسبور بوبليك ساهل ساهل معناها، فانت باش يوصل لدارهم بكري كيما قلت لك راهو فما عباد توصل تسكن سيدي بوعلي فما عباد تسكن سيدي كان فما هرجلة، فهمت؟ دونك كي يخرج مع ثلاثة فما الوقت مش عباد توصل للسبعة نتاع لدارهم سبعة ونص مع راكب وحده في ترونسبور بوبليك سافيس دي زونفون 12 سنة 13 سنة ماهمش كبار راهو معناها، دونك انت كي تخرج مع ثلاثة فما عنده فما انترسين سيكوريتي راك علاش ربطها ببعضها اني الحكايه
1: واضح. بالنسبة لك أنت ماذا بيك توحيد الحصة ولا مش توحيدها، من المهم يكملوا ما ثلاثة باش ينجموا يخرجوا ويروحوا في الضوء، عندهم أكثر وقت للراحة للنشاطات باش يرتحوا شوية قبل ما يبدأوا لي دوفوار متاعهم زادة. معقول يا سونيا، شكرا لك للا، تحية لك وتحية الأهلين في سوسة. 71 113 ألف مازال على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على الزمن المدرسي توقيت القراية علاش كأنه يطرح إشكال عندنا في تونس، اللي يقول لك المشكله هذه نتاع القرايه في الصباح وفي العشيه تعب الولي وتعب التلميذ زاده، واللي يقول لك دو بريفيرونس تكون فما حصه موحده واحده يقراو فيها التلامذه ويروحوا يرتاحوا ان بون فوا بور توت. البعض زاده يعتبر وانه ما فماش توقيت مثالي، معناها هذه دور الجميع، ربما دور التلميذ والمربي والعائلة زادة اللي تنجم يزمها تكون محيطة بالتلميذ بشكل عام باش تكون عنده هالقدرة هذية على الاستيعاب وعلى هالطاقة هذية الوقت اللي يبدأ يقرأ. 71 113 ألف مازال عظمتكم، 71 113 ألف كنت حابوا تتحدثوا اليوم على زمن المدرسي. سنيم، الإشكال اللي يطرح هذية متاع الزمن المدرسي تقريبا المدة الأخرى برشا يقولوا علاش ما يتمش توحيد التوقيت متاع التلامذة،
2: وربما الصعوبة في التوحيد لأنه فما ليس هناك وتيرة وحيدة اللي هي تنظم حياة المجتمع. وللتوضيح نحن لما نحكيه على الزمن المدرسي يحين الحديث عن الزمن الدراسة خلال اليوم الواحد، ما الساعات اللي يقضيها التلميذ في المدرسة في يوم كامل الأسبوع، لأنه إذا فما تجارب أنها تعتبر نظام الخمسة أيام الستة أيام الأربعة أيام الأربعة أيام ونص والزمن الدراسي على امتداد السنة، فنحكيه على الأقل على ثلاثة مستويات خلال اليوم الواحد خلال الأسبوع وخلال السنة. التركيز الآن ونحن في بداية السنة كأنه على اليوم الواحد، لكن هو لو فما رغبة في المعالجة أو في مراجعة هذا الزمن مهم أنه الراعي هذه العناصر الثلاثة، مع أنه يكون الطفل هو قلب العملية، أنه نحن اللي يهم شنو مصلحة الطفل التلميذ وكيفاش أنه

0: زمن الدراسي اللي هو يمثل رهان تربوي مهم جدا يكون عنصر لإنجاح العملية التربوية ما يصبحش معرقل لهذه العملية. لكن نحن كما تم بداية ذكره فما عدة عناصر. في السابق تم الحديث مثلا على أنه فما ناس يمشيوا الصباح يروحوا يفطروا مدة ساعتين أو أكثر ويعاودوا يرجعوا. هذا كان ممكن في السابق وقت كانت وتيرة المجتمع مختلفة، أولا قرب المدرسة للمنزل، وأنه فما شخص في المنزل عادة تكون الأم، باعتبار في السابق ما كانش هناك لعمل النساء كما هو الحال اليوم، وين هي تتكفل بهذه العملية. فهذا التوقيت بحصتين المعتمد إلى اليوم في العديد من المدارس أو على الأقل في المؤسسات كأنه ما يراعيش أن المجتمع تغير وأنه في معطيات أخرى. ولو أنه يستمر بهذا الشكل يستوجب ذلك توفير جملة من الخدمات اللي هي لازمها تكون متوفرة. فما شكون ذكر مسألة لابيرمانونس متاع بكري، أنك عندك قاعة للمراجعة اللي يتم توفيرها من المؤسسة التربوية لما يكفيش البنية التحتية، لكن يزم أيضا الإطار التربوي المؤهل لذلك. يزمك تكون عندك إن كونتين، ويزمك أيضا تكون عندك أنشطة إكسترا سكولير اللي هي تتكفل برعاية الأطفال وقت هما يكونوا خارج الحصص المخصصة للدراسة. فكأنه هذا الزمن المدرسي كان نحن باش نعالجوه يلزمنا رعيه فيه الكثير من العناصر. ما هو متعلق بمصلحة الطفل، ما هو متعلق بالبنية التحتية، ما هو متعلق بالأسر والمجتمع. والمجتمع نفسه يختلف الأمر بين مدن كبرى اللي ساعات المسافة الفاصلة بين المدرسة وقالته المدخلة من سوسة، فقط لمدينة سوسة انها يلزمها على الاقل 45 دقيقة او 50 دقيقة باش انها هي تتنقل من المدرسة الى الدار. وهذه كلها عناصر لو ان نحبوا نحن بالفعل ان نعالجوا هذه المسألة اللي هي مهمة، لان هذا مرتبط بوتيرة الطفل، قدرته على الاستيعاب، وحاجته ايضا الى انشطة متنوعة اللي فيها ما هو تعليمي كلاسيكي بين ظفرين تقليدي اللي تقدمه المدرسة، لكن فما ايضا انشطة اخرى اللي لولا تتوفر يمكن انها تكون ما تخدمش مصلحة الطفل. هذا الشيء خلي يصير الوضع انه اليوم نحن في حالات انهم الاطفال اما باش يكونوا في وضعيات ما فيهاش تأطير، او انهم هما باش يكونوا يعني يدرسوا بوتيرة تراعي اكثر البنية التحتية، تراعي اكثر ضغوطات حركة المرور، تراعي اكثر إكراهات اللي يعيشوها الأولياء، ومش بالضرورة تخدم مصلحة الطفل. الثابت أن هناك حاجة إلى مراجعة ومحاولة أيضا تكييف هذه المراجعة مع السياقات. فيمكن في مناطق معينة هذه المراجعة ما تجبش تكون نفسها في مناطق ذات طابع فلاحي، في مناطق صحراوية، في مناطق اللي فيها مسافة الفاصلة بين المدرسة والمنزل العائلي تكون بعيدة، وأيضا في حالة خاصة أنه الأب والأم يخدموا وما ينجموش يقوموا بالإحاطة والرعاية بالأبناء وقتهما يكونوا خارج الساعات التدريس الكلاسيكية.
1: واضح جدا. نزيدوا نواصلوا في مع التليفونات في مخصوص موضوعنا اليوم زمن المدرسة. عن ذكركم اللي 71113 نرفز لعظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم وتعطيونا أراءكم أو تجربكم في هذا الموضوع متاع توقيت الدراسة متاع التلاميذ، جدول الأوقات متاعهم وتوزيع المواد زادة متاع الدراسة. نواصلوا معايا ليلى. مرحبا.
2: عايشك
1: يا ليلى، 50 سنة من دندان.
2: أي
1: مرحبا، نسمع فيك ليلى.
2: أختي الغالي، أنا يعجبني إنه لو يصير إنه وقت واحد خير برش عليه، خاطر الصغير ومخه ما يستوعبش إنه يقعد صباح وعشية يقرأ لطول، ولا صباح وعشية رو شارج ياسر في القراية راي برشة. احنا حتى كان هما يعديون امتحانات ساعات كنت ياخذوا كونجيات باش يقعدوا معاهم ويقريهم ويتبعوهم، احنا نعيشوا معاهم كما هما يعيشوا بالضبط، الشارج قوي برشة. دونك نتمنى انه يكون صباح وهو العشية يبدأ في الدار ينجم يريدز ينجم يقعد
1: صباح من وقت لنا وقت مثلا، وش كيفاش يقرأوا المواد معناها وربعاتهم يقرأ 10 مواد 5 مواد
2: ما المشكلة فينا احنا عندنا برشة مواد ومتفرقة برشة والبرنامج كبير برشة هذوما كل
1: مالا دونسوكا بالنسبة لك انت يزم تخفيف المواد نقص من المواد مثلا نحيلو شنو بار اكزامبل
2: من نجم مش بار اكزامبل نقصوا من مع تاريخ التربية نقصوا بشوية معناتها تعرفني يكون عندنا 13 محور يولي عندي 10 محاور
1: ذاك تخفيف من البروجرام تاعنا عام كامل اما انا نحكي على المواد اللي يقراهم
2: والله
1: انت شنو صغارك شنو فانا اقسام يقراو باغ اكزامبل
2: انا ابتدائي انا في انا ابتدائي والابتدائي
1: فانا اقسام يقراو
2: سنه رابعه
1: شنو ترى المواد اللي ما لازموش يقراهم تلميذ سنه رابعه بار اكزامبل باش نخفوا من المواد
2: ما لازموش نحيوا الماده اما نجموا نقصوا منها
1: فهمتك
2: انا مدادي يبدا يقرا الصباح باش يروح العشيه يريد الصدار يرتاح ينجم يعمل حق اكتيفيتي هذوما كل احنا منقصينهم لولادنا راه ايامات القرايه تعرف راحتنا وقتاش راحتنا الصيف برتاحنا احنا على طول العام تلقانا صغيرنا يقرا واحنا ريفيزيون هنا اجور يعني القرايه برشا قرايه مش ما نحبوش نقراو اما نحبونا نقصوا من الوقت بتاع القرايه ونعطيه وقت واحد ولو حب لا حب هذا لو لم تقعد معاه انا نتمنى انه يعملوا نص وقت للامهات انا الراديما صغيري في الدار خير يكون في الشارع
1: انت تخدم ليلى
2: انا نخدم
1: وترى انه ماذا بيك الصغير كي يروح لدارهم حتى كان الدار فارغ عاد
2: اكيد حتى ديما الدار امن راهو ما تراش ما عندكش تبع الشارع شنو فيه حتى الجارد يبدا معدي برشا هر كل اما في الجارد ولا في الشارع هذوما عالمهم عادي انت ما عادش نجم تربي صغيرك والشارع يربي والجارد راهو معدي بالصغار معناتها مش تقولي مربي واقف عليهم صحيح أنا ياسر أنا نتمنى
1: أنت مثلا في الحالة متاعك شنو تعمل للصغار
2: بالنسبة أنا للصغار ماذا بيا ينص وقت ماضي ساعتين
1: متفهمين أما أنت كيفاش تعمل مع صغارك تمشي تروح بيهم تخليهم في جاردوري
2: أنا راجي مقسمين الوقت حتى أخويا مقسم معايا الوقت الناس الكل اللي عنده فرصة باش يمشي يروح بيها يروح بيها اللي عنده فرصه نقسموا وقتنا بالتليفونات نتبع بعضنا خاطر صراحه ما نجمش نعمل برشا على الجارد وديفو الاخر اللي عندنا مدارس بعيده ياسر المدارس حتى في وسط العاصمه المدارس بعيده والحاجه الخايبه انه حتى صغيرك ينجح في الابتدائي ويمشي للكوليج تحطه انت على 4 كيلومتر 5 كيلومتر في كوليج اخرى مش وقت نسقه باش تكون الكوليج الثانيه المدرسه الاجماع اللي يسكنوا في البقعه ديك يمشيوا للكوليج في البقعه ديك علاش تخلي الصغار يمشيوا البقايا بعاد
1: باه فهمتك واضح هذا الكل بالنسبه لك انت تدخل في الزمن المدرسي واضح جدا يا ليلى يعطيك صحه تحيه ليك 71 113 1000 هذا منكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على الزمن المدرسي على توقيت القرايه نتاع التلامذه نواصلوا مع التليفونات معايا منى مرحبا
3: الو عسلامة ميمة
1: عايشك يا لله
3: اي عودة ميمونة اختي خاطر نسمع صوتك محليك وحتى زميلتك اللي قابلت محليها
1: ليندا تحية لها شكرا لك عايشك يا منى الله يخليك
3: عايشك يا
1: 51 سنة من المرسى لله
3: اي
1: تفضل
3: بون انا ولية من الاولياء اللي تعبين نحكي هذيا زيد حسينة بون انا شنو الحاجة اللي متعبتني او باش نقول لك انا شنو انا مثلا عندي انا كثرت ياسر المواد اللي قريوا فيها الصغار
1: انت شو ما لنيفو اللي عندك الساعة موني بعد
3: انا عندي توا ما شاء الله عندي ست يماني زوز ترواز يماني واحد ست يماني
1: ست يام و تخواز يام و فوالا
3: بالنسبة واحدة من بناتي واحدة ليتر والأخرى جيسيون أكونومي فهمتني والولايد بكبيرته في الكوليش أنا في الليتاتيك خطر ذيك هاو معناها ما نجمش معناها قارية في البريفي معناها ذيك هاو
1: إلا باهي مش ذيك هاو والله راهو المبدأ أن نكون كل في الليتاتيك وأن نحافظوا على بريق هالمدرسة العمومية اللي خرجنا منها الناس الكل خطر قبل راهو يلزم يفهموا الجينيراسيون اللي تمدرسنا قبل في التسعينات وما قبل التسعينات الثمانينات والسبعينات راه كانت فما كان ليكول بوبليك وكانت مدرسه باهيه وقيمه جدا وثمينه ومناره معناها في كل حومه في كل عاصمه في كل نهج
3: انا بدي قريت في المدرسه الابتدائيه ونعرف المدرسه وشنو الاهميه نتاعها مدرسه راهي تونس معترف بها عالميا قرايتنا وكل شيء مي توا بدلت المعطيات ما نعرفش شنو اللي
1: خلى الكاليتي تبدلت، الجودة بتاع التعليم في المدرسة العمومية تغيرت
3: تماما. معناه واحد أوزل يا بش مري أنا مثلا بنتي أولادي يخرجوا ثمانية، أنا نخرج من الدار نمشي نخدم الستة ونص، نخلي ولادي بعد يخرجوا السبعة ديريكت يمشي ويقرأ ويأخذوا نقل ويأخذوا كار ويمشي
1: وحدهم
3: واحدة خمسة كيلومتر في تونس. أنا لهنا من هنا من الزويدية حتى السديدية ودي مشي ويقرأ فهمتني. ده ياخذوا الكار وحدهم يرجعوا وحدهم في الكار، إذا كان ما لقاوش كار مساكن يروحوا على ساقيهم. يعني بنتك إذا كان تخرج الخمسة تاع العشية راهي تخرج في الشتاء ما توصل للدار معناها الستة السبعة تاع العشية ظليل جملة، أنت قلبك يبدأ يخفخف عليها وقتاش تروح وتسكر الباب على أولادك وما تعرفش عليها وين بالضبط، حتى كيف تعرض لها ما تعرفش أنت بنتك وين وقتها. معناتها حاجة غاب على الأخر. بالنسبة للنقل ميبا عاملين لهم كار متاع تلامدة يمشيوا السباح في كار تلامدة العشية يراخوا في كار متاع العباد العاديين معناها اللي يمشيوا في الخدمة وكل. سامحني حنكمل لك يا أمينة أختي. ساعة ساعة تفوتهم الكار وما يمشيوش يروحوا على ساقيهم من الكارتاج حنا باع للزويدية لهنا هنا بحنا مونجي سليم سبيتار مونجي سليم فهمتني. يعني رانا نعاني وفي معانية زرقاء بو كما قالت المدام قبيلة كان يخرجوا من باب ما تليسة مش شالش معناها عندهم الوقت شي يروحوا، حتى كان على ساقيهم عندهم الوقت شي يروحوا، حتى لو كان في الكار عندهم معناها ويروح يرتاح ياكل حاجة ويقعد يرتاح ويراجع دروسه كان عنده اكتيفيتي يعملها. معناتها برشا حاجات تنقص علينا. هي فيها احنا ما نجموش نعملوا تدلفون نقص وكل شيء، اما نعملوا دراسة باهية ونحاول ونرجعوا كيما كنا نقراو قبل، خاطر تو القراية تقرا تقرا تقرا تقرا والصغير يلزمك تزيدوا ايتود باش يقرا ويلزمك تعاونوا انت وتقف عليه انت، وما يفهمش الحاجة يبدا يبكي ويقول لك ما فهمتش، والاستاذ يكتب له في السبورة ومن با حتى يفهم ويقول واه يفهمهم ما يخليهمش يكتبوا. أخذر فما أساتذة سامحني مدام يطلبوا من عندهم باش يجيبوا تليفونات باش يصور السبورة باش يروح يكتب الدرس في الدار ما يكتبوش غاديك يزمو يسمعوا هو يشرح. فهمني ياسر ضغط على الصغير. القراية وليك كأنك شادة جمرة في يدك راه ما عادش معنا كما قبل. الصغار مساكن يحبوا ينشروا يحبوا يقراوا يحبوا يتابروا ليه ما الوسيلة معناها كيفاش ما فهمناهاش احنا بينا حايرين معنا. وكثرة المواد زيدا تو كرتامة توزن 10 كيلو يهزها تلميذ فوق ظهر ويمشي بها كل يوم للليسي يقرأ معناه كل يوم كيروح على سقيس. تخيل وحدك انت قديش يهزم فوق ظهره ليلي يقوس مسكين ظهره. معناتها احنا في تونس يلزمنا نبدل المنظومة تاع التعليم كومبليت ما يلزم نشوفوا حل فورد بوب. اذا كان انت تحب تنهض بالبلاد هذيا تنهض بها من هنا راه من هنا بالدرجة الاولى هذه هذوما هما مستقبل تونس. غدوة انت تحضر في مستقبل التونس تحضر في مستقبل البلادك اذا كان انت ما تتصفش عليه وما تزيدوش في معناه تعاونه وتعطيه السبول باش يمشي يقرا. سامحني على الله سلام على الدنيا سلام.
1: واضح منى
3: خبيا عايشك
1: مرحبا للا شكرا لك على المداخله تحيه لك. نمشي البسمه الو
4: وي عسلامه
1: مرحبا للا
4: مرحبا بك عايشك امينه
1: عايشك 55 سنه من سوسه
4: اي من سوسه
1: نسمع فيك مرحبا
4: يعيشك. أنا أيه. نتكلم فيك أمينة اليوم باعتباري أم البنوتة مزيانة دخلت ليسي بيلوت جمعة اللي فاتت في سوسة بعد ما عملت 3 سنين في الكوليج بيلوت. وزاد باش نوصل صوت أولياء تلاميذ ليسي بيلوت سوسة خاطر عنا إشكالية، والإشكالية هذه بارادوكسالمون جاية من خصوصية الليسي هذا اللي يستقبل التلاميذ من جميع مناطق الولاية. مش نبدأ لك من البعيد من فيضة بندار بوشيشة فهمت مساكن
1: كيما الحال متعتوه لليسي لكوليج بيلوت خاطر ما فهميش كوليج بيلوت ولا ليسي بيلوت لكل منطقة معناها ولا لكل جهة ماهيش معممة المدارس والمعاهد النموذجية. بي وين الإشكال بالضبط يا بسمة؟ أما في علاقة بالزمن المدرسي
4: الإشكال اللي
1: لأنه قبيلة سونيا تحدثت على الإشكال متاع المعهد متاع بيلوت سوسة
4: اي الاشكال اللي سوسه ولايه كبيره برشا والكثافة السكانية متاحة تستدعي أكثر من كوليج بيلوت وأكثر من ليسي بيلوت. تصور أنت ليسي بيلوت فيه 1700 تلميذ و 1700 تلميذ هذو ما سون سونسي سويفر دي كور في وقت معقول. ما أنت وقت معقول معناها أنا نهز بنتي 8 متاع صباح باش تقرأ من 8 نص نهار ومن ماضي ساعة للخمسة ما تقعدش من العشرة حتى الماضي ثلاثة في دي جور كروز في أوقات معنا وشوية جوفي اللي المشكلة اللي الكلية اللي سي ما نجمش يخليهم عنده. علاش؟ خاطر فيو لا شارج الكبيرة قبل كي لي سور شارجي اللي سي هذايا حتى قاعة المراجعة ولات تستعمل للتدريس معناها لا سال دو بيرمانونس ولات سال دو كور حتى المكتبة وقاع استعمالها. دونك انت وقت اللي معناها دي جون هذيك بعمر 15 سنه و16 سنه وحتى جمعت الباك تخلي له ساعتين وثلاثه واربعه وساعات خمسه سوايع ما بين لا بروميير سيونس دو كور اي لا ديرنيير سيونس دو كور سو نيبا نورمال. في وضعيه حكيت عليها المدام توتالور وحكيتوا عليها انتوما الوغ الشارع اللي قاعده المخاطر نتاعو تزيد ظروف معناها ظروف ملائمه للدراسه ما عادش نجم نحكي على ظروف ملائمه للدراسه معناها التلميذ لا خلينا له
1: معناها مشكل لي زور كروس بالنسبه لكم انتوما راه يختار بالنسبه للتلميذ سورتو كان ما عندوش وين يقعد في البيرمانونس اللي اوبليجي باش يخرج قدام الليسي ولا قدام الكوليج وما ينجمش يروح لدارهم في الساعه هذيك يعاود يرجع
4: ما ينجمش. اللهم لي بارون يخليو خدمتهم يجيو يهزو صغيراتهم شوف انت
1: والا الدار تكون قريبه برشا معناها
4: انا هذيك علاش بديت لك بالمناطق البعيده باش نوريك اللي ساعات فما استحاله باش واحد يرجع يكون دار معناها يعدي ثلاثة سوايع ولا أربعة سوايع في الطريق وبعد يرجع يقرا العشية سوني با بوسيبل ماهيش انفيزاجابل الحكاية توا القراب على ليميت ما احنا ما نحكيوش كان على القراب احنا نحكيو على ماجوريتي وكما قلت لك هذو ما يجيو من هرقلة من مسافن من بوفيشة معناها فما برشا برشا صغيرات اللي يجيو من بلايص بعاد. وتوا احنا الاشكال اللي نحسو اللي الوالي قاعد وحده فاس سو بروبليم نحسو اللي المشكل هذايا قاعد على عاتق الوالي اللي هو مضطر باش يلقى حل الوغ ان كوب اللي يقسم وقته والا دي بوانزا معناها انا ساعات جو في ابيل لجارتي نقولها معناها جيب لي بنتي معاك خاطر انا نخدم اوقاتنا ما متقابلش دونك نعملوا في لي زاكروباسي كو سوسوا اون فامي والا اونتر بارون باش نلقاو حلول الوغ يلزم حد اخر يعاوننا في الحلول. فما اداره المعهد اللي تنجم تعمل مجهود
1: حسب رايك انت مثلا بس ما شنو هو الحل؟
4: انا الحل تاع قبل ما معناها ما نوصلوا للحلول يفو بوزي لو بروبليم دون ان كونتكست بلو لارج اللي راهو لونجو كبير. لونجو هو سلامه التلامذه في الشارع هذا يعني المخاطر نتاعو قاعده تزيد نهار بعد نهار. لونجو الثاني هو ظروف الدراسه اللي لازم تكون ملائمه التلميذ هو عنده الحق في الراحه عنده الحق في وقت للمراجعه عنده الحق في وقت للنشاط. هذه نخبه راهو نورمالمون النخبه هذه هما تبركنا عليهم جايبين جهدهم وعاملين مجهودهم واكثر من مجهودهم دوك على الاقل
1: شنو الحل فعليا يا بسمه بالنسبه لك انت تخفيف من البرنامج والا انه نبنيو خاطر انت توكي تتحدث لي على طاقه استيعاب كبيره نتاع الليسي ما ينجمش يهز عدد التلاميذ ذوكم لدرجه اللي استعملوا البيرمانونس والا البيبليوتيك معناه يلزم بناءات جديد البناءات باش تاخذ وقت بالنسبه لك انت الحل حاليا شنو
4: الحل اكور تيرم هو اداره المعهد تعمل مجهود اضافي pour une meilleure planification des cours. أقل حاجة وتعمل لنا زادة مجهود إضافي هي والمندوبية الجهوية باش يكون فما معناها إنسان دو بيرمانونس معناها يتصرفوا فما تيم ذات ما يلزمهمش يقعدوا في الشارع هذايا لورجون. ألوغ أكور تيرم إي لون تيرم هذاك علاش قلت لك نحطوا المشكل في إطار كبير.
1: راهو
4: فما دي شوا استراتيجي راهو حاله وسائل النقل
1: نتاعنا راهو وضعيه الاستراتيجي هو كل شيء كما قلنا قبيله كل شيء مربوط ببعضه مربوط بالنقل مربوط بتنظيم الدروس مربوط بالبرامج بالعدد نتاع المواد زاده يعني فريمون حتى جبدنا حتى على سلامه التلميذ والامان نتاعه في وسط المدرسه ولا قدامها. دونك نقاط كثيره وكثيره جدا دايرتها ونكونوا كل مره نتحدثوا في فورم منها. شكرا ليك يا بسمه يعطيك الصحه. ناخذوا معانا بسمة من مجرين. مرحبا بسمة.
5: مع السلامة. مرحبا.
1: عايشك لله 45 سنة مجرين نسمع فيك لا بسمة.
5: والله أنا عندي ثلاثة صغار زوز كوليج وبنتي ليسي فهمتها دونك مدبيا يعني نتاهلب ولا نوصل صوتي للسيد الوزير.
1: انت بالنسبة ليك تخدم ولا ليه بس؟
5: ايه بيان سور نخدم.
1: هما يقراوا صباح وعشية
5: يعطيك الصح.
1: أيه. يروحوا مع بعض مع الاعتبار وانه بقى فما بنتك في الليسي يعني كبيره تعرف اتسيتيرا ولا يقعدوا أيه. في غاردوري ولا كيفاش عامله انت؟
5: والله انا اكيد بيان سور انا مقسمه خاطر هما الاوقات ساعه مش كيف كيف. بنتي الليسي تقرا للسته نتاع العشيه تصور انت. وولدي اللي في الكوليج خاطر ما همش في نفس كوليج, واحد كوليج عادي واحد كوليج بيلات. دونك الستة وعندي الخمسة وعندي الأربعة كل يوم شو عندي الوقت فهمت. ومضطرة يعني بين هكا اللي أكيد اللي نجم شعب الجارد يعمل واللي ما نجمش ما نجمش فهمت. دونك أنا جوني دي بلات كل مرة كيفاش حسب الوقت والكل بالحق خاطر يعني البارون بالحق يعني تعب في الحكاية هذه تدوك يبدا عنده أكثر من صغير مش كما صغير واحدة وكبلاسة واحدة وتحطه وتبدا متهني عليه فهمت. بالحق احنا توا يعني حاجة واحدة بك نطالب بها كما احنا توا في السيف عنا سيونسينيك وفي رمضان عنا وقت واحد علاش ما يعملوش يعني بالحق احنا ناجحة الحكاية كسوا في السيف وإلا في رمضان. صحيح احنا البارونيت اللي نخدمو نقعدو خاطر نروح في الخمسة بتاع العشية في دوبل سيونس والكل. اما اتلين ذا البارونيت ساعة ينقص الشارج متاع هز جيب ودرشنو اللي نجم بش يعمل جارد يعمل واللي نجم اكيد يبدا فما وقت كيبدا فما مو وقت موحد البارون هو كيخصص بش يروح بصغيره ويبدا متهني عليه في الداء فهمت خير من اللي يبدا في الشارع. انا برغيزون احنا عاملين والفليسي اللي توا تقرا فيه بنتي فما تلميذ من العنف تعرض لعمليه قتل يعني ما يتوفى فهمت. يعني بالحق يعني هذا وما صار شيء ما صار حتى شيء يعني عامنا بالحق الوليد ميت وما صار حتى شيء يعني ما فما حتى اجراء صار يعني بالحق للصغار تو فما اللي زر كروس زيلو موجودين. انا واحده من الناس نتعدى كل يوم باش نتفقد بنتي يعني صغار درس شارع ملوحين وفما موتورات وفما بالحق ترى كل شيء يعني ما تخاف على صغيرك فهمت. يعني انا واحده من الناس اللي عم نعمله وللتوا انا نخمم خاطر بنتي سنة اول عام في الليسي نقول الليسي هذا اللي باش تقرا فيه وصار فيه عملية القتل شنو باش يصير. نعم نبدأ كل يوم وانا يجي على قلبي نقول ان شاء الله واحد باللباس كسر سواء بنتي ولا ولد الناس فهمت. يعني بالحق كنتم شوفونا حال اي سيرتو نحونا لزر كروز بالحق خاطر هذه لزر كروز خايبة ياسر وفما حاجة اخرى
1: بسرعة بس
5: اي فما حاجة اخرى جست باش نحكي على حكاية هو الإجراء اللي عملته الوزارة
1: أي؟
5: يقول لك أوتوماتيك حتى نتلم ده في الكلاس
1: أي؟
5: احنا أوني باكونت باش يصير التقسيم مويزي يقولوا احنا خمسة باهين خمسة متوسطين خمسة تحت المتوسط اللي هو فهمت. لكن ثم دي باران احنا بار اكزومبل انا عندي بنت صاحبتي هي نورمالمون تقرأ مع بنتي المشكلة متاحة الطفلة مسكينة تسكن بعيدة برشا ومتنا وامها في بلاصه وبوها في بلاصه وما فماش غاردوري تصورتي بحد اللي سالي انا تو كنت نحكي عليه فهمت. دونك الطفله هذه توا تصور انت مع غياب الاساتذه تقعد في الشارع ملوحه انا بنتي هي في كلاس وهي في كلاس وانا هي طلبت الام باش بنتها تكون مع بنتي في نفس الكلاس
1: باش امبورطون خاطر سا رجوان فكره لا سيكوريتي والسلامه نتاع التلميذ في المؤسسه العموميه في المدرسه العموميه والا امامها والا في وسطها ديجا وعلى حتى في الكور شنو ينجم المخاطر ربما اللي ينجم يتعرض لهم. وكان نشكرك برشا يا بسمه تحيه ليك على المداخله وقت الاخبار سي ساكري مقدس دايور بعد شويه مع زميلتنا هبه الخميري. احنا راجعين ال 71113 نرفع عظمتكم حتى اليوم على الزمن المدرسي راجعين مرحبا بكم.
6: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
7: ايه اما وين التحدي؟
8: التحدي
6: الكليوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس.

0: عفو عمليات البحث والتمشيط عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته أمس الأحد رفقة زميله الذي تم العثور على جثته من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي، وذلك بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية، وفق مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. والمصدر ذاته يوضح أن عمليات البحث تأتي بعد العثور أمس الأحد على جثة زميله بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة بولاية القصرين من قبل أحد المواطنين داخل أرضه، علما وأن عددا من الولايات الجزائرية شهدت أمس الأحد تهاطل كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأودية وجريان السيول بعدد من المناطق. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى يتمكنون من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة وكيل جمهورية للاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة البحث بعد استشارة النيابة العمومية بتونس وفق ما أكده مصدر أمني لمزيك. وتفيد المعطيات بأن المظنون فيه قام بتزوير بطاقة تعريف وطنية وعمد إلى تغيير اسمه والإدعاء بأنه قاض عسكري وتقديم نفسه للمواطنين على أنه وكيل جمهورية، فيما كشفت التحريات إلى حدود الآن أنه تحيل على 4 أشخاص وتسلم منهم مبالغ مالية وصلت إلى 20,000 دينار. في أخبار العالم، المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن نحو 130,000 شخص نزحوا في اليمن في غضون أسابيع مع تصاعد انعدام الأمن. سلسلة من الانفجارات تهز مستودع أسلحة تابعا للجيش في شمال سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، ما تسبب في إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار. تتزايد الضغوط السياسية على المستشار الألماني فريدريتش ميرتس مع سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي أضعفت موقع حزبه وفتحت الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله، في وقت يواصل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا تعزيز حضوره السياسي. أكثر تفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
1: جاءت أحدث الضربات في انتخابات ميكلنبور وبرلين أمس الأحد بعدما فشل الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب ميرتز في تجاوز عتبة 5% في الولاية الشرقية في أدنى نتيجة له هناك منذ تأسيسه، فيما تصدر البديل من أجل ألمانيا النتائج بحصول على نحو 38% من الأصوات. وفي برلين حل الحزب المسيحي الديمقراطي ثانيا، بينما حقق البديل تقدما أيضا. أتى ذلك بعد أسبوعين فقط من انتكاسة أخرى في ساكسونيا أنهالت، حيث تقدم البديل من أجل ألمانيا على الاتحاد المسيحي الديمقراطي في نتيجة زادت ضغوط على ميرتس وأثارت مجددا النقاش حول قدرته على قيادة الحزب والحكومة حتى نهاية الولاية. وفي ضوء هذه النتائج سرع حزب البديل من أجل ألمانيا إلى استثمارها سياسيا، إذ دعا زعيمه المشارك ميرتس إلى الاستقالة، معتبرا أن تأكيد المستشار عزمه على مواصلة العمل بدلا من تحمل مسؤولية النتائج لا يعالج الأزمة التي يواجهها حزبه، ما يعكس هذا الموقف اتساع الفجوة بين الحزبين في وقت تواصل فيه قيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي رفض التعاون مع البديل من أجل ألمانيا. مع ذلك فأن تقدم الحزب اليميني في انتخابات الولايات يضع الاتحاد المسيحي الديمقراطي أمام تحدي سياسي متزايد، خصوصا في الولايات الشرقية حيث أصبح البديل قوة انتخابية رئيسية. غير أن التحدي الذي يواجه ميرتس لا يأتي من خصومه الانتخابيين وحدهم، فالائتلاف الذي يقوده مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي يواجه بدوره خلاف بشأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في وقت تعاني فيه ألمانيا من ركود اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوة وكمال فريق فرام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: قبل ما دي ساعتين للرابعة عشية على موزايك فام.
1: مازال مواصلين معاكم في فورام على موزايك فام. تحية لكم نشكر في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. نتحدث اليوم على الزمن المدرسي, توقيت التدريس بالنسبة للتلامذة, علاش لليوم مازال يطرح اشكال رغم عراقة المدرسة التونسية, ورغم انه تقريبا قد يكون تعودنا بالتوقيت هذايا متاع الصباح والعشية, علاش اليوم زاد فما دي بارون يقولك دو بريفيرونس يكملوا يقراوا في حصة واحدة ويكملوا ماضي ساعتين ولا ما ثلاثة نتاع العشية. 71 113 171 113 مازال عظمتكم وين ما كنتوا, مرحبا بكم. نحبوا نسمعوا الأولياء, التلامذة, المربين, زادة ماذا بينا نعرفوا أراءكم. معايا سفيان بالتليفون, مرحبا.
2: أهلا مدام أمينة,
1: الله يخليك يا سيدي, شكرا لك. سفيان 47 سنة من صفاقس.
2: نعم
1: مرحبا يا سيدي, وتحية لأهالينا في صفاقس. نسمع فيك
2: مدام أمينة. أنا نشوف التوقيت هذا المدرسي مش نقول صيحة فزاعة وكارثة مش يكون, أما مش توا يمكن بعد 4-5 سنين مش نشوف النتائج نتاعو. أنا نشوف اللي التوقيت المدرسي هذا يظل الأولياء خموا في مصلحتهم هم وكيفاش يجاروا حياتهم وأكثر من يخموا في صغيرات نتاعها. يظهر لي أنا التلميذ مش تقريه أنت ستة سوايع في جرد بعضهم كيفاش تصبدوا المعلومات, مش بعد 3-4 سوايع مش شقلب.
1: أنت ضد فكرة أنه يقرأوا ساعة معناها حصة واحدة؟
2: نحب أي حصة المذهبية معناها دوب السيونس مش سيونس ليك واحدة معناها يقرأوا. مدام بعد يظهر لي 4-5 سنين مش خارج نوعين بتاع كلام ذا اللي أوليائهم ينجم يعمل إحاطة صغار وعنده كرهبة ولا عنده فلوس متيسر يعمل أنشطة صغيرة البرة ولا يمشي يقرأ حويجة يمشي ترينة سينو اللي مش تبقى وكلها مش شدة مش شكلها من الشارع, وانت تعرفش معناها الشارع معناها مش يقعدوا فيه. علما أنا راني ما عنديش معناها, عندي ابنية تقافل بريمير ما زلت معناها الموضوع ما يخصنيش أنا, أما جيش ندافع قاعد على

0: وبرا معنا. انا نشوف اللي نهار اخر نشوف لك كلام ذا بهيد وكلام ذا مش يتشرد وجمله ومعناها ما نشوفش فيها انا الحل. اصلا التلميذ مش شقلق من القرايه 6 سوايع في شرطه بعضهم توا يجم يكسر الريتم يقرا شويه الصباح شويه العشيه وثاني حاجه اخرى زاد مدام ما نجموش نعملوه اذا كان الدوله ما وفرتش حاجه مثلا عاد ما عندهمش سليو باش يتبعوا الكلام هذوما اللي مش يقراوا السيونس والعشيش مش يعملوا العشره مش يعملوها يلزم ثم متابعه معناها نشوفوهم ونمشيو ويلزم ثم دور ثقافه يحضرها من الدوله يلزم مباريات ثم حاجات اخرى تحضر ماهيش ضده معناها في المبدا انا باهي كفكره في
1: الدول لو كان العشيه تكون انديه وتكون ثم نشاطات اخرى للتلميذ واللي تستهويه زاده ما تكونش نشاطات
0: يظهر لي كما قالت المسرحي قال ما تمشي كان مع البلدان البارده الحكايه هذه يظهر لي في النرويج في فنلندا في السويد الناس هذوما منظمين عندهم ويمشوا صغيراتهم يقراوا سيونس برك وناجحين حتى في الميدان نتاعهم احنا نحب نعمل مجرد اسقاط وبرا معناها هكا والاولياء يقول لك يا صغار يقف في الدار يقف الواحد ولا تو نرتاح
1: بالنسبه لك انت بنتك قلت لي تقرا في الابتدائي التوقيت نتاعها تراه باهي هكا انه يقرا صباح وعشيه المواد
0: لا الابتدائي كلهم يقراوا الصوم في ديك فرق معناها يقراوا من 8 نص النهار ولا من نص النهار الخمسه هكاك معناها توقيتهم توقعتين يقراوا هكاك البريمير اما ذاك مكرا اخاك انا بطل معناها ما وقت اللي تجيب لي الشواء انت بتعتني في الاعدادي انت وتخرج وتوا يكمل يقرا مدي ساعه ساعتين بعدين مش يمشي مدام العشيش مش يعمل فيه تتصور انت طفل مش يمشي يعمل انشطه في النهار مش يمشي في الشارع مش يفسد
1: باه
0: انا شوف هكا هذا رايي انا قلت لك مانيش ضد الفكره ولكن حضروا لها قبل لازم يتكلم معناها في خاصة من وزارة التربية معناها والتعليم معناها يعملوا خلية في المعاهد باش تتبع الكلام هذوما كاين مش يقراوا الصباح هكا والعشية ومش يكونوا.
1: باهي واضح جدا واضح يعطيك الصحة يا سفيان شكرا لك على المداخلة تحية لك كل أهلنا في صفاقس نواصلوا معايا مروان مرحبا مروان.
2: هلا عسلامة أختي
1: الله يخليك 47 سنة من باجة سيدي
2: مرحبا
1: استاذ مرحبا
2: استاذ هاي. والله يا مدام حبيت نتدخل من مشيره كوني استاذ ومشيره اخرى كوني ولي
1: هاي البرش
2: هاي. اولا ثم مشكله القاعات صح
1: هاي.
2: اذا كان حبوا نعمل وقت واحد صعيبه برش اذا كان احنا قاعه اذا كان اعداديه فيها 20 فيها 800 تلميذ فيها 20 قاعه اذا كان مش نعمل وقت واحد اقل حاجه نولي نزيدوا 10 قاعات احنا تو في بعض الاعداديات القاعات البرمانونس هي بيدا قاعدين نقروا فيها وقاعة المكتبة نقريوا فيها إذا كان باش نعمل وقت واحد على الأقل باش نزيدوا 10 20 قاعة أخرى هذه مشكلة كبيرة ثم المخابر إذا كان أنت باش تقري في نفس الوقت المخابر تاع الإعلامية وتاع الفيزيك وتاع العلوم ما تنجمش تقري في نفس الوقت نحن نقروا صباح وعشية باش نجم معناتها نستغلوهم لكن باش تعملوا فرد وقت مستحيل معناتها
1: تقريبا تبدا فما مخبر واحد في كل
2: شيء مخبر واحد وتقري فيه صباح وعشية لكن مش تقري في نفس الوقت دونك تزيد عدد مخابر
1: تلامذة تخرج وتلامذة تدخل دونك
2: صحيح لكن ما تنجمش تقري في نفس الوقت
1: صحيح
2: ثم مشكلة ثم مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الكتب يعني اللي قروا صباح وعشية أنا واحد من الناس أولادي عامل لهم زوز كراد كرتابة تاع الصباح وكرتابة تاع العشية اللي كان باش يقروا فرد وقت كيفاش نعملوا لهم الصباح كل يوم
1: باش يقروا تقول أنت فريزة
2: وقتها كل يوم كل واحد برويته داخل بها اللي يقرا في المكتب ما نجموش فما برشا
1: على اعتبار تجربتك أنت كأستاذ مروان ترى أنه يلزم يصير فما تخفيف في البرامج ولا تنقيس من المواد ولا تراها كلها مهمة هذه المواد
2: لا تخفيف البرامج لم يعمل حد شيء أولا تخفيف البرامج وثانيا تخفيف من المواد تو ثم بعض المواد مثلا قروا فيها في الابتدائي زايدة معناتها تو بلاي تو جي تلميذ سنة 6 تقرأ فيها الحضارة القبسية وكذا وهو باش يعاود يقراها في الليسي ونفس النص موجود في
1: الابتدائي اي ما لا تخفيف البرامج خاطر التاريخ كمان مهم يظهر
2: لا تخفيف البرامج وتخفيف المواد مثل نجم ثلاثي يقرا تاريخ ثلاثي يقرا مدنيه ثلاثي يقرا اسلاميه ضايف المكتب
1: كاريمون فهمتك أي. فهمتك أي.
2: اولا نقصوا في البرامج ونقصوا زاده في المواد معناتها يقعد ما يقرا معناتها تاريخ عام كامل ولا يقرا ثلاثي هاك وثلاثي هاك وثلاثي مثال مقترح معناتها فهمتني
1: ويمكنوا من أنه يكون عنده اطلاع على تاريخ بلاده، على تاريخ بشكل عام، أنه يكون عنده فكرة على المادة هذه. زادة
2: تلميذ 11 سنة وتقرأ فيه في حضارات قدم برشة وشنية، معناته تمو حاجة خفيفة تاع تاريخ بلاده كذا، أو تاريخ الحديث تاريخ القديم. المثال معاش أنا نحكي مثال المواد الاجتماعية، النجم يعملوها كل ثلاثي مثال مادة، علاش في نفس الوقت عام كامل؟ ثم مشكلة أخرى زاد، يلزم التنسيق من المدرسة، تنسيق الزمن المدرسة بين الابتدائي والإعدادي. رأوا إذا كانت والي توجي ولد واحد يقرأ في الإعدادي وقت واحد وفي الابتدائي يقرأ زوج أوقات، كيفاش يعملوا له؟ مش بقى ماشي يجي يروح بذاك يعود يرجع يهز ذاك، دونك يلزم يعملوها نعموها على الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولا ما نجموش معناتها الوالي ينجم ينسق ما بين أولاده، فهمتني؟ هز جيب جيب هز كذا، ما نجمش يروح واحد يروح بهم ثلاثة والآخر يرجع يروح به الخمسة والآخر يروح يرجع به ستة، ما نجمش يبقى هو نهار كامل ماشي جي. وإلا حتى في النقل العمومي زادة صعيبة ياسر، معناتها يلزم تنسيق من الأول، معناتها هو راهو توقيت الواحد راهو باهي يخلق وقت للتلميذ كذا، أما يلزم تنسيق كبير ويلزم أمور لوجستية كبيرة، معناته يلزم تنظيم، يلزم إعادة هيكل المدارس في كل، معناته وحتى الإثارة التربية. ما تنجمش تقاري مثال، أنا نحكي كرياضيات، ما تنجمش تقاري خمسة مواد، خمسة أساتذة وستة أساتذة رياضيات في نفس الوقت، ما تنجمش تقاري ستة أساتذة فيزيك في نفس الوقت مثال، فهمتني؟ يلزم يلزم يلزم يكون عندي إعداديات في أقل حاجة في 50 قاعة. تو نحكي لك مثال، بنتي تقرأ إعدادية نموذجية في باجي، يقرأوا في المكتبة، ما عندهمش معناتها في ساعة برمونوس يزوم للمطعم. أي دونك كيفاش تحب تعمل وقت واحد؟ مش مستحيلة معناتها. إذا كان أنت تو تعمل إعدادي مثال، مدرسة إعدادية نموذجية تقول راهو فيها تخت الاستيعاب 100% ومعدل 15، ومن بعد زيد تعمل لك تهبط ال 14 وصلت ال 14، هي دونك هي الطاقه نتاعها من الاول 100، وانت بعد زيد تقبل لها 150 160 تلميذ، انت ديجا استشارج هي تو. خلي باش تقراهم كل في نفس الوقت مستحيله معناتها. فما معناتها لازم يكونوا امور منظمه، امور مدروسه برشا، معناتها باش نجموا نشحوا في الفكره هذه. ماذا بينا احنا تلاوذنا
1: وراحه التلميذ، شنو انت حسب رايك تراها راحه التلميذ والاستاذ في انه يكون فما حصه موحده، والا زاد تنجم تكون حصه صباح والا حصه عشيه؟
2: والله اخزن من الناحيه البيداغوجيه راهو صعيبه برشا. انا نحكي لك هو اربع سوايع وتلميذ الساعه الاخرانيه
1: هكا ولا لا؟
2: أيه. هو اربع سوايع
1: الاستيعاب نتاع التلميذ
2: مهم، الاستيعاب راهي محدوده. راهو الساعتين هذوك مش ياخذ فيهم نفس ويعاود يرجع، ياخذ فيهم نفس وياخذ فيهم مخه يرتاح باش يعاود يتقبل. او اذا كان مش تعملهم ست سوايع سكسيسيف، لا الاستاذ ينجم ولا التلميذ ينجم. احنا من 11 ل 12 نبدو صايم، معناتها التلميذ يبدا
1: يتعب سيئ،
2: يتعب ذهنيا يتعب، حتى المعلومه ما عادش توصل له، مش كيما الساعه وانت الاستاذ بحد ذاته صحيح، والاستاذ بحد ذاته مش كيما يدخل يقاري 8 كيما الساعه من 11 ل 12، فما بالك انت باش يقاري من ماضي ساعه لماضي ساعتين وما كذا الافين، معناتها صعيبه برشا.
1: واضح واضح جدا. يعطيك صحة مروان، تحية ليك ولكل أهالينا في باجة، تحية من خير لك زادة للإطار التربوي ككل، شكرا ليك. نواصلوا معايا غازي، مرحبا.
3: عسلامة مدام،
1: عايشك يا غازي، مرحبا بيك. 55 سنة من الزهرة.
3: اي من الزهرة،
1: مرحبا، تحية ليك لأهالينا في الزهرة، نسمع فيك.
3: عايشك مدام. أنا عندي زوز تويما يقرأوا نوفي ماني. ألو،
1: نسمع فيك، نسمع فيك غازي.
3: واحدة في البريفي واحدة في البيلوت. في البريفي شعنا فيهم الوقت تنجم تقعد بعد الوقت ونجم تستنيني كما اليوم تروح ماضي ساعة، لأن توما ثلاثة واربعة خلطت لها بشي روحت بها. عندها أختها تقرأ في البيلوت مدري، نعنا في ولاية بن عروس في الكوليج عنا واحد برك في مدري. الصباح نحن عاملين بيوش بريفي، جيت هزها سبعة غير بها من قدام الدار، من قدام الباص اللي متفاهمين فيها وتمشي. كيما اليوم مثلا عندنا نهاري في الجمعة تقرا 9 تاع الصباح. وعندها دوزور كروس في وسط النهار. معناتها أنا في مني أنت تدخل 9 شكون باش يهزها؟ ولا أنا نحطها في الكار سبعة غير بها باش تقعد قدام الكوليج حتى للتسعة. علي
1: المشكلة هذه نتاع لي زور كروس ديجا. اور الاداره ما تنجمش تعمل دي زومبلوا دو طون من غير دي زور كروز فيو اللي ما عندهاش برشا دي سال وتبارك الله التليم ذات موجودي
3: بيه سامحني بيه هما يعرفوا اللي في ولايه بن عروس عندنا معناتها كوليج بيلوت واحد في مدري اللي الناس كل دي فيه مبلاش معاك اللي هي تسبيك في دي بوس معناتها خاصه ولا عموميه والكلهم يخرجوا الصباح معناتها انا اليوم ما نمشيش نقدر نخدم مع 8 تاع الصباح نقعد نستنى حتى باش ننزل بنتي 9 تاع الصباح للليكول ونرجع ساعه روتار عندي تاع الخدمه وما نمشي الخدمه كان 9 ونص عارف يمشي مره
1: شنو الحل بالنسبه لك انت غازي
3: اليوم انت تعرف البيلوت كلهم يجيو في الكيران اليوم 8
1: شنو معناه الكل يدخلوا 8
3: انا خير بعطيني انت حل مدام انا تسعة شكم شي يزهين
1: لي احنا توا نحكيو يا غازي ما فهم حتى حد ينجم يعطي حل احنا نتناقشو نعطيو التجارب الاراء ومن بعد نحكيو فيها النقاط هذية فهمت غازي مانيش باش نقول انا شنو الحل ما نعرفش شنو الحل الحقيقة احنا اون اكسبوز غازي
3: معناتها دو جور في السومين تدخل تسعة تاع الصباح اللي ما عنديش شكون يهزها ديجا مشكلة
1: باه واضح فهمتك واضح غازي
3: معناتها انا شكون شي يزيلي انا تسعة تاع الصباح شكون شي
1: فهمتك الاشكال يطرح بالنسبه للي زور كروز وبالنسبه كي تدخل للتسعة متاع الصباح انت ما عندكش كيفاش توصلها للقرايه شكرا لك يا غازي يعطيك الصحه سيدي تحيه ليك نمشي لذكرى مرحبا يا لالا
4: وي عسيمه مرحبا
1: عايشك ذكرى شكرا ليك 46 سنه من تونس
4: وي مرحبا بريسيزامون
1: مرحبا
4: طلبت على اول مره راني نطلب
1: مرحبا
4: هي عايشك
1: حتى اللي يطلب اول مره راه مرحب بيه تمشوش تخايلوا لي يلزمكم تطلبوا قبل ولا طالبوكم ايش عندك سوابق معانا ليه ليه اطلبوا
4: مرحبا باي عندي زوج صغار وعندي طفل في البيلوت وطفله سنه بروميير اني ليسي باي دونك البيلوت ديجا بعيد على
1: الاولياء راكم تعانيوا من البيلوت تحبوا على البيلوت وتجريوا باش صغاركم يدخلوا للبيلوت وبعد تولي تتشكاو
4: فوالا هذيك خاطر جيستيون وحده وزيد توا حتى بنتي توا معناتها نجحت بروميير اني حطوها في ليسي بعيد على الدار دونك ولات لي دوبل جيستيون الطفله والطفل وزيد فوق هذاك الكل التوقيت التوقيت يبدو يقرأ صباح وعشية وليت أنا لهي بالطفل وراجلي لهي بالطفل معناتها أنا بنتي اليوم كملت ماضي ثلاث يلزم بها يخرج لها من الخدمة باش يمشي يروح بيه الطفلها وكمل الأربعة يلزم ينخرج من الخدمة باش يروح بيه ألوغ كو لي زوغ كروز في الوسط هذوكم بالحق برشا لي زوغ كروز هاو ما قراوش من 8 من 9 للعشرة هاو ما قراوش من نص النهار للماضي ساعة هاو بالحق معناتها يسرع اليوم نهار كامل الصغار ومعناتها وطوت جيستيون للي بارهم معناتها هاو بالحق هذيك أكبر مشكلة وزيد اللي حطوها في ليسي بعيد على الدار حتى كي حبيت نحولها ليسي قريب وكل شيء قالك لي ضغط عليا برشا وما عنديش بلايس وكذي ولدي أنا أولوية أنا بحد الدار أموا تروح لي على ساقيها أموا تمشي وتجي على ساقيها قالك لي أنا اللي سي هذيك علي ضغط كبير ياسر وياسر معناتها الناس كلها تحب تشيه هذا بالزيت بالحق ما قلت له شو نعملوا معناتها نبطلوا الخدمة متاعنا يا أنا شو نبطل بخدمة شي أباها بشي بطل خدمته باش أموا نتلهوا بالصغار باش هزينهم وجيبينهم بالحق معناتها سي مشكلة كبيرة أموا كي يكملوا باي اكزامبل ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين نجمو نروحوا بهم اون فوا بوغ توت ونرجعوا نحن عندنا معناتها توت اون ابخي ميدي واحد باش يخدم فيها اما كي تبدا هكا هز جيب هز جيب امشي اجا بالحق سي سي سي برشا
1: هما ما ينجموش يروحوا وحدهم معناها بعيدة المسافة
4: بعيدة المسافة بنتي وخاطر انا قبل كنت نقري في البريفي فبنتي كانت تقرا في البريفي دفاسون انا كي حبيت نحطها توا ليسي اللي بحذا الدار قالك انت توا جي وليت تلوج على الاتاتيك انت ماك المسافة بالبريفي كمل في البريفي يا اخي انت علاش انا توا هذيك قريب لي على ساقيها تروح وما معناتها كبرت فهمت. كبرت لا قالك لي معناتها اللي سي هذيك معناتها تلمو الناس كلها تحب تمشي له سي بون معناتها هذيك هو البروبليم اللي
1: واضح ذكرياتك صحه أوه. شكرا لك لله تحيه ليك ناخذ تليفون من عند عبد السلام مرحبا
5: مرحبا اختي
1: عايشك سيدي مرحبا بك
5: وبيك ربي يبارك لك عايش اختي مرسي ويرحم والديك وبارك الله فيك على الموضوع مرحبي. هذا اللي كل عام نسمعه فيه وما نعرفش والله موضوع مهم برشا ان شاء الله يسمعونا اللي مسؤولين على الحكاية
1: احكي لي رايك
5: انا ابو متاع زوز صغار ولدي في الباك سنان باك وبنتي نوفيام والله شيء يسخف والله والله انا مع الحصة الواحدة ساعة باش نبدأ واضح مع الحصة الواحدة علاش احنا مبكري نسمع في الاخيان يتكلموا فمش حتى واحد يجبد على احكي على الحصص معناها متاع اليوتيود يعني كيفاش صغار يقراوا اليوتيود به انا كي يخرج صغيري 8 متاع الصباح ويروح نص النهار يزيد يرجع مساعتين يزيد يخرج الستة نجريوا بيه في ساعة باش يوصل اليوتيود يعمل سويتين للثمانية الثمانية يروح يتعشى بالليل ذي ربلوت اجور مع اربع مرات مشي وجاي أربع مرات أقرب ليسير أو يظهر لي إحنا أنا في حملنس أقرب ليسير أي دار يظهر لي بريسكي بتاع زوز كيلومتر ده زوز كيلومتر كي نعملها كتر فوا بارجور صغير يعملها كتر فوا بارجور رويت كيلومتر فما حاجات يلزمنا نعملوا لها حسابة يلزمنا نخف وما نعرفش يلزمنا نقص دي ماتير أنا بالنسبة لي راني منيشي معناه والله مسخفيني الصغار كل مش ولادي برك أنك تشوف صغير ماشي جاي ماشي جاي أربع مرات في النهار رو شيء أسف شيء أسف أختي ما نعرفش هذا
1: يعني بالنسبة لك أنت نقص من البروغرام نقص من المواد
5: شو أختي احنا أنا نسمع في الأخيان من بكري ونسمع في برش عباد وسمعنا الموضوع ذي برش مرة احنا كشعب كإنسان بسيط عنا حلول بسيطة مثلا لنا نجم نقول أن الساعة تولي ساعة غير ربع مثلا فهمني وفما مواد في عود نقريه في أربع مرات نولي نقريه ثلاثة مرات مرتين في الجمعة فهمتك أرش الحلول أنا
1: المهم أنه يولي التلميذ يمشي مرة واحدة للمكتب ولا للليسي ولا للكوليج ويروح مرة واحدة
5: هذا اللوجيك هذا اللوجيك خطر عليش خطر عليش أختي أختي رو بيناتنا الصغير طو أنا سمعت صديقنا بكري قال رو الصغير من يجمشي يستوعب ستة ساعات ولا ثمانية ساعات اسكو من يجمشي يستوعب ستة ساعات ولا ثمانية ساعات من نجم يخرج ثمانية متاع الصباح يروح ثمانية متاع الليل عادي عادي معناها صغير كي يروح من 8 ل 8 كل يوم يستوعب هكا يكره القراية اول حاجه باش يعملها صغير باش يكره حاجه اسمها قراية باش يلقى روحه انا نخدم في
1: الفيال خاطر زاد ما كانش فما قبل معناها صديق كي عملوا التنظيم تاع القرايه ولا سوايع ولا زمن مدرسي ما همش ماخذين بعين الاعتبار اللي باش يجي في وقت يولي يلزم التلميذ يقرا معناها كور بارتيكولير فهمت عبد السلام
5: لكن جاء الوقت اللي باش نبدلو الى ما تيجي نقاو كل عام نحكيوا الموضوع ونقولوا يلزمنا سمعني فما كلمه توا لاحظت حتى حاجه اخرى الأغلب العباد يخيروا الحصة الواحد اسكو هذيكم كل غالطين
1: تري بيان واضح
5: احنا لو اخزر احنا مانيش ضد اللي يختار الحصتين راهو اكيد عنده حاجه معناها يتركز عليها لكن انا كي نشوف نقول انا معناها نمشيو مع الحصتين والحصه طالبينها اكثر العباد طالبين حصه واحده
1: تخبيه واضح جدا عبد السلام
5: ربي يبارك لك عايش اختي مرسي
1: شكرا لك تحيه لك ميرسي على المداخله سنين
6: ولو نرجع للمختصين يقول لك التركيز يكون أفضل بكثير للأطفال بين 9 و11 متاع الصباح يعني الفترة هذه التركيز يكون أفضل وبعد من ماضي 3 إلى 4:30 مع أنه التركيز يتراجع بين ماضي ساعة وماضي 3 بعد الفطور هذا نذكر به لأنه كأنه كل مرة ننساو اللي يهم هو في المسألة دي كل هو التلميذ اللي هو عنده ان ريتم وريتم هذا لو نحن ما ناخذوش بان اعتبار بيولوجي جسدي نفسي ربما نتلهو بعدة نقاط أخرى واللي تم ذكره مثلا اليوم هو الخوف من الشارع اللي هو نتفهموه أنه اليوم الناس عندهم قلة ثقة في المحيط الخارجي للمؤسسة التربوية في الأثناء كأنه ما نتغافلوا على مصلحة التلميذ والتوازن النفسي متاعه وقدرته على التركيز اللي هي تأكدوا اليوم عدة بحوث في العالم وقت يقولوا راهو اليوم بين 9 و11 هو أفضل فترة تركيز، وبين أنك أنت ماضي 3-4.5 ومع علما وأنه يقول لك نهار الاثنين يكون التركيز متاعه منخفض مقارنة بالثلاثة والخميس. دوك فم معطيات نحن اللي هي معروفة في العالم. أنت لقن منها مفروض أنه المؤسسات لو اعتبرنا أنه التلميذ هو الأولوية في الأثناء، فمش كون يشكي من المؤسسة المهنية ويقول أنا نخرج من الخدمة أو نخرج مخر نخلط مخر ونحن قش

0: أنه يتم استغلال قاعات مخصصة للمراجعة للمطالعة للمخابر في أنشطة أخرى دراسية باش أنه الشخص يكمل جدول متاعه. وعندك زاد الإطار التربوي اللي هو ساعات يضحي أو يضطر باش يأخذ جداول أوقات اللي فيها الكثير من الزوغ كروس. فالعملية نظن فيها حاجة، هل هناك إرادة أم لا باش أنه تكون إلى المصلحة الأولى للطفل؟ الثانية حاجة، هل فما إمكانيات مادية وبشرية كافية باش نحن نحسنوا هذا الوضع؟ الثابت أنه فما نوع من القلق وفما نوع من المخاوف اللي هي مشروع واللي هي تأكدها نتائج واللي قاعد يصير في العالم. وكما تم ذكره متى في الساعة الأولى، راهو من نجموش نحكيه على الزمن المدرسي لو أن نحن منرعيوش المسائل الأخرى. ما هو مرتبط بالبنية الأساسية؟ ما هو مرتبط هل أنه نحن عنا أنشطة ثقافية ترفيهية تثقيفية كافية باش أنه يتم توجيه الأطفال التلامذة لأنشطة أخرى وما يكونش الاقتصار على ساعات الدرس اللي هي ترجع بالنظر بالأساس للمؤسسة التربوية. فكانوا اليوم نحملوا بالأساس المؤسسة التربوية هالمسؤولية في مسألة الزمن الدراسي، في حين فيها ما هو متعلق بالميزانية، هل أنه فيما فلوس ولا لا، ما هو متعلق بكل ما هو وسائل نقل اللي هي قادرة على استيعاب كل العدد الكافي من التلاميذ ويكون فيها الأمان والراحة إلى آخره. هل أنه اليوم في بلدان البلديات هي مثلا اللي تتكفل بكل ما هو يعاش، لأنه يعتبروا هذه حاجة ترجع بالنظر إلى الخدمات القرب. فما بلدان تخلق أنه هو يقول لك أنا ما نقريش، نقري ساعات مثلا إلى ساعة واحدة اثنين اللي هي، أما بعد بالضرورة يزم توفير أنشطة ثقافية ترفيهية رياضية لكل الأطفال، لأنه فما خوف من أنه يصير تفاوت بين المناطق وبين الأسر. اللي عنده الإمكانيات ينجم يعمل البيانو والموزيكا ويعمل دانس ويعمل البيسين ويعمل، واللي ما عندوش أو أنه المنطقة بتاعه ما توفرش هذه الخدمات فإنه بش يكون متى محروم من هذه الخدمات. الحاجة الأخرى واللي قد قالت أنهم أغلبهم يضطروا بش يضحيوا بالعمل، وإما المرأة في الحالة هذه تضطر مش انها كان لازم تبطل او ما عادش عندها طموحات مهنيه باش تضحي على الاطفال، لان المسؤوليه يتم ارجاعها بالاساس للام، او انهم الزوز يتلزوا باش يعملوا مجهودات. وفي الحاله هذه كاين المؤسسه الاقتصاديه غير مصغيه، معناتها بالنسبه لها اولادكم جبتوهم برا تفهموا انتم مؤسسه تربويه. وقد ما قلنا في اكثر من مره وفي حصص اخرى انه اليوم راهو المؤسسه الاقتصاديه يلزم تعتمد اكثر مرونه في التوقيت، خاطر اللي يخلط بعد ساعه المفروض يكملها بعد في القايله او يكملها في الليل، يعني يلزم يلقى الحل. اما يلزم يكون العرف زاد متفهم، لانه هذا باش ينقص عليه الضغط النفسي بالنسبة للأب والأم. فكأنه اليوم الزمن الدراسي لو أنه بالفعل نحب نتناولوه بجدية يلزم مراعاة كل هذه العناصر الأخرى المتوفرة المرتبطة بالبنية التحتية، مرتبطة بالوسائل النقل، المرتبطة بالكونتين، المرتبطة بالأولية بالمؤسسات الاقتصادية. وأيضا فما شكون قال اللي راه ساعات الأولية نحن نسق بنت بعضنا، وفما ساعات أحيانا التضامن بين الأولية، وهنا زادت نجم تكون دور الجمعيات بين الأولية إنهم هما يلقوا أشكال متعرى مساج باش إنهم هما يخفوا على بعضهم. وقالتها أنا أم أنا جارتي يقولها روح بنتي معك. فنظن فما أشياء هي الوضعية معقدة، إلا أنه الحلول ما تجمش تتم فقط بمراجعة هل هو نظام الحصة الواحدة أو نعمل حصتين أو نحن ننقص مثل زوغ كروز ونوفره. يعني لو ما يتمش معالجة كل النقاط مع بعضها فإنه المشكل بش يبقى بقي ومستمر، لأنه المشكل عنده عدة أبعاد ومرتبط بعدة مسؤوليات، إن كانت عمومية أولياء أسر إطار تربوي والجمعيات
1: اللي بلها زادة متاع المدرسة وطاقة استيعابها وإمكانياتها زادة سامبورتون. بالنسبة للمستمعين اللي تواصلوا معنا على 23513000، مستمعة تقولنا توقيت الدراسة لازم يكون معاه توقيت العمل باش الصغار ما يبقاوش ضايعين في الشارع. مستمعة زادة تقولنا بنتي عمرها 16 سنة في الصيف تترينا سبور وكيف ترجع للقراية تبطل لونترينمون على خاطر ما عادش عندها وقت جملة تقول تبدأ تجري بين القراية والليسي والليتود البارة تقول برشا ضغط تعيشوا هي ونعيشوها. احنا مستمع يقولنا مستمع وفي من فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية يقول نحب نعرف علاش تدريس نهار السبت في تونس أعطي العائلات والصغار الوقت باش يقرأ باش ينقص الضغط باش يرجع

0: امتحانات، وأهم من هكا يقول باش العائلة تقعد مع بعضها. شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف، ولا بلي كومنتير زادة على 23 513 ألف. نواصل مع التليفونات، ومعنا سي ريدا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ. سي ريدا مرحبا بيك.
1: وبك أكثر مسيك للأمينة، وتحياتي لمستمعاتك ومستمعيك.
0: شكرا لك يا سيدي. نسمع فيك سي ريدا فيما يخص التوقيت المدرسي. انتما كجمعية متاع أولياء تراو وتلاميذ تراو أنه ضروري أن نعدلوا شوية في توقيت المدرسي، وإلا ترى أنه زاد الحصة الواحدة ما هيش حل؟
1: شوف، الموضوع متاع الزمن المدرسي مطروح منذ سنوات وسنوات، من الحوار 2015 تم التأكيد أن الزمن المدرسي الحالي غير ملائم للتلميذ في كل المستويات. على خاطر وقت نحكيه على الزمن المدرسي نحكيه ربما على الزمن المدرسي العادي، نزيدوه الزمن متاع الدروس الخصوصية، نزيدوه الزمن متاع التحضير، نحكيه على الكرتابة اللي يهزها وثقيل. على خاطر إذا فما زمن متاع قراية برشة دونك يلزم يهز معناتها الكتب متاع والكرابس. دونك منذ الحوار المدني ونسيج ناجي جلول وقتها خرج وقال نعمل زمن اجتماعي، معناتها يلزم ويراجع. وأكيد أنه اليوم وقت نحكيه على التكامل متاع الشخصية متاع التلميذ ناخدوه من اللي هو صغير، يلزم زمن اجتماعي باش يمارس أنشطة ثقافية أنشطة رياضية حتى باش يرتاح. معناتها في نهاية الأمر الموضوع معناتها خطير في وضعه الحالي، في وضعه الحالي، والضحية الأكبر هي التلميذ. أكيد أنه بعد فما الأولياء يضحيوا كيف كيف على خاطر مشيان وجيان وتعب كما سمعت توا المتدخلين نتاعك. دونك الحل هو انه ساعة يلزمنا نفهم وراه الزمن المدرسي اليوم نتيجة ورثة تركة قديمة نخدموا عليه كما قالوا برشا متدخلين، نخدموا على المواد، نخدموا على ربما الزمن نتاع السنة الدراسية الكل. على خاطر نقراو في 33 اسبوع وفما شكون يقرا 40 اسبوع، فهمت؟ فما ديلوفيي نجموا كيف كيف تحسين الجودة نتاع اداء المنظومة التربوية بيدها هي شتساهم بدرجة كبيرة في التخفيف على التلميذ في الزمن المدرسي. وقت التلميذ نتاعك يلقى عرض تربوي يريحه من الدروس الخصوصية، يريحه من التعب، دونك اوتوماتيكمون يأثر على معناتها لا موبيليزاسيون نتاعو بالنسبة للقراية. دونك شوف يا بوكو دو لوفيي زعما نخدموا عليهم. فما حاجة أخرى مهمة أنه وقت نحكيو على الزمن المدرسي راهو الزمن المدرسي بالنسبة للأطفال اللي دوبا دخلوا في المسار نتاع الدراسة اللي يقراوا في المرحلة الابتدائية وبداية المرحلة الابتدائية مش نفس ربما التعامل
0: احتياجات التلميذ في الكوليج ولا في
1: بيانسور. معناتها الأشياء هذه الكل نخدم عليها. المهم أنه في البداية الساعة المرحلة الابتدائية وهي أخطر المراحل في مسار الدراسة بتاع التلميذ هي توا مرهقة التلامذة بدرجة كبيرة. معناتها التلامذة توا يقرأوا في السنة الأولى والثانية وتحس بهم أنهم في الصيف يقرأوا في الدروس الخصوصية، في الأحدات في الساعات يقرأوا في الدروس الخصوصية، يزيدوا كيف كيف كما قالت شكون المدخل يقرأوا نهار سب زادة. دونك معناتها يلزمنا رؤية ويلزمنا ناخذوا البعد المطلوب باش نصلحوا الأمور.
0: ما يظهر لي كأنه المنطلق يزم يكون برامج التعليم، معناها التخفيف منها، تنقيس مواد اتسيتيرا، هذا ينجم يمكن أنه التحكم أكثر في الامبلوا دي تان في جدول الأوقات.
1: هي با ان سول لوفيي، ما فماش لوفيي برك، فما ثلاثة أربعة نجمو نمسو فيهم وكلهم يفيدوا التلميذ. إذا المسؤولية نخدموا عليها، نحكيو على الحصة الواحدة، راهو الحصة الواحدة بالنسبة لينا المدرسة ماهيش إدارة. راهو أنا بالنسبة لي أنا وقت نحكي على مصلحة التلميذ هو أنه أحد من التنقلات متاعه، مدابية التلميذ يخرج من الدار مرة برك ويروح للدار وكمل يروح، مدابية التلميذ ما نلقاش في الشارع على خاطر في الشارع عرضة للأخطار، عرضة للاستقطابات السيئة. دونك يلزمك تعمل كما قالوا السيدات والسادة، نشوفوا شنو جداول الأوقات ونقصوا أكثر ما يمكن في ساعات الجوفاء. معناتها فما خدمة كبيرة يلزم نخدموها مش بمجرد الإعلانات. راهو إجا نقول لك حاجة، وقتنا نتكلم ونبدأ وربما فما أبعاد عاطفية وش نصلح وش نعمل والدين يتعبوا التلامذة يتعبوا. فيك سيدي زوبجكتيف ونخدموا عليهم على المدى القريب المتوسط والطويل. وحاجة أخرى مهمة، راهو العلاج ماهوش وقاية. راهو بتاتر لجيسيون دو لانسون ماهيش هذاك اللي يحمي أولادنا وبناتنا على مستقبل مسارهم الدراسي.
0: واضح جدا. شكرا لك سي ريدا زهروني رئيس جمعية توسيل الأولياء والتلاميذ. نواصلوا معايا نادر.
2: أي
0: مرحبا سيدي. 35 سنة من هولندا.
2: اي مرحبا. من تونس اما نعيش في هولندا.
0: مرحبا يا سيدي نسمع فيك.
2: وبيك عايشك. والله حبيت ندخل خاطر توي كان نوصل في بنتي عندها كما نقولوا دانس كلاس. حبيت كلي ندخل خاطر عشت انا التجربه هذه كاني قريت في تونس وخرجت من تونس وكل شيء. وكي جيت لهنا عندي بنتي عمرها 7 سنين وتقرا هنا في هولندا.
0: سنه ثانيه ولا سنه اولى ابتدائي؟ 7 سنين.
2: هم يقولوا جروب سنه ثالثه. خاطر هنا في هولندا من اللي صغير عمره 4 سنين اوتوماتيكمون نهار لي نهار عيد ميلاده يدخل يقرا. نهار اللي يولي عمره 4 سنين اوتوماتيكمون يدخل يقرا. كما نقولوا نحن يبدا
0: في فيفري جويليا اوت عاد يدخل يقرا.
2: اي نهار عيد ميلاده يدخل يقرا. اي ليه ليه مش جويليا؟ ليه ليه سامحني جويليا. خاطر هولندا هنا بما انه هي علاش هي منظومه الحصه الواحده تنجم تمشي في تونس وتنجم ما تمشيش. خاطر هنا في هولندا مثلا عندهم هما يبدوا يقروا من اول سبتمبر يكملوا حتى شي اخر اوت. معناتها يرتاحوا في الصيف مش كيفنا نحن. معناتها كما في في تونس على خاطر عندهم الصيف الصيف مش قوي برشا بطول فاسون كلي يقعدوا شهر بركه معناتها في الصيف. هما يقعدوا
0: في نحكي ايش تقرا توا هي
2: حصه واحده تدخل الصباح 8:30 تروح مساتين. معناتها حصه واحده ويعملوا هكاك البريمير والكوليج عندهم حتى شي ثلاثه لاربعه.
0: ولي بارون ينجموا يروحوا من باهم المكتب. انت تخدم باغ اكزومبل كيفاش نجم تمشي باش تهزها ماذي ساعتين عندكم بوز بو ريكوبيري
2: هو مش ما نكذبش مش ما نكذبش خاطر انا نخدم انجينير انفورماتيك بو فاسون كلي عندي نخدم من الدار نهارين كلي يعطيك الصحه كلي انا وامها نجم نوفقوا ما بين هذاك. اما كيزالي بعيد عندهم زاد اوبسيون اخرى اللي هي يقولوها افتر سكول بعد السكول عندك بلاصه تحط فيها ولدك. يعني مثلا كي تبدا تخدم انت الخمسه ما تنجمش تروح ثم في كل سكول يعملوا بلاصه صغيره يخلوا فيها الصغار اللي من ولديهم يجوا مخر. هذيك بون بالفلوس تخلص عليها زايد مي هاوكا على الاقل انت مرتاح في مخك ولدك في بلاصه نظيفه تعرفوا وين. وهاوكا بعد سكول يعملوا له اكتيفيتي يقروه ويقعد مع الصغار الاخرين.
0: واضح كيما الجاردوري حتى لين بوه ولا ام يجي يهز.
2: اكزاكتومون تقعد حتى كشي اللي عمره معناتها حتى كشي اللي يقرا في السادس ابتدائي ولا يعني موجوده الاعمار الكل.
0: دونك انت بالنسبه ليك على اعتبارك انت جربت القرايه في تونس دونك تعرف اللي احنا نقرا حصتين اما بنتك تقرا حصه بالنسبه ليك انت حصه واحده خير.
2: هي خير خاطر طوم مثلا العشيه هما شنو هنا العشيه طوم لي زكتيفيتي معناتها الصباح يمشي يقرا يروح للدار يرتاح شويه ومن بعد العشيه تزو يما عنده تنس يما عنده فوت يما
0: تبع المكتب ولا بريفي وحدك تمشي انت
2: بريفي وحدك. اما على الاقل الصغير يلقى عنده وقت مش انه هو يمشي يعمل ديزاكتيفيتي اخرين خلف القرايه. خاطر كيما برشا عباد معناتها تو جبدوها الحكايه الصغير ما ينجمش يركز نهار كامل. هو نحن عباد كبار وفي خدمتنا وصعيبش نركزوا نهار كامل خلي عاد صغير معناتها. دونك ديما ماذا بيك هذه. وانا الحاجه الوحيده اللي في تونس ديما نحس اللي في برشا حاجات خاصه كي جيت لهنا لهولندا وشفت حاجات اللي راهو خاصة أنا تو في دوماني انفورماتيك نقولوا ديما عمرك ما تمشي تخلق حاجة جديدة. استعمل الموجود هي اي بروجي ولا اي ميثودولوجي قاعدة تمشي وصحيحة خذها واستعملها. دونك في تونس نحن عندنا مشكلة اللي ما نحبوش نقولوا راهو ثم بلدين اخرين خير منا عندهم طبقوا حاجات واستعملوهم ونشحوا فيهم. علاش نحن ما نبعثوش خبراء يمشي يعملوا ديستيتيود يقروا عليهم كيفاش البلاد هذيك عملت السيستم تاعها ونحاولوا نبنوا عليه نحن.
0: هو الاشكال انه حتى كان بشي يعملوا النظام الحصه الواحده يقول لك طاقه الاستيعاب الامكانيات نتاع المؤسسات التعليميه العموميه التونسيه ما تكفيش انه يقريوا التلاميذ الكل يجيبوهم لكلهم بالالاف معناها في كل مكتب ولا كل ليسي ولا كوليج يبقى في 1000 واش تلميذ باش يجيبوهم الكل في نفس التوقيت معناها من 8 للماضي ساعتين ولا الثلاثة سي با ايفيدون زاد معناها يلزم
2: هنا استراتيجية كاملة وعملوا لها حل آخر مثلا مثلا في السكول في المكتب نتاع بنتي أنا عندهم المشكلة هذه اللي عندهم نوبر تلامذة برشا سام ساعات شنو يعملوا يعملوا في نفس الكلاس يحطوا دو جروب مثلا نقولوا قروا السنة الثانية والثالثة مع بعضهم بطول فاسون
0: قداش فيه الكلاس غادي 5 من الناس 10
2: لا لا لا لا ما 25 تلميذ كيكا
0: في أقصى الحالات
2: في أقصى الحالات
0: واضح جدا
2: واضح يا نادر أخرى زادة هنا سمحني مش نجدها زادة يعملوا فيها عجبتني برشا خطر في تونس ما نعملوا فيها اللي مثلا في العطل يقسموا الشمال وحده والجنوب وحده. مثلا جماعة الشمال يصلعوا جمعة قبل جماعة الجنوب. توت فصام مش متسيس يعني كل ساتيراسيون وقت اللي تلمز الكل يخرجوا يقرأ.
0: تخيب يعطيك صحة. شكرا لك يا نادر. تحية ليك. نمشي العادل.
1: عسلامة. مرحبا.
0: عايشك سيدي. الله يخليك. 43 سنة من سويسرا.
1: 43 عام من سويسرا.
0: نسمع فيك.
1: أما الأصل من تونس معنا مش مولود في سويسرا.
0: طوى باش يجينا واحد مصري عايش في سويسرا يشارك في برنامج تونسي. أكيد تونسي ظاهر. عادل مرحبا بي. رانا نكونوا سعداء جدا كي تشاركوا معنا. رفورم محلول التوانسة الكل في تونس وخارج تونس. شاركوا معنا.
1: نسمع في المزيك ديما. ما الموضوع متاع اليوم شدني معنا. قلت لازم نعطي رأيي.
0: تفضل يا سيدي.
1: عايشك والله. يا أنا قريت في مدارس تونس ونعرف سيستم تونس. بالنسبة للسوايع الأوركراز مثلا. الأوركراز لازم تتنحى. ما عادش فما حتى كان فما ضغط في المدرسة ولا لازم تلميذ يبقى ساعة. الساعة هاكي نعدوه للمطالعة. إنه يكون التلميذ فصل الليسي ما يخرجش من الليسي في المطالعة. وفي صورة الغياب يقوم باتصال بالولي بتاع إنه راه ولدك ما جاش. فهمتي
0: انتم في سويسرا كيفاش القرايه باغ اكزومبل عادل؟
1: والله انا عندي ولدي سنين دخل يقرا بعد يعملوا عامين معناها في تحضيري تابع وبعد ليك سنين دخل يقرا. والله ايش نقول لك السيستم بعيد بعيد بعيد. العدد نتاع التلاميذ يعني ولدي يقرا في كلاس فيه 8 من الناس ولا 10 من الناس. كلاس صغيرون معناها في النهار الاول اللي مشان احنا فيه النهار باش يدخل الاول يجوا الاولياء كلها يدخل مع صغارهم كلها. تشوفي معناها معلمه في جروب نتاع 10 فهمتي.
0: ويقرا وقت واحد؟
1: لا يقرا وقتين. يقرا حصتين لكن مش كل يوم. بالنسبه لهذا نحكي لك راه في الها ويقرا في السنه الاولى معناها.
0: فهمتك.
1: الشارج ما فهمش الشارج على التلامذه. ما فهمش الشارج معناها مثلا زي اليوم يقرا الصباح والعشية ما يقراش. غدوة يقرأ الصباح والعشية عنده كان ساعة. حتى كي يقرأ العشية جست ساعة ساعة ونص ما يفوتش. فهمتي. ما فهمش ضغط في الدراسة زادة. ما فهمش ضغط على الكلام ده. ما فهمش ضغط. وفي تونس كثرت الماتيار. كثرت قري قري قري. فما ماتيارات ما نزي بين قاروفين في التاريخ تاريخ تاريخ قريه على تاريخ تونس. ولكن زادة عملنا نظرة على المستقبل. عملوا ماتير فيها المستقبل.
0: اسمع قريوها التاريخ قريوها المستقبل. محليك يا
1: احنا كنا نشوفوا التاريخ
0: مهم يكون الانسان والحقيقه معناها انا تظهر لي ماده مهمه جدا للتكوين النفسي وللفكر نتاع التلميذ وللثقافه العامه نتاعو. احنا هما ياسر توا داخلين في الديجيتال ويحبوا معناها لي زاباغي الصغار وزيدوا حتى التاريخ ما نقريوش معناها الحقيقة يظهر لي مادة مهمة.
1: بالنسبة
0: يكون إفولا اللي جاء أوكي تخفيف معقول معناه تقول تخفيف من بعض المواد معقول أما أنه نحي مادة يظهر لي
1: لا ما نحوش المادة. أما نتفكر أني في كاتريام ولا سنكيام هني قرانا على الحرب العالمية. الحرب العالمية في الوقت الحاضر المعلومة سهلة. معلومة أن إنسان شيء يسأل على الحرب العالمية موجودة ينجم في معناها قصدي التاريخ نقرأ على تاريخ تونس.
0: تخفيف المواد تقليل منها زادة في بعض الحالات اللي يبدأ ما يحتاجهاش التلميذ مهم جدا. وعطيتنا التجربة زادة متاعك في سويسرا. قلت اللي صغيرك يقرأ حتى يبدأ يقرأ مرتين في النهار. العشاء يقرأ ساعة واحدة باغ اكزامبل وإلا نهار يقرأ العشاء ونهار ما يقراش. واضح جدا يا عادل. شكرا ليك وتحية ليك ومن خلالكم تحية للتوانسة الكل عايشين خارج حدود الوطن. راهو تنجموا تشاركوا معنا في فورم راهو ماهوش ديستيني كان لتونس اللي عايشه في تونس. مرحبا بكم الناس الكل مما كنتوا. شكرا لكم زاد على التفاعلات بتاعكم. ثاني
3: موضوع الزمن المدرسي ياكد انه هناك اهتمام بالمدرسه وانه من الناس يوليو عنايه للمؤسسه التربويه وانه فاهمين انه الزمن المدرسي ينجم يكون عامل مساهم في إنجاح العملية التربوية كما ينجم يكون عامل معطل وربما يكون عنده أثر سلبي على أداء المؤسسة وعلى مردودية التلميذ. مهم جدا لما نحكيه على الزمن المدرسي أنه يبقى في أذهاننا التلميذ هو الموضوع الأساسي وهو الموضوع الرئيسي ومهم جدا ان زاد نستند الى النتائج العلميه في مجالات مختلفه اللي تاكد انه التلميذ عنده ريتم عنده نسق عنده وتيره في الحياه ان كانت على في نفس اليوم او خلال الاسبوع او على امتداد السنه. وهذه العناصر مهم انها تبقى مستندات او مراجع باش ننطلقوا منها في العمليه التنظيميه. مثل بسيط نظن صديقنا من فلوريدا قال ما نفهمش انه نهار السبت فما تدريس للتلاميذ واللي هو مشروع لو انك انت اعتمدت اسبوع خمس ايام في الكثير من القطاعات واعتبرت انك الاولويه هي الاسره وانه مهم جدا انهم الاولياء والاطفال يتقابلوا على الاقل في الويكان باريحيه اكبر وامكانيه القيام بانشطه مشتركه فانه هنا كاينه على المستوى التخطيط على مستوى السياسات العموميه ما عملناش التناغم والتناسق بين انه يتم تدريس التلامذة في المؤسسات التعليمية إن كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو حتى العالي وفي حين أنك أنت الأولياء على الأقل اللي يشتغلوا في القطاع العمومي وفي كثير من المجالات في القطاع الخاص يتمتعوا بنهار السبت يوم راح فهناك كأنه فما تفاوت إن كونتراديكسيون إلا في حالة ما باش نقول راني أنا ما عنديش الإمكانيات في البنية التحتية وما عنديش الإطار التربوي الكافي باش أني أنا ندرس خمسة أيام فقط. فنظن هذا اللي يلزم هو مثال وجيه. بلدان أخرى اعتبرت أنه تدريس خمسة أيام في حد ذاته كامل أسبوع برش وأني ربما نقص نهار الأربعاء أو نهار الجمعة قبل في بعض المؤسسات لأنه يلزم المؤسسة التربوية تنخرط في عملية التخطيط والبرمجة باش تعطي مساحات للتلاميذ انهم يمارسوا انشطة اخرى خارج البرامج التعليمية الرسمية ويكون فيها انشطة كما ذكرنا ترفيهية تثقيفية رياضية اللي ممكن تساعدهم في انه يتعرف على التاريخ. طبعا احنا يمكن الناس ذكروا التاريخ بالاسم اما شنو يمنع باش اني نعمل زيارات حتى للمواقع القريبة. نحن تونس تزخر بمواقع
0: هو ساعات البروغرام زي ده يبدأ شارجي يصعب على التلميذ وعلى الوالي باركونتر كان يبدأ دي اكسبوزي ولا يمشي المتاحف ويقولوا لهم شنو تعلموا ولا شنو شافوا ولا انا هو العصر اللي يحب يعيش فيه سدوفيان اوتخ معناها طريقة تدريس مختلف
3: وكأنه هذا حتى كي نحكي زمن المدرسة
0: زي ده يقول لي عدنان
3: كأنه زمن المدرسة كي باش نعالجوه ما نجموش نعالجوه بمعزل عن كل المسائل الأخرى تخفيف. فما بدل قاعد يخشني حكيت لك كريتور ومازلت انتم تتفنوا اليوم فاهم معناتها هذه باش نعمل انا الخط مثلا. ففما اليوم نقاش في العالم والناس تقارن لانه فما ترتيب دولي خرج معناتها مؤخرا واكد تقدم البلدان الاسيويه بشكل واضح ودقيق الخمس مراتب الاولى محتله من قبل البلدان الاسيويه. الترتيب الفرنسي متاخر واللي نحن استلهمنا منه الكثير. نحن في هذا الترتيب غير موجودين لانه ما عادش يتم تونس معناتها غير مسجلة أو غير منخرطة في هذا التقييم. نظن فما تجارب ناجحة تم ذكر بعض الأشياء اللي يمكن القيام بها. اليوم ثابت أنه البنية التحتية الأساسية المتوفرة والموارد البشرية المتوفرة غير قادرة لتلبية هذه الانتظارات الكبرى من قبل الأولياء اللي هي مشروع. تقعد أيضا أنه هذا الطفل هو زاد مهم ساعات نسمعوه لأنه نحن مهم هذا الطفل شو الصوت متاعه شو الرغبة متاعه في هذا السياق. وكما ذكرنا فإنه قبل نحن مثلا فما مواد اللي يتم تدريسها كان في الصباح المات ما تقراش العشاء لأنه زادة قاعدين نستندوا أنه فما طاقة التركيز كي تكون من 9 ل 11 أقوى وعندك من ماضي 3 ل 4 ونص فإنه كأنه اللوجيسيال متاع البرمجة متاع الحصص يلزم يراعي حتى اختيار المواد لأنه فما مواد تبدأ أنت تعب وتنجم تنشط فيها أكثر تعمل تربية بدنية تعمل رسم تعمل مسرح واللي تجد تكون فيها مبدع أكثر في لحظات معينة. فنظن فما كأنه مقاربة متعددة الاختصاصات ضرورية سياسة عمومية تكون متناغمة بين مختلف القطاعات ما فيها ما هو تاع التربوي بالأساس، وهون كلمة لازم تبقى للمختصين لأن ما عندهم هذه المقاييس العالمية اللي يعرفوا نمو الطفل والمتيرة متاعه في الحياة،
0: قدرة استيعاب وتركيز وأوقات زاد كيفاش يستلهم المعلومات ولا كيفاش يقبل المعلومات في إطار إكسبوزي، في إطار نشاط يدوي، في زيارات ميدانية.
3: تبقى المؤسسات الاقتصادية لأنه كانوا الأولياء عندهم صعوبة في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وما تنجمش تراجع الزمن المدرسي لو ما تدوش هذه الموضوع. عندك النقل تم ذكره في أكثر من مرة، فما موضوع البلديات في بلدان عديدة هي اللي تقوم بهذه الخدمات القرب، ومنها لكونتين ومنها لزكتيفيتي، لأن هي عند القدرة أكثر باش تعرف المنطقة اش فيها وقديش التلميذ يقطع المسافة بين المنزل وبين المدرسة. ما تنجمش تعمل على المستوى
0: وكل بلدية ولكل جهة زادة والتحديات متاحة والوضعية متاحة.
3: النقطة الأخيرة واللي ذكرت أكثر هي مسألة الشعور بعدم الأمان والطمأنينة حول المحيط المدرسي، وتقريبا هذا الموضوع تظهر خاصة في الساعة الأولى إلى درجة أنه تنسينا المسألة زمن المدرسي وخوف الناس، ولا كأنه من لأنه كين صارت شيطنا للشارع، في حين الشارع لازم نحن نفكوه ونتصالحه معه. زادة مش ممكن أنه المدرسة تعيش في محيط وين ولينا الخطر على الأقل في المخيل الجماعي جاي من الشارع، في حين الشارع هو متاعنا، ومهم انه الشارع ايضا يتم امتلاكه من عند الناس اللي هما خيرين، اللي هما يحبوا الخير، اللي يحبوا ينشروا الفرح، ينشروا الحب، مش فقط اني نخاف منه
0: نسكروا اسوار المدرسة على الشارع
3: وكأنه نخليه الشارع للخبثاء للمجبرين يرتعوا فيه كما يحب زين. انا فقط هنا ويمكن احكي لي مرة اخرى، مش يعني مازمنيش نخرجوا من الشارع ونخليه للمجرمين
0: نستقيله كأنه استقالة،
3: لانه لما نخليه الشارع للناس المجرمين فإنه في الحالة هذه أعطينا المجال للناس
0: اللي هم نجم يدمر أمان على المجتمع ككل، مش كان المدرسة
3: والدمر المجتمع فقط. والدور الأمان والإطمئنان اللي في مجتمع أنك أنت ما تحسش روحك أنت ثقة في الشارع.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة سنيم، شكرا ليك. تحية العدين في الإخراج، شويق في الإخراج الرقمي، وائل في تقديم كلماتكم الهاتفية، وغسان في الإعداد والتنسيق. موعدنا معاكم غدوة في نفس التوقيت، في لمن وبسلامة.
4: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113000، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
5: ايه اما وين التحدي؟
4: الكليوتا كل نهار تزيد، وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزايك فم الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس. الأخبار،
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التجارة سمير عبيد يؤكد أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوطات. ووزير التجارة يدعو إلى ضرورة التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك أو تعرف ظروفا مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمعالجة الإشكالات قبل حصولها. ووفق بلاغ للوزارة تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية، وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي، إضافة إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير على انتظامية التزويد.
0: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال افتتاحه أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بمدينة روما الإيطالية أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته. ووزير الصحة يدعو إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يطلب دعما أمريكيا للحكومة في مواجهة الحوثيين، وترامب يؤكد أنه لم يتعهد بتقديم دعم عسكري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيش حالة من الإحباط الشديد جراء ما يعتبره نقص الدفاع الإعلامي عنه، وتزايد النكسات القانونية والاقتصادية والمتصلة بالحرب على إيران. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
7: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعاني من حالة استياء شديدة جراء عدم تلقيه التقدير الكافي لمبادرته. وتأتي هذه التطورات بعد 20 شهرا من ولايته الثانية، حيث يشعر المقربون منه بأنه لا يمتلك عددا كافيا من الحلفاء السياسيين للدفاع عن إنجازاته عبر وسائل الإعلام. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن إحباط ترامب بلغ ذروته إثر بث مضامين معارضة عرضتها مساعدته ناتالي هارب، ما دفعه لمنع شبكات إعلامية كماسنا وسينان موقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض. كما زاد من حدة الضغوط على ترامب تراجع الاستحسان الشعبي له بسبب الحرب في إيران وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الديزل والبنزين إلى مستويات قياسية، إلى جانب تحذيرات المستشارين النصفي للكونغرس وفقا للصحيفة. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب واجه سلسلة نكسات أبرزها قرار المحكمة العليا منع قيود جديدة على التصويت عبر البريد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ورغم ترويج متحدثيه لما يصفونه بالإنجازات التاريخية والتخفيضات الضريبية، يسعى دونالد ترامب لاستغلال تحركات السياسة الخارجية كالاتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند وخطاب المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
0: أربع شبكات إعلامية أمريكية كبرى وهي NBC وABC وCBS وفوكس تعلن وقف التغطية المشتركة لأخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضامنا مع شبكة CNN عقب قرار الإدارة الأمريكية استبعادها وحظر مراسليها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. للقاء. الأولى في تونس.

0: عليكم الناس كل بيرسوا موافقة للجميع. مرحبا بكم في على كل سنة 21 سبتمبر 2026. على كل سنة جدا من توا حتى من الستة بالموسيقى بالأخبار بالجود فايبس كما عودناكم وبالربح على 71 و13 ألف. الكنيوتا فيها 800 دينار كاش من ذي موسيقى فيهم 71 و13 ألف. مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا بتفاعلاتكم على ريزوسيون فيعنا، تلقاونا على فيسبوك على انستغرام على اكس على يوتيوب وعلى تيك توك. تحية لكم الناس كل كيف كيف. واتسابنا على ذمتكم، الموعد مع واتساب عجب مع الخمسة ودرجين 23 513 ألف. مرحبا بالتعليق متاعكم وبتفاعلات متاعكم. الناس الكل بدأ أسبوع موافقة ليك سونيا اليونسي، مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: مرحبا بيك صفا، أحسن
0: شني الأمور؟
1: إن شاء الله تكون أنت بخير
0: الحمد لله. جب لكم المطار ديريك تذك عليش القلع في لحظات سنقلع إن شاء الله، واضح ولا ليه؟
1: القلع في لحظات دي كان فيها تحية لهذه المهدية.
0: ميه المهدية
1: في المهدية وجميع اللي عملت معهم ديزاكتيفيتي نوتيك
0: خد خبية شان ولي على مطار في المهدية. أيضا تحية الأهل في المهدية، تحية الخونة خالد قطات، أهلا وسهلا. ماتشي خالد اليوم، مرحبا خونا خالد في الإخراج خبيان. أختنا لوبي معنا، لبنى السريعة في الأخراج الرقمي، مرحبا أهلا وسهلا. أخونا وائل كالعادة في استقبال تليفوناتكم 71 113 ألف. واليوم حتى هي ماتشي إما موش في المريول في الحجاب اللي بس معنا، ولا أختنا أميمة عليا، مرحبا أميمة في البروديكسيون والعمل الصحفي. تحية لكم ناس كل. كيفاش كانت أجواء نهار الجمعة؟ توت سويت في بيست أوف.
2: بيست أوف أي شد روحك مليح
0: حسنا قلنا نجمشت حوليها هذه الاغنيه طبعا سيغني دي سيرفي باخر لوكوخ الرجل.

0: هيوستن في My Love Is Your Love Go.
1: وين علي بقى في الحزين؟
2: في الايه؟
1: في الحزين.
2: حزين.
1: كرهتك يا حبيبي من راحت رجلي.
0: Very نايس. قال لي خير نعرفش نحس انه ليه مش فويس ليه ودولا معناها عندها تامبر ولا تامبر متاحة ياسر بنين وصول قوة طاقات متاحة معناها الرهيبة والرهيبة جدا.
2: واضح انك عبرت.
0: انت عجبك ولا ما عجبكش سيدي كيرم؟
3: انا عجبني برشا.
0: ايوه
3: عجبني برشا والفيديو والله عجبني برشا والفيديو
0: تاعو في تونس حاسدينو تو
2: كوم تي جالو مون ديو
0: با فورسيمون راهو المشوشين الناس خايبين راهو معناها راهو
4: المشوشين نجموا يكونوا مشوشين ويكبروا يعملوا ميديسين مثلا وبعد يمشي يعملوا كوميونيكاسيون
3: وبعد يوليو
0: وبعد يعملوا برشا حاجات باش يعملوا برشا حاجات.
5: انا طايش انا مجنون انا طول الله في برتيمو
0: تورني شويه دكتور تورني ثاني تورني ثاني هات عليك بقلاوه شويه بقلاوه شويه
6: سلطات لا سلطات انت مش بتوع سلطات
0: بيست اوف. شكرا لك خلودة كالعادة دائما مبدع. يلا نبدأ بالجود فايبس توت سويت على موجات موزايك FM.

صوتوا قرار أغنية لبوتياج اليوم الخالد عجاج اخترت لكم زوز أغنيات. الأغنية الأولانية أغنية ضربت برشا في آخر

0: عزاز بيان.
1: شو تصوت انت لولا ولا ثانية؟
2: هما زوز محليهم اما ثانية كلمتها محليهم
1: اي علق حتى الاحساس اللي فيها. سيونس مرحبا اهلا وسهلا كيف الحال؟ انت تصور تعالي لي والا لي دنيا الواحد
3: ولا انا نحب حب محمد منير دونك كل حاجه فيها محمد
1: أبنى تحسها
3: زايده نحبوا الفنان ذاك
1: فنان كبير النوبي الاصيل
3: ذا كينج
1: ذا كينج. تحيه لكم الناس الكل يعني مشيو تشويت الاولى فقراتنا قالوها اليوم نحكيه على السيارات الشعبية وما أدرك ما السيارات الشعبية في تونس يسجل تراجع طفيف وفق بيانات صادرة عن الغرفة الوطنية للوكالة ومصنعي السيارات. بحسب البيانات تم ترويج 6276 سيارة شعبية في السوق التونسية إلى أواخر موفى شهر أوت 2026 في 8 شهور هذه هي الحصيلة مقابل 6611 سيارة في نفس التوقيت من العام المنصرم اللي هو عام 2025. باستثناء السيارات الشعبية شهدت السوق التونسي انتعاشا ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 وين ارتفع إجمالي المبيعات واقتناءات السيارات في الأسواق الرسمية والموازية بنسبة 13.78% يعني في حدود 69,982 سيارة. ركزوها مليح مليح مليح الرقم ذي. روج وكلاء البيع سيارات معني المعتمدين في السوق التونسية 47,002 سيارات بنسبة 67% بحسب إجمالية للسوق أي بزيادة تقدر ب 11.6%. كما سجلت عمليات بيع سيارات المسالك الموازية بين إعادة تسجيل واستعمال امتياز جبائي للتونسية والتونسية من مقيم من الخارج اللي هو لف سياخ ارتفاع لافت بنسبة 18.3% وصل إجمالي سيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة. على ما يبدو اليوم بحسب هذه الأرقام وحسب أيضا الخبراء السيارات الشعبية لم تعد تستهوي المستهلك على خاطرها ما عادش رخيصة كما قبل سونيا واحدة من الأسباب وثانيا ممكن حتى السيارات اللي مسوقة اليوم ما همش وطول الانتظار ذاك حدث ولا حرج في طول الانتظار أما يقول لك حتى لكاليتي ما عادش باستثناء دار ولا اثنين الباقي الكل سوقي.
2: هو الأسباب كلها تلمت يعني طول الانتظار غالية بالنسبة لل كسيارة شعبية اسمها شعبية لكن هي غالية
1: هي مش شعبية.
2: بالنسبة هي شعبية بالنسبة للقدرة الشرائية متاع التونسي هي غالية عليه وحتى كان يرضى بها يستنى برش يلقى روحه في الأخر يتلز يخو المستعمل اللي هو مش مضمون وكما قلت انت الى التونسي عينه تحلت يعني ما برشا قالوا علاش ما تردوناش 5 شوفو زاد شعبيه وزيدونا شويه في السوق
1: اي علاش ليه
2: فالكلها
1: الظروف
2: الظروف نتاع السيارات الشعبيه يلزمها مراجعه على خاطر تحسها ماهيش ديستيني للفئه للعائلات اللي هما ينجموا رجل ومراه يخدموا ولا عائله
1: Yes.
2: انه هما ينجموا يتمتعوا بالحق هذا في والحصول على الامتياز هذا كان امتياز انه هو في فتره من الفترات مشيت معناها نجحت الحكايه لكن بعد ولات فما تراجع يعني مفارقه غريبه يعني انه سوق السيارات في ارتفاع معناها فما انتعاش في سوق السيارات لكن فما في المقابل فما تراجع في السيارات الشعب في الإقبال على السيارات الشعبية
1: والأرقام تحكي وحدها معناها تشوف يونس اليوم بين العدد اللي تباع وبين عدد السيارات الشعبية الرقم وحده بركة معناه يفهم صحيح طبعا يقول القائل الطيحة ما هيش كبيرة معناه فيما يتعلق بالسيارات الشعبية معناه النسبة قول في أقل من 10% إما تقعد ديما عندها اعتبارات أخرى وعندها أيضا دلالات وعندها رمزيات كبيرة.
3: هو سوق السيارات بين معناها الشراء والبيع هو مؤشر هام ساعة باش يحدد القوة الشرائية بتاع المواطن. احنا وقت نحكيه على الكراهب خد فينا الماء مثلا مربوطة بحاجتين القدرة الشرائية بتاع المواطن في ظل هالتضخم اللي صاير في البلاد وغلاء الأسعار اللي صاير حتى على مستوى اليد العاملة بتاع السيارات قطع الغيار وغيره وغيره وأيضا ثم مسألة أخرى اعتبرها مهمة أنه التونسي يعاني معاناة معناها بين ظفرين زرقاء مع القطاع النقل العمومي دونك قطاع مثلا مربوطة ببعضها أنه قطاع النقل العمومي غير قادر على استيعاب أولا هذا النمو الديموغرافي الكبير خاصة في المدن الكبرى وفي تونس الكبرى أيضا الحالة الكارثية اللي يعيشها القطاع من داخل معناها قاعد يتأكل وقاعدين نشوفه احنا كل مرة نحكيه على سواء نحكيه على الحافلات اللي نحكيه على القطارات نحكيه
2: مترو كل
3: صحيح دونك مع انه ساعات او مثلا نحكيه على المصادقه نتاع البرلمان برلمان على القانون المعرفية ذاك الفصل الجديد ضمن قانون المالية 2026 اللي يتيح لك يعطيك امتياز ضريبي للعائلات أن تتمتع تورد سيارة جديدة أو مستعملة بشروط. ما يعني عند الحكاية توا 10 شهر ما صار فيها حتى شيء طويل لحل لأنه يعني ما فماش مراسيم وقوانين ترتيبية أخرى وغيره وغيره. دونك معناها يلزمنا خاطر المسألة مش مرتبطة فقط بالسوق في حد ذاتها. خاطر في دالما حتى السيارات الشعبية كنا كان تحكي سنة سيارات شعبية ما هي شعبية تنتظر برشا حتى المواطن ما عادش قادر حتى على مستوى التمويل البنوك حتى ولو حتى غالي يقول نشري مسألة التمويل من طرف البنوك ما عادش سهل. ثم شروط كبيرة شروط غير
1: قادرة تعجيزية
3: صحيح مع يعني الغلاء الكبير في أسعار كل شيء آخر يولي يرجع المواطن شراء سيارة أو يؤجل شراء سيارة اللي يعتبر أنه ثم مسائل أولوية أخرى اللي هي توا نحكي وتوهانا في الانتري سكولير ما عادش قادرين الناس ولا حتى في سير الأيام معناها بتمشي تقضي خضرة وغلة ودويات وغيره. دونك المواطن ولا يعمل في أولويات الدولة مازلت ما عملتش إمدادات أو ما عملتش تدخل
2: أو إصلاحات أو مراجعة
1: أي بيان سور لازم الميزاجور
3: راهي الدولة ما تنجمش ترخص في ماهيش باش ترخص في الكراهة براهو معناها ماهيش ما ننتظروش أني باش ترخص في الكراهة. لكن ثم مبادرات أخرى كيما المبادرة هذه نتاع اللي حكينا عليها في مجلس النواب ثم مسائل تصحيحية إذا ما تعملها الدولة اللي مسائل خاطر احنا فينا المو الكراهة غالية علاش غالية؟ خاطر الضرائب غالية
1: خطة ضرب عليها غالية والقيمة على معناها المضاعفة من حكاية التفية غالية
3: والطلب كثير أيضا طلب كثير خاطر إذا كان
1: وأنت كدولة اليوم عملت ليش أنت ما في الأخر نقل عمومي اليوم ينجم يمكنني أنه حتى الكهرباء تولي
3: فلا.
1: خرجها في الويكاند خرجها في قضية اليوم وليت ما عندكش أنت اليوم
3: ما عندكش لوكس
1: أنا مش من لوكس ولا
3: لا لوكس أنك تحط كهرباء في دارك تخرجها في الويكاند
1: ضرورة اليوم ضرورة معناها
2: ما شكون راهو بالكهرباء ما نجمش يخدم اصلا معناها خدمته مربوطه بالكهرباء
1: تجيب بها صغار تقضي بها من المرشي كل شيء لما اخر ذلك. دونك بالحق اليوم من الحاجات اللي معنا أبار نقوله حاجة معناها مفروغ منها وإحنا الباك أوتوموبيل قاعد يكبر أما في المقابل الكياساتكم قاعدين تشوفوا معناها ماشية من حالتها أحليلة تنزيدوا نحكيه بعد شوية
3: على
1: حدث ولا حرج على البنية التحتية اليوم اللي قاعدة تتأكل بشوية رأيكم يهمناك العادة أنكم مطيق على الباج متاعنا موزيك فهم ما تنسوش تفعلوا معنا على نميغو واتساب متاعنا 925-113-1000 سيسوريحكم في الكياس برشا سيركولاسيون. تحية الأخت نسرين تقول راه سيركيولاسيون مكلا بعضها في شيرة البحيرة. تحية ليك نسرين. طب بعد شوية مع أميمة كالعادة نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بداية هذا الأسبوع.
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا نمشيو لاشتاق يحكي.
0: هاشتاق يحكي
1: الهاشتاج متاعنا يحكي على ابن خلدون شنية جنسيته تونسي جزائري مصري هنتعاركوا عليه احنا حتى اسبانيوري يحبوا فكوه لهم هما. واعلن في السياق هذه المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته الى سجل ذاكرة العالم لليونسكو سي عبد الحميد لرقش واللي قال اليوم اعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل خلال حفل اسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعية في دورة 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. أشار لرقش لهنا إلى أهمية الجائزة على مستويين الوطني والدولي وبين بأنه المناسبة هذه تمثل فرصة للاحتفاء بتسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم اليونسكو. وضح أيضا بأنه أربع بلدان من بينها تونس قدمت منافات للترشيح متاع ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل وهي الجزائر باعتبار ابن خلدون كتب فيها كتابه العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العربي والعجمي والبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تركيا اللي تحتفظ بأقدم مخطوط ومخطوطات المقدمة. مصر اللي أمضى فيها ابن خلدون جانب مهم من حياته وأكمل فيها عديد من كتاباته. وبين لرقش بأنه إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء ثمرة جهود عدد من المثقفين المفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة ساهموا في هذا الملف وتوفير مخطوطات ووثائق تاريخية تتصل بابن خلدون وتراث الفكري. وإذا أضاف أيضا سي عبد الحميد لرقش اللي بأن المبادرة هذه مبادرة تسجيل عبد الرحمن بن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم انطلقت في عام 2024 المصريين لتتوج بإدراج المقدمة ضد هذا السجل الذي يهدف إلى صون التراث الوثائقي ذي القيمة العالمية وإتاحته للأجيال المقبلة. نبدأ معك سونيا. اليوم مهم برشا أنه تبادر تونس بخاطر متاعنا ولدنا ابن خلدون اللي يحب يحبه اللي يكره يكره ترد هنا في مسيد القبة وقرأ في جامع الزيتونة.
4: مسيد القبة
1: مسيد القبة
4: قرأ في شمعية وفي جامع الزيتونة
1: وفي مسيد القبة غادي يقرأ بحر دار بحث دار هنا في ربط
4: ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
1: الشيخ حسن لا لا هو بحث دارهم عليك فيه كتاب وفيه مسجد صغير دونك يقولوا مسيد دار على مسيد القبة دونك هذاك علاش وين تقريبا وين دو تربة البي غادي كترعرع ابن خلدون وكل شيء ونعرفوا معناها عركته الشهيرة مع طبعة الجوار ابن عرفة ابن عرفة دونك اليوم مهم انه تونس تبادر لانه قال معناها الحقيقة ولدنا واحنا اولى به.
2: الحقيقة خبر يفرح يفرح تونس الكل ومن نجم كان نحسه بالفخر والاعتزاز بإدراجه في اليونسكو. احنا للتوى معناها ابن خلدون للتوى معناها نتذكروا الاقتباسات الكل من مقدمة ابن خلدون. معناها تخيل انت منذ قرون احنا للتوى
4: بالقرن 14
2: من القرن 14 للتوى نحكيه على الاقتباسات الكل التوى نشوفه فيها في حياتنا. يعني كان رائد كان سباق عصره. نتمنى انه الاعتراف هذية يترجم الى معرفة حية ويوليه الشباب بالحق معناها يزيدوا يقتبسوا منه ويزيدوا نشوفوا هذا في عالمنا الرقمي كما قاعدة توا الرقمنا هي في كل شيء معناها نستغلوا فيها في خدمنا في التسويق في كل شيء. حتى بالنسبة لنا احنا مقدمة ابن خلدون وقديش هو كان اقتباساته معناها سابقة عصر العصر مهم جدا ان نشوفوها في عالمنا الرقمي. مهم جدا ان نستغلوها حتى في السياحة متاعنا. سائح يزور اماكن عنده علاقة مرتبطة بهو. يعني جميل اعتراف لكن لازمنا بالحق نستغلوه ونعرفوا كيفاش يمكن اللي زيوه الفايد تونس.
1: تتفق exactly. وهذه فكرة اليوم انه نبدأ بابن خلدون على الاقل اشهر معناها المفكرين عبر التاريخ. معناها انت تقول انت كان نعمل طاولة تحط فيها المفكرين الكبار مش يكون في وسط ابن خلدون معناها
4: اي تقول خاصة في المجال متاعه في الاختصاص متاعه
1: ايه حتى معناها. في العالم معناها تجي تحط ارسطو وسقراط ومثلا نحكي لك
4: هي.
1: فهمتني تحط بلاتون وارستوتاليس مثلا وارستو معه مش تلقى في وسطهم ابن خلدون بلاستو ظاهرة مع نيتشا مع الكبارات معناها تقول انت في البونتيون
4: مع ميل دوركاي مع واحد
1: مع هيجل مع هيجل
4: فلاتيك
1: وكسيتيغا فهمتني مع ماركس في معناها في توسكي
4: فكر كبير
1: معناها في نهاية الامر يقعد في لاكور دي غران ولا يقبل التجزئة. أنا بالنسبة لي أنا تعرفني توني.
4: شوف أنت أنا شعوبي شوفيني
1: أنا مش شعوبي لا أنا تونسي حتى
4: لا نعرف
1: حتى الثملة
4: لا حتى أنا ما حبك تمتدح معناها الانتماء ليك ليك عبد الرحمن بن خلدون صحيح هو جاي بوه جاي من أندلس هو أصله حضرمي
1: حتى اليمن دخلوا فيه
4: بسيل شيء جاء وجلت ولد مولود في تونس وقرا هوني في مسجد القبة مسجد القبة وشمعية والزيتونة لكنه زاد مشى القلعة ولد سليمة في الجزائر وكتب
1: مقدمة
4: ومشى زاد للقرويين وقرا في القرويين ومشى للمصر وقلد سيف الدين شو اسمه الظاهر سيف الدين هذاك المهم الظاهر سيف الدين برقوق ظاهر سيف الدين برقوق معناها الإمام المالكي أو قرى في الأزهر مشى أيضا لدمشق وقت تدخل لحقن دماء الدمشقيين وقت يدخلوا نعرفوا اللقاء الكبير بينه وبين تيمور لانك على فكرة أنا في مسلسل في فيلم ابن خلدون دوك فيكسيون كان معناها خدمت دور تيمور لانك في مقابل في مقابل في مقابل ابن خلدون معناها اللي هي الأثر بتاعه كبير في دمشق والناس معناها الحضور متاعه أيضا تاريخيا معروف لكن ابن خلدون الآن معناها تركيا زاد كيف تقول عندي
1: أقدم مانيسكري
4: فلا لكن ابن خلدون مشاع معناها الفكر الإنساني ما عندوش معناها عنده أجنحة يحسن معناها باهي أنه يكون تونسي باهي أنه تتقدم تونس في اللجنة هذه أنه يرتبط باسم تونس يخلي حضور تونس على المستوى الفكري وغيره موجود كيف يخليه هو موجود أعتقد أنه مغلوط جدا أنه ولينا خاطر انا قريت شويه تعليق لا نتاعنا ولد عنا والاخر يقول لا لا وجا تربى عنا ابن خلدون. معناها اول من حكاه بالحق حسن في علم الاجتماع معناها سياسي حكى على العصبيه حكى على نشوء الدول اسباب نشوء الدول واندحار الدول اسباب سقوطها حكى في الاقتصاد حكى في حتى في في حكى في كل شيء
1: معناها وأرخ ايضا حتى المواضع معناها في الكتاب نتاعه معناها تحكي انت على الاكثر القصص خلافا في السرديه الاسلاميه نتاعنا في التاريخ الاسلامي
4: هي.
1: تلقى عندها سرديه نتاعها معناها في في مسار معناها من السقيفه وفي في مسار فيما بعد
4: على خاطر تجاوز على خاطر تجاوز منطقه انه خاطر ما يعني الرواه يعني هو اول من اسس لمنهج علمي لدراسه التاريخ معناها التاريخ اصبح علم مع ابن خلدون بشكل ما
1: بشكل ما
4: دونك هذه معناها هذا ابن خلدون ابن خلدون ورغم انه احنا هرب من عندنا معناها تعرف انت
1: عرفتوا مع ابن عرفه الورغمي
4: يعرف وكانت ايضا عنده وكانت عنده زاده طموحات سياسيه معناها لا يخفي هذا
1: صاحب العلم كان وقال في مدني سئمت غوايه الرتب بالكلمه اللي قعدت كان في السلطان معناها في بلاد السلطان الحفصي وفي الاخر مشى وكيفاش يقولوا فيه تقلب في الرتب
4: تقلب
1: في الرتب وقعد اما الحاجه فما ديوجيني لابن خلدون ما نجموش ننكروها احنا معناها ويقولوه الكبار المفكرين وقبيلك بركه في هنا في الراديو نحكيه في الليكوليس نحكيه على حكيت لهم على حكايه اللي صارت ما بين لينين وتروتسكي يحكيوا على قال له هذيك فاش مش لقناش بيه هذا تونسي احنا هذا وليد عمنا هذا منين العربي هذا كيفاش شنو يحكي ابن خلدون في المقدمه معناها الراجل اللي كانت عنده قراءه وكنا نذكره بانه من الناس اللي تنبأت بانه ست معناها السقوط الاندلس باش يصير وصار وكيف كيف
4: لانه درس وحل الاسباب اللي تخلي
1: سقوط ايضا معناها الحكم في مصر معناها وتولي معناها الاتراك الحكم بتاع مصر وكل شيء لما اخذ ذلك كيف معناها فما برشا حاجات تحسب لابن خلدون في الاخر
2: وحتى خدمة. في تحليله مثلا يعني من الاقتباسات مثلا اخترت انا زوز اقتباسات
1: هي تعطينا هي.
2: اللي هو معناها ما عندناش حتى ثلاث ايام التالي نحكيو فيه اللي هو اقتباس ياسر شدني ان ارهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في اصاغر الولد اللي هو بمعناه انه الطفل ما يزنكش كي يتعلم وتعلمه بقسوه لانه القسوه تكسره وتخليه يفقد ثقه في نفسه يلزم اللين باش ينجم هو يتعلم ولهذا نحكيوا فيه تو احنا في التربيه الحديثه تو يعني تخيل تخيل منذ قرون احنا نحكي وتوا وقاعدين كي قلنا احنا نحاول نفهموا لي بارون ولا حتى المعلمين انه راهو يزمك بالسياسه راه عمرك ما تكون بالقسوه ولغتنا نحن بالزلاط
1: بالزلاط
2: والاقتباس الثاني زيادة اللي هو المعاش عباره عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله يعني ديما منذ قرون كان يربط حياة الإنسان أنك أنت ما تنجم توصل إلا بالسعي إلا بالصبر وإلا ويزمك نعطي قيمة المجتمع يزم يعطي قيمة للفلاح للصناعي اللي عنده صنعة واللي بعقله باش يكون المجتمع يوصل يزمك تعطي قيمة للصناعي اللي بيديه اللي بحرفته إلا بعلمه وإنك أنت يزمك تسعى ما فما حد شيء يجي
1: فاسيل
2: كان عنده رؤية بالحق من أنا ياسر منهم ملهم يعني سابق يعني سباق وراء
4: مستشرف وسباق
1: سباق
4: يعني. ومؤلفاته معناها الحق مؤلفات يعني مؤسسة في الفكر الإصلاحي والفكر السياسي والاجتماعي في العالم الكل دونك معناها جاكوب خوليو وقت اللي معناها كتب كتاب تتبعه في القرن 17 وترجمت الكتب نتاعو معناها

0: خلينا نكتوين سنتلهيو بالمدونة متاعنا، نتلهيو بابن رشيق القيرواني، نتلهيو بالإمام صحنون، نتلهيو معناته والله نتفرج في في في دوكيومونتير على المالكية موجيتي فولتي، معناه أسد بن الفرات نسب للعراق، معناه تقول أنت وين هالبلاد هذه، معناه وين ماشيين وين ماشيين. تو صحيح في الشارع التونسي تقول شكون أسد بن الفرات ما يعرفوش، خاطر نحنا ديما
1: أسد بن الفرات فرحت عشيد ما يعرفوش تيشني أسد بن الفرات
0: تيلي عطاه هما يقول لك ليه يقول موت وتوسر كل فرقة عنيفة في الدين فهمتني ما يعرفوا معناه والله العظيم وليه وكل يعرفك مجرد الإشارة إلى ولادة في القيروان مولود في القيروان يا خويا أسد بن الفرات منا وإلينا قال الآخر دونك تلقى وابن الجزار وي وي والأسماء طويلة وعريضة فهمتني دونك مش كلينيك راهو السبيطار راهو برشا عباد
1: تسمى برشا أسماء تونسية
0: برشا أسماء تونسية المدونة التونسية اللي هي غنية وتنجم تجيب لك برشا حاجات. أنت اليوم كي تشوف أنا بالحق معناها كي نتعدى بحذا سيد القبة ولا نتعدى بحذا ابن خلدون حكينا عليه قداش من مرة كل مرة يصلحوا فيها حويجه معناها عرفت كل مره يحاولوا انه تكون انتروتونو علاش ما يتعملش لو باركور ابن خلدون علاش ما نتلهوش به اكثر فاكثر علاش ما نتلهوش بمعناها دي لابوراتوار تولي اسمها معناها نتاع معرفه
1: نتاع مخابر بحث
0: اكزاكتومون
1: بدون حكمه وغيره في في المؤسسات والهياكل التونسيه اللي
0: هنا انا معاك على طول الخط. دونك وجب علينا انه نلتفتوا ونرجعوا ونشوفوا روحنا كان حبينا نبداو عمليه الاصلاح ونبداو عمليه انه نعود الى ذواتنا
1: ترميم ذكرى
0: ترميم ذكرتك وترجع الى الاصل ترجع للجذر
1: الحديثه الحديثه مانيش نفكروا فيها توك نحكيوا مرفيت وقت حكينا على هشام جعيط ولا باش نحكيوا على محمد الطالبي باش نحكيوا على الشرفي ولا باش نحكيوا على معناها الكبارات معناها نحكيوا على عبد الجليل التميمي نحكيوا على الناس اللي اسوا معناها ما نفكروهمش ما نعرفوهمش
0: لا نفكروهمش اكزاكتو
1: كيف يجيوا وكيف يمشيوا ولا كي يكتبوا كتاوا به المبادره التونسيه عبد عبد الحميد لرقش معناها اللي هو المؤرخ تحيه ليه
0: اي
1: لدلندا بنسيو زيد
0: اسدتنا
1: الكبار
0: على عين
1: دونك برشا مؤرخين وبرشا معناها معناها ترميم ذاكره معناها سواء نحكيوا على القدم ولا نحكيوا على الجدد مهم جدا بالنسبه للتونسي وشخصيته وذاكرته
0: لازم نتصالحوا مع تاريخنا تو سامبلومون هو هذا المطلب
1: لازم نتصالحوا معاه ونعاودوا نخمو
0: لي ريبونسي ليستوار و ريكريغ زاد كيف كيف. وهذا دور كبير مناط ايضا بالناس اليوم اللي في الجامعه التونسيه معناها ومناط ايضا بالصغار وبالناس اللي اليوم واقفه على اصلاح التعليم. بربي صلحونا التعليم بالطريقه الصحيحه واعطيو الصغار يقريوهم تاريخ صحيح خليهم يشعروا بالفخر ميسيرش تاع الجينيراسيون غاتيه
1: الانتماء للارض هذه
0: معناها الجينيراسيون غاتيه اللي تعديت معناها ماهيش مشكل تو نفيقوا نحاولوا دورنا احنا بيدا في الاعلام
1: فما امكان في التدارك
0: فما امكان اما تو خويا ابدالي في النشء الجديد عرفوا بمعناها بعظمه هذه الارض والعظمه لله معناها بحضارة
1: بما انجبت وما انجبت
0: اكزاكتومون وبالمعالم وكذا وهيت نزرعوا حب الوطن راهو باكيتش كامل راهو في الاخر مش نشيد وطني معناها مش حماية الحمايه ولا الي خالدي فقط راهو لازم يكون اعمق من هذا بكثير. تيكون صحه يونس سونيا كنت هذي لاشتاق يحكي
2: أشتاق يحكي على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل لسان تكمل معاكم بالجود فايبس
2: جود فايبس
0: القطيعة التونسية هذي خويا تيك ألف صحة سي خالد قطات تبدأ الحكاية كيف كل حكاية هكا ولا يلا ذي لطفي بوشنيق على الموجات مزيكا فيم في مورسو تونسي بنين برشا برشا تحية لكم وين ما كنتوا حكاية تحكيها لم جنرالمون ورا البو الكل طفلة يحبها برشا برشا اللي هي بنتو سبحانه

توب 3 شوفوا شنو شكون محتل الترند على منصة أنغامي في المرتبة الثالثة. جيت تو ليت تو تسويت من غير كلام. توب 3 توليت وسالفون في غنية الحقيقة أقل ما يتقال عليها اللي فيها برشة برشة برشة برشة نرش مش فيلينج مش فايبز غنية هكا تهزك إلى عالم آخر.

0: انت مش موافق ولا
1: عارف شو قلت قبل فيها
0: فيها فايبز وفيلينجز وكل
1: فيلينجز
0: نانو
1: فايبز
0: انت مش مش مش عاجبك
1: لا ما دام عاجبك يا استاذ انا
0: حلوه الاغنيه على الاخر كده اذواق الدنيا دي سبحان الله يعني اذواق الدنيا وذي اخويا الستوري بتاع انستغرام وكذا والتيك توك الكل هي مساء فرير انا وليت نسيب قلبت الدنيا وليت فرير هذا هو نانو في المرتبه الثانيه في المرتبه الثالثه موصلين مع توليت يلا في قريئه قويه

0: هذا تليت وصان لفان على موجات موزيك فيم حلوة ياسر الأغنية صانية هكا ولا شفت تغني معها عطاك ميكا مش عجبتك ولا تغني معها
1: هذي أحلاها
0: هذيك هي نانو
1: هذيك هي تغني قبيلة هذيك متاع فريريت
0: فزوز هذيك هي نانو متاع فريريت انتم ما عجبتكمش قلت لكم فيها
1: جود فايبس وكل مش هي
0: يا بنتي هذيك هي يا بنتي هذيك هي تو ليت تو ليت وصان لفان على كل مرحبا بكم الناس الكل 71 مئة ألف رحبا بكم فين ما كنتوا سلام عليكم الناس الكل في الاستماع يلا 71 مئة ألف على ذمتكم بعد شويه نلعبوا على 8 مدينه الكاش من هدي موزيك فين مرحبا بتفاعلاتكم زاد فيا واتساب شويه اخر واتساب عجب على الاولى في تونس على 23 513 ألف نمشيو توتسويت مع حدث على كل لسان
2: على كل لسان
0: بين أصوات الطائرات وذوي المدفعية يستمر التوتر الميداني وينشهد جنوب لبنان تصعيد واسع بعد توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة استهدافاته عبر غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير ممنهجة طالت منازل وبنى تحتية في بلدات متفرقة بسور بنت جبيل والنبطية. بالتزامن مع القصف المدفعي هذايا استهدفت عدة مدن لهنا أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تنفيذ تفجيرات طالت أحياء سكنية وبنى تحتية مع استمرار الاستهداف اليومي وإحراق منازل وتفجير المدارس وتدمير آليات الهندسة الشيء اللي فاقم أزمة القطاع التعليمي مع انطلاق العام الدراسي وتحولت المدارس هنا إلى مراكز إيواء. في قراءة عسكرية للمشهد اللبناني وضح المحلل العسكري اللواء محمد الصامدي يقول بأنه الهدنة الحالية هشة وتتأكل أشار إلى أنه النمط العمليات الإسرائيلي يهدف إلى فرض منطقة عازلة بالنار والقوة وتعطيل عودة الحياة الطبيعية لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته في وقت يحاول فيه الجيش اللبناني الانتشار شيء اللي يخلي الميدان يسبق المسار السياسي المأمول للانسحاب. كالعادة جنوب لبنان ولبنان يدفع الثمن متاع هذه الحرب الإقليمية اللي يوم ماشية والرقعة متاعها تسعة سنين.
1: والمؤسف في هذا أنه المدنيين هم اللي يدفعوا الثمن يعني أبسط حقه أنه على الأقل يعيش بما قلناش أنه يطالب الانتصار أما على الأقل يعيش بأمان. يعني وقت تولي العائلة ليلة كاملة تسمع في صوت الطيارة وما تعرفش شنو باش يهبط عليها أسكو باش تكمل ليلتها ولا وقت لي تلميذ في مدرسة مش عارف روحه يروح وإلا ينجم يروح وإلا لي وإلا نجم يمشي يقرأ وإلا لي ولا ينجم يلقى معلم حي يقري فيه وإلا لي وقت لي مسعف ولا طبيب ما يعرفش أسكو ينجم يوصل ينقذ عائلة ولا ينقذ تلميذ ولا حريقة بشي مسعف بشي خمدها. دونك هنا الاختير انه مش تولي كأنه عادي الأخبار قذيفة غارة توغل قتل مدنيين معناه هذا هو اللي يخوف انه المدنيين هما اللي خلصوا في فاتورة الصراعات السياسية. هذا هو اللي العالم وينه من هذا الكل
0: العالم وينه من هذا الكل وبرشة تساؤلات اليوم حول مصير جنوب لبنان خاصة مع انهيار والانهيار المتواصل لحزب الله ونشوفه كيف اليوم حتى السند الإيراني أيضا قاعد هو بيده يعيش في صراعاته الداخلية.
3: هو خلينا نحط المسألة الكبرى في إطارها. طبعا حكيت سونيا على المدنيين وحكيت على الصغيرات وحكيت على خلاوي زمنا نفهموا النهج أو الفكر الأرثوذكسي اللي المراجع اللي يحكيوا به الإسرائيلي الآن لأنه اللي يحكيوا به الإسرائيلي الآن هو فقط ما يؤشر إلى أنه الاعتبار كون اللبنانيين وغيرهم من الشعوب سواء القريبة ولا البعيدة ما يعبر عنه يسموه قبل بالجوي الجويم اللي هم الأغيار اللي هم الناس المختلفين عن الديانة وعن العرق اليهودي ويعتبروا كل ما هو مختلف عليهم من الأغيار ويجوز بل ويجب قتله. مسألة مش مرتبطة بمسألة نحكيه إنسانيا توا والله وصغير ليه ما ثم مسائل أخرى اللي معناها التفكير الأصولي الأرثوذكسي معناها خاصة في شريعة الملك الكتاب اللي خرج في التسعينات اللي إسحاق شبيرة معناها يقول الناس يزم يتموتوا وذوما معناها
1: مشرعين
3: صحيح للواحد. وإنشاء الجدران الجديدة الجدران بمعنى يعني المعنوي والمعنى المادي. لبنان الآن في حيرة من أمرها لأن لبنان أولا تعيش مرحلة اقتصادية صعبة سواء صعبة جدا معنا معناها تضخم سل الأكل بالأكثر من 16-17% مع نسب بطالة بين 26-27-35%, مع معناها الليرة خسرت معناها قيمتها تجاه كل العملات خاصة الدولار. دونك الأزمة الآن ولت عميقة جدا, لأنه التعلة الأساسية اللي من خلالها إسرائيل قاعدة تحرق وتهجر وتجرف في الأراضي وتقتل في المدنيين وتطيح في حتى في الأحياء السكنية, هو الإجابة على مسيرات بين ظفرين معناها من جاية من حزب الله معناها لشمال لبنان. ولكن إسرائيل جديا قاعدة تحب تغير المعادلة الميدانية في جنوب لبنان, وتعرف كونه حزب الله خاصة بعد خطر سنة عام 2026
0: 20 عام
3: آخر العام سنة مش تخرج للقوات الأممية معناها مش تدخل مش تخرج نهائيا, اللي هي معناها حاضر على معناها يعني العمليات القتالية طويل 50 سنة بس تخرج. يقول مثلا شي إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقول احنا مش نخرجوا من من من من من يعني من جنوب لبنان, والحال انه ثم اتفاق لبناني اسرائيلي برعايه امريكيه تقول انه على الاسرائيليين انهم يخرجوا ينسحبوا تدريجيا من المنطقه, لكن الانسحاب هذايا ليعتبروه الاسرائيليين انه ما نجموش يسلموه للقوات اللبنانيه لانها غير قادره على اني تحكم فيه, لاني تعرف كونه حزب الله غير استراتيجيه العسكريه متاعه من الجيش المنظم او الهجين الى حرب العصابات الان خاصه في المنطقه او في الجنوب هناك حرب فعليه سواء استخباراتيه وغيره, والتغيير الاستراتيجيه نتاع حزب الله يخلي الاسرائيليين يقوموا بكل ما هو متاح, لانه مساله الاتفاق اللي صاير بالرعايه الامريكيه بين خروجه من يعني تحقيقه من يكون على الورق حتى يتنفذ على على على, على ارض على ارض الواقع ياخذ وقت, وهنا يستغلوا الاسرائيليين معناها ويقولوا انه معناها انه سيتم يعني تهجير المنطقة الكل بنسبة 100%, لأنه باش لكي لأنه قبل كانت مشكلة المنطقة هذه كانت منطقة استراتيجية بالنسبة لحزب الله اللي إلى الآن ما يحبش يخليها, وكيف كيف بالنسبة لإسرائيل الآن يتحتم على اللبنانيين التعامل بأكثر حكمة, لأنه توا مسألة بتاع أنه تسليم حزب الله لسلاحه مسألة صعبة جدا, لأنه توا حتى معناها عيسى يعني السفير الأمريكي يقول إذا كان شبيكم أنتم تطلبوا من إسرائيل أن يتوقف عن العمليات نتاعها, علاش ما تطلبوش من حزب الله أنه يسلم السلاح نتاعها
0: مثلا
3: مربوطه ببعضها
0: مربوطه ولات الامور ماشي تتعقد اكثر فاكثر معناها اليوم خاصه وقت اللي يفقد حزب الله وقاعد يفقد كل مره في سند معناها انهيار النظام في سوريا
3: اللي كان حليف اساسي
0: اكزاكتومون
3: ايران. ما تنساوش انه الاتفاق الايراني احسن للامريكي في بنود وبنود الاتفاق انه معناها فين موجود الحرب اللبنانيه في الاتفاق الايراني
0: اكزاكتومون. دونك اليوم مشاكل عديده وكل عاده دائما لبنان هو الحلقة الأضعف في الشرق الأوسط, الكلمة اللي نحبهاش أنا حتى تعرف لما حالها
3: المشكلة أحسن كونه بعض الدول الآن العربية اللي قاعدة تمشي في مسار اللبنانة مسار لبنان هو مسار يعني هو مصير بعض الدول لبنان تونس علاش نكتبوا معناها بس مش مثلا مرتبطه بالحرب لانه نحكيوا على التضخم وعلى المشاكل الاقتصاديه وعلى
0: اكزاكتومون هذا هو من المشاكل الكبيره على كل حال, وكانه زاد اليوم حتى القضيه اللبنانيه بما تحمله من معاني ما معناه معاني بلو داكتواليتي باش نبداو واضحين
3: وخاصه ثم تغير كبير على مستوى الاستراتيجيه
0: اكزاكتومون هذا هو. على كل حال ان شاء الله ربي معاه أهلنا في لبنان, تحية لكم كذا حدث على كل سنة
2: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية
0: على كل سنة تكمل معكم حتى الستة العشية باش خليكم تتسويت مع مراد ويخل الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة 71 من التشنلف على ذمتكم نسكل بعد شوية نلعب في مدينة كاش مدام مزي كفيم بعد الأخبار الموعد يكون مع عطينا وردة الجزائرية في حرمت أحبك على موجة موزيكا
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزيكا فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج برامج ناجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: تدلل تدلل
6: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرقة الشرطة العدلية ببحارة تلقي القبض على شخص أجنبي مقيم منذ سنة ونصف في تونس، تخصص في ترويج المواد المخدرة بالوسط الجامعي، متخذا من أحد الغرف بنزل بالجهة مقرا لإخفاء نشاطه المشبوه. وبمداهمة الغرفة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المعني بالأمر وحجز 1000 قرص مخدر كان يجهزها للتوزيع والترويج بالوسط الجامعي، وقد تم الاحتفاظ به على ذمة البحث لمواصلة التحريات والكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة، تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة. رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يعتبر في تصريح لموزايك أن تنامي اللجوء إلى التعليم الخاص يرتبط أساسا بما يعتبره تراجعا في الثقة في المدرسة العمومية وعدم الاستقرار داخل المنظومة التربوية، مضيفا أن الولي الذي يملك الإمكانيات يبحث عن مؤسسة توفر لابنه وفق تقديره محيطا أكثر أمانا وظروف تدريس أفضل ومتابعة أكبر. ورضا الزهروني يعتبر أن وجود تفاوت بين من يستطيع دفع تكاليف التعليم الخاص ومن لا يستطيع يمكن أن يؤدي إلى تعميق الفوارق بين تلاميذه. من جهته يرى محمد بشير الهشري مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وعضو الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني أن التعليم الخاص لم يعد حكرا على فئة اجتماعية محددة، معتبرا أن بعض الأولياء يتخذون قرار تسجيل أبنائهم في مؤسسة خاصة بشكل واع ومدروس، ليس فقط بسبب ما يعتبرونه جودة التعليم وإنما أيضا بسبب خدمات أخرى من بينها المرافقة اليومية وامتداد فترة كف بالتلميذة، وما يسمح لبعض الأولياء بمواصلة عملهم في ظروف أكثر اطمئنانا وفق تصورهم. لكن الهيشي يحذر في الوقت نفسه من المقارنة المباشرة بين التعليم العمومي والخاص، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية ما تزال تحقق نتائج مهمة في الامتحانات الوطنية.
9: لا يمكن القول أنه التوجه نحو التعليم الخاص أصبح ضرورة الآن، بل هو أيضا يمكن أن يكون خيار، لأن التعليم الخاص له بعض المزايا بالنسبة لشريحة معينة من الموظفين أو من المواطنين التونسي، لكن هذا يطرح تحديات لأنه 30-40 سنة التالي كنا نعرف أنه المؤسسات التربوية الخاصة كانت بالأساس في أغلبها مؤسسات انتشال، أي تنتشل التلاميذ الذين لهم صعوبات في مواصلة مسارهم الدراسي بالمؤسسات التربوية العمومية. لكن ما نشهده الآن هو اختيار واعي ومدروس ربما من طرف عديد الأولياء اللي اختاروا باش يرسموا صغيراتهم بمؤسسات تربوية خاصة، ربما لجودة التعليم، ربما أيضا لبعض المزايا الأخرى على غرار أنها تسمح لهم باش يكرسوا وقتهم للعمل ويبدأوا متمانين على صغيراتهم، لأنه هالمؤسسات التربوية الخاصة توفر مرافقة منذ 7 ولا 7:30 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشاء، والطفل يكون في أمان. لا يمكن أن ننكر أن المؤسسات التربوية العمومية قاعدة تحقق في نتائج ممتازة فيما يتعلق بالامتحانات الوطنية، لذلك لا يمكن أن نطرح فكرة المقارنة ما بين المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة.
8: تتواصل في معتمدية حيدرة الحدودية من ولاية القصرين لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث عن عنصر درك جزائري مفقود سحبته سيول واد من الجزائر نحو تونس بمشاركة كل من الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس والأمن الوطني وتعزيزات من الحماية المدنية القادمة من ولايتي تبسة وخنشلة الجزائريتين. وعثر يوم أمس على جثة عنصر درك جزائري بمنطقة عين الدفلة بحيدرة. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلن اليوم الاثنين إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. وقالت الجهات المؤسسة إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى قطاع غزة، خصوصا في ظل انقطاع المعلومات عن عدد منهم وصعوبة حصول عائلاتهم على تفاصيل بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحية مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: عجب
1: واتساب عجب.
2: السلام عليكم الناس كل في ساعتنا الثانية من على كل لسان. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. سلموا على الناس اللي قاعد فيها معنا على نمرو واتساب متاعنا اللي هو 23 500 و13 ألف. سلموا على الناس اللي قاعد تتفاعل معنا وين ما كانوا خارج حدود هذا الوطن وإلا داخله. تحية لكم الناس كل. سلموا عليكم خارج حدود الوطن خاصة العباد تسمع فينا في كندا. تحية كبيرة الخونة بسام يسلم علينا برشا برشا ويتفاعل خلكم راهو حي ابن خلدون تونسي راهو تونس خلكم ابن خلدون تونسي ذاك علاش عندنا حي ابن خلدون قاعد يفادلك. تحيه كبيره ليه. نفس الحكايه اللي قاعده توصل فينا زاد كيف كيف من تفاعلات عديده معناها من عند برشا عباد برشا ناس مش موافقتك سي هادي مرابط قال بربي لابور تاع سي محمد شرفي قال كم مفكر اليوم شنو قدم لنا البلاد قولوا قدم الكثير وما يسالش سي هادي
3: نجمو نختلفوا معه
2: نجمو نختلفوا معه لكن من الناس اللي قدمت الكثير
3: واحد من الاسماء المهمه
2: اكزاكتومون هذا هو. سلموا برشا على صديقتنا ألفة دائما في الموعد. تسلم عليك سونيا وتسلم على سونيا وتقول زيد احلى الرقيقات سونيا محليك محلقه توسك لابي فيك على انستغرام
4: كيف
2: كيف تقول لك زيد كيف كيف خونا يونس الفرحي سي الازهر عروش ببيشه اسماء خنين قلت نسمع فيكم في الشارع ديكوتور ونسمع فيكم ما نجمش ما نسمعكمش. انا فخور اني تونسيه كي نسمع حكايه ابن خلدون كل علامه تونسي بالرغم من كل مشاكل تعيشها البلاد اليوم بلادي وانجرت عليا عزيزه كيف ما وفي الاخر قالت كما قالت لا ديفا امينة فاخت حب الوطن ايمان مش من اللي قالت حب الوطن ايمان غنيتها بركه. على كل حال هذه من كلمات حسونه قسوم. السلام عليكم الناس كل شكرا لتفاعلاتكم. تحيه كبيره زاده من عند صديقتنا هاجر عايش اللي تقول سلام عليكم ليكيب الكل. تفاعلات عديده قولوا لنا مدام سيده تسمع فينا من المنزه قالت ربي يحكي وعن اللي صاير في فينا في الفيضانات. هذا هو جوستمون موضوعنا بعد شويه في على كل سنة على الاولى في تونس. نمشي وتسويت المعهد الوطني للرصد الجوي مرحبا ومي مساء قبل كل شيء.
4: اهلا وسهلا
2: معنا مدام سعيده من صالح شوفوا مع حاله الطقس بدايه هذا الاسبوع.
1: ميديو
2: اي مدام مرحبا بك اهلا وسهلا كيف الحال مدام بنصالح.
5: اهلا بك خويا حسن تحيه ليك وكل فريق العمل معك هذا المساء وكل مستمعي ذات مزايك
2: بارك لو فيك. دونك حاله الطرقات ان شاء الله كيف اقول حاله الطرقات حتى طقس حاله الطرقات بعد شويه معلومه حاله طقس معك انت كيفاش تكون ان شاء الله في بدايه هذا الاسبوع. شفنا اليوم طقس مانيش فاهمينه صيف ربيع شويه تبخنيس خريف ما فهمناش
5: درجات حرارة خريفية يعني قريبة المعادلات العادية لشهر سبتمبر. تراوحت الحرارة القصوى عامة ب 26-31 درجة في المرتفعات كانت أقل شوية في حدود 23-24 درجة. سينو كانت سحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق اليوم وكانت صاحبتها أمطار مؤقتة عادية خاصة بجنوب الغربي خلايا نشطة قاعدة تتكون وتتجه تدريجيا نحو الجهات الشرقية. كذلك في المناطق الساحلية تكثفت السحب وعطتنا أمطار يعني كانت غزيرة في كمية غزيرة يعني في وقت صغير سجلنا 20 مليمتر في قربة 15 مليمتر بالشيبة من ولاية المهدية كذلك 5 مليمتر بغار الملح. هذه هي الأمطار اللي سجلناها اليوم. توقع بعض الأمطار يعني في ديما في المناطق الساحلية للشمال وكذلك السواحل الشرقية. الجنوب زاد أمعني بأمطار مؤقتة رعدية حتكشي بداية الليل إن شاء الله. مسينا غدوة تكون السحب أحيانا كثيفة في أغلب المناطق كما اليوم يعني مصاحب يكون الطقس أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية والجنوب الشرقي. بقية المناطق تكون سحب عابرة حرارة غدوة تقريبا في نفس المعدلات ترتفع شوية خاصة في الجنوب وتصل ماكسيموم 33 درجة مثلنا عامة بين 28-32 درجة غدوة. نهار الأربعاء زادا الوضع ملام زادا نزول أمطار متفرقة تكون في المناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات يعني طول أيامات هذوما ما يخوفش يعني أمطار متفرقة مش حاجة كبيرة. درجة حرارة معتدلة في المعدلات العادية. هذا هو
2: هذا هو دونك اليوم ان ناخذ بالاسباب في انتظار انه يمكن الايام الجايه تكون ايضا فما تغييرات
5: متضرره في الويكاند.
2: هذا هو على كل ديما تابعوا نشراتكم المحينه. شكرا جزيلا ليك مدام بن صالح. شكرا ليك مدام سعيده بن صالح. تحياتي ليك والعاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. طرقات كيفاش وما يقبل نمشيو للفصل
4: باش نبداو بالمنزه شارع عثمان بن عفان نهج ابول وباب الانصاري في الاكسدو تحديدا في شارع طاهر بن عاشور حتى لشارع شانيكال خير الدين باشا محمد الخامس مفليزير فما حركه كبيره واللي تتواصل تقريبا في شوارع العاصمة الكل، وأنا جل متفرع منها كما شارع الحرية، البساج، شارع فرنسا، شارع لندرا، حتى الباب حرفة، ما اختناق مروري كيف كيف في باب زيرة، باب جديد، وباب منارة والقصبة، نوف أفريل حتى النهج الساحل، فما بطء في حركة المرور في المنصف باي، في شارع كارتاج، برشلونة، مقبرة جليز، وباب عليوة فما حركية كبيرة، في بن عروس، في مجرين ورادس والمروج واحد وثلاثة فما حركية كبيرة.
2: مدينة كيف جديدة بربي ونسكن خالد قطات
4: غدوان مبلعة كاوات كاتال كيف كيف في نعسين وسط مرنيق. نرجعوا للمنوبة في شارع الهادي شاكر، شارع حبيب بورقيبة، وشارع ابن الجزار، الدندين، وبردو فما حركة كبيرة. دونك سيسر واحكم وطريق السلامة للجميع.
2: سنة زينة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتكم مستمعين. بعد الفاصل باش نمشي ورقمنا على كل سنة.
0: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسويس،
6: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
0: وإطارات المربين بتأثيرهم،
6: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
0: وتمدد بالخير ليا ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
6: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
0: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
7: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده، ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvio.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.
1: على كل لسان، بالاثنين الجمعة من الأربعاء للستة العشية.
2: السلام عليكم الناس كل، وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. رقم على كل لسان، ورا رقم برشا حكايات نحكيه على انهيارات صايرة في البنية التحتية، باش نمشيو خاصة في علاقة بالأمطار الأخيرة، باش نحكيو على أرينا ومن هي باش تنطلق إلى عدة مناطق في الجمهورية التونسية.
1: رقم على كل لسان.
4: شهدت البنية التحتية بولاية أرينا وخاصة بمنطقة رواد أضرار كبيرة بعد هطل الأمطار الغزيرة اللي تسبت في سيول جارفة غمرت عدد من المنازل، وتسبت في تعطل حركة المرور وانقطاع العديد من الطرقات والمسالك، إضافة إلى تسجيل انهيارات أرضية بعدد من النقاط. وفي محيط طريق واد الخياط داو المواطنين مقاطع في جوت وثق سقوط سيارة داخل حفلة كبيرة أثر انهيار أرضي، غير أنه المدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي وضح من عين المكان أن الحفرة ما تكونتش مباشرة بفعل الأمطار، وإنما كانت موجودة مسبقا ضمن خندق أشغال مشروع تهيئة واد الخياط اللي يهدف الهدف متاعه هو حماية المنطقة من الفيضانات قبل ما تأدي سيول المدفقة من المرتفعات إلى غمر الموقع وتفاقم الوضع.
8: أنا نحن عنا أشغال حماية رواد من الفيضانات، وتتمثل في تهيئة واد الخياط هذا على بمسيلات. المسيلات هذه هي اللي دلو اللي يكونوا تحت الأرض، ذاك اللي يهزوا المياه المتأتية من المرتفعات. كما تعرفي أنت المنطقة هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها، دونك وقت توقع الأمطار تجي سيول كبيرة بسرعة كبيرة، وبالتالي لا يعني تحدث أضرار معناها سواء كانت في البنية التحتية أو في المنازل المحيطة بالمكان ذاك. ولهذا معناها ارتئينا أن نقوموا بالأشغال هذه باش نحاولوا أن المياه هذه نوجهها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا. دونك نحن بدينا براتيكمون من شيرة السبخة، ونحن جايين المنشآت كلها موجزة، تعدينا القصة متاع طريق رواد هذا رقم 533، الأشغال جارية والأمطار جت. الحفرة اللي قاعدين نشوف هذيك هي نتيجة طبيعية لأنه المقاول قاعد يحفر باش يركز المسيلات هضامه كالوحدات هذيك، وبالتالي هي الحفرة موجودة من قبل ما توقع حتى الأمطار في حد ذاتها.
4: وتعد منطقة جعفر وحي البراجة براويد من بين المناطق اللي سجلت أضرار كبيرة، وينطلبوا الأهالي بتدخل عاجل لمعالجة الوضع المتردي للطرقات وتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار بعد ما اجتاحت السيول عدد من المنازل والشوارع. كما شهدت الطرقات والمسالك الفرعية اضطرابات كبيرة، ولات بعض المسالك غير صالحة للاستعمال، الشيء اللي أدى إلى صعوبة التنقل وعزل عدد من المناطق. وجي الأضرار هذه في ظل تداخل أشغال مشروع حماية راويد من الفيضانات مع بنية تحتية قديمة، خاصة شبكة التطهير اللي تعرضت وفق المعطيات المدولة إلى أضرار خلال المراحل السابقة من الأشغال، شيء يزيد من هشاشة بعض التربة والطرقات عن تسجيل كمية كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. وتشهد المنطقة في المقابل أشغال لإنجاز مسيلات وقنوات تحت الأرض تهدف إلى تجميع مياه الأمطار وتوجيهها نحو المصب النهائي، لأن المشروع هذا ما زال ما تمش استكماله. وذكروا أن ولاية أريانا أصدرت بلاغات تحذيرية دعت فيها المتسكنين وخاصة القاطنين بالقرب من مجال الأودية والمناطق المخفضة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الطرقات والمناطق اللي غمرتها المياه. أنهي المناطق اللي بشي تجنبوها وطرقات وقت اللي طرقات الكرة وفيها حفر.
2: فيها حفر اكزاكتومون. احنا قاعدين نتفرجوا معناها الكياس اليوم، الكياسات اللي موجوده في رواد وفي غير، والله العظيم تقول الحرب اللي موجوده في الشرق الاوسط احنا قاعدين يقنبلوا فينا احنا معناها بتاتر. والله تلقى بالحق تقول الكياسات نتاعهم هما اصح، معناها ضربوها للقال اخر العدوان. احنا شكون نضرب هذا؟ اين معناها مش فساد والله اموردليس قال الانجليزي، مانيش لاقي الكلمه والكلمات اللي تعبر معناها شنو هو هذا، ما هذا، ما هذا معناها باكستان مش باكستان، افغانستان مش افغانستان، شنو علاش وصلنا هكا؟ وفي نهايه الامر كيف فما دي ترافو للحمايه والى ما اخر ذلك، علاش ليل تصلى الله يا حبيبي؟ سيف كامل قاعدين وقبل الصيف مليشيحه الدنيا، علاش اليوم؟ واليوم في هذا الكل اين الرقابه نتاع هذا الكل؟ وين الجهات اللي تراقب؟ وين وزاره التجهيز ومن البلديات؟ وين لي كونترولور بوبليك؟ علاش وصلنا للحاله هذه؟ راه مش معقول، راه كلنا في الهم فيضانات اليوم في الاخر في نهايه الامر. راه اللي صاير في رويت شفت البارح في حمامات كيفاش الزيوت والدنيا الفايده، زاد نفس الحكايه في
3: زيوت
2: ولا زيوت زيت معناها نتاع زيوت نتاع مستعمله نتاع قليان ولا ما اخر ذلك صابينهم وكيف هكا. فما لي فيديو قاعدين سيركيليو في حمامات وفي غيره. في سوسه البارح بحر تصب قبلين نتاع ماء قال الاخر بحر البلاد، شفنا في عده مناطق معناها في الشمال الغربي في جيبس. ماهوش معقول راهو والله العظيم دمقرطة
4: الفيضانات هذه شملت المناطق الكل
3: من غير حتى
4: حساب
3: المركزية معناها بركلة معناها
2: مش ليه مركزية ليه مش ليه مركزية معناها ماذا فعلنا بهذا البلد معناها باش خلطنا هكا؟ راهو بالحق ما طول نورين نقولوا شنو يا ربي ما عادش تصب لنا الشتاء نبداو فرحانين معناها اذا كان صبت يا حليلي
3: راهي مش امطار غزيره معناها تو
2: مش امطار غزيره هذه مازلنا هذا تقطيع
4: في وقت وجيز اللي هي معناتها ما تسميش برشا
2: هي غسلت النوادر ويزيونا من معناها من تعويم السمكه معناها علاش كلنا نحبوا فينويلو بواسون خويا نخرجوا ونقولوا نتكلموا كما يجب. اليوم نفتحوا بحوب معناها ابحاث تحقيقيه اليوم يا خويا، من اخطا فليحاسب ويجوا نحطوا مع بعضنا ونحكيوا، ماهوش وقت نتاع نقدروا نميلوا لبعضنا كما لاباتاتشو شكون يتحمل المسؤوليه؟ كلنا الحمد لله المسؤولية، الناس الكل اللي صمت واللي تواطأ واللي خرب واللي حط عبيد ما هيش في بقعتها زادة، كيف الناس الكل، لأنه البلاد راهو السفينة عندما تقاطق بالجميع. راهو اللي حدث في رواد اليوم صاير في رواد غدو نجم يصير في بلد في مدن أخرين. علاش؟ على خاطرنا احنا سيونس ومدام سونيا معناها ما تبقى لنا من منجزات قبل 2010 مانيش قاعدين نحافظوا عليه، خاطر بعد 2010 ما بنيناش ما حتى حد ما حتى يجورة في البلاد هذه، بالعكس بل دمرنا برشا حاجة، بدل دمرنا البشر والشجر والحجر مع بعضهم هكا باش نعطيها بالقافية. بالحق اليوم كل فيضانات نسديدها على قلبها معاناة متاع أهالينا، وشكون يدفع في الثمن اليوم؟ يدفع في الثمن معناها الإنسان اللي ما في حالوش، وحتى الإنسان اللي لبس عليه إذا كان نجم يشري عنده فيلا غرقة يشري بوتمين مش مشكلة، معناها ينجم عنده لومبا غادي شوى من الناس هذه. شوف أنت الحالة اليوم وتعرف المشكلة شنية حسن. المشكلة اللي البنية التحتية يا سيونس هي بأموال دافعي الضرائب هذيك الفلوس برا لوج أنت مش عاود يحلوا ترافو تو من جديد، عاود يمشي كامل نفس المقاولة باش نعاودوا نعملوا ابيل دوفر ونعاودوا هذاك
3: دراسة
2: أخرى ونشوفوا اجتماع معناها بالحق حالة دمار كبيرة. ما نعرفش شفت الفيديو سونيا ولا لا؟
9: شفت أنا اللي نفس السؤال اللي أنت تسألته يتسألوا فيه الناس الكل، راهو أنه احنا مازلنا في أول الشتاء مطر نتاع ربع ساعة نغرقوا الكياس حفرة قدك وتخافوا توا، معناها يعني غريب كيفاش انه تخافو تتعمل توا وقت فما معناها الموسم تاع الامطار بدا. احنا حالين تخافو قال لك باش نحاولوا انه نقلوا من معناها الهدف انه ما نتفاديو
3: الفيضانات.
9: عملنا بها الاضرار، جتنا كان الاضرار. يعني انا خاف لا بالحق نطبعوا مع المشاهد هذيا تاع طب تولي البلوعات الفايضة والحفر الغارقة والكياسات المحلولة والمكاتب معناها معناها ربي يستر لنوليهم طبعين مع هذا خاصة في ظل هالصمت ذي القاتل معناها فماش حد يتحمس أولية
4: وبربي نداء اللوناس راهو فما بلوعات توا محلولة راهو الكياسات كلها براتيكمون كلها بالمية مشيو للحوم مشيو للزناقي يشوفوا البلايص راهو البلوعات قاعدة تخرج في الماء راهم العبيد قاعدين يمشيو حاشيكم في الوسخ ما نجموش يتعديو
2: اكزاكتو
4: دونك قوموا بخدمتكم يعطيكم الصحة
9: يعني المواطنين وليو معناها ضحية طقس ضحية انه المواطن يسكن في مكان ما مش ماخو حقه من التهيئة معناه اللي هو حق المواطن انه يسكن في مكان
4: مهيئ.
9: يعني مهيئ
2: هذاك هو المشاكل الكبيرة سيون ساكا واللي بالجملة المشاكل حكينا فيها قبل ما تهيئناش عملناه والرب يعطي خير وسنة رب يعطي خير وان شاء الله ما اكثر تهيئنا لهذا عملنا التحذيرات اللازمة ما عملناش حتى وقت اللي تعملوا اجتماعات معناها متأخرة قال جورج وسوف تأخرت كتير يا حبيبي اليوم بالرسمي راه ماهوش معقول اليوم انه بالحق الامطار هذه اللي في عظمه تقول تكون نعمه تولي نقمه وكيف كيف اونكور اون فوا باش نعديو عام اخر وين نضيعوا فيه الماء الماء يمشيش للسدود نتاعنا نفس الحكايه علاش على خاطر ما قمناش بالواجب وكيف كيف لا قدر الله يمكن انها تتكرر كوارث كيف ما صارت في نابل وغيره هذه معناها مطره صغيره نتسائل اليوم الناس اللي في موضع معناها في موقع القرار كان جاتنا امطار كما جات عامنا وما شاء الله 11 يوم و10 ايام وهي تصب سون زاري شنو نعملوا وقتها نقلبوا البلدان الكل فينيز نوليو نعيشوا في البندقيه مش معقول راهو اليوم هالنونشالونس وهلا قله الوطنيه اليوم وقله الضمير وانعدام اليوم الكفاءه اللي ولينا بالحق اليوم طبعنا معاها طبعنا ويونا ماغ معناه التونسي اليوم يدفع في الضرائب راهو حقه اليوم انه الاجهزه هذه تعطينا خدمه باهيه وحقه انها اليوم تتلهي بالبلاد وحقنا اليوم ايضا منهم في السلطه يحاسبوهم الناس هذوم واحنا كمواطنين حقنا نشكيو بهم وحقهم اليوم سد المحامين اللي يتحركوا على حكايات تافهه يحكيوا اليوم يمشيو يشكيوا بالناس اللي قاعده ماهيش تقوم بالواجب نتاعها وهي تخلص من لاجون دو كونتريبيوابل هذاك شنو يلزم ماهيش شعبويه هذه هو الحق وهذا هو حقنا احنا اليوم انه تكون عندنا بلاد فيها بنيه تحتيه تحترم لأنه تربينا في بلاد فيها بنية تحتية تحترم برغم من كل الإخفاقات بالرغم من الفقر وبالرغم من قلة ذات اليد لأنه ما شفنيش هالتسيب اللي شفناه اليوم يونس
3: شوف فيه كل يوم والتساقطات الأخيرة ماشي تساقطات كبيرة اللي تخلي المسالك والشوارع والكل تغرق كنا المريفات تحسن أنه المواطن معناها يحب يشوف حاجة قدام عينه يزيه من مسألة الشعارات والاستراتيجيات والنوايا وش نعمله مش نعمله مشاريع كبرى وفي نهاية الأمر بالنسبة للمواطن كيف يغرق هكا هي مشاريع وهمية ما هيش مش تعمل دونك يلزم الأجهزة يلزم الناس تحمل مسؤوليتها كما كنت تحكي وزارة التجهيز يلزم تقف خاصة ثم مشاريع كبرى تشرف على وزارة التجهيز ثم مقاولين كيف إذا كان أخطأ معناها يتحاسبوا خاطر مثلا مستوى سنة ورا سنة كنا نحكي وعملين وزادنا في نفس الشيء السنة باش تكون أمطار أكثر معناها حسب التوقعات تكون أمطار أكثر بمعنى أنه إذا كان احنا تو مازلنا في أول الخريف وذي أمطار معناها مش كبيرة وغرقنا ملا
4: فشتيرة وتنجم تكون كل يوم وتقعد الجوغين تاعها أطول
3: صحيت دونك هذا يلقي ظلاله على كل شيء مش كان خطر مش يدخل في التعليم مسألة الصحة وكذا توهنا على نهارين سبت المطر دخلت بعضها المدارس
4: ولكن شفتوا فيديوهات نتاع سليانة
2: شفنا
4: فيديوهات نتاع سليانة للأولياء ولاو معناتها واقفين وين الواد ومرأة مشيت في وسط الواد باش صغارها ينجموا يتعداو باش لا يقدر ما تخسرش صغارها دوك لازم زاد نخمو في البلايص هذوما اللي تنقل نتاعهم باش يمشي المدرسه يضرب 2 ولا 3 كيلومتر على ساقيه وصغار يمشيوا وحدهم هكاك من غير حد شيء لا يقدر يصب برشا مطر كما قلت انت في الشتاء باش تصب برشا مطر تقعد نهار كامل كيفاش باش يتعداو وكيفاش كل شيء حماهم
3: النقل تنحكيو فيها
4: انا نقراو حسابهم زاد باش ما تصيرش
2: كارثه شوف الفيضانات اللي صارت في حمامات اليوم معناها ايضا المياه المستعمله كيفاش اللي سكرت خرجت ومعناها وحاجاكم الغرام كيف ولا في البحر دونك في بلاصة

0: انت اخي هذه راو يونس راو اللي حكيونا عليه قبل معناه جدودنا في الستينات وفي الخمسينات عايشين وفي عام 2026 يا رسول الله غوثنا ومدد قال الراجل معناه مش معقول والله ليه هو معقول يا اخي نمشيو التالي احنا ونقدموا القدام راو معناه حشومة انه تصير كيف ما هكا راو حشومة كبيرة مع في الاخر شوف انت لقدر الله كان صارت كارثة زادة كيف كيف وصارت كوارث راو قبل راو ماهوش معقول ماهوش معقول ماهوش معقول
1: لازم حلول لازم خطة الطوارئ على الأقل على الأقل يبدأوا بالأماكن اللي أكثر هشاشة يبدأوا بها على الأقل ما قلناش باش ينقذوا الدنيا الكل أما فما أماكن أكثر هشاشة ومعادل الخطر
2: بالضبط هكا ديجا حاتين من لوطة يذكر أن تلميذا توفي غرقا اليوم بعد أن جرفته السيول
0: ديجا ما حبيتش نحط أنا سكينة في
2: لا هذاك هو ماناش باش نزيدوا
0: دار الخبر في الويكاند دار الخبر في الويكاند ربي يرحمه وينعم ويصبر عائلته اليوم إن شاء الله على كل حال نحاولوا أنه كما قلنا ما نعودوش نكرر مثل هذه المشاهد جايين على عام كله سابق خلينا نفرحوا بالحق بالأمطار وخلي الأمطار هذه تملى السدود وتمشي إلى ما ينفع الناس وكيف كيف اليوم قلونا بربي شو عملتوا في السدود دونك اون فوا نفستوا ما نفستوش عملتوا البروتوكول ولا لا دونك إلي طون اليوم انه بالحق
3: دو
0: اكزاكتومون الجهر إلى ما آخر ذلك اي فو غوميتر لي بوندول
3: على الجهر اليوم
0: مكلف مش مكلف يا اخي ما كناش نعملوا فيه قبل
3: يا حسن
0: يا ولدي طول لينا احنا مو احنا
3: كل تجهر عام بعد عام ما يوليش مكلف تخلي 10 سنين فوق بعضه يولي مكلف المراقبه تولي
0: مما لا شك فيه هذايا متفقين فيه راهو انا فاهم مليح معناها جي بيان سويفي طون روغار كيف ما يتقال ولكن اليوم نرجعوا الى الجاده العوده الى الجاده مطلوبه ومطلوبه جدا رايكم كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj tousal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed fil aam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
5: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما فلتش الفرصة
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: قايت الربح تتسويت في روح تربح على موجة موزيك فيم في على كل لسان
7: روح تربح
0: معنا مروة الأسود من تونس ربت بقية 39 سنة عسلامة مروة مرحبا
8: وميكي عايشك
0: شحويلك يا مروة لباس الأمور طيبة
8: الحمد لله
0: ايوه شحويلك ربت بيت احكي لنا ايش عندك صغيرات ايش يعملوا صغيرات كقرا ولا كيفاش تعدي نهارك
8: اي عندي اربع صغيرات
0: الله يصلي على النبي
8: يعيشك ربي
0: ربي يفضلهم ايوه
8: يعيشك يا خرا واحد ايام الكبير وعندي سنه ثانيه وعندي سنه الاولى
0: هي.
8: وعندي
0: ترميدي اوكي اوكي ما شاء الله ما شاء الله ربي يسول ميبارك اي مروة ديما تسمع مزيك الامور طيبة عايشة معنا
8: عايشة معكم من اول ساعة من خمسة متاع صباح والامين قال احلى صباح لصباح الناس جيها الميلاد الميدي ماك معنا في الوقت تاني عبارة مولا الخميس أقرومك
0: من
8: بعد فروم
0: سكوت
8: معك.

0: من 4 ل 6.
1: باهي بس
0: تخيل حتى يقول اسهر معكم في الليل
1: زادة تسهر مع يسري ما شاء الله عليك.
0: أيوة.
1: مروة إيجا أقول لك حاجة، أنت عايشة معنا و... والله يشوف و... وعندك 4 صغيرات وعاملة جو وإلى آخر ذلك. أنا الحقيقة باش نحايل معاك، تعرف عليش؟ قل لي عليش. على خاطر بالحق معناها مستمعة وفية أولا، أم معناها باهي قاعدة تربي في صغيراتها، نحب نفرح بيك ونفرح بالصغيرات. دونك كل واحد فيكم على هالعودة المدرسية هذية، أنا باش نربحك عندي 800 دينار في الكنيوتة، باش نربحك منهم 500 دينار، 400 صغار و100 لك أنت، مبروك عليك 500 دينار كاش من هذي مزيكة فهم يا مروة. على خاطر كنت نسألك أنا على البرمجة نتاعنا يا أخي، نلقاك ما شاء الله عليك قارية دروسك، أمورك واضحة، إجاباتك منطقية، تحكي برشا محبة، وانا اقول لك نفس المحبة اللي انت تعطيه لنا احنا زدك كيف كيف مبدروك، نفس المحبة ليك ولصغيراتك. علاش كنت تسلمي مروة به؟
0: والله يسلم على المسو
1: تحية لي،
0: يسلم على الوليدات، يعيشك ربي يبارك
1: ربي يبارك لهم. ايوه
0: كل عندي في حياتي
1: ربي يفضلهم ليك وتفضلك ليهم يا لله. شكرا جزيلا ليك مروة، تحية كبيرة ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا. غدوة 500 دينار كاش مدام زي كيف في روح تربح،
2: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية.
1: كملي معاكم احنا في روح تربح، في روح تربح فيها على كل لسان على الاولى في تونس، بعد روح تربح محليها مروة، تحية ليها. سالة ديما هكايا نفس الثقة نبدلوها بيننا وبين مستمعاتنا ومستمعينا. يلا سيدي شوفوا بعد شوية غنية لومبوتياج، شكون اللي ربحت؟ لكن قبل هذا نمشيو مع اخر اخبار عالم التكنولوجيا في هاي تيك.
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي، انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك كيف في موعد جديد مع هاي تيك، جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا. نبداو اليوم بخبر واش باش يعجب برشا لي بروفيسيونيل اللي عندهم نشاط كبير ياسر على فيسبوك، لي بروفيسيونيل اللي عندهم دي سيت ويب ولا دي اونلاين شوبس، متاجر الكترونيه، ويبارتاجيو دي ليان من لي سيت ويب نتاعهم هذوما على لي باج فيسبوك نتاعهم. دونك لي باج بروفيسيونيل هذوما باش يلقاو اشكاليه. كنت حكيت لكم على الموضوع هذا في ديسمبر 2025 وقت قلت لكم انه شركة ميتا قاعدة تستي في نوع جديد من الخدمات مدفوعة الثمن، وعن طريق الخدمات هذه باش يولي البروفيسيونيل مجبر انه يدفع فلوس باش ينجم يبارتاجي ليان على الباج فيسبوك متاعو. والحكاية هذه قاعدة تقرب للإطلاق على خاطر ميتا وسعت في التست متاعها، برشا من اللي عندهم دي باج بروفيسيونيل جاتهم نوتيفيكاسيون تقول لهم بالحرف الواحد راهو ينجموا يبارتاجيو بلاش فلوس فقط 2 ليان في الشهر، والباقي يلزمهم يعملوا ابون، والابونمون هذايا يمكن ياسر باش يكون في اطار ميتا وان فور بزنس، ابونمون جديد خاص بالمهنيين. لحد الان زاد ما نعرفوش قداش القيمه نتاع الابونمون هذايا، لكن التجربه كيف قلت لكم انطلقت عندها اشهر بالنسبه لميتا، ويظهر ياسر انها باش تتطور في المستقبل ويتم اطلاقها رسميا. دونك كيف قلت لكم نعاود نفسر لكم، الناس اللي عندهم دي سيت ويب ويبارتاجيو لي ليان على فيسبوك في القريب، لحد الان ما فماش اعلان رسمي باش تبدا الامور واضحه، لكن في القريب باش يوليو مجبرين انهم يدفعوا الفلوس باش ينجموا يبارتاجيو لليان هذوما. القرار لحد الان يستثني لي سيت ويب نتاع وسائل الاعلام ولا لي كرياتور دو كونتينو اللي يبارتاجيو لليان اكسترن نتاعهم على فيسبوك، لكن بالنسبه للبلاتفورم هذه ومارك زوكربيرغ وشركه ميتا ككل نعرفوا ياسر انه بالنسبه للسياسات نتاعها تتبدل وتتغير بالوقت. في الثلاثي الاولاني من 2026 في امريكا كان 1.3% فقط من مشاهدات البوستات جاية من منشورات فيها ديليا اكسترن. في 2022 النسبة هذه كانت 9.8%. السياسة واضحة بالنسبة لشركة ميتا، فيسبوك يحبك تقعد في وسط فيسبوك وما تخرج منه. انا هما اقوى لموديل متاع الذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2026، ترتيب جديد مع عند البلاتفورم ارينا يخرجوا في الترتيب هذية. لاحظوا في التوب 10 حضور قوي ياسر لانثروبيك عن طريق كلود، في العشرة مرات بلولانية لقاو 7 مرات كلود، وبالنسبة لتشات جي بي تي غايب على التوب 10. حتى نعطيكم كل التفاصيل. في المرتبة الأولى لقاو كلود فابل 5 لمود هاي. في المرتبة الثانية لقاو كلود أوبيوس 4.6 هاي. في المرتبة الثالثة لقاو كلود أوبيوس 4.7 زادا لمود هاي. في المرتبة الرابعة لقاو ميو سبارك 1.2 إكس هاي. في المرتبة الخامسة لقاو كلود فابل 5.1 ماكس. في المرتبة السادسة لقاو كلود أوبيوس 4.6. في المرتبة السابعة لقاو كلود أوبيوس 4.7. في المرتبة الثامنة لقاو ميو سبارك 1.3 ماكس. في المرتبة التاسعة لقاو جيميناي 3.8 فلاش لمود هاي. وفي المرتبة العاشرة لقاو كلود أوبيوس 5 لمود هاي. في العشر مرات الأولانية سبع مرات نقاو كلود ونقاو مارتين ميوز مع عند شركة ميتا، ومرة واحدة قاو جيميناي. إذا كان نحبوا نلوجوا على تشات جي بي تي نقاو أول حضور لتشات جي بي تي في التوب 20 في المرتبة 18 بي جي بي تي 5.6 سول لمود هاي، وفي المرتبة 20 جي بي تي 5.5 هاي.

0: ويب اوبن اي اي هي الاولانيه عن طريق جي بي تي 6 استرا, وفي جينيراسيون تاع تصاور نلقاو جي بي تي ايمجز 2.5 في المرتبه الاولى, وفي الريسيرش على الانترنت في الريسيرش ويب نلقاو جي بي تي 5.6 سول في المرتبه الاولانيه قبل برشا منافسين كيما كلود اوبيس 4.6. دونك لاحظوا انه بشكل عام كلود هو الاولاني, لكن كي ندخلوا في استعمالات محدده نلقاو نجاح كبير لاوبن اي اي خاصه بالنسبه لتشات جي بي تي استرا. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان ات.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي, تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نبا راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله ايش باش نقول لك, فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فيرد ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل, انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاها في السيت ويب, وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة, وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض, وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
7: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. باش نكتشفوا شوية آخر شنو هي غنية لومبوتياج, لكن قبل هذايا اليوم تقولوا هابي بيرثداي كل عام وهي حية بالخير لينا لبنينة تحتفل بعيد ميلادها بنت خونا يونس هكا واللي واحنا نقولوا لها هابي بيرثداي صغيرة الجميلة والجميلة جدا. دونك شو نقولوا لها اليوم لينا؟
8: والله نتمنى لها ان شاء الله كما قولوا تونس كل ربي يعطيها الوقت الطيب وربي أمين. ينجحها ويسعد قلبها ويهني خاطرها ويعطيها كل حاجات باهيه
7: يا رب.
8: الوقت صعب لكن اوني لا باش نخليه سهل
7: ان شاء الله ديما. ربي يفضلها, ربي يفضلها لينا تقعد ديما بضحكتها هي وخيتها وخيتها زوز
8: وخيتها
7: هي وشمس الكبيره وسليمه زاد لبنينه زاد كيف كيف. ربي يفضلهم ان شاء الله تفرح بيهم
8: يا خويا,
7: تفرح بنجاحهم تفرح بضحكتهم تفرح بكل دقيقه تعيشها معاهم, خاطر اذوكم هم فكيت الدنيا لبنية هكا ملي. ربي يخليهم لك سيونس,
9: يفضلهم لك يونس
7: ان شاء الله. ربي يخليها لك اللي كنتي وخليها المريومه زاده كيف كيف والعائله الكل
9: سلموا عليها مريم
7: اي ميلا, ويخليها المامي اللي تحبها برشا برشا ويخليها زاده كيف كيف البابي ومامي
8: بابي
7: هي عندها بابو بابو برشا برشا زاده وطوطونيت نتاعها الكل هكا ملي. واحنا نبوسوهم ثلاثه ونقولوا لينا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير, وربي يفضلك البابا وماما ويفضلك زاده شمس وسليمة وليس حبوك الكل وبوسوها برشا برشا. مش تهديون يا أخوي عطينا very happy birthday شدتك العذرة يونس ربي يفضل. يلا سيدي السلام عليكم الناس كل, تحيا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. قول
9: عندي ديديكاس
7: بدنا نرو
9: بدنا نرو
7: يلا بدنا نرو.
9: عيد ميلاد صاحبتي عزيزتي سماح جبلي, هي تونسية مكن هي تو في لبنان
7: والله.
9: في بيروت
7: تحيا لها.
9: نحب نقولها كل عام وانتي حية بخير, وصحيح فما فترة ياسر قعدنا ما نحكيوش لكن تعرف معزتك كبيرة عندي وراني نحبك برشا وكل عام وانتي حية بخير.
7: تحيا لك سماح. خيركم تاو نخرجوا بغنية تاع عليلي ولا نعملوا فولة جديدة ونخرجوا بتاع عليلي اختاروا تراه طيب يلا قووا قولوا لنا تراه تعملوا تاع عليلي خلينا نخرجوا به تاع عليلي خلينا نعملوا فولة جديدة يلا خلينا نعملوا فولة جديدة بعدين نخرجوا بتاع عليلي غنية خالد عجاج فولة جديدة اليوم مقترح جميل وجميل جدا تابعوا فينا زي كيف على الباش فيسبوك متاعنا موزايك اف ام اوفيسيال
2: فولة جديدة
7: يلا سيدي فول اتش دي اليوم باش نحكيو معاك يونس هكا ولا حضرت لنا مقترح جميل وجميل جدا
8: وي المقترح نتاع انه سيدي احمد دقومي الله يرحمه فنان جزائري الكبير انا شخصيا شرفت اني اختمت معاه شارك معنا مرتين في سيبتي العزيزه وايضا في دار الوزير ولكن غير هذايا توانسه ما يعرفوش برشا سيدي احمد دقومي احمد مزيان بالحق مزيان وإليغان وشخصيه كبيره
7: برشا تذكروهم احمد
8: تذكروا الناس
7: سيد احمد دقومي يعطيني
10: انت تبارك الله عليك خذيت 4 ساعات ولا وتحب تزيد الخمسه مش يسر عليك
11: وعلاش تعرف الصناعه نتاعي شويه واعره نواياجي بزاف شوي تري سوفون ابسون على ذاك كل خطر نتلقى الله غالب
10: يا حبيبي يا ما تقليش كل مره تمشي لبلاد تاخذ مره واحده اخرى
11: لا لا با سبيسيالمون خذيت 4 ساعات جاي بوزي 2 الجيريان اون فرونسيز اون سوماليان
7: تبارك على الفيلم توخ
8: وي سيد احمد دقومي يرحمه واحد من الممثلين الكبار سواء في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزه الجزائريه بدا مسيرته في الستينات معناها في السينما والمسرح وايضا تقلد مناصب كبيره في مؤسسات ثقافيه في عنابه في قسنطينه في الجي كان مدير المسرح الوطني الجزائري بدا مع كوستا كافراس في فيلم زاد مع ايف مونتون ويلان باباس واللي هو الفيلم الجزائري اللي من انتاج الكبير احمد راشدي ربي يطول ان شاء الله يطول في عمره واللي هو الفيلم اللي ماخذ اوسكار احسن فيلم اجنبي واحد من الافلام العربيه القليله اللي تحصلوا على الاوسكار هذا كيف كيف تجربه في المسرح وفي في السينما كما نحكي سواء السينما في الجزائر ولا حتى خارج الجزائر الطاحون احمد راشدي كحله بيضه لعبد الرحمن بوقرموح روايه الحقيقه الكريم الطريديه عطور جزائريه محمد رشيد بن حاج دونك برشا اعمال اخرها الاعمال التلفزيه اللي أنا شخصيا شاركت مع غير هذا الكل في عاشور العاشر لجعفر القاسم اللي هو شخصية زادة معناها كبيرة كيف كيف عمل الشخصيات التراجيدية عمل الشخصيات الكوميدية كما كنا نحكي وعمل زادة تجربة خارج الجزائر لأنه في العشرية السوداء الجزائرية هو خرج لفرنسا وعمل تجارب كبيرة غادي عمل إليتيت اون فوا دون لواد نتاع جمال بن صالح ليتاليان بور سو لا فيل شابة لويزا لونوار تو فاسي بيان عمل كبيرة في في في فرنسا مشاركته عالمية بين إذا كان صح التعبير واحد من الوجوه الكبيرة في الجزائر توفى عليه رحمة الله عمره 86 سنة معناها ارتوى برشا ياسمين خضرة عمل مرثية جميلة جدا الكاتب الجزائري الكبير عمل مرثية جميلة جدا من خلال لقاءه ومعرفته الشخصية بسيد أحمد دقومي دونك غيره زاد صالح أقرو اللي إن شاء الله سالي معناها سويلح اللي نسموه احنا زاد كيف كيف ربي يطول في عمره زاد ربي يشفيه زاد عمل كلمات باهيه برشا فنانين جزائريين الرئيس الجزائري عبد العزيز
7: عبد الجيتابون
8: اي الله يرحمه
7: انت تو بارل دي جون دو تون ايبوك قال كلام انت عبد الجيتابون عمل متفلقين عمل من جديد
8: انت جمله
7: انا مع الهواري كنت
8: عملنا نعي خاص جدا ويقول انه حتى معرفته الشخصيه بسيد احمد دقوم هو واحد اقومي واحد من الكبارات نتاع السينما والمسرح ربي ان شاء الله يرحمه وربي ان شاء الله بنته ساميه دونك مزيان اللي هي مازالت موجوده في الساحه الثقافيه دونك فنان خلى بصمه كبيره في الساحه الثقافيه والفنيه في الجزائر ربي يرحمه ويبارك على مازالوا حيين بالصحه والعافيه
7: امين يا رب العالمين انت خبي لوماج تيك الف صحه يونس هكا ناخذ معاكم للافان دو على كل سن اليوم ميرسي انفينيمون خالد قطات في الاخراج شكرا لوبي كنت معنا في الاخراج الرقمي ميرسي وميمه في الاعداد والبرودكسيون شكرا ليك كابتن سونيا اليوم ومود بيلوت جيتنا تحيليك سيونس الفيرحي شكرا جزيلا ليك شكرا للشكر وائل كانوا معنا في الستاندار خليكم تتسويت مع مراد واخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسه على الاولى في تونس المتميز فهم البرهومي واخر الاخبار الرياضيه ريكاب سبور مع حيدر كوتشوك بلوس مع سمسم وبعدها هي سامي الحامي طبعا النجمه الجديده توحدها في السينما بيركولها بدار العرس وبعدها هي واحد من الناس مع شاكر وسهريه تكون في بنت لفيم مع يسري جديد انا حسنها جميل يقول لكم اكسلنت سواري على موجتنا نوفي بغنيت لامبوتياج هذا خالد عجاج في تعاليلي نتقابلوا غدوة ان شاء الله.

0: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفاف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا ل 71 79 66 79 وتنجمو تزورو لو سونتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
6: فريغو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
7: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريغو تكنيك في تونس الكل امورك عامبر وفل.
8: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
9: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
10: مستمعي موزايكا فام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يفيد اليوم الاثنين بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرت الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطيرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع شركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري. وأوضح السحيمي أن الزيادة في هامش الربح لشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي 19 2000. وأكد الكاتب العام لجامعة النفط أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسكة بتنفيذ الإضراب، خاصة أنه لم يتم حد الآن جلسة صلحية في الغرض، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة. فرقة الشرطة العدلية ببحرة تتمكن من الإطاحة بشاب مختص في إحداث وتطوير برمجيات تستخدم لتغيير معطيات الهواتف الجوالة المسروقة وإعادة ترويجها. وجاءت هذه العملية أثر معلومات ومتابعة ميدانية لنشاط المشتبه به، مما مكن الأعوان من تحديد مكان نشاطه ومداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وأسفرت عملية التفتيش عن إيقاف المعني بالأمر وحجز حواسيب متطورة وعشرة هواتف جوال باهظة الثمن، إلى جانب برمجيات خاصة تستعمل في التلاعب بالمعطيات المشفرة وتغيير الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة لإيهام المشترين بأنها سليمة. وتمت إحالة المظنون فيه والمحجوز على الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية في شأنه، كما تم إيقاف شخص سوغ له محل لممارسة نشاطه المشبوه. نتائج النسخة 20 من تقرير الفجوة العالمية بين جلسين لسنة 2026 تظهر أن تونس سجلت تحسنا محدودا في مؤشر المساواة بين النساء والرجال خلال العقدين الماضيين، مقابل تراجع ترتيبها العالمي ب 35 مرتبة. وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحصلت تونس على نسبة 65% في مؤشر الفجوة بين الجلسين سنة 2026 مقابل 62.6% سنة 2000، أي بارتفاع قدره 2.1 نقطة مئوية. ورغم هذا التحسن في النتيجة، تراجعت تونس من المرتبة 90 عالميا سنة 2000 إلى المرتبة 25% من أصل 145 اقتصادا سنة 2026. ويوضح التقرير أن تراجع الترتيب لا يعني بالضرورة تراجعا في المؤشر نفسه، باعتبار أن التصنيف يعكس الموقع النسبي لكل دولة مقارنة ببقية الاقتصادات التي شهد بعضها تقدما بوتيرة أسرع. وعلى المستوى الإقليمي، جاءت تونس في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين، مقابل احتلالها المرتبة الثانية إقليميا سنة 2006. الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس تعلن عن إيقاف تشغيل محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة SP5 لمدة 48 ساعة بداية المساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات المحطة وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للتطهير اليوم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
11: في تونس.
12: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
13: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
14: اريدو طور عالمك.
15: مرحبا بكم، بعد شوية نحكي على المنتخب وآخر أخبار، ولكن بدايتكم بموضوع مدرب الترجي ريجي كامف وإدارة الترجي منتظر باش تعلن عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب الروماني ريجي كامف. ريجي كامف اللي عنده اتفاق رسمي مع مالك ستيوا بوخارست الروماني على تدريب الفريق، اتفق معهم في كل تفاصيل الراتب المنح كل تفاصيله حتى تم برمجة تربص في تركيا. ريجي كامف سيغادر الترجي التونسي، إذا إدارة النادي مستعدة لفك الارتباط، فقط صيغة لكيفية سيتم فك الارتباط. وأيضا إدارة الترجي بدأت في رحلة البحث عن البديل، وعدد أسامي مدربين مطروحة على ذمة إدارة الترجي، وخاصة منهم أجانب تم اقتراحهم من بعض الوكلاء. الساعات القادمة باش تجيب تفاصيل جديدة في الموضوع. تربص المنتخب الوطني استعدادا لزوز مباريات في تصفية الكان ضد أوغندا وبوتسوانا، والماتش الودي ضد مالي يوم 3 أكتوبر انطلق اليوم. في البرنامج أول حصة تدريبية تنطلق مع 7 نتاع العشير. الملاعبين اللي انتحقوا بالتربص نلقاو عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، محمد علي برنفان، فجاني سيسي، سيف الطيف، آدم عروس، خليل عياري، أمين بن حميدة، منتصر الطالبي، ريان اللومي، علي معلول، صبري بن حسن، متحمان، صدر قديدة. البقية يخلطوا من بعد. نذكر أول ماتش ضد أوغندا يوم 24 سبتمبر. في الفولي، منتخبنا الوطني يلعب حاليا مباراته في الربع النهائي في كان ضد رواندا في قبة المنزل. المنتخب الجزائري تأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب مصر بعد الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. الكاميرون تأهلت على حساب غانا بعد الفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 مع 9 تعليق لقاء نيجيريا المغرب. الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع اليوم عن تمديد عقد مدربه الحالي لويس دي لافوينتي حتى 2032، بالرغم اللي عقده الحالي يوفى في 2028. دي لافوينتي التحق بالمنتخب الإسباني في آخر 2022 خلفا للويس إنريكي، فاز بالورو 2024 وكأس العالم الأخيرة. كانت هذه ثلاث نشاطات رياضية لليوم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: البشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليوم مع ريكاب سبور، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. عوده على اهم الاخبار والمستجدات، وملف كبير يفتح بين ترجي تونسي ريغي كانف واستوى بوكارست الروماني، وبعد ما صرح رئيس النادي ومالكو انه اتفق رسميا مع مدرب ترجي تونسي. انطلقت التطورات، الان اجتماع متواصل انطلق تقريبا في حدود 3:30 بين رئيس نادي والمدرب الروماني لتوضيح الصورة. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل والمستقبل شنو فيه شنو نجم يصير. بطبيعة ديما نحكيه على معلومات في انتظار انه تصبح الاخبار رسمية بنسبة 100%، واذا كان صح هذا او هذه القطيعة من سيكون البديل بالنسبة للترجي تونسي في وقت مقتضب. مازال ماتش في الشامبيونات ثم مواجهة ضد السويح اللي بتقريبا نحكيه على 20 يوم او اكثر شوية. نحكي وزاد على الميركاتو واللي سكر أبوابه، أفضل الصفقات وأسوأها حسب لدو كونسلتون اللي موجودين معانا اليوم. وكذلك نحكيه على إسماعيل الغربي، من لاعب مهمش لاعب جرادا إلى نجم في إسبانيا، ولاعب مهم جدا في الدرجة الثانية الإسبانية ونجم الفريق تقريبا ليغانس. شو اللي تغير، شو اللي يغير أحوال إسماعيل الغربي اللي تمنيه ديما في الاتجاه الإيجابي؟ نسأله على أسباب هذا التحول بالنسبة لي لاعب المنتخب الوطني وليغانس الإسبانية. ذي الكل بالإضافة إلى عديد الأخبار والمواضيع الأخرى اليوم في ريكاب سبور، رافقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير سليم. يا وسهلا سمير، مرحبا.
1: أهلا بك حيدر، تحية ليك العمار لخيان لهنا والناس يختون الناس اللي تتبع فينا، تحية كبيرة لهم.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا عمار.
2: مرحبا بك حيدر، مرحبا بسمير الأولاد مستمعي موزيك كفام، وإن شاء الله بداية أسبوع موافق الناس كل إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بكم، رحب بعدنان في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي. كما اليوم شنو صار في تونس؟ ما هو الحقيقة حدث مو سعيد، هو حدث مؤلم، ذكرى مؤلمة لكن تخص شخصية تونسة اللي يعرفوها ولا ما يعرفوهاش. كان محبوب الحقيقة، شخصية محبوبة لكن كان أستاذ في مجاله. نسمعه كما اليوم ثم نعود
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: الصورة أو التصوير مش ضغطة زر، مش حركة ميكانيكية كما يتصورها برشا ناس. التصوير ذوق، حسن تمركز وقدرة على قراءة اللحظة قبل حتى ما تصير، اللحظة اللي ما يراها حد وما ينتبه لها حد إلا المصور اللي يعرف وين يوجه عينيه وفي أي ثانية يضغط على الزر. حبيب هميمة كان من هذا الصنف، بل كان أستاذ في الصورة وفنان عرف كيفاش يقتنص لحظات ما تتعودش على امتداد أكثر من نص قرن. رافق أجيال كاملة من الرياضيين التوانسة، من الملاعب إلى القاعات إلى أكبر التظاهرات الرياضية، وثق انتصارات وهزائم ووجوه صنعت جزء كبير من ذاكرة الرياضة التونسية. برشا صور نحفظوها لليوم ونعتبر وجودها أمر عادي، أما وراء كل صورة كان ثم عين تعرف قيمة اللحظة قبل ما تولي ذكرى. وإذا كانت الرياضة خذت جزء كبير من مسيرته، فإنه عدسة حبيب هميمة ما وقفتش عند حدود الملاعب، كانت حاضرة زادة في عالم الثقافة والفن، توثق المهرجانات والعروض والوجوه الفنية اللي صنعت كذلك جزء من الذاكرة الثقافية التونسية. سنوات طويلة وهو يجمع في حكايات تونس صورة بعد صورة وجيل بعد جيل. كما اليوم 21 سبتمبر 2021 غاب حبيب هميمة، أما الفنان الحقيقي يقعد في الأثر متاعه، وهميمة بش يقعد في آلاف الصور اللي خلاها وراه. صور ما تحكيش فقط على أشخاص وأحداث، تحكي على زمن كامل.
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: لا يرحم حبيب هميمة ذكرى وفاته اليوم. كلمة كلمة سمير وعمار، عميد يسمى بعميد الصورة، فما اسماء أخرى الحقيقة كبيرة ومهمة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي في تونس، كما بكل تأكيد منوبي بشير منوبي، لكن حبيب يقعد زيادة من الأسماء المهمة جدا. سمير
1: أنت في الفتير جات كلمة فنان، فنان في المجال متاعه بطبيعة الحال، هو فنان في المجال متاعه، إنسان على قدر عالي من التربية والأخلاق. الحقيقة أنا عاشرته فترة طويلة في الكارير متاعي بطبيعة الحال، غرم حتى أخواته الكل، دخلهم ميدان التصوير وولده زاد هيكل معناها في المجال كذلك، تغرم إنسان محبوب، إنسان كل الجماهير الرياضية، كل الملاعبية، كل المدربين، الملاعب الكل اللي مشي لهم الكلهم يقدروه يحبوه، لأنه هو محل ثقة ومحل احترام ومحل تقدير، إنسان فنان في المجال متاعه. الصورة متاعه كانت باش تنطقي عمال، والله الصورة متاعه من عنده تصاور ياخذ زوايا وتصاور، علاش قلت لك فن؟ هو فن، ولذلك كان متميز في المجال متاعه، وقعد اسمه إلى حد الآن معناها علامة كبيرة من علامات التصوير الرياضي والتصوير الفني، الله يرحمه وينعمه. هذاك شنو نجمو نقولوا؟
4: هذا هو عمر.
2: ما أول حاجة الله يرحمه وينعمه، وثاني حاجة يعني دوب ما طلعت وحليت عيني يعني نلقاه يعني في الملاعب نلقاه يصور. الحاجة الباهية أنه كل واحد يعني فما شكون يورث اللي هو ورث ولده معنا هيكل كيف فما مختار هميمة، يعني كي تقول هميمة تقول له عن العائلة يعني
1: عائلة كاملة،
2: عائلة كاملة يعني مصورين وعائلة معناها ناجحة في التصوير. وخاصة الحاجة الباهية في سي الحبيب أنه إلى حد الآن ما تعرفش، واحد من الناس ما نعرفش شنو هي جمعيته، عكس يعني فما بعض المصورين كي تصير معنا جمعيته تسجل هدف هو يمشي يفرح وتلقاه يعني واحد من الناس ما نعرفش.
4: كان رزين ومحترم
2: جزيلا، كان رزين، إنسان رزين وإنسان محترم، وخاصة في قمة يعني الاحتراف، وكل واحد يعني بطل في المجال نتاعو، كل واحد عامل الكارير في المجال نتاعو. لذا يعني واحد من الناس يعني نتصور من افضل يعني ما انجبت تونس في التصوير، من افضل يعني ما انجبت تونس كيف يعني في الاحترام الحقيقه والتربيه. وماذا بينا كل المصورين يكون يعني اوكي عندك جامعتك، كل واحد عنده جامعته، ولكن في الملاعب تكون في على مستوى يعني عالي،
4: محترف
2: يعني تمشي تصور تعمل خدمه كبيره، والناس الكل يعني تكون يعني إن شاء الله الناس عبد الكل تولي كما حبيبه ميل، الله يرحمه وينعم،
4: الله يرحمه. كملنا مع كيما اليوم فاصل قصير وهنبدأ ملفنا في آخر مسار، ملف ترجي ريجي كامف ستوى بوكاريست الروماني.
3: الباكاليتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور ان سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس، وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار من البارح، وسائل إعلام رومانية تحدثت على اتصالات متقدمة بين مالك ستيوا بوكاريست الروماني ومواطن ومدرب الترجي التونسي لورينسيو ريغي كانف، ثم تطورت الأحداث إلى تأكيد رسمي على اتفاق رسمي بين الزوز أطراف، وصل حتى التصريح التلفزي لمالك نادي أكد فيه أنه الاتفاق حاصل ورسمي بينه وبين لورينسيو ريغي كانف اللي كان درب بشكل طبيعي في الترجي تونسي البارح، واليوم زاد في الحصة الصباحية كان موجود ودرب بشكل طبيعي إدارة الترجي التونسي. وقت اللي خرجت الأخبار هذه اتصلت به وحدت معها موعد لتوضيح الصورة. الموعد كان اجتماع اليوم انطلق تقريبا في حدود 3-3:30 بين المدرب ورئيس نادي وبعض الأطراف الأخرى، في غياب نائب الرئيس شكري الوعر اللي مش موجود بطبيعته في تونس، يخلط يمكن غدوة حتى يخلط على الملف والموقف هذا به. مبدئيا ما ينجمش يكون رئيس جمعية ومالك ويخرج في تصريح تلفزي في بلاد ويقول اتفقت رسميا وهو يحكي على اشتر اتفاق، هذا معناه ما نجموش نختلفوا فيه، دونك هذا موجود. حاجة أخرى، حتى المدرب اعترف بالشيء هذا، الناس مقربين منه اعترف انه فما اتصالات، وحتى بالنسبة للترجي قارن اتصالات من ستيوا بوكاريست ومن فرق أخرى بخلاف الفريق الروماني هذا. دونك الان الاجتماع صاير، وخلينا نعطيكم خلفيه الاتفاق باش رجع ريغي كانف للترجي التونسي. تعرفوا مليح انه تمت اقالته في وقت من الاوقات الموسم اللي تعدى، وتوجه هو الاتحاد الدولي لكره القدم وعنده مبلغ تقريبا في حدود 600,000 يورو مستحقات معناه يسالهم للترجي الرياضي التونسي. وقت اللي رجع امضى على وثيقه لتقسيط هذا المبلغ، والرجوع كان فيه الاتفاق هذايا معناه تقسيط المبلغ القديم وبطبيعة مستحقاته في الكونترات جديد. الآن مبدئيا الكلام أنه لازم يخلص 3 شهور حتى ينجم يفك الارتباط بالترجي التونسي، لكن مؤكد معلومة مؤكدة أنه الآن إدارة الترجي في هذا الاجتماع طلبت بقية الكونترات من لورينسيو ريغي كانف كما هو بالضبط عمل وقت اللي غادر، معناه وقت اللي تمت إقالته وكان طالب بكامل المبلغ. الآن وقت اللي هو بشي غادر هو اللي عنده مصلحة، إدارة الترجي تطالب بكامل المبلغ، والاجتماع متواصل وبتاع على فكرة بتاع، لأنه فما اختلاف عن المسائل المالية هذه، مش فكرة يقعد ولا يمشي. خلينا نقوله 99% انتهت قصة ريغي كانف مع الترجي الرياضي التونسي فقط، والاتفاق على المسائل المالية اللي طول الاجتماع شوية. دونك هذه المعطيات حتى التو، انا ما نجمش اقول رسمي لانه تقعد 1% ما نجمش انا اتحمل مسؤوليتها، لكن كل شيء يقول انه العلاقه وفات التفاصيل اللي قلت لكم، تصريحات رئيس النادي، الصحافه الرومانيه في شنو قاعده تقول، وحتى اعتراف المدرب اللي قال عندي عروض وعندي اتصالات. دونك نعتبر انه الملف منتهي بين الترجي وريغي كانف كعلاقه فنيه، لكن كعلاقه ماليه الان زوز اطراف قاعدين يلقوا في حل، والترجي حاول يخرج مستفيد من هذا الموقف لانه الترجي وفر كل شيء، معناها ميركاتو تقريبا تاريخي، عدد لي المصاريف كذا اللي طلبوا الكل على مستوى التربصات على مستوى التحضيرات كل شيء توفر له، وفي مرحلة مهمة لتحسين الفريق قبل مواجهة أخيرة في البطولة قبل مواجهة الدور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الإفريقية يتفق هو مع نادي آخر، فوقت حساس الحقيقة بالنسبة للترجي شنو الحل. تونجي وذلك دوزيان بارتي في الديبا متاعنا. خليني أخو رأيكم سمير وعمار في هذه التطورات وهذه الأخبار. تفضل سمير.
3: قبل كل شيء أنه القطيعة تصير مع مدرب راهي حاجة عادية، أنه فريق يقيل مدرب أو مدرب يقدم الاستقالة متاعه هذه حاجة عادية وصارت وبش تصير، هذه معناها النقطة الأساسية في الموضوع. ترجي الرياضي التونسي في بداية الموسم هذايا فما نوعا ما من عدم اقتناع، خليني نقول من رأي العام، من حبش نقول من الإدارة لأني ما عنديش معلومات على الإدارة، ولكن رأي العام انطباع الأولي أنه فما عدم اقتناع، أنه الترجي ماهوش الإسبرانس، ماهوش الفريق اللي ترجي عمل ميركاتو تاريخي. ترجي معناه ضحك.
2: فقط سمير باش نزيد معناه باش تبدأ الأمور متوازنة ومفهومة، أنه فما جزء كبير زاد من عرش كبير هو شطر ولا ربع ولا ثلث، ما فما زاد جزء لازم صوته يكون موجود يقول لك لا، أوريغي كانف اسم كبير ومدرب كبير وفقط الظروف ومازال لازم ياخذ وقت كما غيره وكذا، والناس هذوما مازالوا الى الان يدافعوا على وجود
3: وهو راي محترم بطبيعه الحال، هو راي محترم، لكن حبيت نوضح انه معناها من حق اي مدرب يعمل الاستقاله نتاعو واللي موجود في الكونترايت فيمشي على روحه.
2: صحيح،
3: هذه حاجه معروفه. فما المساله التعاقديه اللي هي مهمه، لانه فريق كما الترجي بار اكزومبل عنده التزامات عمار رياضيه، وبالتالي ثلاثة أشهر مدرب يعطيهم ويمشي حكاية فارغ. تو فهمت سيدي
4: والله سمير، ممكن حتى في القانون، يعني كنت عذرت لهذه التجربة كلاعب في القانون راهم تنجم تمشي تشكي ما تنفهمش، يعني ثلاثة شهري شخصين، يعني
2: في اختلاف،
4: في اختلاف
2: هو تنجم تموسيوني في الكونترات وما زاد في اختلاف
3: بيان سور،
2: في اختلاف
3: بخطة ثلاثة شهر يتنجم معناها اي فريق اخر عنده مقدرة مالية يدفع لك ثلاثة شهر ويهز المدرب.
2: علاش يا سمير؟ وقت اللي صارت القطيعة بيناتهم صار الاتفاق على ثلاثة شهر، وهو كي خرج من توس مش اشكال الفيفا على كونتراتو بالكونترات.
3: دونك هذه الجلسة نتاع اليوم في المسائل المالية، لكن معناها العلاقة الرياضية التعاقدية تقريبا انتهت،
2: خلينا 99.99 انتهت
3: تقريبا انتهت الى جانب معناها انه الامور مشاتش كما يجب نظرا لأنه الفريق جديد وملاعبية جدد. ولكن حاليا في التوقيت هذا بالذات أنا أعتبر أنه التوقيت غير مناسب للإسبرانس بتغيير المدرب. رأي الفني ما نعرفش أنا ليش، لأنه اليوم احنا النهار 21 مدرب جديد وقتش بيجي 22-23 يبدأ يخدم، عنده 10 أيام أو 14 يوم قبل ما تشباجة، وعنده أقل من 20 يوم مع السويحلي الليبي. هل أنه قادر أنه يجهز الفريق، وخاصة أنه ماتش السويحلي الليبي ما هوش ماتش سهل، والهدف متاع التراجي والمبالغ المالية والانتدابات والأهداف الرياضية كلها تصب في أنه السنة لابد من المنافسة وبقوة على الرابطة الإفريقية على الشامبيونز ليج. أنا التوقيت يظهر لي توقيت، أنا التوقيت صعب نوعا ما. بوتيتر الإسبرانس فكر قلك ما شاتش الأمور مليح في أربع مباريات الأولى، عندي تروسمان النجم يجي مدرب يخدم، بوتيتر وجهة نظر النجم نحترمها، ولكن أنا أن التغيير حاليا في الفترة هذه تغيير نوعا ما مقلق للإسبرانس، سيغتو أن المدرب إذا كان جي مدرب جديد. ثم نتسألوا على موضوع ثاني، الأمور التعاقدية بين المدربين وبين الفرق هذه، لأنه الأندية الرياضية لما تتعاقد مع مدرب هو التزام قانوني والتزام معنوي والتزام رياضي كذلك. المسألة المالية لابد من حماية النوادي وحماية المدربين. أنا نستغرب كيفاش معناها فريق أو مدرب أو كذا معناها يلقى مبالغ أكبر يعمل هكا يدفع شرط الجزاء ويمشي. هل أنه فيه مصلحة المدرب ولا فيه مصلحة النادي ولا فيه مصلحة شكون؟ أنا أرى أنه الالتزام وذي الكلام معناها ديما يتعاود وديما يتقال، السوق هذية متاع المدربين وحتى متاع الملاعبية وحتى متاع غيرها، السوق هذية لابد من الاحترام، والفيفا لابد تمشي في الموضوع هذية. أنت عندك التزام مع الفريق هذية وما نتصورش كان يمشيوا فيه الموضوع. يا أخوي ريت الأمور ما مشيتش، أقلوك أو أقلت أو استقلت أو كذا، من حقك أنك تأخذ المستحقات المالية متاعك بدون العمل في نادي آخر. تعرف علاش؟ لأنه في كلتا الحالات، في الحالات الكل، الترجي الرياضي التونسي أنا أعتبره متضرر من الحكاية حتى لو مادي
2: استفاد، لأنه مدرب متفق مع نادي آخر وهو مازال يشتغل.
3: هو أول حاجة، وثاني حاجة المدرب جاب الانتدابات اللي وافق عليها. مدرب أي جسدي جاء مدرب جديد عمار وقال لك يا اخوي انا اللاعب هذا وفلان وفلان ما يساعدونيش، نعمل نعاودوا ميركاتو اخر. دونك فما اشكاليه في الموضوع.
4: لا سمير، الوقت هو الخايب.
3: اي فوالا،
4: في تغيير المدرب، وعني عندك مقابله قدام السويحلي، يعني عندك لاعبين ما نساوش، فما عناصر في الترجي الرياضي التونسي ماهيش جاهزه بدنيا. يعني شوف انت كيفاش باش تحضر، وزيد ما فماش برشا وقت. يعني التغيير نتاع المدرب ماهوش في وقته، ولكن خلينا نقوله بالرغم، يعني انه الامور يعني كانت ما الى حد الان ماهيش ماشيه مع المدرب.
3: فماش مثل عمار في الحكايه دي،
4: قصوا له يده جات صالحه للطنبور.
2: شوم عليه الترجي مستفيد
4: زاد، ما الترجي زاد كيف هو ديجا يتململ منه. هو ديجا الترجي يتململ منه، يعني ماهوش ما هوش مقتنع به بالنتائج.
2: يعني في داخل الترجي فما ناس مش مقتنعة.
4: إيه فما ناس مش مقتنعة والنتائج والجماهير أكثرية الجماهير الرياضية نتاع الترجي الرياضي التونسي يعني غير راضي على مردود الترجي الرياضي التونسي. بالرغم كما قلنا يعني فما برشة انتدابات من الحجم الثقيل في الترجي. فما برشة انتدابات ولكن المدرب ما وراش يعني ما فماش كل الجماهير يعني متخش على شنو تقولك فماش بصمة إلى حد الآن متاع مدرب. ولكن التغيير في الوقت هذا بالذات يعني صحيح فما يعني عندك ثلاثة جمعات تنجم تحضر فيهم ولكن كي نجيو باش نمشيو باش تمشي المدرب تونسي بحكم أنه يعرف الترجي ويعرف اللاعبين ومتابع ويعرف يعني ما يخوش برشا وقت كي تجيب اجنبي باش يخلك برشا وقت. هذا الاشكال وفضلوا في السوق حاليا التونسيه شكون يعني قادر
2: تعديت لي تاول دوزيام بارتي أيوة. في اللي هذا اللي هو المعوض شكون
4: أيوة. قادر ولا ما هوش قادر شكون يعني شكون المدرب اللي موجودين توا يعني كي تشوفهم ما عندهمش كونتراتيوات ولا مش قاعدين يدربوا شكون اللي يصلح للترجي الرياضي التونسي اجنبي. المشكل وين نتاع الاجنبي باش ياخذ لك برشا وقت. انت توا مطالب باش تحضر الفريق ليس المقابل تباش انت مطالب باش تحضر الفريق للسويحلي
2: لما هو اهم اي
4: علاش ما هو اهم بحكم انك انت دابيت القيمه نتاعك جايبهم انت ربيت الابطال يعني التايمينغ نتاع تغيير المدرب ما هوش برشا في صالح الترجي. ممكن كان جيت قبل شويه ممكن بعد مقابله العمران كان عندك الوقت ولكن توا يعني عندك ما عندكش برشا وقت لذا لازمك تختار مدرب يتماشى يعني يعرف البطوله ويعرف الترجي الرياضي التونسي وعنده يعني فكره قريبه على اللاعبين
5: خاصه عمار انه الترجي الرياضي التونسي السنه في فتره انتقاليه لابد ان نقولها. الترجي تغير بشكل كبير بارابور الفريق نتاع مناول وفريق السنه راهو فما 70% من الفريق تغير. إذا كان نتكلموا على الدفاع تغير. إذا كان نتكلموا على الميليتيران تغير. إذا كان نتكلموا على الهجوم تغير. قعدوا بعض الأسامي والملاعبية كلهم جدد ملاعبية أوكي ملاعبية ممتازين وملاعبية عندهم القيمة متاعهم التسويقية والفنية وأساميهم هذا صحيح لكن كفرديا موجود كجماعيا يلزم الخدمة. وكي تقول يلزم خدمة يلزم الوقت وبالتالي المدرب اللي مشي يجي مش ياخو بقعة ريكا كامب في الترجي ماهوش مش يلقى فريق حاضر ويتوكل على ربي يخدم على روحه. مش يلقى فريق لابد من عمله وتحضيره وذيك هي الإشكالية متاع الإسنان لأنه عامل الوقت هو عامل مهم. لو كان جات الاسبيرانس متاع 4-5 سنين التالي كفريق الحاضر في جمعة بدل مدرب وغير مدرب فما حتى مشكلة. يا أخي ما تغيرش المدرب وجاي معين وقتها كالعام وتعدى
4: خرج بخذف بن يحيى ولكن معين كان موجود في الستاف
5: لا نعرف الفريق الفريق حاضر
4: شفت
5: فريق حاضر شفت سمير والفريق يمشي
4: شفت المشكل
2: الاديسيون هذيك اي مدرب مش اي مدرب
5: مش اي مدرب
2: ما يتعبش يلا خلينا
4: شوف حيدر علاش لازم يكون فما ستاف حتى تجيب مدرب اجنبي لازم يكون فما ستاف مع المدرب الاجنبي في البنك.
5: وقتها حيدر جبد الموضوع نتاع المساعد وقت تكلمنا على مجدي تراوي وكذا وجبدنا الموضوع هذا انه لابد ان يكون
4: واحد
5: ولدك موجود في الستاف باش كي لا قدر تصير اي حكايه يبدا موجود. لكن الوضعيه الحاليه مختلفه على 2019 أو 2020 مختلفة لأنه الترجي مختلف. السنة بالذات كان جاء عمناول نقول لك المهمة أسهل. السنة 70% من فريق جديد وبالتالي تحاول تخدم من الأول جديد هذه هي الإشكالية. دونك ريكي كامب بدأ الصيف اختار الملاعبية اختار التربصات وفرت له الإدارة كل شيء. الأمور ما مشيتش صحيح نوعا ما.
2: هو المفروض غدوة تروازيام ستاج بشي بدأ
5: بالضبط وغدوة تروازيام ستاج معناها كل شيء متوفر للمدرب يلقى أوفر مخير ماديا ولا سافوار شنو ولا حكاية يمشي على روحه. هنا التراجي مهما يكون ربح ماديا او الامور ما مشاتش لكن رياضيا مش يلقى بعض الصعوبات. اولا في اختيار المدرب والمواصفات نتاعو شكون اجنبي تونسي ما نعرفوش. ثانيا عامل الوقت بالنسبه للمدرب عامل مهم جدا.
2: دونك شكون ينجم يكون المدرب في المرحله القادمه نحكيو فيها بعض لحظات ونكونوا كملنا هكا مع الملف اللي سينتهي والاجتماع مازال متواصل الان بين ريكا كامب ورئيس الترجي الرياضي التونسي. نعود لكم في كلمه لانه التفاصيل الماليه اللي خلت الامور تطوير بهذا الشكل لكن زوز اطراف ماشيين للقطيعه كيفاش باش تكون بالضبط ماليا هذيك التفاصيل تنفهمهم بعد لكن الموضوع ماشي للنهايه بين الترجي الرياضي التونسي وريكا كامب. شكون ينجم يكون بديل بعض لحظات ونكونوا كملنا مع آخر مسار.
1: آخر مسار ريكابسبور
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

كلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، توا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: تراجعية تونسي الآن وبعد ما سيعلن على القطيعة رسميا مع ريجي كامف وتوصل إلى اتفاق نهائي في شكل القطيعة هذه. قبل هذه تراجعي بدأ ديجا في الاستفسار عن بعض الأسماء. كانت الفكرة أنه توانسة فقط لي. فما توانسة وأجانب تراجعية تونسي استفسر عليهم لي المرحلة القادمة للاستحقاقات القادمة. نحكيه على ماتش في الشامبيونات ضد الأولمبي الباجي في رادس ومقابل تسويح لي ليبيا لروتور في تمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الأفريقية. ما نحبوش روينك السؤال متاع تونسي ولا أجنبي والله. الكمبيتون هو اللي يصلح معناها ينجم يكون تونسي وما تمشيش الأمور ينجم يكون تونسي وتمشي ويترانجي عمره ما لعب في الأفريق معناها كاردوز عمره ما لعب في الأفريق معناها قاعدين نشوف معناها الحقيقة قوالب جاهزة أثبت الزمان
1: إرفيرونارا كالعام 2012 ما يعرفش الافريق جملة واحدة مشي لزامبي هز الكوب دافريق
0: صحيح صحيح صحيح دونك لكن الآن بالخيارات ما هيش معناها متاحة ياسر بالنسبة
2: كلها عندها كل الباهين كلها شدة جمعيات
0: ذكرتني خليني معلومة مهمة ياسر زادة خطر الناس تبدأ تتناقل في إشاعة وناس تصدقها وتعيش بها وكذا مدرب بيراميدز الكرواتي فما طرف معناه تواصل معاه وقال انه ما عادش عنده الرغبه باش يراني في القاره الافريقيه مش في تونس ولا ما عادش يحب يراني في القاره الافريقيه الوجهه نتاعو الجولف ولا معناه الخليج ولا السعوديه ولا غيره
1: فلوس بيراميدز
0: اي وهو اسم كبير
1: ياخذ 800000 دولار معناه مليار في الشهر
0: اكزاكتو مش كومشي خالص
1: مش كومشي خالص
0: صحيح
1: ساعات واحد معناها
0: يكون لوجيك
1: اي ولا يكون لوجيك معناها اذا كلمه تحدث مهبول المتصنع تكون عاقل
0: عندك عمار
1: عادني عمار
0: ماشيين في هذه نتاع لي بروفير دونك المعلومه هذه ننفيها

0: باش يتعامل مع اللي موجود ولا عادي مش مهم؟
1: الفكتيف الموجود لازم قلت لك عندك لاعبين مش حاضرين. البلايلي البرازيلي يعني ملاعب فما لاعبين يعني ما مش جاهزين بدنيا يعني باش يجي مدرب باش يخدم يلعب باش
0: عملوا راهو بروجرام سبيسيفيك اللي ناقصين بدنيا وما حضروش استاجلوا عملوا خدمه سبيسيفيك.
1: لازم تدخل استاج وتحضر المقابله مهمه برشا. لازم تدخل استاج وتجيب المدرب. ما عندكش وقت يعني ما عندكش وقت باش تضيعوا. لا تو نحكيوا على نهار ونهارين ما عندكش الحق. حتى في نهار ونهارين ما عندكش. لازم تفهم اليوم مع ريجي كامف من بعد تجيب تعلن على المدرب. نتصور ممكن الترجي يمكن بعد مقابلة عمران بالك كان ينجم يكون يخمم فيها الحاجة. كان يمكن عندوش بعض الأسماء هكا الإدارة الله أعلم تكونش عندها بعض الأسماء.
0: يعني في واحنا مانيش بنسميه حتى اسم باش ما ندخلوش في منطق البروباغاند. معني اول اسم باش نسميه هو اللي يصير معاه كونتاكت مازالوا يشوفوا ولا يستفسروا ولا اسم بعثوه لهم ولا كذا مش تحطوا فيه ما غير باش ما ندخلوش في منطق البروباغاند لا سلبيه ولا ايجابيه. وقت اللي يصير كونتاكت نقولوا لكم فما كونتاكت. ناخذ رايك سمير في في في مساله الخيارات الان بالنسبه للترجي.
2: انا قلت انه الترجي التونسي في وضعيه انتقاليه وهذا اللي أكدوا الميركاتو متاع الاسبيرانس. برشا خرشوا برشا وبرشا جاو. هو بيدو ريكي كامب اللي خدم مصيف مازال في عملية تجربة بعض اللاعبين وبعض المراكز وبعض الخطط. صحيح هكا ولا صحيح ولا هاو المدرب متاع الاسبيرانس خدم مصيف وعمل الستاج وبدأ يحضر ويا لليوم مازال يجرب ويشوف
0: سانتوس مع سي اس اس بدا قبل الناس الكل وافكتيف به وكذا ومن بعد ما قعدش دو تروا جورني ولا نسيت قداش بالضبط ما طولش وحكينا وقت على بروجي وكذا. انا يبدو لي انه ما فيهش قواعد المساله هذه.
2: صحيح. القاعده الوحيده شنية انت عندك عندك عندك ملاعبيه لكن مازال ما عندكش الفريق. اكل كاشيم تاع الاسبيرانس الطابع تاع الترجي مازال ماهوش موجود في الاربعه مباريات اللي تعدوا ما شفتهمش هكا ولا لا. وهذا راهو حاجه طبيعيه لانه الفريق تبدل ب 70%. تجيب واحد من البرازيل وواحد من الافريق وواحد من الغادي وواحد من الغادي وانتدابات كبيره تونسيه واجنبيه. الانتدابات هذه لازم خدمه لازم وقت. هذا اللي موجود. والمدرب ريجي كامب الى اليوم مازال قاعد يجرب. دونك الكريتير الاولاني انه مدرب يكون عنده تجربه في مثل هالمواقف هذه. اثنين المدرب كسوة تونسي ولا اجنبي تكون عنده الشخصيه القويه في التعامل مع نجوم الفريق.
0: يعني يظل هذا اهم كريتير.
2: هذا هو المهم. ثلاثه انه مدرب يلزم مدرب متعود على الضغوطات. انت من نهار الاولاني في الاسبيرانس تلقى الضغوطات في الانترينمون وفي الماتش نتاع بيجا والسويحلي. دونك اذا كان هالثلاثه خصائص هذوما يتوفروا في مدرب فازي تونسي ولا اجنبي بامبورت ما فما حتى مشكل. لانه توا في العلم الحديث انه عندي امكانيه نتعرف على المنافسين ونتعرف على البطوله التونسيه فيسا وانا قاعد في البيرو نتاعي نتفرج في المباريات نعرف ناخذ فكره على الفريق كيف فريقي. المهم هو الفريق اللي انا قاعد نخدم به كيفاش باش نخدم به وكيفاش نتوصل به. أدوات النجاح متوفرة في الترجي حاليا صحيح ولكن يلزمها وقت باش العجينة هذه تركب على بعضها ويخرج منتوج ممتاز.
0: هذا هو. دونك نعشي إذا كان عندك مضيف عمار. دونك خليني فقط نذكر بالمعلومة الترجي قاعد يستفسر على بعض الأسماء مازال ما فماش كونتاكت رسمي. والأسماء هذه فما تونسي معني فما تونسا وفما الأجانب. نعود نذكر زادة الاجتماع مازال متواصل بين مدرب بوكاريست ولا ترجي ريجي كامف ورئيس ترجي دي تونسي حمدي المدب في انتظار بعد شوية نعرف النتيجة متاع الاجتماع ذلك. لكن 99.99 انتهت القصة بين الترجي والمدرب الروماني. دونك كملنا مع الموضوع هذا. خلينا بعد شوية نحلو موضوع الميركاتو
1: الإدارة متاع الترجي. خلينا ثلاثة شهري يعني ناخذ من عنده بيش حب تعمل ثلاثة شهري يصب لي ثلاثة شهري وبعد نمشي نشكي الفيفا هو سمحني خدم عليك مخه المره الاولى الويش قاعده معه وتعب في روحك ما يقولوا صب ثلاثه شهري هو يصب من هنا وانت تنقروا من غادي عند الفيفا كيما نقرك تنقروا سهله
2: في بالك جميعه الرومانيا راهم يحصلوش
1: يعني قلت كيما عمل
2: جميعه الرومانيا
1: وعارين وثلاثه سوايع وكل شيء ما تحب تمشي يصب يسوي صب لك ثلاثه شهري وانت تدور للفيفا.
0: برشا مسيرين كيما عمار تتصلح
1: تتصلح يا اخي سامحني وهو مشيك تمشي معه بالثقه انت هاك سبيت له ثلاثه شهري ايش عمل لك هو كسبت مشاش كبيك وخذ كونتراتو كامل تعمل له نفس الحاجه يصب لك ثلاثه شهري تمشي تشكي به
0: صحيح.

مشهورين لازم يكون معلش لي كملنا مع الموضوع هذا راجعين بعد شوية نحكيه على الميركاتو. سمير السليمي وعمر جمال اللي اختاروا أفضل الصفقات وما نحبش نقول أسوأ, خليني يقول اللي مؤشراتها إلى الآن غير طيبة في بعض النوادي.

0: دونك مواصلين في ريكاب سبور، وبعد ما سكرنا ملف ريكا كانفو ترجي هذه تونسي نحكيو على الميركاتو اللي اغلق ابواب، وباش ناخذ رايكم سمير وعمار تو نجيو نعملوا الدوسي كامل كبير على اهم الانتدابات والمصاريف وكل ما يهم ميركاتو الصيف سنة، لكن حبيت ناخذ راي سمير وعمار في افضل الصفقات. نبدا بيك سمير ولا عمار؟ شكون يبدا فيها؟
1: سمير
0: بالكبير بالكبير
2: عمار
0: حسيت على قلبك.
2: ايه ساعات نبداو بالصغير
0: احنا وجو
2: احنا وجونا
0: نبداو بالكبير
2: نبداو خويا نبداو. شوف نتكلموا على اربع جولات احنا في البطوله، مازال بكري للتقييم الصحيح شكون معناها شكون اندمجوا في صفيصة وشكون كذا، مازال الامور ماهيش واضحه، لكن فما مؤشرات توري انه فما بعض اللاعبين عمار تألقوا ظهروا بالكدا. باش نبدا نعطي امثله انا بار اكزومبل ومن بعد نجي للملاعب اللي شد الانتباه نتاعي بالكدا. مثلا الترايعي الدوزيام ماتش نتاعو في السي اس اس قعد 6 اشهر ما لعبش راه في الامارات، فهمت؟ يلعب في بنغردين ماتش ممتاز جدا ويأكد مع السيابي أنه صفقة ممتازة جدا. تصور أنت ترايعي مناكي يحضر فيزيكما ويولي كومبيتيتيف، وترايعي فريمان مع ترابلسي في الملوترات ولي سي اس اس وجه آخر
0: مع السيس
2: مع جاكمبي باش تولي سي اس اس
0: معناه وسط ميدان ممتاز
2: جدا ممتاز جدا بصراحة، ومع المهاجم تاع نادي الصفاقسي لواندو
0: اللي جاي من العين الاماراتي
2: انا بصراحه شفت الهدف نتاعو ابار الهدف نتاعو مع بنغردين، ولكن شفت لاعب ممتاز جدا كذلك. هذوما الزوز انتدابات بالنسبه لي انا فيهم مؤشرات، ما نقولش ناجحين 100% لكن فيهم مؤشرات في النادي الافريقي والحكم سابق لاوانه، لكن كي يشوف سيمبارا في اللاكس سيمبارا فريمون ممتاز. الانطباعات نتاع دياتالي في اللاكس كيف كيف، ولا تحت السن معناها معناها السن القانونيه او السن صغير في العمر تحت الكوتا فوالا ممتاز جدا يحكيوا عليه، مازلت ما شفتوش ولكن سيمبارا شفته ممتاز سيمبارا كذلك. فهنا انطباع اولي ان كان كذلك في هجوم انطباع اولي به برشا. فما انطباعات الوليد نتاع الاسبيرانس الصغير فرنانديز يلعب على اليمين مايل فرنانديز ممتاز، شفنا هذه نحكيو على
0: حاج محمود زاد كونفيرمي
2: حاج محمود كونفيرمي هذاك، لكن نحكيو على معناه المؤشرات الايجابيه. فما بعض المؤشرات الايجابيه اللي شد انتباهي لاعب الترجي ريال جيرزي سيميلتيرا دافيد روي. دافيد روي اعتبره من افضل الاجانب حاليا في الاربع جولات.
0: علاش يخلي عندك الانطباع هذا؟
2: يعمل في كل شيء في الريكوبيراسيون تلقاه، في الرولونس تلقاه، انسان عنده بيرسوناليتي قويه تكتيكمون ممتاز جدا. خاطر نتبع في الترجي الجرجيسي ونبدا نتفرج فيه ومركز عليه حتى من غير كوره ملاعبي ممتاز جدا، وياثر حتى على الزملاء والصحاب نتاعو. قوي بدنيا فنيا ممتاز، قام بلقطات فنيه ممتازه جدا في المباريات وكنت تبعته، ولياقه بدنيه عاليه فريمون لاعب متميز جدا. ربما الشك نوعا ما حاليا
0: باش تعدل الدوزيام بارتي مع الاسوء ولا المؤشرات سيئه، خلينا نسمع ساعه عمار في الافضل الحاجات اللي جات.
1: الكلام اللي قالوا اللاعبين اللي سماهم سمير منطقي يعني، لكن انا باش نخرج شويه الحقيقه من من من, من الانديه الكبيره نمشي شويه لمستقبل مرسى اللي هو النور ماني الحقيقه قاعد يسجل مهاجم. فما حتى فريق يعني شافوا من الكبار بما فيهم انه النجم الساحلي اللي هو قريب الحمام شوسه هداف نورماني عمنيو راهو هداف الرابطه الثانيه
0: صحيح،
1: هداف الرابطه الثانيه واثبت الى حد الان انه مهاجم هداف ومهاجم قاعد يسجل وقاعد يخدم في خدمه كبيره في مستقبل مرسى. يعني قديده زاد كيف قديده يعني صحيح هو جاء عمنيو، ولكن ما ننساوش انه اللاعب جاب ليش لاعب يعني حر بدون أموال، ولحد الآن ما فماش حتى يعني كتشوف ما فماش يعني الخدمة متاع شوات عاملة والقاعدة يخدم فيها إلى حد الآن قديدة قاعد انت بيش المهاجم بيش حاجتك بيه حاجتك بيه بالأهداف
0: صح.
1: يعني حاجتك بيه بالأهداف يعني فما حاج محمود زاد الحقيقة يعني نتصور حاج محمود في الترجي ملاعبي شخصين لعبت معه ملاعبي كونفيرمي قاعد كيف اللاعب متاع الترجي البرازيلي وين يدخل يعمل الفرق وظهر متوش تكنيك متي وظهر يعني ملعبي
0: دو ماتش دو اسيست
1: لا ظهر ملعبي يعني ظهر ملعبي ملعبي برشا تشوف يعني كيفاش بالكره يعني ظهر ظهر ملعبي لحد لين هذوما يعني اللاعبين زيادة كيف كيف الميليو تيران تاع نتاع ترجي جرزيز يعني فما الى حد الان فما مؤشرات أربعة ماتشات ما نجموش نحكموا على اللاعبين ولكن إلى حد الآن فما مؤشرات مع اللاعبين هذوما كان يزيدوا يخدموا يعني باش تلقاهم يعاونوا برشا الفرق نتاعهم.
0: نمشيو المؤشرات يمكن سلبية وديما نحكيو على كات ماتش وفما حتى جمعيات لعبت روا ماتش هكا لكن ما فماش لكن المؤشرات المطمئنة ولا البوادر الباهية.
2: إي بالضبط في الإيجابي كذلك فما حمدي العبيدي نتصور في جرزيز باش يعمل موسم استثنائي وموسم باهي ناجح. نجيو للمؤشرات السلبيه.
0: حمدي العبيدي بعد ترجى جيس المحطه نتاعو تنجم ينجم يرجع لنفس
2: الباليه بالضبط اللي شفنا
0: مش تقليل من ترجى جيس
2: بيان سور ديما ما ترجى جيرزيس يوفر مناخ طيب للاعبيه
0: الفرصه الكامله
2: ويعطيهم الفرصه يعطيهم مناخ ممتاز جو كبير ياسر غاديكا وينجم حمدي العبيدي يقدم اضافه في الموسم هذا وشفته في المباريات اللي لعبهم متحمس بدار
0: كبير تراه مستقبلا في النادي الافريقي حمدي العبيدي
2: ما نعرفش والله ما نعرف حتى نشوفوا ساعه الموسم هذا ونشوفوا معناها النادي الافريقي مسؤولين نتاعو معناها عندهم قابليه انهم لا مانيش عارف ما عنديش المعطيات الكل ولكن كرويا قادر يفيد. بالنسبه للنواحي السلبيه مش نركز على فريق واحد فقط لانه مالوريزمون الوضعيه الماديه صعيبه نوعا ما لانه كان موديل نتاع انتدابات نجم الرياضي الساحلي نجم الرياضي الساحلي الاجانب نتاعهم الكل انا تفرجت في المباريات النجم الكل الى حد الان لليوم ما اقنعني ولا لاعب اجنبي في الاطوال خاصه صندي المهاجم ماهوشي مع احترامي معناه ماهوشي في قدر الاطوال ماهوشي في قيمه النجم الرياضي الساحلي اضافه الى الاجانب الاخرين المدافع نتاع الاطوال مدافع
1: بالضبط
2: يقوم فيليب يقوم باخطاء راهو كنت ركز معاه في الماتش يقوم باخطاء بدائيه حتى في التمركز
0: متسبب على الاقل في ثلاثه اهداف
2: رولونس ما نحكيوش عليه لكن حتى التمركز يا رسول الله التمركز خاطئ بارابور على اصحابه بارابور على الكره بارابور على الدرزير معناها فريمون النجم الساحلي في الانتدابات نعرف الوضعيه الماديه صعيبه نوعا ما معناها ونتمنى ان يكون غلط في الراي نتاعي لكن اللي شفته الى حد في المباراه العادات انه فما نوعا ما عدم قناعه شخصيا انا عدم قناعه بالملاعبيه نتاع الاطوال الاجانب فما ملاعبيه تونس باهين وخاصه صندي المهاجم اللي فريمون قد ما حاولوا معناها يعطيوه فرصه وكذا ولكن لم يوفق في المهمه نتاعو.
0: باه مازال عندك مضيف
1: نوافق سمير في فيليب الحقيقه في النجم الساحلي يعني الدفاع طول عمره يعني دفاع النجم الرياضي الساحلي كان يعني ديما في طلقه ديما وخاصه يعني لاعبيه تخرج من سونتر الفورماسيون تاع النجم ديما ديما من كريم حقي عبد النور ديما نخرجوا في اللاعبيه يعني من سونتر السنه ما فهمتش جبنا يعني لاعب الحقيقه تسبب في ثلاثه اهداف يعني اقل شيء راه يعني حتى في التمركز نتاعو يعني ما فهمني يعني كي شفتو يعني لاعبي ما هوش يعني في الديفونس ما يهنيش
0: ينجم يكون من أسوأ المدافعين الموجودين على الأقل على ديناها
1: ناخذوا على الأربعة ماتشوات من بعد يخدموه ويحسنوه كذا هذيك حاجة أخرى
2: اللي شفناه تو
1: اللي شفناه تو قابل أنه يتطور ولا لا هذا اللي شفناه تو الحقيقة ما ما ما ما يبشرش يعني بكل خير
0: فما ملاعب ينسيتوه الاثنين اللي هو بعصيدة مهاجم المتلاوي ترجى تونسي والاتحاد المنستيري الان
2: بالضبط بصراحه قاعد يقدم في مباريات ممتازه جدا علاش قلت لك المناخ الفريق كيما حكينا على جرزيس نفس الشيء في المستير قداش من الملاعب عمر بالله يمشي المستير وهو معناها ماهوش في فورما واموره ماهيش ماشي يحاول يكتشف روحه في الاتحاد الرياضي المنستيري فريمون فخر الدين عمناو الافونسونت اللي مشى للستاتونيزيان
1: الروج
2: شفت كيفاش محيرسي قبلهم وغير عبد اللي قبلهم وغيره قبلهم معناها من لعبيه يلقاو في المستير الجو انه يشجعهم انهم يتالقوا فبعصيدة ممتاز جدا صراحه فيزيكمون حاضر شفته في المباريات تاع الاتحاد المنستيري كان حاضر في الديويل حاضر قاعد يقاتل على كل كوره فنيا لاعب ممتاز بصراحه فنيا فريمون البونت اللي ماركيه فريمون الاخراني حاجه تعمل كيف دونك اعتبر انه كذلك مؤشر ايجابي جدا للاتحاد الرياضي المنستيري
0: بعصيدة عندك متعلق
1: كل شيء
0: ماخذاش في ترجي وقت كافي ولا هي مساله زاده اونجو ومساله انه الفرق اللي تلعب ذات الترجي مش بنفس الطريقه
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: تتفهم الحكايه
1: والبريسيون زاد كيف كيف تدخل فيها برشا حاجات
0: يعني هي ماهيش قيمه اللاعب في حد ذاته
1: بالضبط كل اللاعبين انا حب افهم برشا ملاعبين ما تراجي خرجوا كيما الجبري خرج يتالق في جيرسي يسعى ورجع يعني برشا برشا لاعبين كيف كيف المهاجم تاع النادي الافريقي اللي يلعب توا يظل في الشمال ولو في العربي يوسف سنانة يعني فما برشا لاعبين كي تمشي فما فرق يعني تلقى فيها الراحه وتنجم تطور من نفسك وتكون يعني بنقص شويه بريسيون ولو في الاتحاد المنستيري ديما يعني فما الضغط ولكن ما هيش كيما الترجي الرياضي التونسي معناه الجمعيات الكبيره يعني بين قوسين اللي متواجده باستمرار في رابطه في في في في في كؤوس افريقيا وفي رابطه الابطال ديما الجماهير اون جينيرال ما تصبرش لازمك تدخل تعطي البلوس وخاصه كي تبدا ولد النادي ولد النادي يطلبوا منك اكثر راك تشوف انت بالحميده باللي باللي باللي ومن بعد في الاخر معناها الجماهير تبدا ماشي راضي عليك ديما كي تطلع لازمك تثبت وجودك بسيطه الى حد الان قاعد يكتشف يروح قاعد معناها يعمل في في في في بدايه موسم ممتازه مع اتحاد المنستيري وقادر يعني كما قلت لك كل اللاعبين اذا كان تحط في مخك انك تحب تتطور وتحسن من نفسك وتخدم ما فماش حد شيء راه يجيب الزر فما الخدمه حتى تمشي في فرق يعني كنت تلعب في الترجي تمشي الفريق اقل ولا تمشي لاي ولا حتى تخرج لبرا لازمك تخدم وما فماش حتى خاصه مازال صغير يعني اللاعب قادر انه يتطور
0: فما زاد بنضيف يا نجم
1: بدايه واعده بعد في المقابلات فما في المقابلات الاخرين ما كانش يعني بنفس اللي شفناه في مقابلة الترجي الرياضي التونسي
2: لأنه ولكن مع الترجي قام منافس يهاجم وقال مساحات ومن بعد يلقى منافسين
0: ولكن الكادر يتبدل
1: ولكن ظهر عنده إمكانيات فنية سريع تكنيسيان يعني يشوف مليح الملعب يعني قادر كيف كيف أنه يعمل أفضل ويعمل كيما مقابلة الترجي يزمك إذا كان بديت أنت قدام الترجي يعني عملت مقابلة يعني في مستوى عالي لازمك تقعد في نفس المستوى حتى كان تيح وتبدأ ماكش في فورما تيح شوية
0: ونكملوا هذا نكملوا اخر جمله معناها في موضوع الميركاتو تنرجعوا بنتوسعوا اكثر بعد شويه باش نحكيوا على اسماعيل الغربي نحب ناخذ رايكم كينغسلي دوليوم اول ترونجي يلعب في الاربعه الانديه واحنا عندنا اكثر من اربع انديه كمان باش ما ندخلوش ديما في الاشكاليه هذيك ولا دونك الترجي هذه تونسي نادي الافريقي نجم الساحلي وسي اس اس
1: كبروا من ناحيه المشاركه في كاس افريقيا والفلوس
0: والجماهيريه
1: كل العالم هكا يعني
0: يدو يكون أول إترانجي اللي يعيش تجربة كيما هكا إنه يلعب في الأربعة كويسر يدو بشي يلعب في الأربعة ذوم هم يكمل استاديو اللي نفس كريم العواضي يدو اللي الاتحاد المنستيري يدو دونك البطولة التونسية معناها يدو يمشي ويرجع يعود يصحح في جران كلوب في تونس يمشي ويرجع معنا حتى مشكل مع الملاعب معناها لكن البطولة معناها ولات
1: تقول ما عندكش بديل
0: وما فهمش معناها الفرماش معناها سو بوان معناها
2: فما مثل سمحني عمار زي باش ناخذ مثل اخر مكره الاخاق لا بطل علاش لانه اللي كنا نحكيوا عليه ساندي بصراحه واضح انه مهاجم ماهوش في تطلعات النجم الرياضي الساحلي ايش نعمل انا وقت
1: ساندي ماهوش مهاجم
2: انا عمار شفته مهاجم مقيمه كمهاجم اللي شفته انا في التيران فهمتني كمسؤول في الاتوال اش نعمل انا نلقى ايدو لاعب عنده خبره لاعب لعب في الترجي ولعب في الافريقي ولعب في السي اس اس يعرف البطوله مليحه التونسيه وعنده خبره بمواصفاتك المهاجم اللي متعود على ومتمرس على البطوله التونسيه
1: ولو نجح كان في صفاقس
2: اي حاجه اخرى اي لا مؤكد حتى كي مشى للرمثه تو في الواحد ما قاش نجاح كبير لكن حاجه اخرى اضافيه التكلفه الماليه لاعب بالمجان جايني بتكلفة مالية منخفضة جدا وبالتالي أنا ش عندي ما نخسر كليتوار مش نجيبه بسالير معقول متوسط معناه موش سالير كبير يمشي يزور النجم الساحلي وحل إضافي أنا رأى أنه حل بالنسبة لتوال في الوضعية الحالية اللي الإفكتيف متاحة والقلب الهجوم مركز ذلك ما عندوش ربما بالعمل كما قلت أنت بالخبرة بكذا ينجم يعاول لتوال في بعض المباريات الأكثر والأقل منيش مش يقول معناه مش يكون هدف البطولة منيش مش يقول مش يكون نجم البطولة لا ولكن التكلفة المالية منخفضة وحل من الحلول في الإفكتيف متاع لتوال اللي يلزم تدعيم على مستوى الهجومي
1: نتصور النجم ينجح
2: علاش ليه وي
1: في النجم الساحلي يعني الظروف الخدمه والبلاد وكل تخليك يعني وديما تشوف انت حتى في رشاوات كيفاش يرجع في النجم. كثيره اللاعبين يعني يرجعوا للنجم الساحلي يعني ويتالقوا ويخرجوا يعني، ولكن انت ما عندكش فلوس باش نجم تجيب يعني واحد تشريه برشا فلوس
2: بالضبط.
1: واذا كان بتجيب مهاجم تجيبوا برشا فلوس سادي بون ينجح معاك كله. عندك واحد يعرف البطولة التونسية ولعب في الجمعية الكبيرة ونجم يكون ثقيلة وفي الأخير هو ما هوش خايب راهو هو، ولكن في النادي الإفريقي ما نجحش وفي الترجي ما نجحش، نجح إلا في النادي الرياضي الصفاقسي، ينجم يعاود يكتشف روحه وينجم يعاود يعني ينجح في النجم الساحلي.
0: هذا هو نهاية الاجتماع بين رئيس الترجي الرياضي التونسي والمدرب ريكي كانف. بعد لحظات نعطيكم نتيجة الاجتماع المطول هذا، ما باش نحكيو على إسماعيل الغربي بعد لحظات، قعدنا برشا وقت لكن البريستاسيون نتاعو الحقيقة تستاهل. إسماعيل الغربي لاعب ليغانيس.

0: وصلين في ركاب سبور. دونك بالنسبة لإسماعيل الغربي واللي كان من براغا مشى لأوكسبورغ وملعبش تقريبا عدى أغلب فترات في الجرادام على خارج القائمة, ينتقل لليغانس ومن أول مقابلة تقريبا الفالور جوتي تتشاف, معناها شفنا ملاعبي فنان على التيران الكورة الباس فما فلويديتي وفما كل الفنيات اللي كنا نشوفوهم وقت اللي يلعب مع اللي كاتيجوري جون بتاع البي اس جي, عودنا شفناهم مع ليغانس. اكثر من هكا هو يسجل, هو يعطي لي باس ديسيزيف, واكثر من هكا اختاروهم دو ماتش تقريبا ثلاثة او اربعة مرتين او ثلاثة مرات مع فريق. شنو يتغير في اسماعيل الغربي؟ شكل البطولة هو اللي مشى مع امكانياته ولا هو تغير كلاعب كبر نضج؟ شنو يتغير؟
1: لا انا نعتبر انه حسن الاختيار اللاعبين مالوريزمون يمشيوا بالوكلاء اللاعبين متاعهم ويمشيوا بالمحيط متاعهم والصفقة الأكثر مالية والأكثر كذا, فيمشيوا في الاتجاه هذاك وينساوا نوعا ما التألق متاعهم والكارير متاعهم. يلزم تمشي في بطولة تتماشى مع الإمكانيات متاعك. الإمكانيات إسماعيل الغربي شنو؟ الفنيات هكا ولا عمى؟ ملاعب قصير القامة سريع وذكي ومهاري. وين مش تنجح؟ تنجح في بطولة تتوفر فيها المعطيات,
0: تعطي قيمة للكاليتي
1: هذا. هذا هي أحسن بلاسة.
0: في ألمانيا صعيبة العملية.
1: ألمانيا ما تنجمش, صعيبة. في الإنجليز السرعة والتكلوات والدنيا شاعلة ما تنجمش. وين مش تمشي؟ في إسبانيا. علاش حد حسن الاختيار؟ الوكيل متاعك ماذا بيه يهزك الأعلى معناها
2: باش ياخذ فلوس
1: باش ياخذ أكثر معناها الوحدة متاعه. لكن انت كلاعب لابد من اختيار. تو كبيرا نحكيه حيدر على الملاعبيه اللي في تونس اللي ما يلقاوش حظهم مع فريق يبدلوا الفريق اخر وينطلقوا في انطلاقه جديده. حتى ميسيرش تهبط شويه معناها
2: في النيفو هذاك شو
1: تبعد عن الضغط وتبعد عن الدنيا الكل ومن بعد تنطلق انطلاقه اخرى. باش نعطي مثال في حنا بعل مثلا. حنا بعل متاعنا كان في موناكو متالق وامل من امال كره القدم العالميه تاخذوا مانشستر يونايتد ب 10 مليون يورو. ما مشيت الامور في مانشستر, ماشي البرني لوي, ارجع شويه ارجع لفرنسا, امشي لاسبانيا, امشي كذا, شوف حاجات اخرى,
0: عمل اكسبيريونس
1: سيفي. هذيك بري
0: هذيك وما مشيتش.
1: هذيك بري هذيك بري لان نقصد ما تمشي في انتقال.
0: بدل كريمون
1: بدل وانت وركز على المشروع على المشروع نتاعك. انا اليوم نقول انه سمع لي غربي اذا كان ربي بقى على ستره ويبقى متالق فهذا ريت اللي طاح شويه اللي جانس العام الجاي ممكن تلقاه في سيفي, تلقاه في اتلتيكو, تلقاه في بيلباو, مش اتلتيكو الاخرى, تلقاه في بيلباو, تلقاه في الليغا نجم تلقاه اذا كان يتالق بيان سول العينين كل عليه تو. دونك حسن الاختيار, الفلوس تو تجي لكن حسن الاختيار وعدم معناها تبع في الوكيل نتاعك وين يهزك. لا عندك الراي نتاعك وعندك خاصه عمر الراحه نتاعك.
0: كمل معاك عمار باختصار
2: انه كي تمشي يعني في بطولة الألمانية ما تمشيش يعني مع الامكانيات متاعك, لازمك تطيح شوية في النيفو لدرجة ثانية في اسبانيا في فريق يعني ممتاز القى فيه روحه, وخاصة بداية ده يعمل في بداية موسم, سجل في بداية الموسم اعطاته الثقة الى حد الان من المقابلة الاخرى يعني كان سجل في دقيقة 90 كيف كيف كان وراء زوز اهداف يعني ما اسيست يعني ملاعبي الحقيقة قاعد يعمل في مقابلة كبيرة وظاهر الملاعب تكنيك وظاهر لبس به وإن شاء الله اللي يفيدنا في المنتخب التونسي.
0: هذا هو باهي قلت لكم مش نعطيكم التطورات لأنه الاجتماع بين رئيس ترجي والمدرب رجي كانف وفادون التوصل لاتفاق رسمي كل طرف متمسك بطلبات وترجي دي تونسي كما قلت طالب ببقية القيمة متاع العقد. رجي كانف بالنسبة له يدفع 3 شهري ويغادر ووفى الاجتماع دون التوصل لاتفاق رسمي. فما غدوة تربص ينطلق في تبرقة أعتقد وطلبوا منه إدارة الترجي إذا كان ينجم يكمل يخدم على روح. واضح فما نوع من الكونفلي الآن بشي يصير بين زوز تراف. دونك انتهى الاجتماع دون الإعلان أو الاتفاق على قطيعة بين زوز تراف والترجي دي تونسي وريجي كاف. في الساعات المقبلة ينجم يكون فما جديد في هذا الملف. كمان معالي كاسبور شكرا على المتابعة الكبيرة اليوم تيكي ما كل يوم. شكرا لكم ديما على المتابعة وكهو يعطيكم الصحة. شكرا عمار جمال يعطيك صحة. شكرا سمير سليمي. عدنان كنت معنا في الإخراج, يسري في الإخراج الرقمي. يجيكم مرة تتفيد في الأخبار. احنا غدوا إن شاء الله من 6 إلى 7 ديما على الأولى موزعيك فم.
3: السهرية على موزعيك هي بنت لفم. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. على إثر تداول موضوع تنفيذ إضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تؤكد في بيان اليوم الاثنين تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان شاحنات هو تصرف غير قانوني، مشددة على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وزير الشؤون الاجتماعية الدينية أحمد البوهالي يوصي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم حج 2027 بضرورة إحكام الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعوية للحجيجة. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها، وذلك خلال لقاء جمعه بكبير مدراء الخطوط السعودية بشمال إفريقيا نايف الأجهر ومدير الخطوط السعودية بتونس أحمد السهلي وفرج بن سعد ممثل الخطوط التونسية ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات نوردين بمبكر، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الدينية. منطقة الأمن الوطني بالسجومي تنفذ حملة أمنية واسعة شملت عددا من الأحياء الشعبية من بينها حي الزهور، الزهروني، الملاسين وحي هلال، استهدفت أوكار ترويج المخدرات والأشخاص المفتش عنهم. وأسفرت الحملة عن إيقاف 7 أشخاص إلى جانب حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة شملت الكوكايين وعجين القنب الهندي وأقراص مخدرة من نوع ليريكا، فضلا عن مبالغ مالية وأسلحة بيضاء. في أخبار العالم، الناتج المحلي الإجمالي لإيران ينكمش أكثر من 10% على أساس سنوي في الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للقصف من إسرائيل والولايات المتحدة وفق أرقام إيرانية رسمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحمي وزياد غربي في كتير بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
0: في تونس
2: موزايك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: 7-6 دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزاي كافين من توالي 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوغيل على الأولى في تونس. شوية خير في كولتوغ أكتو، نعطيكم جديد الفن والثقافة، نحكيو على افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، نحكيو زيد على بروجي بعنوان فيا باغرادا، شنو حكيتو، وعمل مسرحي جديد لفتح العكيري حب الملوك. في الانترفيو بالنسبة لليوم وبداية أسبوع موافقة، منجموش نبداو الجمعة بانفيدي ما خير منها. الحقيقة هي ممثلة مسرحية كما يقول روف بن عمار فراشة، الفن الرابع نلقاها في المسرح. تألقت كيف كيف في التلفزة، بتبيع عرفنا عشرات الأدوار لها وفي السينما بكل حب. شوية خير تكون ضيفتنا الممثلة التونسية وجيها إجان وبي في الانترفيو. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا اللي تقبله في الأعداد، معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج. وخلينا نبدأ مع الموسيقى، نصيف زيتون ومرتضى الفتيتي يا سيدي إنسى. نصيف لسانكم بداية من 8:30 تعليل في المسرح الأثري بقرطاج في افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. خليكم مع الموسيقى، رجعينا.

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 17 دقائق مازال معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. تتسويت وقاية جديدة الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو. من 21 إلى 24 سبتمبر من اليوم البداية مع فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية لازبو بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والإذاعة والتلفزة التونسية وعربسات. حفل الافتتاح يكون فيه الليلة زوز نجوم نصيف زيتون ورحمة رياض بالمسرح الأثري بقرطاج. هي الليلة تشكل أحد أبرز المواعيد الفنية للموسم هذية وين تجمع زوز أصوات لامعة عمدو برشا هي عشرات الهيتات وعندهم زيدا بيان سور بليزيور ديو مع بعضهم. تختتم الفعاليات متاع الدورة هذية نهار 24 سبتمبر مع 8:30 في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في عرض بعنوان سافر إليك وغني رحلة في الذاكرة الكريمة الثليبي بقيادة المايسترو راسم دمق. العمل الفني هذية ينطلق من مفهوم السفر إلى الذات باش يستحضر مختلط من رصيد الغنائي العربي باش نلقاو فيه عدد من الأسماء 6 أصوات. نلقاو كسيلة أجراد من الجزائر, حنين شاطر من مصر, فراس الفايز من عمان, عبد الله طارق من الكويت, يعقوب شاهين من فلسطين, ومأمون سوار الذهب من السودان. الأصوات هذه كلها باش تجتمع في خليني نقول المهرجان هذا المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. ونذكروا أنه فما عدد من اللقاءات والندوات الهامة اللي باش تكون موجودة طيلة المهرجان. من هذا نحكيه على مشروع طريق مجردة فيا بقردة اللي يرجع في دورته الثانية من 2 إلى 4 أكتوبر. وهنا ماش نحكيه على النهر مجردة كعنصر طبيعي فقط بل يولي محور يربط التراث والثقافة والسياحة والبيئة والتنمية المحلية. الفكرة الأساسية هي بناء هوية ووجهة ثقافية مشتركة على امتداد واد مجردة. نلقاو ولاية باجة, جندوبة, الكيف, سليانة, منوبة, منزرت, نلقاو المدن العتيقة والمواقع الأثرية والحرف والموسيقى والمنتجات المحلية والطبيعة. كيف كيف الرهان في الدورة هذه هو الانطلاق من التعريف بالمبادرات الموجودة لتشبيك الفاعلين والخلق مشاريع. وهنا خليني نقول كونه باش تلقاو ابليكاسيون بعنوان فيا باغرادا كي تمشيو للأماكن هذه يعطيوكم شنو تنجموا تعملوا بالضبط, وين تنجموا تسكنوا, شنو تنجموا تاكلوا, شنو تنجموا تتعرفوا كموروث ثقافي للبلاصة هذه.
2: C'est pour répondre tout simplement à trois questions. Où dormir, quoi manger et où aller. هذوما ثلاثه احنا باش نجاوبوا عليهم في كل بلاصه مش في الاتينيري الكل, اي بلاصه باش تمشي لها باش تلقى une réponse à ces trois questions. في البلاتفورم دونك فيا باغرادا اللي هي موجوده توا ديجا في البلاي ستور, vous les téléchargez gratuitement, تلقى معناتها الاتينيري الكل اول حاجه معناتها معناتها المسلك بيدو معناتها المابس معناتها نتاع الثنيه الكل بلس les acteurs culturels des régions الكل. كل شيء avec une touche de créativité, c'est pas un tourisme classique. C'est un tourisme du futur, on va dire.
1: وهنا نحكي لكم عن المحطات الرئيسية لفيا باغرادا. تستور المدينة العتيقة بطبيعة الموروث الأندلسي, المنتجات المحلية, الحرف وتجارب الضيافة عند سكان تبرسق. نلقاو زيد المدينة العتيقة, الموقع الأثري دقة, المعاصر التقليدية, أشجار زيتون, مسلك زيت الزيتون, سلوقية. نلقاو اكتشاف مختلف المجالات, المنتجات والمسارات اللي تلقاو لي ديتاي كل في الابليكاسيون هذه. هنا فيا باغرادا ما عادش فقط مهرجان أو برنامج سياحي بل نحكيو على شبكة ثقافية وسياحية وبيئية حول نهر مجردة. نحكي زادة على حب الملوك في عالم الفن الرابع, عمل مسرحي جديد لفتحي العكاري, عمل مسرحي يهرب للذات, عمل مسرحي بين الألم والأمل. هو كان ضيفنا هنا في موزايك فيما حكينا على التجربة هذه اللي يقول كل عادة هي في مختبر الممثل عديد البحوث اللي يخدم عليهم في كل مرة لغشاش ليعملهم. سي فتحي بش يخرج بعمل مسرحي, كنا شفنا تجربة في المسرح التفاعلي, تجربة مختلفة, تجربة جديدة. حب الملوك بش تكون قريبا في مختلف القاعات المسرحية.
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وما نيش نبعد على المسرح, نقولوا المسرح نقولوا فراشة المسرح التونسي كما قال رؤوف بن عمر. بكل حب شوية خير تكون ضيفتنا الفنانة والممثلة المتميزة وجيهة الجندوبي, نحكي معها على جديدها الفني. خليكم معنا.

0: من وصلنا حتى ل 27 دقيقة انتم معنا في كل جو فلوس. أنا مزيكا فيم, السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سواء على سيتنا مزيكا فيم فانيت, على صفحتنا على يوتيوب مزيك, ولا على صفحتنا على فيسبوك. تسويت وقيت الانترفيو
1: الانترفيو
0: نحكيو على جديد السينما التونسية, فيلم كوميدي دار العرس تلقاوه في مختلف القاعات التونسية بداية من 23 سبتمبر. ضيفتنا واحدة من أبطال العمل هي أم العروسة, عرفتوها وحبيتوها في التلفزة في المسرح بطبيعة وفي عالم الفن السابع. بكل حب نستقبلوا معنا الممثلة وجيه جندوبي. مرحبا,
2: اهلا وسهلا.
0: يا لحوير
2: الله يشكر على الاستضافه, مش خايف استدعني الحقيقه على اللي صار بيناتنا في الفيلم. قلت هي وجهي ما عادش يجي لهنا, الحمد لله يا ربي.
0: مش
2: محترفه تبارك الله عليك.
0: حافظنا على الجنوب هذه, فرحانين برشا كونوا بحضنا وجهها الجندوبي. وجهها للا زبيده كما يقول صابر الوسليتي في الدور. برشا شوفوا لافيش كانوا باراسول اثنين, يقول لك شفنا وجهها وصابر الوسليتي مره اخرى.
2: أي الثنائي بالحق نجح في باراسول. حكايتهم ساعة حكايتهم زيانة في باراسول. الكوبلة هذية فيه برشا أخذ ورد, وشخصية صابر زيادة شخصية حبها برشا الجمهور, كلي تعاطف معاها بدرجة كبيرة. رجل حنين ولي مسكين معناها يعمل في المستحيل باش يرضي عائلته ومرته اكسيتيرا. دونك كي شافوا جوستمون نفس المخرج خاصك نفس الكاست هايفل تو بعد نحكيو عليه نحيوه, كي شافوا هكاك باش يقول لك اوتوماتيكمون فما دوزيام بارتي من باراسا.
0: وهو اللي ماهوش هذا جمله خاطر ما كومش كوب حتى طرف
2: بالكل
0: في الفيلم هذا عمل الهايفل بن يوسف مره اخرى. نراك في تجربه اخرى مع هايفل. وجه شنو ثلاثه شروط لازمها تتوفر باش تكون حاضره في عمل؟
2: اولا السيناريو نحسه, ثانيا شخصيه تكون مختلفه على اللي خدمته والا فيها حتى شويه اختلاف على الشخصيات اللي مسيتهم. بالطبيعه يكون مخرج نجم نتعامل معاه, نجم يضيف لي خاطرنا مانيش ما كملتش معني, ما زلت ديما نحب نخدم مع ناس يضيفوا لي ونتعلم منهم وناخذ منهم وكل.
0: وخليني نقول وجانا نفوك دقيقه صعيبه في الاختيارات, فما مسؤوليه سورتو بعد الكارير هذه اللي عملتها
2: من الاول. هنا
0: كل شيء مدروس
2: عربي من الاول, من الاول ديما ندرس, نحب ننجح في حاجه نعملها, نحب ننجح في غول ونوصل الرساله الموجوده في النص, ونوصل الرؤيه الاخراجيه اللي يتعب عليها المخرج ويحب يوصلها. ما ناخذش الحاجات على ليجير, مش اي او مش نموت بسعاده معناها باش نخدم. يزمني عندي كل نخدم الماكينات اللي عندي كل باش نوصل النجاح العرض والعمل الفني.
0: والبارح هبط بوست على فيسبوك وجاء قلت انا من نجم نتبنى ماكله ولا خرجه ولا فرجه ولا خدمه كان كي نبدا مع ناس نحبهم. الحب يزين ويملى القلب وينعشه ويخليك تعطي لكل حاجه كارها, كل شيء ولي عنده معنى وقيمه. كيفاش تعرفوا الحب وجوج اليوم
2: في هذا الكل؟ أنا قلت لك في هذا الكل كل حاجة نعملها ماذا بينا نعملها بحب. كل حاجة كما قلت خدمة نخدمها نحب نخدمها برشا حب. داير يمكن تعرفني أنت وليتا وخدمنا من بعضنا تبارك الله برشا زميلتي
0: زميلة توجيها جندو
2: يا رسول الله تموت علي الجمل. دونك تشوفني كيفاش نخدم, نحب برشا نحب العبيد نخدم معهم, التقنيين المخرج الممثلين, نحبك الطاقة الإيجابية هذيك تنعوش كيف ما قلت انا في البوست تنعوش بالحق كتنعويش على الفريشور هذيك متاع المحبة تخليك تبدع. ما نخدمش انا في الكبت وفي العرك والمعروك والسياح وزعمة مخرج صعيب وينطر, ما نجمش هذيك يستحيل. وما نجمش نكون زادة في طاولة مع عبيد باش ناكل معهم حاجة هكا بنينة ما يقلبوا لي وجوههم, ما نجمش ديما نحب المحبة ونحب فهم برشا ستريس في الدنيا راه وبرشا ستريس
0: وحتى في الخدمه. واجيه خليني أكيد. نقول حاجه من الكواليس, كونه اليوم واجيه كيما تحكي على المحبه وعلى الضحكه وعلى خليني نقول فريشور هذا اللي راه الكل كيما زاد فما الكوتي نتاع الصعب نتاع واجيه قبل ما المخرج يقول اكسيون, فما شخصيه اخرى تماما تتخلق في البلاتو.
2: اي شخصيه نتاع انضباط, شويه انضباط معناها شويه انضباط ليا شويه انضباط للفريق شويه كونسنتراسيون معناها على الشيء اللي اللي باش نعمله لازم هكيك لازم. هذاك اش تعلمنا نحن في المسرح ملي انا نقرا هذاك شنو تعلمت؟ تعلمت لو سيريو يلزمو يكون موجود، يلزم عندي شويه وقت للكونسنتراسيون. مانيش هذاك علاش رانا مانيش معناها ناس عاديين، راه باش نخرج من واجهه باش نمشي للزبيده مش حاجه سهله، مانيش بالفلس. يلزمها تحذيره صغيره، يلزم نفس على الاقل باش يلزم احنا نعمله في المسرح خطوه خطوه في النفس، خطوه في الـ في الـ في المشي على الركح باش تنتقل من شخصيه لشخصيه. دونك يلزمني كل شويه وقت. هذاك ساعات نبدا ولاو يعرفوني تو، ساعات نبدا نقول ما تسيحش، ما تقوليش اكسيون في ودنك البسيح ولا سيستون بلي ما تبداش هاي هاي هاي، معطينا شويه رياضه، معطينا شويه رياضه.
0: ايوا هذا نشوفوه. خليني نقول في الكواليس مع وجهها، وحكيت مع المحبه اليوم وجهها في الكوتي بروفيسيونيل نتاعك، وانت تحكي على الحب هذه اليوم. لو فما ممثل او ممثله عندك مع خلاف في الدنيا ولا الطاقة هكا ما تعديش كونفينابلمون، كيفاش تتعامل مع الموقف؟
2: بروفيسيونيل ما نتعامل، ما عندي حتى مشكل، نولي أنا الشخصية وهي الشخصية الأخرى، نكمل نخدم على روحي نروح صباح الخير. وما صارتش، أنا ما عنديش دي كونفلي مع دي كوليك، ما عنديش مشاكل مع زملائي، ما عندي برشا احترام الحقيقة متاع ربي، ما وديتش معناها هكا حكاية حكيت ممثل على قلبي ولا خدمت معاه بالسيف ولا تعبت ولا خممت له ولا اوه شهزني اليوم، لا باجيتو باجيتو. معناها نفرق ما بين الخدمه وما بين داري وما بين حياتي نفرق.
0: وشفنا بلاتو موجين راو تتقابل مع سهام صدق بعد يعني. قداش ما خدمتوش في
2: سهام صدق؟ في ما ما ما خدمنيش، خدمنا في قمره سيدي محروس وما
0: ما كانوش لي زاكس مع بعض،
2: يعني هاي ما تقابلنيش. نحبها على الاخر، نحبها برشا، نتقابلنا وياها في التظاهرات الثقافية المسرحية. نحب روحها سهام، نحب الضحكة متاعها، نحب الكوبل سهام سلاح ياسر، يحسوني
0: بالحب
2: بالراحة والحب بي. ناس كل على الاخر محليهم، ربي يطول في عمرهم ويدوم عشرتهم ان شاء الله، ناس ياسر محليهم بيدهم مسالمين، ما يعني عندهمش اشكال مع حتى حد. دونك سهام انسانه تدخل القلب.
0: باركت لها العوده بالنسبه لي، عندها مده غايبه على السينما، خلينا نقول على الاعمال بيه.
2: عن الأعمال السينمائية عندي برشا ما شفتهاش، بالطبيعة وخسارة أنا ما خدمتش معناها قبل في في في أفلام مثل محترفة مثل كبيرة، عندها تجارب مسرحية كبيرة، عندها نجاحات كيف كيف في الدراما التلفزية. دونك ساعات ننساو أسماء كيف سهام هكا.
0: تركنوا فما نوع من الظلم لبعض الأسماء وجهها في الساحة؟
2: أي فما بالحق فما. أي طبعا انا برشا ناس اللي بنيت على ظهرها معناها السينما وعلى ظهرها المسرح وعلى ظهرها الدراما، دونك حرام يظلموا ويتعداوا انا بيرسو هكا ها هاكم خدموا كل عام. مازالوا الممثل ما عندوش رتريت، راهو مش موظف معناه، ما عندوش رتريت، جميع الأعمار النجم يخدمه، من الشباب للكهل العزوز.
0: كان حدانا من مدة حتى بالحسن خضر اللي كان له دور خليني نقول صغير في شوف لي حل يمكن صادق الكعير، وبعدها يقول لي ما زلت نحب نخدم أعمال صفتة، تقول لي 15 سنة قعدت قريب نقول بالك شي نسيت الصنعة. دونك هذا يزعجك شويه وجهها كي ترى
2: اكيد انا ياسر انا نمن بيهم الناس هذوما اللي حلونا الباب باش نخدموا واللي تعبوا هما واللي بداوا هما اللي يخلصوا شويه ويخدموا في دي كونديسيون ماهمش لي كونديسيون تاعنا توا، والكل بالطبيعه انا نحترمهم ونحبهم برشا، نحبهم برشا برشا. نقول كان مش هما راهو يمكن احنا ما وصلناش لهنا. جابوا جوائز كبيره في السينما في الـ في الـ في الـ في الاذاعه، حتى الاذاعه راهو عندنا برشا اسماء زاد تحرمت من انها تكون موجوده.
0: صحيح، وهذا الحقيقة كل مرة نعودوا نحكيوا فيه وضعية بعض الفنانين زادا اللي نتوحشوهم اللي المخرجين يتنساوهم ربما أو ينساوهم. مع ذي نفرحوا مختلف الانتاجات السينمائية دار العرس الهيفي بن يوسف في مختلف القاعات التونسية بداية من 23 سبتمبر. في واحد من التصريحات في الأفون بخميخ في الكوليزي وجهة قلت دار العرس أوكي فيه الضحكة، ولكن خليني نقول حاجة، لا العرس سهل ولا الطلاق سهل.
2: أي أكيد بالطبيعة
0: دونك كان فما الجانب الجدي، خلينا نقول انت تحكي على الفيلم ماهوش كان ضحك، ما نستسهلوش لا العرس ولا نستسهلوا الطلاق. وجا يقول
2: اي جوستمون احنا طلاق شفناه في الفيلم اللي تعمل في باراسول، وتو نشوفوا في العكس معناه قلبنا نحن عملنا طلاق وبعد عملنا هاي في الكو عمل طلاق وبعد عمل العرس. هي تظهر دي سوجي عاديين يعني ما فيهم حتى شيء، لكن الحقيقه نتاع ربي صعب برشا برشا. معناه بنتي باش تشوف كوبل توا دي جون في عمركم انتوما باش يعرسوا راهم يخموا 70,000 مره كيفاش ومنين وقتاش باش نبداو هالحكايه.
0: لو تحطيت في وضعيه زبيده في الفيلم وجهها وتجيك بنتك تقول لك ماما باش نعرس في جماعه، تقبل؟
2: بالطبيعه نقبل، هذه معناها هي حبت هكيكة، هذا رايها، هذا اختيارها، هذا من نجمش أنا نقول اللهم كان تطلب مني حاجات عملي وعملي وعملي عملي نقول هذو ما يجيوش في جمعة مثلا. لكن إذا كان هي تحب تعرس، أنا عندي ولد علاش تقول لي طفلة؟
0: قلت بالك شي قلت كيما زبيدة
2: كيف ما تخمم
0: به كان يجي ولدك.
2: أي أي
0: أنا قلت بنتك خاطر هي بنتك في الفيلم.
2: أي عادش بيه ما انت قلت لي انا كواجهها يعني
0: باهي واجهها
2: خاطر زبيدة ظاهر شنو اللي عملت.
0: اي باهي كان واجهها
2: اي هاني قلت لك كان الاختيار انت تختار تعرس في جمعة تفضل عرس في جمعة هذا كيفاش تحب تعرس زاد كيف اختيارك. انا هكيك انا كواجهة جندوبي اخترت كيفاش نعرس واخترت كيفاش نعمل فرحي واخترت كيفاش زهزت وكل شيء عملته وحدي، ما نحب نسمع حتى حد نحترم لكن ما نجمش معناه ما نجمش انا نقول للرجل باش يغد بالله خاطر رجل نقول احنا راهو نعرسوا بالسياق الخيالي ونعرسوا بدوزين راهم تاع الواحد النحاس واللاعبين والمضربه الصوف ما ليه ما نجمش ونلبس كابوس الغارق والكابوس الفاتح والكابوس الغامق وذاك كله وتجنيه وفقره نتاع درشكون نهار الحمام ليه ما هذاك ما انا اولا ما معناها بعيد على الروح نتاعي، ثانيا يتكلف برشا معناها تصور انت اجا الكوب يقول وراك باش تعمل التقاليد والعادات وكل
0: وسبعين
2: تقاليدنا وعاداتنا، لكن يلزمها برشا فلوس بالحق راه يلزم برشا فلوس.
0: يوم بمنطق سهلها تسهيل
2: نجم والعرس
0: ابسط ملي محطوط
2: بالضبط سهله تسهيل باللي عندك. فمن ناس تحب فرحه تقول لك انا فرحه عمري هذيك نحب نعملها كيف ما نحب. اي من حقك

0: انه كيما فلتين
1: لا ما عنديش هذا
0: والجانب المادي حاضر
1: لا لا باجيتو ما نيش هكاك بالكل بالكل
0: هاي في اللي يقول كونه الحكايه الكل واقعيه صايره كي تفرجت في الفيلم كامل نهار الكوليزي ريت روحك في حاجه في دور من الادوار في الموندو هذاك نتاع العرس ولا جمله
1: في الشخصيات الموجوده
0: في الشخصيات الموجودين الكل في
1: الفيلم. جو الفرح اي بيان سور عبد عاش حاجات دقيقه سواء في عائلته ولا مع اصحابه ولا تعيش هكاك ولي كونفلي هذوك نشوفوهم زيادة فهمت احنا معناها كل عائلة تنسية فيها كيك نحب هكا لا نحب هذيك لا اسمع ما تكثرش عليا لا زيد بالله على خاطري عامله هذيك جي البو من غادي يقول راي تجي لما غاديك الخالة العامة هذيك تتشيف الحاجات هذوك كل شفته
0: وواجهها كي تبدا حاضرة في لافون بخمييغ متاع فيلم وبعد الكارير هذه ديما نقول سوى في المسرح ولا في التلفزة والأدوار اللي عايشة لليوم ولا في السينما كي هكا نسرق الغزرة باش نغزر الواجهة محالة وقتها بحثينا كلي بواجهة جندوبي وقت اللي الناس تضحك وواجهة باقي مركزة مركزة تتفرج في ناس كل معناها مش كان في الليزاكس متاعك فما خوف كمان وانت تتفرج في الفيلم
1: مسؤولية راهو عمل فني راهو مسؤولية كيفاش توصلوا هاي في اللي يقول انا نعمل في حاجة خفيفة نحب توصل للناس راهو السهل ذي الممتنع فهمت يزمو برشا خدمة يزمو برشا وقفة يزمو معناها برشا جدية فهمت دونك هذيك الجدية اللي خدمنا بها يا ربي ان شاء الله هتوصل للجمهور كيف ما هو حب خاطر الضحك ماهوش سهل بالكل بالحق ماهوش سهل الضحك وضحك لي سيتوياسيون راهو هو هاي في الخدم برشا على لي سيتوياسيون
0: صحيح
1: خدم على دي سيتوياسيون كوميك لي بيرسوناج تشوفهم عاديين لكن لي سيتوياسيون هما اللي فيهم برشا كوميديا ودي سيتوياسيون برشا ذكي مكتوب متاع هاي في خلينا مارج كبير متاع امبروفيزاسيون شيخنا يعطيك اون سيتوياسيون يخليك تشيخ في الامبروفيزاسيون حلو برشا برشا
0: ارتجلت بنسبة قديش اليوم واجه
1: ارتجلنا شيخنا ما نعرفش نسبة انا ما نحسبش راني انا نلقى روحي في وضعية نحب نعطي لو ماكسيموم ولقيت روحي مع ممثلين تبارك الله ممثلين متاع مسرح شادلي وصابر وجهاد وحتى نبيل توا معناها قاعد
0: نبيل بالمسمية
1: يعمل في خطوة في المسرح تحفونا دونك ما تنجمش ناس كيف تدوك راهو ما تمبروفيزيش معاهم يعني
0: دونك زدت حاجات
1: بكلنا وبدلنا مع المخرج بالطبيعة مانيش وحدنا معناها مع المخرج نقترحوا عليه وهو ياسر انا نحب هاي في البرشا خاطر هاي في اللي يحب الممثل يحب الممثل ويمن بيه دونك هذاك علاش انا نحبه برشا ما يوسع باله يسمعك قلبه محلول وفكره محلول للممثل ما عندوش منطق متاع لا بالله التزم لي بنصي انا كتبته سي فغي هو نصره وعبد يتعب عليه وكل شيء لكن ما عندوش شكل على الكلمه وعلى بالعكس بالعكس يخلينا في الشيخة ويفرح على ساعات نقولوا له وي كنسكروا
0: ويضحك
1: يضحك
0: يكون معاكم هو حسين محمد يصدى نسلموا عليهم الزوز اليوم حكيت على شادلي العرفاوي برشا نقرا في لي كومونتير التوا الناس تسترجع ليليا محدين في فنان تاع روسيه نتصور فما فخر بالعمل هذا اللي مازلنا نشوفوا تصاور تبارتاجي ساعات لي ميمز لي فيديو الموجودين في رايك علاش طبع عند التوانسه ليليا
1: بنام تاع روسيه كلها تعبت مشكل ليليا اولا خاطر علي الويتي ربي يطول في عمره سيناريو عظيم برشا برشا وعنده كتابه ما فماش كيفها وما تخلقش لتوا كيفها في الكتيبه وسيسلح السيد الله يرحمه زاد تبارك الله عليه معناها ذكي برشا في كاستينغ وذكي برشا في خدمته وشخصيه ليليا كانت شخصيه قريبه برشا من الناس برشا برشا برشا وحكايتها زادت كيف قربت برشا من العباد دونك لو ديو نتاع محدين واللي احنا رانا ما ظهرناش برشا برشا مع بعضنا راهو ما هي ديما تقول سامحوني فيك بصح كان محدين كان مش من محدين راني فهمت دونك تخلقت خلقت علاقة كبيرة رغم اللي احنا ما تقبلناش على معنى قدام الكاميرا برشا
0: ويمكن الصديقة اللي في الدنيا هي اللي تخلي زادة في الفيديتي في التعامل في
1: أكيد أكيد أكيد. أنا وشاد اللي قرينا مع بعضنا رانا دي بارتنير مدة 4 سنين رانا دي بارتنير في

0: الاكسرسيس نتاعنا وفي وفي الحاجات اللي نخدموهم في لي ميني معناها نقولوا احنا سكيتش نخدموهم ولا بروجي ولا مسرحيات احنا ديما بارتنير ديما مع بعضنا دونك نحس شاد لي برشا ويحسني هو برشا وانا ديما معناها في المسرح خدمت معاه برشا مرات كمخرج خدمت معاه كمخرج خدمنا مع بعضنا اول عمل مسرحي محترف انا وياه في زاركون ستوري كممثلين وبعد قعدت نخدم معاه كمخرج خدمنا ثلاثه مسرحيات مع بعض وديما نحب نخدم مع شادي
1: واليوم واجهها مع الادوار التلفزيونيه ولا مع السينما نحس ديما يبقى المسرح الحب الاول الحب الكبير كما
0: قلنا الحقيقه
1: بعد نجاح بيك بوسة بعد لي سولد اوت اللي عملتهم لليوم خليني نقول العمل مازال مطلوب للصيف مازالوا يقولوا لك باهي اخر بريستاسيون في المهرجان الفلاني سكرت باب البيك بوسة نهائيا
0: والحمد لله تسمع فيا هادي
1: هادي سيدي
0: اسمع عاش خويا
1: متاكد اللي هو يسمع فينا البيك بوسة تودعها بكل حب بكل فخر
0: اكيد
1: أكيد
0: أكيد,
1: الباب.
0: أكيد عمل ناجح عمل من 2019 وأنا ماشي بيه ونطور فيه وكل كل عرض نزيد فيه من روحي حكاية معناها ولا العباد تعيطوا لي في الشارع بيك بوسة أهلا بالبيك بوسة معناها عطيته برشا من روحي العمل هذاك
1: نجاح يخوف وجهها
0: أكيد يخاف برشا ونحب نقول روعه عمل مسرحي انا ساعات يقولوا لي شبيك تعاود مانك دو كرياتيفيتي ودا شنو مش غادي مش غاديك راهو العمل المسرحي الباهي اللي يتعدى للجمهور واللي يعيش راهو يلزمو على الاقل عام خدمه معني واحنا
1: عملنا حكينا على عمل
0: الحكايه
1: عمل مسرحي جديد قاعد يحضر
0: التو قاعد يحضر في الكتيبه يلزمه كتيبه باهيه الموضوع يظهر بسيط ولكن فيه برشا عمق ما تنجمش ما تحكيش راهو ساعات نقول انا اسمعني انا مانيش مش نخرج من الاجتماعي ما تلقى روحك بصيف عليك تمس السياسي تلقى روحك بصيف عليك تعمل اون بارتي تراجيك معناها مش سهل بالكل انك تعمل عمل مسرحي تحبه يوصل للناس وتحبه يأثر في الناس وتحب العبيد تخرج تسأل وتحب العبيد تخرج ب ب ب بفكر من عرض مسرحي سهل اني راهو النجم نضحك تو استنست بالببليك واستنست بال معناها بالامبروفيزاسيون عطاني الببليك عطاني جرأة كبيرة وعطاني بالحق معناها عاوني برشا برشا برشا باش نبدا مرتاحة في السين لكن هذيا ماهيش طبيعتي انا نحب نعطي عرض مسرحي خدمة فنية متقنة فيها فكر
1: معناها ما استسهلتش النجاح
0: ما نجمش ليه ما نستسهلوش ابدا يستحيل ليه يخوفني
1: وجه جندوبي ورقة رابحة من خليني نقول ما فهمش معناها كي نحكيو على لي وان وومن شو كي نقولوا وجه جندوبي نقولوا سولد اوت سيوي كارتاج ولا مختلف المسرح اللي خدمت فيه
0: اي شنو كيفاش تحبني نفرح ياسر معناها وكيفاش وين نحب نتواصل ونحب نواصل ونحب نزيد نطلع خطوة القدام مش الهدف متاعي أني نعمل الكمبليت كل مرة الهدف متاعي أني نوصل
1: اليوم العمل المسرحي جديد شنو نجمو نعرفو عليه نجمو نعرفو
0: عمل مسرحي أولا مع مازال العنوان ديما آخر وقت ويجيني اسم الله كل واحدة يا بتهاك ما عنده حتى علاقة باللي خممت فيه مدة عام شي حاجة دركي فيه استنست هكيك عمل مع وليد عيدي اللي نواجه له تحية كبيرة واللي قاعد يخدم فريمان عنده انرجي ياسر مزينة ويعمل في أعمال حلوة برشا برشا نحكيه على خمسينية مرة خمسينية فقت ترفتر لفتقة عمرها 50 الدنيا كلها تقلبت في مخها تساؤلات كبيرة جاتها المخها دونك هي تظهر هكا في الظاهر نحكيه على عمرها 50 لكن بيش نشوفه بارش حاجات وراء جست الموضوع هذي
1: بتتخبى وجهها وراء المسرحية هذي في حاجات أسئلة جات الوجهها
0: مش باش نخبى بالعكس باش نتقاسم مع الجمهور نحب نسأله ونحب نشوفه كيفاش يخمم في الحكايات هذوك كيفاش يعيش فيها هو بيدو شنو أثرت فيه كيفاش يراها
1: وقتاش راوه يرى النور
0: ان شاء الله نوفمبر بقدرة ربي ان شاء الله ما عاد ما مازال
1: بين شفنا تراند دغنيغمان خليني نقول متاع الثمانينات ولا هكا ديبيو متاع التسعينات, وشفنا برشا بارتاجيو صبرية والموندو هذاك. حبيتوا الموندو هذاك وجهها عالم الثمانينات عالم التسعينات؟
0: أنا بنت الثمانينات, أنا مولودة عام 72 دونك الثمانينات آخر الثمانينات عمري 16 سنة, معناها عشت بديت في الادوليسانس متاعي ومسيت الكوليج ومسيت الليسي دونك عشت سيون بيريود ياسر ياسر محلية. أما أنا نموت على سنوات الستين, أنا ساعات نقول يا لطيف ما صبت ولدت وقتها, وقتك الثورة الكبيرة الثقافية والصناعية والشيء ذاك الكل.
1: كيفاش تتخيل وجهها وقتها مثلا؟ فأنا عالم شنو تسمع شنو
0: تحب ذاك الكل الشيء ذاك الكل مذبير أنا عايشة فيه. أنا صاحبتي كلهم كبار علي برشا, معني نحب نحبهم يحكيوا لي كيفاش عاشوا وشنو لبسوا, ساعات نقول مدولي تصاور كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش كانوا يحكي, وكانت فما برشا ثقافه, كانت فما نهضه كبيره بالحق في الـ في الـ في الفن, كان السفر سهل كيف كيف وشافوا الدنيا برشا, كانت بيبان محلوله على العالم. معني
1: كان فما مثلا شخصيه وقتها تحب تجسدها وجهها ولا تحب تعيش في وسطها شو تكون؟
0: شو انا نحب ديما ما عندي شخصيه تاريخيه وكل واحد ما نخممش فيهم يزر. انا امراه نحب نحكي على الناس اللي تشبه لي وعلى المجتمع, نحب نحكي على احلامه على هواجسه على مشاكله على طموحاته على وجيعته على فرحه غاديك. انا في الحاجات هذوك الاخرين نحب نتفرج فيهم اكيد نحب الشخصيات التاريخيه ونحب المسلسلات التاريخيه, ما تخرجك كي تخليك في عالم خيالي تتخيل انت الفتره هذيك ولا الحقبه هذيك التاريخيه بحوايجها بدنيتها باصواتهم كل شيء. لكن انا كممثله ماذا بي ديما نحكي على الان وهنا,
1: وخليني نقول الآن وهنا هو عصر السرعة, عصر التكنولوجيا جينزي, عصر مختلف علي خليني نقول عشت فيه وجهها ولا تكون فيه ولا عشت فيه. اليوم 2026 وانت عندك الجانب الأكاديمي اللي فيك وبالإكسبيانس هذية, كيفاش تحاول تقرب من جينيراسيون زيد من جينيراسيون اللي تقاري فيها وجهها؟ فما دي كود معينين ولا
0: ما نحاول نفهمه, نحاول ندخل في عالمه. ما نجمش زاد هذوك راهو نهار اخر هذاك الببليك معني هم متاعي هذيك هذيك هذيك هذيك المجتمع اللي انا باش نحكي عليه. الناس هذوم كأنا كفنانة ما نجمش نقول لي نقعد ديما نحكي كان على اللي تعدى, لازمني نحكي عليهم هما, نشوف شنو هي مشاغلهم شنو هي مشاكلهم كيفاش يشوفوا الدنيا كيفاش يراو.
1: المسرحية جديدة فيها الجانب هذا؟
0: فيها اكيد هي بالطبيعة, لازم لازم لازم ما كانش نقطعهم المسرح, معني اذا كان ما نحكيش عليهم اذا كان ما نش نشبهوا لهم اذا كان ما نحطوا لهمش حاجاتهم سيغسين, ما عادش ما عادش يجيك انت ما تحكيش عليه لوجيك انت ما كش معتبروا هذوما يا حسرة ولا نحن كنا ما نش كيفكم علينا كيفكم قلا كيف اللي قبلي لا هما كيفي لا اللي بش يجيوا بعضهم كيفهم. دونك نحاولوا نتعايشوا الكل مع بعضنا ونسمو بعضنا ونفهموا بعضنا ونحكيوا على بعضنا ونعبروا على بعضنا.
1: ولدك اليوم كي يتفرج في وجهها سواء في التلفزة ولا في السينما مثلا دار العرس حاليا ولا في المسرح, لي كومونتير اللي يعطيهم لك تاخو بعين الاعتبار شنو مثلا اكثر حاجة تقلت لك منه بقات في بالك؟ مثلا ماما حبيت هذه ما حبيتش هذه, ماما هوني قربت لنا هوني ماكش قريبه, كيفاش لي كومونتير نتاعو؟
0: لي كومونتير نتاعو مو احسن حاجه في الدنيا معني بالحق والله. لي كومونتير نتاعو اللي هو فخور بيا على الاخر, وفي المسرحيه الجديده ناخذ في رايه في المواضيع هكا وهكا وهكا ويقول لي وبيان سور وفرجني هو على الحل الانترنت يقول لي ياسر كيفاش شو بلي شنو نجمو نعملو شنو كنت تحب انت تطور شويه في التصويره رفما هكا رفما هكا في الموسيقى فما هكا فما هكا. دونك نسمع ونحب نكتشف زي داينا فما برشا حاجات تفوتني.
1: الذكاء الاصطناعي كيفاش تغزر له اليوم واجهها والفن خلينا نقول؟
0: والله مخوفني على الاخر بالحق, مخوفني برشا برشا برشا
1: فيش
0: برشا خوفني, ما عادش فما تحس روحك نجم نستغنوا عليك كشخص كإنسان في أي وقت معناه. نجم تفتف يحط وجست تسويت أنا وتتكلم وتمشي وتحكي وتغني وتشطح وتعمل كل شيء. أنا هذه في الراني نحكي معناها في ال premier degree فهمت نحكي بالبساطة معناها.
1: اليوم يجي سيناريو الوجاهة جندوبي مكتوب بالذكاء الاصطناعي تمثله؟
0: لا من علين مثل فيه شنو بسبب كيفيه
1: يعطيوك سيناريو ما فهميش شكون كتبه
0: اللي كتبه يقول لك راني استعملت ما فهميش روح تحس اللي ما فهميش روح فهميش روح هاني نسمع ساعات انا غنيات ما بفهمش روح تلقى الصوت ودرك كيفاش راه مخدوم معمول ما فهميش روح ما فهميش ما فما حاجه ناقصه كيما في كيف في فيلم ولا في سيري ساعات كلميني سيري هكا يتعديوا هكا على فيسبوك وكل شيء ما فهميش روح
1: يخوف
0: هاني قلت
1: ولا ينجم إيه؟ مثلا نستعملوه بنسبه معينه خليني نقول آلية من الآليات
0: ينجم يعاون في حاجة يضيف حاجة صغيرة لكن باش يكون هو
1: المحور
0: المحور أنا ما مانيش معاه بالكل.
1: مختلفة مع ممثلات يدفعوا لهم فلوس ويستعملوا صورهم بالذكاء الاصطناعي ويقول لها مش لازم تمثل
0: الله لا وسنين الحقيقة فهمت عربي ماني الحمد لله عندي المسرح هنا والله العظيم والله فن حي قريب من ناس الكونتاكت ما بينك انت والبيبليك ما يتشريش هذيك ما يتشريش بالفلوس حاجة قوية برش
1: ونصورك متوحش المسرح
0: ديما متوحش
1: كيف فرطت كما يقول روف بن عمر
0: نسلم عليه برشا ونسلم عليه برشا ونبوس وبوسة كبيرة
1: نستنى ودات للافون بخميير متاع المسرحية
0: إن شاء الله نوفمبر قريبا بقدرة ربي إن شاء الله نكونوا في نوفمبر موجودين مسرحية إن شاء الله تحفونا حاملة بيانسيغ المشاكلها ومواضيعها ودنيتها
1: نستنى وباش نكتشفوا عمل جديد لواجهة الجندوبي ووليد العيادي في الإخراج أنتخطون فما مجموعة هامة من الأعمال السينمائية اللي قاعدين بخيسك كل ثلاثة جمعات قاعدين نشوفوا في عمل سينمائي جديد
0: حاجة باهية برش
1: مع الفكرة هذه كان اليوم أي. عدد مهم من الإنتاجات السينمائية تكون حاضرة فرد وقت
0: أكيد خليها فرد وقت وعادش بيه ما شيء ما ايش باش يصير خلي الناس تتفرج وتشيخ وتتفرهد وتكتشف فموجوه جديدة زيدة راهو سيمية زيدة في السينما اللي يستحقوا انها تتشاف فما مواضيع زيدة كيف نستحقوا انها نحكيوا عليهم حتى كان الطابع كوميدي معناها الناس ما عندها سلاب كلها سينما تجارية فما مواضيع مهمة تكتبت وتصورت في كادر كوميك لكن هي تحمل مواضيع شيكة دونك سي بيان انه تبدا فما سينما
1: دونك اليوم جاء تقول كيما فما المكان الافلام الكوميديه والتجاريه كيما زاد المكان للسينما دوتور موجود هذا لا يلغي ذلك
0: اي هذا لا يلغي ذلك هذا لا يلغي ذلك فالتعدد راهو به والاختلاف راهو به على خاطر الببليك راهو ماهوش في طابع واحد معناه فمش كون يحب الكوميدي فمش كون يحب التراجيك مش كون يحب السيانس فيكسيون فمش كون كل واحد وشنو يميل الفن الفن ماهوش قالب عبد ياخذ في تصويره واحده
1: واليوم نشوفوا في الافلام الكوميديه اللي عاده مراوها في رمضان كسيري سلسلة رمضانية اليوم مع فكرة دار العرس مثلا راوه في سيت كوم صاب الوسليتي قبيلة شوية لما حالة في جوهرة صرح مع سامي بن نور يقول كونه مع فكرة انه يكون سيت كوم اليوم يتعدى في رمضان وجاك فشترى الحاجة هذه من عالم الفن السابع للتالي
0: الفكرة وين حبها الفكرة تولي سيت كوم لكن انه متشرح تشريح عرفت الفيلم الى سيت كوم انا تقنيا ما نعرفش كيفاش تصير الحكاية هذه انا كواجهة مثلت فيلم من بعد يولي سيغي كيفاش تقنيا ما نعرفش نحب الموضوع ياسر محليه كان يولي سيت كوم راهو باش يولي فما ديزاكس اخرين محلولين فما شخصيات اخرين يمكن تدخل فما فضائيات اخرى نجم وشوفوها كتبت انا بالنسبه لي كتبت الفيلم ماهيش كتبت مسلسل ماهيش كتبت سلسله ماهيش كتبت مسرحيه كل كتابه وعندها القواعد نتاعها
1: مثلا يوم يتعاود يتهز تليفون من ليكيب تاع البرودكسيون يقولوا لك واجه باش نزيدوا مشاهد اخرين وباش يكون سلسله
0: نحكي نشوف كيفاش كي واي نوت
1: وقت اللي في صبرية صار العكس، شفنا الفيلم تعدى تعدى في العيد
0: ديما ديما يحبها زيادي تايم، تحيل زيادي تايم يحبها الحكاية ذيك، هو يحب يعمل من السيغي هكا فيلم للعيد، معناها فكرته ديما يعملها زيدون
1: دونك معها الفكرة، فكرة طيبة. ورمضان ما عادش عليه برشا ولا مازال عليه برشا، خلينا نقول فيفري
0: فيفري رمضان
1: فما حاجة في رمضان بعد غدو؟
0: لا ما سمعتش انا شخصيا الحقيقة، ما نفركزش ما كي يقولوا لي راهو هكا وهكا وحشت
1: صبرية الجزء الثاني.
0: لا صبرية الجزء الثاني ما فهميش الحقيقة،
1: لم يطرح الموضوع.
0: لا
1: وين تحب تكون؟ تحب تكون في دور كوميدي ولا توحشت انك تكون في دور في مسلسل رمضاني؟
0: والله انا برشا الكوميديا. برشا من اصدقاء المخرجين قالوا لي اخي خرجت نيشي طعم الكوميديا ورجعنا شوي حاشنا بيه شوية في المسلسلات الدرامية تراجيدية.
1: العودة إلى دراما 2027
0: يمكن فما إمكاني فما إمكاني
1: ورغبة قديش فما نحب ولا ما نحبش فما
0: لا نحب أنا هذيك صنعتي راهو أنا هذيك خدمتي، أنا خدمتي ممثلة، نخدم كوميك نخدم تراجيك نخدم هذيك صنعتي أنا، يعني ما نجمش نقول أنا ممثلة كوميدية فقط ولا لا لا ما نخدمش لا لا.
1: والسنوات الأخيرة كنقولوا جاي جندوبي نقولوا الكوميديا الضحك موجود لي سيكونس يتبارطاجي، وحنا اليوم خليني نحكي حتى على عصر الديجيتال من ريال القدام لل
0: فما شفتيه حق ريال القدام حضر روحك
1: ها فيش نحضر روحك
0: ما كنت مثل
1: زميلة وجاي جندوبي ولا زميلة وهك
0: قلت لهم صغروا لها شوي بلي في الرول
1: هاتي الفرصة للشباب
0: اللي انت شباب اوكي
1: كبرت سيئ ما عادش تتقال هاتي الفرصة للشباب. خلينا نسلم وزداء على خلود جليدي وجهاد
0: تحية كبيرة محليهم كوب الياسر مزيان محليهم جهاد هو ممثل الحقيقة متعربي، لكن انا مرة هذية بالحق لقيت ممثل محترف بارك الله يخدم على تفاصيل لغقاغ محليه النفس كيفاش ياخذوا بارك الله عليه الكل محليه مصابر صديقي محليه جدوله محليه نبيل زيدا الحقيقه نتاع ربي زيدا خدم لغول ياسر ياسر سباتيك
1: اليوم جاها الجينيروزيتي اللي عندك في البلاتو منين جات؟ منين خذيتها؟ شكون اللي كان جينيرو في وقت ما مع وجهه جندوبي وينصحها اعمل هكا وقد هكا؟ وخلينا نقول مش كان في الرول حتى في الدنيا
0: برشا الممثلين اللي بديت معهم الكل ما كي كمان نور الدين رف بن عمر سلاح مصدق كمال تويتي زهيرة بن عمار هذوما الناس اللي انا بديت معهم وهكاك يخدموا معنا خديت من عندهم خديت من عندهم أخلاقيات المهنة وخديت من عندهم كيفية تواجدك في البلاتو كيفاش لازمك تكون وعيب ياسر ما تحفظش النص وتجي وزميلك حافظ راه ما تجيش معناها عيب وما تشوشش وما تقعدش على الديكور من نور جيل تو ما تقعدش على الديكور تو تدور بكرسي بلاستيك تحبش تقعد على الديكور تقولك لا ما يجيش قدوش على الديكور لو كان الناس هذوما تعلمت منهم وعلموني كيفاش نقف قدام الكاميرا علموني كيفاش نقف على الضوء والكل الناس هذوما دونك انا ماذا بين
1: كمان زيادة لو فما نصيحة واحدة وجهها جندوبي لو فما نصيحة واحدة وجهها حبيتها تتقال لك في اول كاريرك شنو هاي اكتشفتها من بعد بسنين
0: ما تنجمش راهو ما نجمش يقولوا لكل شيء راهو على خاطر زيد احنا رانا كل عام نتطوروا كل عام نتبدلوا كل عام نتغيروا كل عام يجيو ناس اخرين يخدموا معاك يجيو عباد متكونين زيد كيف كيف من من من من مدارس اخرى فما ناس مشات عملت تجارب بالبرة في مصر في السعوديه في دونك يجيبوا زيد هما معرفه جديده ويجيبوا رؤيه جديده دونك كل مره تتعلم فمش نصيحه بتاخذها مدى الدهر نصيحة الوحيدة الحب اللي تعمل فيه وكهو
1: انت تحب برشا اللي تعمل فيه وجوج نشك برشا يعطيك صحة نورتنا
0: عايشك
1: سيبو هيك ما قلت فيا حد شي خايب من قبيلة تهدد فيا راه ما نخبي شي على مستمعينا شكرا لك وجيا جندوبي نورتنا تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شوية خير على يوتيوب موزايك كفيم نستنى واكيد عمل مسرحي ان شاء الله اكيد باش يكون ناجح وجيا جندوبي ووليد العيادي شكرا لكم ان ما كنتوا في الاستماع شكرا زياد الوثق كان معنا في الاعداد شكرا للبنى في الاخراج الرقمي شوية خير موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس على الأولى في تونس نحكي وجي ام سي أيام قرطاج الموسيقية. خليكم معنا, باي باي, تصبح على خير.
2: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة, تكلمونا على 71 113 ألف, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟
2: الكنيوتة كل نهار تزيد.

مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تتمكن من إيقاف 3 أفراد من بينهم أجنبي ينشطون ضمن شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات تنشط بين حي ابن خلدون وجبل الأحمر والبحر الأزرق، وذلك أثر معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لتحركات عناصر الشبكة. هذا وقد أسفرت المداهمات والتفتيشات المنجزة على ضوء هذه القضية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين وكميات كبيرة من الأقراص المخدرة. كان المتهمون يستعدون لترويجها في صفوف الشباب بين المناطق المذكورة، كما تم حجز دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في نقل المخدرات للحرفاء. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث وإحالة المحجوز على المصالح المختصة، مع تواصل التحريات للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة. الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بسيدي بوزيد تسارع بالتدخل الميداني المباشر لتسهيل حركة المرور وفك العزلة عن متساكني المنطقة، وذلك على إثر الغيث النافع والأمطار الهامة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد خلال الليلة الفاصلة بين يوم الأحد والاثنين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء لجانب الجدد المعتمدين لدى تونس. وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بالمناسبة أن هؤلاء السفراء الجدد هم على التوالي سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية كولو هارونا أبو بكر، سفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وسفيرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بوخريس. تطورات الشأن الدولي، وسائل الإعلام الفلسطينية تفيد بإصابة مدنيين اثنين بقصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل يقع شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده لتوجيه ردود حاسمة ومدمرة لما وصفه بالعدو في حال ارتكابه أي خطأ في الحسابات. مصدران حكوميان يفيدان لوكالة فرانس بريس بأن العراق سيعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك بعيد عن واشنطن وقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية عليها. وختاما، 5 مصادر في قطاعي الشحن والحبوب تذكر لوكالة رويترز اليوم أن شركات روسية تعمل على إعادة تجهيز محطات الأسمدة والفحم ومحطات الشحن الأخرى في موانئ روسيا في بحر البلطيق والقطب الشمالي بهدف التعامل مع صادرات الحبوب بعد أن عطلت هجمات تشنها أوكرانيا بطائرات مسيرة الشحنات عبر البحر الأسود. وشهدت كل من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا انخفاضا حادا في صادرات الحبوب بسبب الهجمات المتبادلة على السفن والموانئ في البحر الأسود خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي موسم التصدير السابق جرى شحن نحو 90% من صادرات الحبوب الروسية البحرية عبر البحر الأسود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
1: انتم تسمعوا في أتمنى يسأل مزيكا فيها. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من 8 ل 9. اليوم ندخل عالم الروبوتات والروبوتات القتالية زد أيضا نحكي فيها بأكثر تفاصيل مع المهندس التونسي عبد السلام الجري. مرحبا بك عبد السلام.
2: مرحبا بك، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك أنت، شكرا لك على قبول الدعوة. هذا العالم، عالم الروبوتات وخاصة الروبوتات القتالية اللي قاعدين نحكي عليه في المدة الأخيرة، نكتشفوه بعد شوية في واحد من الناس على مزيكا.
0: من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفام.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: رجعنا لكم في موزيك فام على واحد من الناس موعد جدد يوميا كالعادة من 8 ل 9 يوميا. ضيف المهندس التونسي عبد السلام جري، قائد ومؤسس فريق القرش الأسود، فريق تونسي للروبوتات القتالية. تنحكيوا بعض الإنجاز اللي عملتوه انتم في العالم، أما خلنا نفهم شنو هي ساعة الروبوتات القتالية ساعة عبد السلام.
2: صحيح، النوسيون نتاع الروبوتات القتالية حاجة جديدة تقريبا في بلادنا في تونس، ممكن حرفين بدأت في 3 سنين 4 سنين التالي، معناها حاجة جديدة تتسمى مقارنة بالعالم اللي بدأها في التسعينات. الروبوتات القتالية هي سبور، العالم برشا برشا في العالم ينشطوا في السبور هذا وينظموا معناها تظاهرات وبطولات عالمية في السياق هذا. هي الحقيقة معناها كما نعرفه في الرياضات الفردية كالبوكس والرياضات الكاراتيه وكل شيء، بدأت الرياضة هذه في أمريكا في التسعينات. فهمتني، قالك علاش لا ما نعملوش روبوتات يتعاركوا وإحنا نتحكموا فيهم. ومشت الحكاية كيك،
1: ولت رياضة،
2: ولت رياضة
1: بجامعتها
2: بكل شيء معناها في العالم. فما باتل بوتس هذه التأسيس في أمريكا، هو تقريبا عندها برسك 28 ولا 29 عام. ومن بعد ولت كل دولة تعمل باتل بوتس متاحها، وفما اللي يعملوا مرتين وثلاثة واربعة في العام، وفما اللي يعملوا واحدة بركة كل عام وتكون انترناسيونال.
1: ونحن دخلنا في المجال هذا
2: بالطبيعة، الحمد لله وفقنا ربي، معناها انه وصلنا خممنا في حاجات كمان هيك. بالطبيعة حاجات كمان هيك تكون جنرال مو مربوطة بالدومين اللي الشخص معناها تبعه.
1: روبوتيك،
2: اي مثلا انا انخرطت في المجال هذا وقت اللي كنت اتديوم تقريبا في 2018 2019. بدينا في الكلوب نتاع الروبوتيك، في كلوب اي دي في مدرسة وطنية مهندسين بالمنستير. وبدينا ننشطوا مع الطلبة ونتعلموا، بدينا نصنعوا في الروبوات، أكيد مش بالكاليتي اللي نصنعوها توا، بالموجود وبشوية بشوية نشاركوا في مستوى وطني، تتنظم برشة تظاهرات. ولينا نتطوروا في الدومين، نتطوروا، فما اللي بعد ما يخرج من القرايه يبعد، وفما اللي دودة تبقى معتمة.
1: وقبل ما نحكي على الروبوتات القتاليه والرياضه هذه اللي مستحثه في تونس، هاد فهموا الناس شنو هو الروبوتيك، شنو هو المجال هذا اللي انت بديتو من الدراسه؟
2: بالنسبة للروبو مثلا، المجال اللي فيه احنا، الروبو هي حاجة تعوض الإنسان. معناها نلقوه في كل شيء، في استعمالتنا اليومية، في تقريبا في أي حاجة نعيشه معها نشوفوها. مثلا في المجال متاعنا توا ولو صنعوا معناها روبو يتحكم، يصنع ماكينة روبو، حتى في الاندستري الكبار الروبوتيك يستعملوه معناها في التصنيع. حاجات تسهل وتساهم في الانتاجية أكثر متاع الشركات، وإلا تسهل العمليات للإنسان. معناها استعملوه في مجال الصحة، في مجال التصنيع، في مجال الدراسة، في برسك في المجالات متاع العالم الكل. معناها بالنسبة للدومين متاعنا اللي هو الروبوتات، كسسوا هذوما القتالية وإلا غيرها اللي تصير لهم مسابقات في العالم، هي دي روبو يكونوا يا إما أوتونوم تحركوا واحدهم من غير متحكم، معناها تصب فيه بروغرام ولا كود، هذاك يخوله هو اللي باش يتحرك ويعمل ينفذ الحاجة اللي مجعول لها عن طريق الليكابتر اللي فيه وإلا الليزاكسيونير اللي قاعد يستعمل فيهم، وإلا النوعية الأخرى اللي هي اللي روبوت اللي قديه هذوما اللي هما جنرال مون يكون يتحكم فيهم الإنسان. معناها تكون شخص عنده مانيات فار اكزامبل، هذا معناها وعندنا حتى احنا بتاع روبو بتاعنا هي اللي نتحكموا بها نتحكموا بها معناها في الروبو. هذا يسموه معناها روبوت اللي قديه. المجال هذا معناها كما قلت لك معناها التطور فيه في العالم ولت رياضة وخاصة الروبوتات القتالية اللي هي معناها التوب متاع الكمبيتسيون معناها في المجال.
1: وكيفاش يكون الروبوت معناها تصميمه باش يكون قادر على تحمل الضرب والصدمات ويكون قتالي معناها.
2: بالطبيعة ديما نحكي على الروبوتات القتالية قلت لك هي حاجة مشتقة من الرياضة الرياضات الفردية. أنت تعرف في الرياضات الفردية فما دي كاتيجوري كما في العمر كما في العمر كما في الميزان فهمتني. في الروبوتات القتالية زاد عندنا نفس الحكاية. بون العمر مش مطروح بليتو قليل يركز على العمر معناها أقل من 18 عام وإلا أكثر من 18 عام. أما الميزان ديما موجود في الكايت شارج اللي هو يقول لك عندك تقريبا كاتيجوري من أصغر حاجة في العالم تقريبا 150 جرام حاجة
1: روبوت
2: 150 جرام وعاملين له حلب ويتعاركوا فهمتني ولا وكل شيء لل 450 للكيلو ونص لل 5 كيلو لل 12 كيلو حتى يوصلوا تقريبا ال 150 كيلو. مي ثم دي كاتيجوري تعاودوا برشا في العالم اللي هم مشهورين ديما فهمتني. مثلا الوزن الخفيف عندك الوزن المتوسط والوزن الثقيل عندك ال 30 وال 15 وال 30 وال 110 هذوما اكثر حاجه تتعاود في العالم وهذوما هما اللي تقريبا اغلب المتسابقين واغلب معناها الناس اللي في الدومين هذوما يصنعوهم فهمتني. احنا كبلاك شارك تيم وفقنا ربي وصنعنا
1: اول فريق تونسي يكون عنده روبوتات قتاليه.
2: ماناش اول فريق تونسي يكون عنده روبوتات قتاليه خاطر احنا كي جينا في القرايه لقينا ناس قبلنا ولكن اول فريق تونسي يمكن شارك البرة في دي كومبيتيسيون
1: في كاس عالم زاد
2: في كاس عالم في كاس عالم كما هيك معناه نجم اول فريق يمشي الباتل اوف روبوتس. فما دي تشالنج اخرين يصيروا في الروبوتيك ما شاء الله تونس نبغين من قبل معناه يشاركوا وإن شاء الله ربي يوفقهم برشا خاطر حتى عملوا أصحابنا من إنسات من إنيم من برشا بلايس معناها عملوا إنجازات تاريخية وحتى دو كلوب في تونس ما شاء الله عليهم معناها. أما في الروبوتات القتالية الحقيقة معناها ما ناش أحنا معناها كبلاك شارك بديناها ولكن لقينا ناس قبلنا عندهم نيفو معين يخدموا عليه أحنا جينا بعدهم تعلمنا منهم حبينا نطوروا والحمد لله معناها
1: اليوم أشنو من اللي تحكي لهم مستويات او النيفو في تصميم الروبوتات ولا في
2: كوتي ماتريال نجم نقول كوتي تصميم كوتي الحاجات اللي انت تنجم تخمم فيها وتعملها سابقا مثلا الحاضر يجزي معناها عادي دي بريكولاج خطر ما فهمش فلوس ما فهمش حاجة معناها الناس تحاول لزيت ديون جنرال مون خطر اللي يخدموا في الحاجات هذه يحاولوا بأقل حاجة ممكنة انه يصنع روبو ويشارك به ولكن بالطريقة هذه ما تنجمش انت معناها توصل نيفو انترناسيونال. الحمد لله معناها احنا وفقنا ربي بدينا في الدومين معناها سيفينا شوي فلوس صنعنا اول روبو بارتاجينا في الانترناسيونال الروبو متاعنا لقينا دي سبونسور البرة في العالم بعثونا ماتريال متاعهم شركات كبار معناها يصنعوا موتورات ويصنعوا كذا يصنعوا باتريات يصنعوا بريسك الحاجات الكل اللي نستحقوها في الروبو.
1: يعني الروبو التونسي شي عبد السلام جري معناها مكوناته ماهيش من تونس
2: بالطبيعة فقط اللي في تونس الانجينيرينج سيرفيسز والمانيفاكتشرينج متاعها معناها التصنيع والهندسه
1: تصميم
2: التصميم والتصنيع والهندسه ولكن المكونات احنا في تونس اوكي نصنعوا الحاجات اللي نخدموا بها احنا ما نصنعوش فيها معناها موتورات صغار عجالي نتاع روبوتيك من على برشا حاجات معناها حتى اللي رول مو نجيبوا فيه من برا ما نصنعوش فيهم في تونس. فهذا معناها في الملخص
1: قداش تكلفة لروبو قتالي قداش تكلفة
2: بالنسبة للروبوتات القتالية كما قلت لك انت والميزان اكيد قد ما يكون ميزان اعلى قد ما يكون التكلفة اغلى بالطبيعة خطر روبو صغير احنا توا الحمد لله عندنا في 15 وعندنا في 30 وعندنا في 110 وعندنا حتى في الحجم الصغير على الاخر فهمتني وعملنا إنجاز في البريسك في الوزن الصغير في الانترناسيونال عملنا إنجاز في الوزن في الوزن الصغير وفي المتوسط وفي الكبير والحمد لله.
1: تكلفة ما عطتنيش بالضبط معناها
2: بالنسبة بالنسبة مثلا الروبو الصغير هذا تولي ديجا معناها بحذانا الروبو هذا تقريبا تكلف في حدود 6000 دينار حاجة كمان هيك. أما الروبو متاع روسيا اللي هو مشاع من أول مارتين الروسي سافر مارتين في التصفيات ربح الروبوتات الروسية ورجع للنهائيات ربح وصل للدور ربع النهائي تكلفته تقريبا الروبو الواحد احنا بطبيعة لازم مكزوز في تشامبيونا مش باش تهز واحد برك الواحد تقريبا قيمته 40 مليون توانسة معناها في حدود 10,000 دولار حاجة كمانك الروبو الواحد سوم كاره وقالي واحد الحمد لله معناها هذا هو أحسن نفس الحكاية إن شاء الله.
1: وقديش يقعد تصنيع شعب سبجري هذا الروبوت القتالي معناها قديش يخذ وقت؟
2: هو ديما الحاجة كي تعطيها وقتها تحاول تعمل فيها حاجة بها بالنسبة للوقت متاعنا عملوا بقينا 3 شهور احنا نصنعوا فيه وزادة كما قلت لك زادة يختلف الميزان ويختلف حتى يختلف حتى في الشركة اللي باش مثلا تعمل لك الديكوب وإلا الليزيناج وإلا حاجة خاطر دي بيس تخدموا على ماكينات سي ان سي انت زادة والديسبونيبيليتي متاع الشركة مي جنرال ما يبقى من 3 شهور لأربع شهور باش تصنع روبو بالانجينيرينج سيرفيس متاعه وبالهانسب كذا ومبعديك التصنيع
1: أربع شهور تقريبا
2: أربع شهور روبو الكبير 110 كيلوغرام تقريبا شدنا أربع شهور باش كملنا
1: وثم استخدامات للذكاء الاصطناعي في الروبوات اللي تم تصنيعها على الأقل في تونس
2: للروبوات القتالية في العالم أدرجوا مؤخرا في العالم فما روبو إلا زوز معناها يعملوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي في الروبو ولكن خطر هو الغاية من من من من, من الرياضة هذه شكون يضرب الآخر معناها يكسره معناها ما يستحقوش جنرال ما يستغلوش الذكاء الاصطناعي خطر أنت تلقي الروبو وحدك فهمت اما ديما الامريكان عندهم ديما اكسبسيون فما شكون صنع معناها روبو حاول يستخدم لي كابتير موجودين انستالو لا سبيسيال مو اللي هو دي كاميرا وكل شيء وباش الروبو القتال يبدا يدور ويقاتل وحده
1: هو ناس ما تعرفش ربما او جديد عليها الروبوتات القتاليه هذه كرياضه معناها شنو القوانين اللي تنظمها كيفاش تكون الجيم كيفاش يكون معناها شنو ما اللي نظمها
2: الله يبارك بالنسبة للروبوتات القتالية احنا نخدمه في الروبوتات القتالية فما الروبوتات اللي تمشي معناها كما جسم الإنسان بالضبط
1: كأنه بشر
2: كأنه بشر ولكن يقاتل هذا ما شفناها مؤخرا العامين الأخير برشة برشة برشة انتشروا خاصة في الصين وغيرها
1: هذه الصين هي الرائدة اليوم تنحكي ولا
2: هذه هي هذا النوع الأول والنوع الثاني اللي نخدموها احنا مش لروبو اللي بالبساقين احنا لروبو بالعجالي عنده عجالي يمشي بيهم عنده سلاح متاعه كل واحد وكيفاش اختار السلاح متاعه فما حاجات قبل اي كومبيتيسيون يهبط لك كيد شارج كامله نظام نظام متاع المسابقه فيه شنو مسموح وشنو مش مسموح من الاستعمال والا من الوزن والا من الابعاد لي ديمونسيون متاع الروبو بالنسبة للكومبا وغيرها الكومبا تكون في مكان محمي على الأخر خاطر نحكيه على ديسك يدور وإلا ويبون تنجم الدور توصل حتى 500 كيلومتر في الساعة أنت واختلاف الميزان معناها وأنت واختلافكم بالروبو مثلا في الروبو هذا الصغير توصل 500 كيلومتر في الساعة توزن هي 4 كيلو ولا 3 كيلو لا قدر الله تتكسر منها حاجة صغيرة هكا وما فماش حاجة تحمي
1: يعني الروبوتات القتالية كرياضة يلزمها تكون في مكان
2: في مكان مخصص لها مكان يحمي اللي يسوق في الروبو ويحمي الجمهور لأنه إذا كان ما فماش حماية كافية للناس اللي تعمل هيك فهذه راهي خطيرة خطر. جدا
1: كي تقول حماية معناها سماها
2: جنرال ما يستعملوا في البوليكربونات ويستعملوا في البليكسي جلاس اللي يكون خشين برشا وأنكس صابل معناها ما يخليش معناها نحكيه على سنتي ولا سنتي فاصل اثنين متاع بليكسي جلاس اللي هو حتى كي تضرب كرتوشة ما تتعداش منه. هذه هي الغاية.
1: هذا بالنسبة للمكان. هذا بالنسبة للمكان. مكان اللي تصير فيه رياضة الروبوتات القتالية مسكر محمي.
2: مسكر محمي.
1: جمهور بعيد.
2: مسكر محمي وجمهور بعيد وأقرب واحد أكيد السيد اللي قاعد يسوق فيه معناه هو هو أكثر واحد معارض للخطر وإلا المنافس فيلزم. معناها تكون المكان محمي على الاخر. لارين معناها الارينا اللي تصير فيها اللعبه
1: الحلبة
2: ثم انواع ثم في العالم شكون يعمل زيد كيما نقولوا دي كونترانت في معناها دي زارم حتى هما يتحاولوا يكسروا الروبو
1: بمعنى فسرنا
2: بمعنى مثلا يعملك مطرقه والا فليبر معناها حاجه تقلب ويعطيها للادفرساري يتحكم فيها أبار الروبو معناها أنت كانك غلطت ومشيت تحت المطرقة الادفرساري يضغط على البطن يضرب لك الروبو
1: يكسره
2: وفما نوع آخر زادة يحطوا حاجات الدور دي ديسك وإلا حاجة أوتونوم وحدها معناها من اللي تبدأ البارتي هم يخدموهم يبدوا يدوروا إذا كان أنت غلطت وسوقت الروبو بالغلط تضربك الماكينة هذيك تكسر لك الروبو وإلا الله أعلم على شنو فهمت وفما اللي يخلوها معناها طبقة حديد وإلا لوح ما فيها حتى شيء حلبة يتعاركوا فيها لروبو
1: كما البوكس شنو الشروط الأخرى هذه بالنسبة للمكان بتاع الرياضة
2: الشروط الأخرى
1: شروط القوانين اللي تحكم هذه الرياضة
2: القوانين اللي تحكم فيها فيها فيها مثلا استعمالات مثلا متاع حاجة فيها غاز وإلا حاجة فيها إيسونس يشعل وإلا حاجة تطلق مثلا كما تنجم تعمل حاجة
1: فرد سلاح
2: أي تنجم ممنوع هذاك علاش هما يمنعوها فهمت ما عندكش الحق تستعمل حاجاتك سلاح ولا حاجه ما عندكش الحق تسيب ليكيد على الادفيرسير ما كيس سوا مي ولا ايسونس ولا اي حاجه فهمتني شنو اخر هذوما حاجات ممنوعة عندك زيادة في الـ في الـ في, الـ في الناس اللي تعمل فليبر جنرالمون الفليبر يكون بالطاقة الهوائية بنيوماتيك معناها فما بريسيون معين لازم يكون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدبوزة متاع الهواء هذيك وإلى متاع الفيرا شنو آخر هذوما معناها جنرالمون النقاط المهمة اللي يركزوا عليها وهو ما يركزوا على النقاط هذه حماية للجمهور وحماية للناس اللي تلعب وللمنظمين معناها أكثر قوانين المنع الموجودة هي قوانين تحمي اللاعبين
1: هذا المنع ما شنو اللي مش ممنوع معناها شنو المسموح به في رياضة الروبوتات القتالية
2: نحكيه ديما أنت تو المسموح هو سؤالك معناها شنو الأسهل حل مسموح
1: شنو المسموح في هذه الرياضة معناها كيفاش تدور هذه الرياضة شنو قوانينها اللي تحكم فيها كيفاش ينجم يربح من بعدها كل هذه
2: بالنسبة للديرولمون تاع الماتش الماتش ثلاثة دقائق
1: فقط
2: اي جنرالمون في العالم الكل ستاندار ثلاثة دقائق فما اللي يعمل لك خمسة ما غير مصنفة كومبيتيشنات عادية عمل خمسة وغيرها غير مصنفة خطر في العالم نحكي ولا حاجة بروفيسيونال ما فماش باتري تبقى خمسة دقائق تعطي في الكورون وهي ما با معناها ف جنرالمون ثلاثة دقائق الماتش يا إما تربح الادفيرسير بالكاو معناها تضربه وتكسره كاو ما عادش يتحرك يا اما تربحوا بالنقاط تضربوا اكثر يكمل ثلاثة دقائق واللي روبو قاعدين يتحركوا امورهم واضح ما فماش روبو تكسر اذا كان ما فماش روبو تكسر يرجعوا للجيري اللي هما على كل ضربه اعطاوا نقاط على الاجريسيفيتي على الدماج مثلا واحد تكسرت له بياسات اكثر من الاخر والا الويبون متاعه وقف هذا على الدماج وعلى الدرايف فما واحد يسوق خير من واحد واضح فهمتني فهذه لهنا وإلا حد ينجم يسوقوا كيف فهذه لهنا يعطوا بوانيت ديما واحد أكثر من الآخر ويجمعوا إذا كان كما قلت لك ما يكملش الطرح بالكاو فيجمعوا نقاط واللي أكثر نقاط يربح إذا كان تساووا في كل شيء يعاودوا الماتش أما جنرالمون الخطر هما النوت يكونوا سيباري تروى زاربيتر نومبر امبير متاع اللي زاربيتر تروى معناها كل حد بش يعطي نوت ومن بعد الثالث هو اللي قرر شكون اللي يربح
1: هيك معناها قريبة شوي للملاكمة أقرب رياضة لها
2: أقرب رياضة للملاكمة
1: وفقط معناها روندا برك يعني ما نقول احنا
2: ديما جنرالمون للكومبال كل روندا برك روندا برك ما فما شامبيونة كاملة فما نظام الكأس ونظام البطولة. بالنسبة لنظام الكأس
1: اللي مريتوا بيه انتم في كأس العالم للروبوتات القتالية كفريق تونسي،
2: احنا اللي مرينا به في كأس العالم في التصفيات نظام البطولة
1: اللي هو شنو
2: عندك 16 إكيب تلعب، أربع مجموعات في العالم، أربع مجموعات في البطولة، 64 إكيب توتال، أربع مجموعات كل مجموعة في 16 إكيب، من 16 هذوك يلعبوا وأربعة بركة يترشحوا به. وفما بعد في الفينال في النهائيات 16 إكيب يترشحوا من كل 4-4-4-4 اليوم 16 هذوكم معناها يلعبوا ضد بعضهم والرابح ديما يوصل إلى أن يصلوا فينال.
1: كنت أول فريق عربي يشارك في كأس العالم هذه للروبوتات القتالية؟
2: كنا أول فريق عربي يشارك في وزن 110 كيلوغرام، أول روبو عربي يتصنع في وزن 110 كيلوغرام في نيفو اللي نحكي عليه بروفيسيونيل ونيفو يقاتل في العالمية. وأول فريق معناها من تونس يشارك في المسابقة هذه، والوحيد.
1: والوحيد. عصر جديد من الرياضات زي نحكي عليها الرياضات القتالية، من اللي كنا متعودين برياضة معينة واللي دخلنا في عصر جديد من الرياضات الروبوتات القتالية.
2: صحيح الحمد لله، معناها الحاجة هذه راهو احنا صحيح نعمله في الروبوتات القتالية وصحيح نعمله في الروبوتات جنرال لأن تصنيفها ينجم يختلف، ولكن راهو هذا ما هو إلا بداية متاع تطور حتى في مجالات أخرى في بلادنا، معناها ماناش جيست مقتصرين على
1: المجالات هذه. هل تنجم تكون مجال ولا هوب لصناعة حقيقية في مجال الروبوتات والروبوتات القتالية اللي هي اليوم في العالم كما قلنا مجال دول مراهن عليه كما الصين في البلدان العربية كما السعودية، زاد السعودية كانت من السباقة في مجال الروبوتات القتالية وفي مجال تنظيم مسابقات للرياضات القتالية. فخليكم معنا نحكيه مع مهندس تونسي عبد السلام جري اللي هو قائد ومؤسس فريق القرش الأسود لواحد من الناس.
0: البرمجة الشتوية على موزايك فام، الموسيقى نون ستوب، اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للساعة. وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام، ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، your sound your energy. الاولى في تونس واحد من الناس بالاثنين الجمعه من 8 ل 9 تاع الليل على موزايك فام.
1: أزيلا معكم في واحد من الناس على موزايك فام، ونحكيه على عصر جديد من الرياضات، نحكيه على رياضة الروبوتات القتالية وهي رياضة متوجدة في العالم. تونس اليوم دخلت هذا المجال، وبحذية عبد السلام جرائي اللي هو المهندس وقائد ومؤسس فريق قرش الأسود بلاك تيم بلاك شاك تيم للروبوتات القتالية، وفريق كان في كأس العالم للروبوتات القتالية، لأنه كما قلنا قبل الفاصل هي ولدت رياضة، ورياضة بقوانينها وبترتيباتها. حكينا شوي على قوانينها بكري عبد السلام، قلنا انه راهو كيما اقرب رياضه لها هي رياضه البوكس، حلبه
2: صحيح
1: وزوز روبوتات يتعاركوا، سواء ينجم يكونوا قيدي بنات معناها ثم شخص بشر يقيدي فيهم، والا يكونوا مبرمجين لانهم يتعاركوا مع بعضهم، ويلزم واحد منهم يكسر الاخر. هذاك هو الهدف.
2: هو راهو كما اي رياضه توجدت ديما الغايه نتاعها تبين اللي البلاد اللي جاي منها راهي بلاد فيها الرياضه هذيك، وبلاد منتجه كيس سوا معناها للرياضيين والا للتكنولوجيين وللتكنولوجيا طبعا. فديما الغايه من مشاركه من نتاع اي فريق حتى على مستوى الطلبة وإلا على مستوى نحن ولا المهندسين وإلا غيره في أي مجال، المشاركات هذه الغاية متاحها ديما تكون غير ربحية، هي مشاركة باش تبرز فيها بلادك دولتك تونس وإلا معناها في في في في المسابقة هذه في العالم وغيرها في الرياضة هذه. مثلا كما جبدنا معناها على المسابقات والرياضات القتالية الفريق متاعنا مع نوجه لهم التحية احنا نسميناهم معناها سي مهندس أحمد حمدي ومهندس والأستاذ سيد أسامة بزيوش وسي ريان جري وسي بديع صامت وسي طالب والمهندس ما شاء الله عليه معناها مازال هو يقرأ المجهولة التحية أخونا عمر طريفة في المجلس الوطني المهندسين بتونس

0: هيرو اسمها باتل اوف روبوتس. بلاك شارك في الدورة الثانية عام الأول، وصلنا تقريبا الدور ربع نهائي. السنة زادة وفقنا ربي وباش نرجع، معناها ترشحنا، تم ترشيحنا، معناها هي سير دوسيي الكاليفيكاسيون، ترشحنا وإن شاء الله باش نمشي ونشاركوا غادي في الكاليفيكاسيون ريال متاع الروبوتات اللي باش تصير على مدة أسبوع كامل في موسكو. المجموعات الأربعة كل يوم يلعب تلعب مجموعة، وفي كل مجموعة باش يترشحوا أربعة فرق.
1: أنت حكيت نقطة مهمة برشا سي عبد السلام جري، اللي هي المشاركة في رياضة كما رياضة الروبوتات القتالية توصل منها رسالة أنه البلاد هذيك عندها تفوق تكنولوجي وتطور تكنولوجي يسمح لها باش تصمم روبو يكون روبو قادر على انه يكون روبو يوصل الى نتيجة التفوق على دول رائدة في المجال. واليوم يظل في الروبوتات القتالية الصين هي الرائدة في المجال.
0: صحيح. هو خلينا نجاوبك على النقطة الأولى اللي هو احنا عم نول كي شاركنا في في في باتل اوف روبوتس في روسيا، فما اصلا من ناس من دول حتى دول اخرى اللي مشاركه، تقريبا فما 10 دول ولا اكثر مشاركه، من بينهم الصين والبرازيل والهند وبيلاروسيا وايران وتشيلي والسعوديه السنه تقريبا تم ترشيحها ايضا. فما دول الحقيقه وفما ناس ما نقولوش ما تعرفش تونس، اما ما تفرقش ما بين حتى الدراب ويقولك تركش يقولك تركي يقولك حاجه، فهمت؟ فما ناس ما تعرفش تونس، وفما ناس ما تعرفش اللي فما شكون يعمل الرياضة هذه في تونس، فهمتني؟ فاحنا بالزهر سبحان الله الطرحة متاعنا الأول في التصفيات في أول مشاركة في أول مرة الروبو يتحط باش يلعب كومبا 110 كيلوغرام نطيحه ضد ثاني أقوى روبو روسي وإلا أقوى روبو روسي، فهمتني؟ ما للأمانة ما فما حتى حد مرشحنا أنه باش نربحه اصلا. الروبو الروسي ما هما فما تصير ديجاستيك من الناس تلعب، جاءوا اعطانا اللوجو، قال اللوجو هذي باش نحطه معناها على الروبو متاعكم كاول ضحية. احنا بضحكة ولعبة بضحكة ولعبة قلنا له اوكي مريقل، فهمتني؟ خليه حطه معنا بحذنا اسامة، اسامة احكى معاه، قال له اوكي عادي. فكلابنا البارتي وحدفناه بون، جبناه في في بلاصه، معناها في بلاصه سي بون شيط وربو ما عادش يتحرك، معناها خرجناه من الحلبة اصلا
1: الروبو الروسي.
0: اي فمن بعد رجعنا لهم قلنا لهم احنا كل روبو باش نلعبوا له ونقولوا له اجا لسه قول له قوم تاعك
1: تفوق الروبو التونسي
0: تفوق على الروبو الروسي في التصفيات، اللي هو روبو كان مرشح باش يهز كاس العالم عام الاول، خرج من الدور الاول في اول ماتش ليه ضد تونس.
1: يما فسر لي سي عبد السلام، معناها اللي يسمع فينا يقول لك تونس الحقيقه ماهيش متطوره تكنولوجيا.

0: لابون تاعنا في مدارس المهندسين وغيرها ناقصين شوي ماتريال. اما احنا ذكيين برشا والحمد لله، معناها طلبة الكل التوانسة راهم متفوقين في المجالات الكل، والتوانسة ديما يخرجوا من تونس يشرفوها. فالحمد لله، معناها اكيد ديما توفيق من عند ربي، واحنا قمنا بالاسباب اللازمة.
1: شو اللي ينقصنا حتى نكونوا عالميا في مجالات تنافسية في الروبوتكس؟
0: اللي ينقصنا انه فما لازم يكون فما، شفت انت في اي، شفت التونسي مؤمن بالرياضة، التونسي مؤمن بالرياضة، أما الرياضات معينة، مؤمن برياضة الكورة ينفستي فيها يدعم فيها، عادي يتكلم مد الجمعية، معناها يجيك يعاونك من غير حتى شيء. أما أنت ولد تونس باش يمشي يلعب في كأس العالم للروبوتات القتالية، شنو باش نربح منها؟ يقول
1: اي شنو باش نقول لك شنو أفاقها
0: ياتيك صح
1: الرياضة هذه، رياضة الروبوتات القتالية للبلاد للبلاد
0: بالنسبة كأفاقها للبلاد. شفت المهندسين هذوما، المهندسين هذوما هما اللي بيش يطورونا بلادنا، هما اللي بيش يخلوا الجيل الصاعد والجيل القادم يفكر تكنولوجين ويكون حتى كان ينجم يكون منافس، ولكن المنافسة عندها أسبابها، ولكن حتى ما ينجمش يكون منافس، يكون مواكب، فهمتني؟ لأنه إذا كان نشوفوا احنا تو الناس تمشي للصين نقول لك عالم آخر، الصين عالم آخر، احنا حتى كان ما نصلوش للدرجة هذيك، أما نواكبه. كتجينا حاجة من الصين ما نقولوش هذه شنية، نقولوا هذه نعرفوها، أما ما نجمناش نصنعوها كصنعوها الصين، فهمتني؟ معناها كما قلت لك حتى ما نصلوش نعملوا كل شيء، أما نكونوا مواكبين. علمي ناك تشوف أنت المهندسين بتاعنا في النازا، فهمتني؟ هذا هو معناه، احنا راني كي نعملوا في حاجات كي من هيك نحبوا نبينوا راهي بلادنا، راهي احنا تو كي تشوف انت جي شركه غادي والشركات الحاضر وكل شيء، حتى اللي لازم تستثمروا.
1: هذا الكلي الافاق انه رياضه الروبوت، اسمعني شويه شعب سليم، رياضه الروبوتات القتاليه افاقها وفرص اللي تخلقهم للمهندسين التوانسه هما شنو؟ تقولي انت شركات تحضر في المنافسات هذه
0: وتخليها تريكريتي مهندسين من تونس، تخليها اصلا تجي تنفيستي في تونس. اذا كان هما يشوفوا مهندسين من تونس عملوا الحاجه هذيك يجي يبحث، وما يعرفهاش تونس، يجي يبحث يلقى تونس، يشوف كيفاش، يشوف كذا، يقول نستثمر فيها العقول، فيها الادمغه، نمشي نستثمر، نمشي نعمل كذا، نعمل نحط فرص تشغيل في البلاد، تطور البلاد انت، وايضا تفتح افاق للمهندسين الجدد، حتى اللي معناها يحب يوما ما يطور من روحه وينخرط في مجال اقوى في العالم وكل شيء في في في في في الهندسه، ينجم الشركات هذوما يشوفوا
1: الفريق التونسي عبد المجري في الروبوتات القتاليه اللي شارك في كاس العالم، كيفاش نجم يتفوق على ناس كما قلنا في هذا المجال هم متطورين؟ نحكي على الصين، نحكي على روسيا زاد، ايضا نحكي على دول اخرى اليوم رائده في المجال هذا. كيفاش نحن معنا المخاخ معاك، أنا مهندسين ما شاء الله عليهم، لكن شنو مجال التفوق في رياضة الروبوتات القتالية غير المخ؟
0: العزيمة والإصرار.
1: غير العزيمة والإصرار، نحكي على التكنولوجيا نحن تو.
0: شفت التكنولوجيا
1: في طرح تاع كورة، هذا في طرح ما نحن فيه تكنولوجيا كبيرة.
0: الحقيقة تكنولوجيا كيفاش باش نفسر لك؟ احنا متفوقين
1: أقوى الروبوتات القتالية، باش نقربوا الصورة. اليوم أقوى الروبوتات القتالية شكوني في العالم؟
0: متفوقة في التكنولوجيا اللي يخدموا بيها، وفي في الانجينيرينج سيرفيس اللي عملوا فيها،
1: اللي هما
0: برشا مثلا عادي، هو عادي عنده لابو يصنع لك الروبو بيسة واحدة، فهمت؟ احنا انت في تونس ما عندكش، انت تنجم تصنع البرة، اما البرة هذك مكلف جدا. احنا حاجتنا بناس تؤمن بيك باش تدعمك باش تخليك توصل انت تعمل كيف في الصين وغيرها، خاطر انت تنجم تعمل حاجات هذيك كما يقولوا العين بصير ولكن اليد قصيره، مش ممكن انت مجموعه من المهندسين يعملوا، والا طلبه يعملوا في الحاجه هذه كهوايه باش يشاركوا في رياضه عالميه ويخلوا تونس، اسم تونس بلادنا موجود مع دول اخرى، راهو يعملوا فيه اللي غير ربحيه. معناها انت حرفيا مش كل شيء نجموا هما، صحيح يدفعوا من جيوبهم ويعملوا، اما مش كل شيء مقدور عليه الا بالدعم متاع الناس اللي تحب معناها تخلينا نتطور، وعلاش لا نربح كاس العالم هذه.
1: اجي نخرجك شويه من مجال رياضه الروبوتات القتاليه. المهندس عبد السلام جري قائد ومؤسس فريق القش الاسود للروبوتات القتاليه. اليوم الروبوتات القتاليه ولات ايضا موجوده في مجال عسكري وحربي،
0: صحيح؟

0: موجودة وبكثرة أصلا. توا الدول الكبرى ولات ما عادش تخمم تبعث معناها شنود الحقيقة, ولات تبعث دي درون. سامحني الدرون زاد راه مصنفين معناها روبوتات قتالية. شفنا دارير مو هذوك حتى كما الشيان متاع الروبوتيك معناها كلاب كما الكلبك وفي أسلحة وفي غيره. وشفنا برشة أنواع معناها حاجات يا أما تليجيدي يا أما أوتونوم ولو يستغلوا فيها كل النظام متاع الدفاع معناها حتى هو تنجم تسميه روبو معناها قتالي.
1: نحن وين في هذا, في هذا المجال, مجال تصنيع الروبوتات القتالية في المجال العسكري أو الحربي أو حتى المدني؟
0: في العسكري, في العسكري
1: أو حتى المدني سي عبد السلام.
0: صحيح احنا في المدني ما شاء الله معناها عندنا شركة في تونس أو زوز بدون ذكر الأسماء معناها قاعدة تصنع في الحاجات هذه. صنعت روبوتات الحراسة وتباعوا حتى في أمريكا ووصلوا للعالم. وعندنا زاد في المجال المدني روبوتات أخرى تصنعت دون ذكر الأسماء معناها حتى في المجال في المجال استغلال المياه وغيرها وحتى في المجال الفلاحي
1: وفي في مجال استغلال المياه.
0: اي موجود
1: قاعد يقص علينا الماء
0: موجود موجود
1: الصوره ماشي متقابله مع بعضها.
0: فما شركه معناها ستارت اب تقريبا سنوات عملت ديروبو يجيبوا الماء من الهواء. فهمت صحيح بنسبه قليله معناها مش شكل درجه كبيره عندنا معناها فما استغلال للروبوتات وتكنولوجيا في الامور المدنيه والعسكري. الاشكاليه احنا نكتفي في التصنيع. انت تتوى مثلا تحكي لي على كما نقولوا روبوتات قتالية في المجال العسكري. احنا الحمد لله يا ربي ساترنا ما عندناش حرب. فهمتني؟ فاحنا هذا قرار مثلا كما تنجم تشوف يلزم يكون مستوى عالي. ايش معناه مستوى عالي؟ يلزم الدولة تاخذ ديسيزيون انه مثلا باش تصنع حاجات كيما هيك وبعد الشركات توفر لها الحاجات هذه.
1: تونس قادرة على بناء صناعة حقيقية في مجال الروبوتات؟
0: تونس الفائدة أنه نؤمن أنه نجم نوصله. إذا كان نؤمن أنه نجم نوصله رانا نوصله معناها عارفين.
1: شنو اللي ناقص تونس حتى تكون قادرة على أنها تكون هب ولا ولا ولا مكان لصناعة حقيقية لمجال الروبوتات؟ شنو ناقص؟
0: أكيد في الأمور هذه ديما نحكيوا على الاستثمار, نحكيوا على القرار اللي يخليك أنت تصنع. معناها احنا كما قلت لك معناها كروبوتات قتالية ما عناش بزوان لها, ولكن إذا كان معناها تقولي أنت فما العقول والكفاءات اللي صنعوا, لأنه في الأخير هو فانت كونت الروبوت القتالي ولا غيره هو فيه شوية ميكانيك شوية إلكتريك شوية بون نحكيه شوية أوكي حاجات كبيرة برشا ما لازم أهل الاختصاص متاعها هم اللي يعملوها. أما أون فانت كونت عندنا العقول اللي تنجم تعمل حاجات هذيك. احنا في تونس أنا تو مثلا نخدم انجينير ديفلوبمون امباركي في شركة متاع سيارات. فاحنا عندنا العقول للسيارات اللي تدور في العالم من غير من برشا معناها الأنواع الكل فما منها برشا الكود متاعها قاعد يتصنع في تونس. فهمتني؟ معناها رانا قادرين. فهمتني؟
1: إمكانيات مشكلة
0: إمكانيات بالطبيعة إمكانيات هي اللي تخليك معناها.
1: كفريق اليوم للقرش الأسود اللي روبوتات القتالية مثلا عندكم تجربة أخرى باش تخوضوها بعد تجربة كأس العالم؟
0: ما زلت في نفس الشهر إن شاء الله
1: أكتوبر إن شاء الله
0: أكتوبر في العالم أما في دولة أخرى مش في تونس مش في مش في روسيا معناها. ما بعد روسيا ما زال عندنا رحلة أخرى في شهر أكتوبر إن شاء الله.
1: ثم الإمكانية إنه يوما ما تكون ثم جامعة كاملة زادة كيف للروبوتات
0: القتالية؟ والله نأمل ذلك. إحنا حاليا معنا الجامعة في الروبوتيك في تونس وهذه معضلة كبيرة برشة.
1: برغم اللي عندنا برشة نوادي
0: عندنا برشا نواتج وفي كل مؤسسة علمية وفي كل مؤسسة تعليمية وفي كل مؤسسة جامعية ديما موجودين النوادي وموجودين الناس اللي تخدم في الروبوتيك قتالي وغير قتالي الروبوتات بأنواعها. لكن الإشكالية أنه معنا الجامعة. الجامعة هي وظيفتها تنظيمية باش تكون ممكن ما شفت الناس هذوما مادام وصلوا يخدموا وحدها ما إلا في نيفو عالي برشا باش يستحقوا معناها دعم, ولكن يستحقوا تنظيم. فهمت كما قلت لك مثلا انت راهي الحاجات الرياضه هذه خطيره شوي ما تنجمش راهو تعملها اي واحد يعمل الرياضه هذه. فوقت اللي تبدا عندنا جامعه تنجم تنظم الرياضات هذوما, تنجم توفر الفضاءات اللي يصير فيهم الرياضات هذوما, وفي نفس الوقت تنجم انت زاد توفر لك الماتريال وتوفر لك
1: حتى مجال السياحه فرصه لتنظيم.
0: احنا للامانه جاتنا فرصه عام ناول انه ننظموا باتل اوف روبوتس في تونس, معناها كتنظيم ككاليفيكاسيون وليس معناها المقابلة نهائية, ولكن اتصلنا معنا بعض الشركات وللأسف ما كانش فما بادرة لأنه هما كما قلت مازال ما يشوفوش فيها شركات بيزنس.
1: بينما دول أخرى كما السعودية كانت سباقة في تنظيم مسابقات الروبوتات القتالية
0: سباقة وتوفر في في في إيواردز أكثر حتى من معناها جوائز أكثر حتى من المسابقات العالمية اللي تصير في أمريكا وتصير في وتصير في روسيا. عم ناول 450 ألف دولار تعطاو للمرتبة الأولى.
1: ويجوها برشا ناس معناها اللي حتى يكتشفوا الرياضة دي يشوفوا.
0: يجوها برشا ناس, أما كما قلت لك يصير سيليكسيون من العالم. يصير سيلكسيون العالم ويجوا الناس يشاركوا.
1: إن شاء الله بالتوفيق. عبد السلام جري المهندس التونسي قائد ومؤسس فريق الخرش الأسود بلاك شارك تيم للروبوتات القتالية. توفيق لكم إن شاء الله, زادة كيف في المسابقات كنتوا في كأس العالم.
0: موعدنا إن شاء الله مازال كنا في كأس العالم ومازال ماشيين الكأس العالم إن شاء الله يوم 2 أكتوبر. المسابقة باش تكون 6 أكتوبر في موسكو. أكيد فما من فيش كون في روسيا وفي موسكو يسمع فينا. مرحبا بكم, إجا شجعونا كما عم ناول جاونا برشا معناها شجعونا في في في في المسابقة. إن شاء الله حتى سنة نلقوا معناها أولاد بلاد غادي ويشجعونا.
1: والروبوتات التونسية تعطيها تسميات كما تنعرف الروبوتات في العالم القتالية عندهم
0: الروبوت بتاعنا بلاك شارك.
1: بلاك شارك باسم الفريق.
0: باسم الفريق
1: ما كل روبوت اسمه بلاك شارك, ما تخموش في اسمه.
0: لا عنا عنا عنا عنا عنا البلو شارك وعنا الوايت شارك, فهمتني القروش الكل موجود.
1: كل مش يقعدوا كيكة في الشارك.
0: اي ديما في الشارك ديما القروش.
1: شكرا بالتوفيق عبد السلام جري, شكرا لك لحضوركم معي في واحد مني. شكرا لكم انتم الكل اللي رافقتونا, شكرا للرفيق مروان في الاخراج, شكرا لخليل العميري في الاعداد, شكرا لاحمد في الاخراج الرقمي. مع تحياتي لكم, تصبحوا على خير. واحد من الناس بالاثنين الجمعة.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
1: وسمعي إذاعة موزايك إف إم، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبحث خلال لقاء جمعه بنظيره الإيطالي أوراتسيو سكيلاتشي في روما سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في القطاع الصحي ودفع الشراكة بين البلدين نحو مزيد من التنسيق والتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فقد تطرق الجانبان إلى سبل تحين مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين مع التأكيد على ضرورة تطوير الشركات في مجالي صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا ويشارك الفرجاني بمدينة روما الإيطالية في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة يتمكن بالتنسيق مع عوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجان من حجز 47 طنا من العلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة، وذلك إثر تنفيذ عملية تفقد لمخزن غير مصرح به لخزن وبيع العلاف الاستراتيجي والمركبة بدوار هيشرة. ووفق ذات المعطيات، سيتم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها المتعلقة بإعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة واستيفاء التحرير على صاحب المخزن من أجل ما نسب إليها. في تطورات الشأن الدولي، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تبين في بلاغ لها أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليه توقف إنتاج الحقل وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الوطني بتراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، داعية إلى العمل على فتح الخط بشكل فوري وعاجل. صحيفة وول ستريت جورنال تذكر نقلا عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين ووثائق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد يهدف إلى مساعدة دول الشرق الأوسط على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والتي تضررت جراء الحرب مع إيران وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز في نقل النفط والغاز. في الختام، استطلاع جديد أجرته رويترز إبسوس يظهر انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية، وذلك في ظل تزايد استياء رفاقه الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة في خضم الحرب التي لا تلقى قبولا على إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بالنت لفهم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

0: راديو سري جديدي. التسعة واربع دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفن كالعادة معكم انت واحد نص الليل، ونسوكم في ثلاثة سوايع لا فوليمور الموزيكا، ونبداو الجمعة مع بعضنا كان بالموجات الإيجابية.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: الأمطار والموجات الإيجابية كلها موجودة، إن شاء الله يا ربي ديما يرحمنا أكيد بالمطر اللي ديما تكون باهية الحقيقة لينا وللأرض وللبلاد، وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا بخير وسلامة. نسلم عليكم برشا برشا برشا مستمعين أكيد، وسيد الحكم معكم أنت وبدا يسلم عليكم. شوف نهار الاثنين ديما نقولوا نهار الاثنين سيء وفي على روحه، أول وأرزن نهار من الجمعة مشي سيء، مشي تعدى ارتحنا منه.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: خلينا ورانا سيء وفين النهار هذية أو مازلت قدامنا الجمعة، أنا نحس الويكاند أقرب كي يبداو بارتي من هال الثلاث. دونك لبيس الفايدة أنا متونسين ومعاكم أكيد، وعنا رب برشا رب حكاش بعد شوي. التحدي مازال، أما زيد أونتخوتو عنا المعلومات الإيجابية، عنا الكولتور ديجيتال، عنا سامبلينغ بعد شوي، نحكيو على كانيي ويست غنيتو تاتش ذا سكاي اللي دارت برشا على السوشيال ميديا باش نكتشفوا الأصل نتاعها. كيف عنا ارتست سبوت لايت بعد شوية، لو جروب دو بوب روك أمريكان One Republic باش نحكيو على الجروب هذايا الحقيقة، على خاطر نعرفوا برشا غنيات وكسوسوا في موندور جيمينغ، اي نحكي معاكم انتم اكيد تسمعوا فيا في دياركم كسوسوا لي ستوديون، اي One Republic تعرفوهم برشا في لي جو ولا حتى في لي انيمي. One Republic تم بعد نحكيو ونكتشفوا الحكاية نتاع الجروب هذايا، كيف زاد البلاي ليست تختاروها انتم بعد شوي على واتساب موزايك كافيم 23 513 1000. تبعثوا لنا من توا اقتراحات الموسيقى نتاعكم على خاطر عندكم بلاي ليست مع الحديث غير بوع متاع الليل ليكم انتوما من اختياركم انتوما في بنت لفين، مش خير من هكا. اي تختاروا الموزيكا واللي فايبز اللي تحبوهم اكيد تسمعوهم في بنت لفين 23 513 1000. اما نفس الرقم ذي ركز لي مليح سيدي وسيدتي المستمعة، على خاطر كي تبعثنا من توا مساج على واتساب موزيكا فين 23 513 1000، جست اكتب انا نحب نشارك في فوك بلاستيك اكاو سيتو، هذا هو المساج.
3: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
0: اي ريت مسألة الحكايه سيد الحكم، نحب نشارك في فوك بلاستيك. تبعثنا مساج من تو واتساب موزايك فيم 23 513 1000، تدخل في القرعه وبشارك معنا في فوك بلاستيك. اي يا مام قديش فما فلوس الليله؟ برشا فلوس.
4: اي شد روحك مليح،
5: والان مع المفاجاه الكبرى.
6: انت زاد حتربحوا.

0: 2200 دينار. اي اي اي اي اي ما لك نيوت اليوم وما لك كاش وما الفلوس ليكم انتوما
1: ايش خريطه لينا.
0: اي 2200 دينار نهار 21 في الشهر مش يفرهدوا بركة مش يخليه. اسمعني ودي نبدأ نعلم البروغرامات أخرين وهار 21 في الشهر. اش قولك خوي اش قولك يا أختي كنت كلمنا توا على 71-113-1000 تدخل فيه قرعة نيوينينا. آه زعمة زعمة زعمة سيد الحكم توا فواياج نحضر أمورنا. هي علش ليه علش ليه ما نقصوشك التسكرة علش ليه ما نعمروشك الكونجي سورتو للناس اللي ماخذوش كونجي في الصيف توا وقايت الكونجي سوز ملين وميتين ينجموا ياخذولك تسكرة انت طيارة عيش حياتك تسافر تتفرهد سورتو توا تقسي مختلف بلدان العالم سافا مازال سخون دونك مازلنا نجموا نتفرهدوا. زوز ملين وميتين الليلة مقسومين على زوز مواعيد فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23-500-13-1000 تبعث مساج نحب فك بلاستي ولا نحب نشارك في فك بلاستيك تدخل معنا في القرعة باش تربح 400 دينار واني ويني نوت تحدي مع السيد الحكم 60 ثانية فيهم 1,800,000.
2: الله الله الله
0: هي كيكة من هو 60 ثانية التحدي على 71-113-1000 1,800,000 تربحهم بطريقة ساحت. قال لكم سيد الحكم ما تروحوا كيف فرحانين معني شوف رو هو نعرف سمعته مش لك الكل سيد الحكم وقولك صعيب وكذا ليه هاوك اخوي اتمنى لكم الخير من دو قالكم ما تروحوا كان فرحانين تكلمونا على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة وما تروحوا كان فرحانين في نيوينينا تحدي وعندكم فك بلاستيك 1,800,000 نيوينينا 400 دينار فك بلاستيك لو توتال زوز ملايين و200 كاش من هذه مزيكا فام الليلة في بنت لفام من دو من دو تكلمونا على 71-113-1000 وتبعثونا مساجاتكم على واتساب مزيكا فام 23-513-1000 اي كل شيء كل شيء موجود
3: عليش لقوزيه عليش بيخ لقوزيه
0: علي اليوم كان يربح زوز ملايين و200 للتوتال ما ينجم يكون كان خلقوزيه اكيد اي

0: Ja. Lumen har snin, la la la la la la. Lumen har snin, la la la la la la. Lumen har snin.
1: الموسيقى اليوم نسلم برشا برشا برشا على زياد الغربي في الاخراج, طارق في الديجيتال, وشاكر في استقبال تليفوناتكم. خليكم مع بليز, موست بريشس لاف.

باش نمشيو الالبوم ليت ريجستريشن اللي خرج عام 2005، الالبوم اللي رسخ مكانه كانيي ويست كواحد من اذكى المنجين في العالم. باش نحكيو على الغنيه اللي الحقيقه من اول ضربات اللي فيها تعطيك شحنه من التفاؤل وطاقه ايجابيه ماشي عاديه.

الفينيل. الكليب نتاعها الشهير وين كانيا يلعب دور ايفل كانيافيل اللي يحب يطير بالصاروخ. الغنية ذي تميزة داير بالبراس شاكس سكشن اللي نسمعوا فيها أسطورة جوستا كيم تو سابلومون راي تخليك تعيش الفرحة والانتصار.

اللحن والهورنزي نسمعها اصلا جايين من غنية Move On Up الكيرتس مايفيلد. الغنية هذه خرجت عام 70 من ألبومه التاريخي كيرتس، وهي واحدة من أعظم أغاني الكلاسيك سول في التاريخ. كانت رسالة أمل وتشجيع المجتمع السود في أمريكا باش يواصلوا النضال ويوصلوا للقمة. التوزيع اللي خدمه مايفيلد وقتها كان الحقيقة ثورة موسيقية سابقة لعصرها. وهنا المنتج جاست بليز اللي خدم البيت هذا من كانيي ويست عمل الحقيقة فازت كيا برشا، هو أنه بدا في السرعة بتاع الهورنز لوب بتاع كيرتس مايفيلد شوية باش يعطيه أكل فايب بتاع الهيب هوب بوم براب، وزيد عليه درامز قوية. والسامبل هنا كان هو الغنية الوحيدة في الألبوم اللي ما أنتجهاش كانيي بيدو، على خاطر الحقيقة كان مغروم ياسر بالبيت هذايا لدرجة أنه طلب من جاست بليز

واضح الحقيقة واضح واضح بالكديس سامبلينج مي شوف كي تبدأ عندك هنية ديجا فيها بارش انرجي مزيانة بارش انرجي بوزيتيف هذا كشنو اللي صار كاني ويست خلى نفس الانرجي لكن في هنية

0: Link.
1: عرب 71,113,000 تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة تربحوا 1,800,000 في التحدي نيوينينا دقيقة 60 ثانية تربحك 1,800,000 على 71,113,000 خليكم مع أنغام كايروكي.

ترينيكس ديما على موزايك كفامة وصلنا التسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد شوية نيوينينا مليون وثمانمية لكم انتم على 71 113 ألف. تكلمونا من توا تلقوا شاكر في استقبال تليفوناتكم مليون وثمانمية. حلو باشا مشاكنا على 21 في شهر نربحوه نحن زياد. هاي خلينا في الديجيتال كتير ديجيتال كتير ديجيتال. أي سيدي الليلة نحكيه على أكبر عملية قرصنة صارت في تاريخ الصناعة الموسيقية الرقمية. تخيل معايا مثلا حجم الداتا اللي نحكيه عليها. ما نش نحكيه على بيراتاج متاع 1 جيجا 100 جيجا 1 تيرا. نحكيه على 300 تيرابايت الكلهم موسيقى. نعم المصدر هو العملاق سبوتيفاي. أما اللي قام بالعملية هو موقع مثير للجدل ومعروف فرد وقت. قرر اليوم يحل خزنة الموسيقى العالمية ويهبطها لكل الناس بلاش فلوس. هذه الحقيقة ما تتسميش مجرد عملية بيراتاج عادية. أما هذه حكية باش تقلب الطاولة على شركة الانتاج وعلى مستقبل الذكاء الاصطناعي زادا. يزعم شنو صار؟ باش نبداو نفهموا الساعة حجم الكارثة اللي صارت لازمنا نعرفوا شكوني آنس أركايف. هذه تعتبر أكبر مكتبة رقمية سوداء في العالم والهدف متاعها هو دمقراطة المعرفة حسب كلامهم هما. يعني يسرقوا الكتب والمحتوى المحمي بحقوق التأليف ويهبطوه بلاش للناس الكل. المرة هذه عملوا سكريبينج يعني لموا البيانات بصفة آلية حاجة نسميها سكرابينج موجودة دائرة في عالم الانفورماتيك. إبام الكل ما هو موجود على سبوتيفاي. نحكيه على ملايين الأغاني بالميتا داتا متاعها يعني الكلمات وحتى المعلومات الدقيقة على الألبومات كل البوشيت اسامي ليزارتيست حتى اللي عملوا لبرودكشن هذيك الكل موجود. والداتا هذه داير بدأت تدور توا على مواقع التورنت وأي واحد داير موجود في العالم ينجم يتليشارجي الارشيف هذية عنده. لكن السؤال الكبير هو علاش عملوا هكا توا بالذات؟

الفنانين اللي تسرقت حقوقهم في رمشة عين. دونك انا خلينا نفكروا الساعه راهو الداتا هذيك صحيح موجوده مكشوفه على الانترنت اي ديسپونيبل للناس الكل، هذه حاجه ما تخفاش، ولكن راهي هكا ولا هكا يتسمى جو بيغاتاج. هذيك تعب ناس ناس خدمت معناها بالكدا بالكدا على الموسيقى نتاعها، نلقاو البيانات هذه الكل متوفره، كسوسوا هي فسرتها انس اركايف بحاجه معينه تقول لك انا باش ندرب لي موديل وكل شيء، ايبان دور دور تبقى الحكايه اسمها بيغاتاج. ودائرة تداعيات الحكاية هذه بش يكون زلزال قانوني وتقني. سبوتيفاي وشركات الانتاج العالمية بش يدخلوا في حرب قضائية ما عندهاش نهاية. أما المشكلة أنه توا كما قلنا في تلفوت سيبون الداتا والت موجودة عند الناس الكل، وهذا دائر يطرح سؤال أخلاقي كبير. هل مسموح لنا أنه نسرق مجهود فنانين وتاريخ موسيقي كامل بش نطور تكنولوجيا كما الاي؟ ومشيرة أخرى، هل البيراتاج ولا الوسيلة الوحيدة هنا بش الاي ما يوليش ديكتاتوري عند الشركة الغنية بركة؟ بوم هو انه مجهود الفنانين والتاريخ الموسيقي هذايا لا كيما قلش عليه، مثلا نقولوا نحنا بش يسرق الداتا متاعنا نحنا لي كونفرساسيون اللي موجودين على ميسنجر وكل شيء، كنا حكينا على ميتا اي اي. تصور انت البيانات هذه الكل نسرقوها بش ندربوا الاي اي، معناها او كان نقولوا الكوز نبيلة. لا ما عندوش مبرر، راهي دور دور تبقى سرقة الحكاية. هل بش نقولوا الوسيلة الوحيدة ولا البيراتاج بش الاي اي يتدرب وما يوليش حكر على الشركات الغنية بركة؟ سؤال أديباتر، ولكن الأكيد أنه أناس أركايف حلت باب بلاي الحقيقة، والموسيقى الرقمية عمرها ما باش ترجع كيما كانت قبل العملية هذه. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنك اف ام على 71,113,000. بعد شوية 1,800,000 يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا. زاد عندكم فوك بلاستيك على 23,513,000. واتساب موزيك فيم ان بتي ميساج يربحكم 400 دينار الجراندي توتو ايراستار كومفورتر. اتاك

0: Blues, Stromae, des fleurs à la mosaïque FM, René, où je dis justement Stromae, اللي اكتشفناه قديش قديش نتمنى انه يعاود يرجع لتونس. وصلنا حتى ل 59 دقيقة توت سويت. فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 400 دينار 400 دينار يستنوا فيكم انتوما. والله توحشناها امل, والله امل قعدت معانا الجمعة ونهار الحقيقة في فك بلاستيك, توحشناها ونسلم عليها برشا برشا. امل اللي جستمو كانت ربحت معانا في فك بلاستيك 350 دينار نهار الخميس اللي فات. انتوما ديما فرصتكم اكيد تبعثونا على واتساب مزيكا فام 23 500 و 13000 باش تدخلوا معانا وتشاركوا. وشوف عندكم افونتاج كبير برشا كي تشاركوا معانا, انكم تنجموا ديما تواصلوا ديما تنجموا تربحوا. خلينا نبدا نسلم على حلمي. مرحبا يا حلمي. صباح حلمي, شين امور؟
2: الحمد لله.
0: يا بيه الهاتف مريقل وجاونا بيه نسمع فيك مريقل مريقل ريزو يمشي ويجي ليمات. صباح حلمي الامور؟
2: الحمد لله. شحالكم انتوما؟ شحال فيكم الطقس والمطر؟
0: والله الحمد لله اخوي, الحمد لله. هاي نسمة مفرشكه شويه توا, الحمد لله صبت شويه مطرق بليكا, وان شاء الله ربي ديما يرحم.
2: ربي يرحمنا
0: ان شاء الله يا ربي. اكيد حلمي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك. نور, مرحبا يا نور.
3: مرحبا اخونا, شباب
0: شنو الامور؟
3: والله الحمد لله. شنحوالكم انتوما؟
0: شنحوالك وشنحوال صفاقس يا نور؟
3: الحمد لله الحمد لله.
0: اي يا بيه الفايده تكون في فورم 400 دينار اليوم نروح فك بلاستيك. نفيقوا شويه نور. اي يا بيه ان شاء الله. يلا نور وحلمي سلموا على بعضكم. اي
3: مرحبا اخويا, عايشك نحوالك بس. الحمد لله
2: الحمد لله.
0: اي ان شاء الله مربوحه لكم انتم الزوز. اي حلمي ونور ان شاء الله مربوحه. خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك 30 ثانية اليوم, 30 ثانية نجم تربحكم 400 دينار. 30 ثانية نص دقيقة لازمكم تطلعوا فيها شخصية اليوم, الشخصية اللي الحقيقة شوف نجم تكون سهلة برشا الحق راه, وقد ما تكون سهلة ما لين الواحد ساعات يقول يا اخي بالحق هذه هي الشخصية باش طلعها اليوم. اي نجموا تسهلوها على روحكم بالكدي بالكدي كي تختاروا الزوز انكم تواصلوا. اش معناها تختاروا تواصلوا؟ معناها اليوم اذا كان الزوز تختار وتواصلوا باش تتحصلوا على الشخصية الأسهل, الشخصية الأسهل وليزانديس اللي قربوا لكم برشا برشا برشا. الشخصية ذي شكوني و بيان سور ليزانديس وهذوما كل يخلوكم تربحوا 400 دينار. ايه ثم افونتاج آخر انه كي تختاروكم تواصلوا اللي باش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدوة على نص مليون 500 دينار وبعد 600 700 800 مليون زوز ملايين. على قد ما نوصلوا كل نهار تزيدوا 100 دينار وكل نهار فرصكم في الربح تزيد. اما عندكم افونتاج اكبر بيسر من هك, هو انا ناكد لكم باش يخليكم تقولوا لي راني باش نواصلوا الليله. ريت اذا كان تربح اليوم غدوه كي ترجع تلعب على 500 دينار ديجا انت رابح. كي تقول لي الو اكهو كيفاش باش نربح كي نقول الو اخي مش لازمني نجاوب بالصحيح؟ لا لا يكفي انك تجاوب بالصحيح اليوم, غدوه كي ترجع تلعب معنا ديجا اشتر الكنيوتا ربحها من غير حتى شيء. يعني ديجا في جيبك محاططهم 250 دينار كي تقولنا عسلامك هاو امورك مريقله. هذه على خاطر اخترت انك تواصل معنا, معني حتى لو كان لقدر الله غدوه ترجع تلعب معنا وللاسف ما طلعش مش نقترحه عليك راك رابح 100% هكا ولا هكا امورك مريقله. دونك ثم زيد خيار الاخر اللي تنجم تقول يزي انا نكتفي اليوم او كان طلعت نربح 400 دينار كما طلعت شنيه شخصية اليوم للأسف الروح يداي فارغة. ولكن ما نعرفش انا نجم نقولكم نجم نزيدوا نبنيو عليهم نزيلوا 400 دينار مزلنا في اول الجمعة دوك نجمو نزيدوا نبنيو بالكدي بالكدي نخرجوا كيف بارتونة باهية قبل ما تصب الشهرية. مش قاولك فكرة ولا ليه حسيلو خليلكم انتوما الاختيار. حلمي تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل نواصل.
0: ايه حلمي مواصل. نور
3: مواصلوا منا
0: بيان. نور وحلمي الزوز مواصلين, عندكم فرصة اخويا راكم الليلة باش تربحوا معانا ال 400 دينار على خاطر شوف الشخصية راهي بكثر ما هي سهلة وما عندكم حتى فكرة قديش الشخصية الفنية هذية رانا نعرفوها بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. وانتم ديجا عندكم لانديس لولاني. حلمي شنو لانديس لولي عندك؟
3: فنانة عالمية مشهورة.
0: باهي برشا. دونك ديجا نحكيو على فنانة, نحكيو على فنانة عالمية معروفة برشا برشا برشا برشا برشا برشا معناها راو لجينيراسيون الكل يعرفوها, يعرفوها الناس الكل من البلدان الكل في العالم. اي ارتيست الحقيقة ياسر معروفة. دونك هذه ديجا لانديس لولاني نجم يقرب لكم الحكاية ولانديس ديجا اللي عندكم من قبيليكا. الفنانة هذه زادة راهي معروفة ياسر ياسر في العالم نو سولمون زادة بالغناء ما زادة معروفة بديزيفيرمون معينين. أما خليني نكمل نفكركم بقواعد اللعبة. هو لوبرلور ممنوع منعا بيتانيا حلمي ونور على خاطر يعتبر محاولة غش، لذا وقتها يتم إقصائك نهائيا. دوك ردوا بالنا من لوبرلور ماذا بينا، اللي حطوا برلور ماذا بينا حي. كيف كيف زادة من بدأوا نجيبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انتلاق توب خنو، مش مش قبل معناه مش وقت اللي نبدأوا نعطيه في الليزانديس. اليوم القرعة قالت إنه نور هو اللي بشي بدأ يجيب لوليني. دونك يا نور بعد ما نكملوا لي 3-2-1 نقولوا 3-2-1 انتلاق، وقتها تبدأ أنت تجيب ومن بعد نمشي الحلمي أتغطغول. كل واحد فيكم مرة يعطيني إجابة وإلا نجم يسألني سؤال أنا نجاوب عليه بأي وإلا لا أكاهو، هذا باش نجم نعاونكم بخلاف لي 3-2-1 الموجودين. مفهومين قواعد اللعبة حلمي ونور؟
3: واضح.
0: أوكي بيان، يلا حضروا لي رويحكم. لانديس لوليني اللي ديجا تعرفوه هي فنانة عالمية مشهورة برشا برشا في العالم. لانديس الثاني يقول هي فنانة تغني من التسعينات. ولانديس الثالث والأخير هو أنه الصيف هذايا سمعنا جديدها في إيفنمون كبير برشا. نعاود لكم لزانديس، فنانة عالمية معروفة برشا، فنانة تغني من التسعينات، والصيف هذايا سمعنا جديدها في إيفنمون كبير برشا. شكوني الفنانة هذية؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع نور بعد 3-2-1 انت ليك. يلا تبخلوا عندك
3: نور.
0: شاكيرا كاو سيبو يا حلمي برجولي. أيوة. شاكيرا كانت محطوطة في الليست ديريكت ريت من كان الأسرع من أنصفته القرعة ريت. والله إيش بشي أقولكم، سهلة ياسر شاكيرا بالحق سهلة ياسر. كنت ديريكت شقولي شاكيرا حلمي
3: ظاهرة
0: لا ظاهرة واضحة العملية أكثر من هكا أكثر من هكا ريت كي تختار لكم تواصلوا الفنانة تكون سهلة برشا وليزانديس يكونوا سهلين برشا برشا برشا. مبروك عليك يا نور 400 دينار. ديجا هما مضمونين مريقلين. ترجع غدوة تشارك معنا على 500 دينار نلعبو. حلمي ميرسي بوكو اللي شاركت معنا اليوم. حلمي للأسف شوف من كان الأسرع ديما كيختاركم تواصلوا. رأي الشخصية ريت شاكيرا نحكيو على الفنانة الكولومبية جوستومون اللي كانت موجودة في كأس العالم فيفا 2026. شاكيرا اللي منقذت كأس العالم الحقيقة جوستومون الغنية متاحة دارت بالكدي وتعرفت في الكوب جيموند السنة. شاكيرا اللي ما فهمش شكون في العالم ما يعرفهاش وما يعرفش صوتها بالكديه بالكديه هيبس دونت لاي اللي نسمع فيها توا. شاكيرا ديما ديما كي تسمع موزيكات على موزيكا فيم. كنت هذه اليوم فك بلاستيك
1: فك بلاستيك بنت الفيم
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت الفيم حتى نص الليل. بعد شوية الموزيكا مازلت متواصلة ومليون و800 لكم انتم على 71-113 ألف. نيوينينو التحدي تكلمونا من توا باش تربحوا معنا 1800 دينار. سهلة ياسر العملية راو ركزوا مليح مليح تربحوا 1800 سهلة ياسر. مازلنا مواصلين اكيد معاكم بعد شوية موعد رياضة سبور اكسبريس، لكن قبل نلقاو سيف الدين المهري في الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمع إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة تعلم حرفائها أنه على إثر تسجيل عتب فجئي طرأ مساء اليوم على قناة التوزيع قطر 400 ملم براد الشاطئ، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لإصلاح العطب ابتداء من الساعة 8 صباحا، وذلك بالمناطق التالية: رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس. ووفق بلاغ الشركة من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال من نفس اليوم، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن جهة جندوبة خلال اليومين الماضيين والتي فاقت 50 ملمترا بعين دراهم و45 ملمترا بيتبرقة تتسبب في حدوث انزلاقات أرضية بطريق الوطنية رقم 17 في الخط الرابط بين مدينتي عين دراهم وتبرقة، حيث شهدت هذه الطريق انزلاقين أرضيين وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الإسفلتية الجانبية، وهو ما سبب تعطلا في حركة المرور. هذا وقد سرعت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة واللجنتين المحليتين بعين دراهم وتبرقة بالتدخل وإزالة الأتربة والحجارة لإعادة الحركة المرورية لهذا الطريق بعد تعطلها وفق مراسلنا بالجهة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يبحث خلال لقاء نظيره المصري بدر عبد العاطي بنيويورك سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فضلا عن الترفيع في حجم المبادلات التجارية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية ومنطقة الساحل والصحراء وأفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة وفق بلاغ صادر عن الخارجية التونسية. شان الدولية، القناة 12 الإسرائيلية تكشف مساء اليوم عن استعدادات داخل الكيان الصهيوني لاحتمال التصعيد مع إيران. والقوات الحكومية اليمنية تعلن أنها أحبطت محاولة التسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز. كارل سكاوقا القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمية يقول أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تكثيف استجابتها للأزمة المتصاعدة في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على ساحل البحر الأحمر للبلاد مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف. وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقرب من 700 وإصابة آلاف آخرين بجروح خلال تقدم الحوثيين. في توقعات الجوية اليوم غد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، الحرارة غدا في ارتفاع طفيف. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
6: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم. البداية بموضوع الترجي وريكي كان في المدرب، والترجي بشعرنا في الساعات القادمة عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب الروماني ريجي كانف، وهذا بعد كما تعرفوا الناس الكل تم اتفاق رسمي مع عمالة استواء بوخارست لتدريب الفريق، وتم الاتفاق على الراتب وموعد التحاق بالفريق، هذا أصبح معلوم وديجا استعرف به ريجي كانف. إدارة الترجي وافقت على فك الارتباط مع ريجي كانف، واليوم كان اجتماع بين رئيس النادي سيد حمد المدب والمدرب ريجي كانف، وفحوى الاجتماع هي الطريقة والصيغة اللي باش يتم بها فسخ العلاقة التعاقدية. المدرب اقترح دفع 3 جرايات. إدارة الترجي طالب ريجي كانف بعدة تنازلات بما فيها مستحقاته السابقة من عقد لون مع الترجي اللي فيه مستحقات. الحقيقة بعد الاجتماع وحسب آخر المعطيات فإنه ريجي كانف متمسك بالاكتفاء بدفع فقط 3 أشهر كما موجود تقريبا في العقد، ويطوي صفحة الترجي ويغادر. ثابت الأكيد أنه غدوة الترجي عنده تربص في برقة، ومن المستبعد جدا جدا كونه ريجي كانف يكون حاضر بما أنه حسب المعطيات اللي عنا سيكتفي بدفع 3 أشهر ويغادر ويلتحق بفريقه الجديد. بالنسبة لإدارة الترجي يعني نحكي الموضوع بين ريجي كانف وترجي هي الصيغة اللي بشتم بها فك العلاقة التعاقدية والمدرب بشدفع 3 شهور. من جهة أخرى إدارة الترجي بدأت في التحركات يعني من قبل في البحث عن بديل لريجي كانف، وبرشا أسامي متروحة، أكثرها أسامي متاع مدربين أجانب مقترحين من عدد وكلاء أعمال لاعبين. منتخبنا الوطني عمل اليوم أول حصة تدريبية لي في الستاج متاع الزوز مباريات ضد أوغندا ضد بوتسوانا والمباراة الودية ضد مالي بحضور مجموعة كبيرة من الملاعبين اللي تم توجدهم الدعوة. آخر وفدين يعني قبل التمارين بدقائق كانوا حضروا للتمارين سامي شوشان، فاليري أمين الشيرني وإسماعيل غربي كانوا آخر الوفدين لتربص المنتخب الوطني. واحد من الملاعبين القدم في المنتخب قائد الفريق في وقت من الأوقات منتصر الطالبي رجع على اللي صار في المونديال، وأيضا مرحلة جديدة في المنتخب الوطني التونسي في تصريحه الحميد الشويكي.
9: بعد الكوب دي موند سي جامي فاسيل، خاصة الكوب دي موند اللي عملناها معناتها سي تي ان مومون تري ديفيسيل كو سوا جوريت جو بونس مي سورتو للجمهور التونسي التونس الكل معناتها جو بونس تو الموند ايتي ديسو ميم نو لي برومي دونك فوالا سي جامي فاسيل. الحكاية مازلت سخونة شوية سي تي ا با تري لونتام مي فوالا علينا اون اي دي جوار بروفيسيونيل جو بونس اون ا بوكو سي دو فيرتي بوكو دونور نعرفو اللي نمثلو تونس نمثلو بلاد دونك علينا كان باش نرجعو للخدمة مش برشا حديث خاطر الاكثريه تاع لو اون دو بيرفورمي اون دو افوار دي ريزولتا سي كو كوم سا ان شاء الله بشويه وقت وسورتو افيك دي بيرفورمانس اي دي ريزولتا بشويه ان شاء الله ثقه تاع الجمهور التونسي نجم يرجع لنا وان شاء الله فوالا اون با تو فير تو سامبلومون باش نركزوا على روحنا نركزوا سور لو تيران اي سي سا لو بلوز امبورطون تاع تو. بعد كل كوب دي موند يا توجور ان نوفو سيكل داخلين في ان سيكل دو 4 ان شاء الله جوسكا لا بروشين كوب دي موند دونك فوالا علينا باش اون كومونس بيان سي سيكل نوفو سيليكسيونور انا دي جوور انكور جون دي جوور افيك بلوز ديكسبيريونس دونك فوالا علينا بور de cette Coupe du Monde, cette déception, comme une leçon, Inch'Allah, en tirer les leçons. Il faut performer, il faut avoir des résultats positifs. Inch'Allah, bechoye, bechoye. Ce groupe va prendre de la confiance et surtout avoir créé des automatismes. On a fait bechoye, bechoye, encore mieux et voilà, avoir un vrai groupe et retrouver cette force collective.
8: في البولي المنتخب الوطني تأهل النصف النهائي إلى الكان بعد الفوز على رواندا 3-0. المنتخب باش يواجه في الدور النصف النهائي المتأهل مواجهة المغرب ونيجيريا اللي حاليا قاعدين يلعبوا. بالنسبة للجزائر تأهلت لحساب مصر بعد الفوز بتيجي 3-2 باش يواجه المنتخب الكاميروني. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما بنات. نخليكم مع

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو

0: يوسف امان امان على موزايك فام جونا التونسي ديما ديما حاضر. نسلم عليكم برشا برشا كانوا تسمعوا فينا في كرهبكم على مختلف لي فريكونس تاعنا. بعد شويه على 71,113,800 تربحوهم انتوما فيني ويني نو. اما توت سويت ارتست سبوتلايت.
1: ارتست سبوتلايت.

Artist Spotlight باش نختاروا ان جروب دو بوب روك امريكان تعرفوا هالغنيه ديال خاطرها كوميم جديده في السنوات الاخيره خرجت اين وريد ولكن هو ان جروب الحقيقه عنده اكثر من 24 سنه موجود في الساحه الفنيه ان جروب اللي نجاحاته كبار برشا ولليوم لليوم مازال الحقيقه معروف عند الاجيال الكل خلينا نقولوا معروف في الجو فيديو معروف في عالم الانمي معروف في برشا برشا بلدان اما زادا كل مرة وين ما معناها خلينا نقولوا الغناية متاعه يهبط ولا ألبوم جديد يخمو بشنو يهبط ولا ألبوم ذي ديما يلقى نجاح كبير في العالم.

الامريكان بدي عام 2002 في كولورادو سبرينغز. و خلينا نقولوا لي دو فونداتور نتاعو براين تيدر زاك فيلكينز كانوا دو ليسيان يقراو في ليسي في كولورادو سبرينغز. و وقتها ايزون ديسيدي عام 96 باش يعملوا ان جروب دو روك مع اصحابهم. بعد في الاخر كي خرجوا عاد من ليسي كل واحد مشى لونيفرسيتي يسو سون سيباري كوميم شويه, ولكن بعد عاودوا اتقابلوا وعملوا ان دوزيام جروب اسمه ريبابليك كهو. ولكن بعد ايزون تيتي كونفانكو لي الاسم لازم يكون وان ريبابليك, ان جروب اللي نجاحاته كبار. نحكيوا على اغنيه مع تيمبالاند اسمها ابولوجايز, تعرفوها مليح مليح باش تسمعوها بعد شويه. عام 2008 كانت اكثر اغنيه تم التيليشارجمون نتاعها ليغالمون, اكثر من 3 ملايين تيليشارجمون في الولايات المتحده الامريكيه. يعني اغنيه مش لقات نجاح برك, لقات نجاح عالمي. اليوم لو جروب دو بوب روك امريكان في ارتست سبوتلايت وان ريبابليك. One Republic, yes, the melody of the Hamziana, the I Lived Artist Spotlight.

0: الغنية صار لها تيليشارجمون أكثر من 3 ملايين تيليشارجمون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 One Republic. كانوا اليوم الارتست سبوتلايت في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: وقيت الربح والكاش وقيت الكاش اللي هو 1,800,000 اليوم فيني ميني نوع تحدي برشا فلوس الحقيقة. هل يترى شهاب اليوم سيد الحكم قال لي ليه فماش يا شهاب ايش نقولوا له سيد الحكم ما قالك فماش ربح
2: فهمنا
0: يا بيت شال اخويا الفايدة انت تكون مركز اخويا الفايدة حاضر تعرف قواعد الله ولا ليه
2: شويه نورمال مو حافظ
0: ده ركز لي روحك شويه ولا انه مو حافظ
2: حافظ
0: علي خليك ودايره بيه شيب اما كمان خليني افكرك ونفكر مستمعينا في قواعد لعبه نيوي نينا. يا شهاب لازمك ترد بالك مليح يا شهاب ترد بالك لا تقول لا اي لا لا نيوي نينا يس نو ايوه ما حتى وي وممنوع على خاطر اي حاجه قريبه للكلمات هذوما راو تخليك تخسر نهائيا من الضربة الأولى يا شهاب.
3: إن شاء الله بالشفاء والهنا.
0: الله سيد الحكم قال لك إن شاء الله بالشفاء. ثم حاجة أخرى لازمنا نرد بالنا منها بالقدي يا شهاب اللي هي الإنذارات. تتحصل على إنذار يا شهاب وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقولك لباس شهاب تقول لي لباس وقت تكون عاودت الكلام
3: سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: قال لك جاردي وسكيبي رد بالك حتى الإنذارات لازم نردوا بالنا منهم هكا ولي قديش من إنذار عنا الحق فيه وسافا مليك ثلاثة إنذارات ويوفا

0: مصلاب.
1: يا عروي لا تنتظر من العسل من الفرزيزو.
2: يا شهير يا شهير اي امورنا من رجله حاضرين
0: ان شاء الله.
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
2: قال لك يا لطيف قال لك حاضر سيد من الاول. اي سيد الحكم حاضر شهير. ايش قال لك؟ ايش قال لك في الفاز؟
0: كمل الاستعداد
2: صحيح. سيد الحكم قال لك حضر لي روحك
0: اكثر من هكا ما فهميش
2: صحيح. هاي نربحوا لي شهير والله العظيم. اسمعني استفزيت وراك
0: ديجا سي ترسين يكمل.
2: استفزيت وراك بالك يا شهاب ركز. استفزيت وسيد الحكم
4: عليهم جايبه هي في البلاد
2: راو. وي فوالا ثم قواعد لعبه. سيد الحكم استفزك شهاب ولا ما استفزكش ثم قواعد لعبه. اذا كان شهاب غلطه لا يربح 1,800,000. سهله هكا ولا
0: على اكثر من هكا؟
5: ايش خريطه لي انا؟
2: هاي يا شهاب.
0: هاي سيدي
2: نبداو حاضر
0: ان شاء الله.
2: هاي خويا نلعب على 1,800,000 اليوم. 1,800,000 في 60 ثانية دقيق. شوية ولا برشة شهاب؟
0: برشة
2: عجيب يا سوالي. يا سوالي شطحني يا سوالي. دو بالله نحن شهاب كنقوله مثلا لشكونة كي يحبه وكا فيسة نزيده وكا شوية وقت قوله بالله تي دقيقة دقيقة برك خش فيها هي تي دقيقة برك أني جيت دقيقة برك.
0: احنا خاطر مستنسين برشا في حياتنا الويل والنور يستعملوها في كل
2: يا ما هي دقيقة دقيقة يا شيخ دقيقة تربح 1,800,000 شنو عاد تو
4: راهو باش يهبلني الراجل هذا
2: والله العظيم.
0: نحاول نحاول.
2: اي سي شيخ يلا خويا
4: انت زاد تحب تربح؟
2: اكيد اكيد اكيد. وفما شكون يتعدى في نيوين نو ما يحبش يربح سيد الحكم؟ نسكل تحب تفك لك الكنيوتة. نسكل
4: قدرة ربي
2: قدرة ربي اليوم 1,800,000 عن شهاب. اي اخوي حاضر
0: حاضر ان شاء الله.
2: الله سيدي نلعب اليوم على 1,800,000 في نيوينينو التحدي مع شهاب. هل يترى شهاب يربح ولا سيد الحكم يضحك على شهاب؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق.
6: اي شد روحك مليح
3: تفيق وحشين.
2: اتنسيون نيوي نينو شهاب
0: مرحبا.
2: علاش جاوبت بكلمة واحدة شهاب؟
0: مرحبا بيك ما عنديش مستنسين بها هذيك هاي.
2: هاي مو مرحبا هي كلمة واحدة ولا ليه؟
0: زوز.
2: كيفاش مرحبا كلمة واحدة؟ كيفاش زوز؟
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
0: ما نقول مرحبا بيك.
2: مقبل الأول قلت مرحبا بركة ولا ليه؟
0: قلت مرحبا ما قلت مرحبا.
2: هاي صحيت به شيء ذامري خسائي الحكم ولا ليه؟
0: عالخ
2: بالحق. هاي على الاخر مش كلمه هي
0: على الاخر كلمتين
2: به كلمتين هكا ولا
0: على الاخر.
2: هاي به على الاخر. شي بتكلم فينا من تونس؟
0: من تونس العاصمه بسويقه.
2: باب سويقه مش بعيد على مون بليزير ولا
0: قريبه في الخاص الدوره بي.
2: علاش كلمه واحده يا شياب؟
0: في الدوره
5: خيبه امل كبير
6: خيبه امل كبير والله خيبه امل كبيره قسما بالله.
2: قعدت اسمعني من بكري مرحبا عليش شويه قريبه تعليه تكمل
0: تسمعني برشا
2: تقول لي قريبه وبعد تسكت وبعد تقول لي برشا
0: يا شيخ
2: ركزت لها برشا يا شيخ ركزت لها برشا يا
0: شيخ ركزت لها اكثر من لازم صدقني اكثر من لازم
2: والله تعرف يا شيخ. ليه بسمعني مشيت مليح مشيت مليح مليح مليح ما قعدت تسمعني تحسب في كلامك تحسب في الثواني
0: والله ماكسيموم عرفت حاول لفكسيموم الله يسلمك. اول مره اون بلوس شويه تراك وشويه الاربيتر ما شاء الله عليه.
2: ايه انت اسمعني ما فلتش بورتون راه اسمعني سامحك راهو في زوز انذارات الحقيقه معناه سامح بزوز نظارات قال مش مشكلة شياب متاعنا شياب مادام هنا بحذين هجاوك بي شياب يا بيها لشكون تحب تسلم الليلة
0: نحب نسلم على العائلة الكل وعلى بابا وعلى أمي
2: ربي يفضلهم
0: وعلى مرتي وإن شاء الله ربي يفضلهم الكل ومرسي بكو أنتم
2: يعيشك يا بي بي
0: يعطيك الصحة على الأمبيونت اللي تعملنا فيها كل يوم
2: ربي يخليك
0: ويعطيك الصحة ومحليك ومحلى كلامك
2: يعيشك يا شيخ يعيشك
4: ولا شبيه
2: علي تخلي نشكر أمان عليك يا سيد الحكم والله ريتو بالله ريتو تو هو ما يزيش استحفظ بالكنيوت ما يحبش شكون يقول كلام به سيد الحكم مخرج منها اللعبة خليني نمشي يا قاعدين
4: ناسي وحبيبي
2: جملة وبالحمد قلكم أمركم رجلة مرسي بكل شيء على تليفونك اليوم شكرا لكم شكرا لكم مستمعينا بالحق محليكم والله بالحق محليكم ومحلية الامبيونس نتاعكم وشكرا لديما ديما تكلمونا وتشاركوا معنا قديش اليوم حبيت شهاب يفك الكنيوتا سيد الحكم ولكن هذه خليلكم الفرصة انه علي على سيد الحكم بيه اما سيد الحكم تعرف قديه فما فلوس غدوة فما برشا فلوس غدوة هاي على خاطر بنت لفين ما تعرف زوز مواعيد متعرب حكاش غدوة نيويني نوم مزلت متواصلة فك بلاستيك مزلت متواصلة اما غدوة يستنى فينا برشا فلوس
7: التنفيذ جو
2: قديه اكثر من زوز ملايين الحكايه اي ساعد جاخا نبداو فوق زوز ملايين راي الكنيوتا راي فوق زوز ملايين راي الكنيوتا غدوه في بنت تفاهم عنا 1,900,000 غدوه في نيوينينو التحدي زوز ملايين اللاميه ديجا وعنا 500 دينار في فوك بلاستيك تعرف قديه هذوما الكل هذوما راهم يعطيونا زوز ملايين و2400 دينار غدوه في بنت لفام تكلمونا على 71,113,000 تبعثوا لنا مساجات على واتساب موزايك فام 23,513,000 يخليك كنيوتا تكون عندكم علاش ليه تربحوا معنا الكاش 500 دينار في فوك بلاستيك و1,900,000 في نيوينينو زوز ملايين و400 يستنوا فيكم غدوة في نفس التوقيت 9 متاع الليل على موزايك فام هذه بنت لفام
8: توا حبيت نعمل ديديكاس لزياد الغربي احلى زياد الغربي من العائلة عادي
9: بنت لفام
2: سيد الغربي سيد المخرج سلموا عليك ديديكاس ديما ليك سيد المخرج سيد الحكم البلاي ليست هذه اخترتوها انتم على واتساب موزايك اف ام 23,513,000 حاجه في ال70s ديسكو فانك نبداو بجاكسون 5 بلاي مي اون ا بوغي

Earth, Wind and Fire يحكيوا على The 21st Night of September اللي هي الليلة نهار 21 سبتمبر. أكيد أنتم ما تسمعوا فيه بنت لفهم. Tout de suite تلقوا سيف الدين المهري في الأخبار.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور يؤكدان بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. هذا وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. رئيس مصلحة الشراءات والتجهيزات بشركة الجهوي للنقل بجندوب عادل العبيد يؤكد أن الشركة ساعية إلى تعزيز أسطول النقل بحافلات جديدة بقيمة 24 مليون دينار. والمصدر ذاته يضيف أن الشركة الجهوية للنقل بجندوبة قد تسلمت الأسبوع الماضي حافلتين جديدتين من طراز عالي، وستتسلم هذا الأسبوع 7 حافلات نقل مدرسي وجامعي وآخر شهر سبتمبر، و5 حافلات نقل مدرسي وجامعي آخر 2026. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيعقد اليوم اجتماعات بشأن إيران، مضيفا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية ومؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يقول اليوم أنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. وطلبت الرياض الدعم بعدما كثف الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر المناطق سكانا في اليمن هجماتهم على السعودية في جبهة جديدة في الحرب الأوسع التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران أواخر فيفري الماضية. ختاما، دول الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان على أن تتواصل المفاوضات في بروكسل بحسب دبلوماسيين. وكان الدبلوماسيون أفادوا في وقت سابق بأن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي بشطب الرجلين من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تسوية تسمح بتمديد العقوبات المفروضة على نحو 3,000 شخص وكان على خلفية الحرب في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام يسري جديدي.

الموسيقى لايف في الجولد ميوزك. الحقيقة برشا برشا غنيات نحبوهم ونعرفوهم دي فيرجون لي ممكن على فينيل ممكن اكتشفناهم على كاسيت ولكن نسمعوهم اليوم بنسخة لايف. نبدأ

Stevie Wonder Part Time Lover على موزايكا فام من الجولد ميوزيك. هذه الموزيكا واحسن موزيكا لايف على موزايكا فام بنت فام. هي كولابوراسيون جديدة الحقيقة وعندها مديد الدور على السوشيال ميديا بنت ماريلين نعمان ومروان خولي. يا دنيا نسينا تسمعوا توت سويت اكسكلوزيفمون على موزايكا فام.

غصت عيني نكون خلطنا الاخر بالنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. مرسي زياد في الاخراج, طرق في ديجيتال وشاكر في ستاندار, وحنا نتقابلوا كي العادة غدوة في نفس التوقيت. الربح والكاش متواصلين. احسن المزيكا واللي نجموا تقترحوها علينا على واتساب مزيكا فام 23513000, وما غير ما ننساو لا بونيمور. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبلوا كي العادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2009 من البوم Rated R للكوين اوف بوب. كان معكم يسري جديدي, نخليكم مع ريانا تيامو. تصبحوا على خير.

0: كوريوزيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المصالح البيطرية تؤكد خلال اجتماع متابعة انعقد أمس أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباق والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل، وعلى سيما لمتابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة إلى المشترات، مما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر عند الاقتضاء. وخصص الاجتماع الذي يندرج في إطار الحرص على تعزيز جاهزية المصالح البيطرية ورفع نسق العمل لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب والاستعدادات لليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوقع على هامش مشاركته بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هيا ليو نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفنية. وقع على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين تونس والوكالة للفترة بين 2026-2030 وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمية. ويمثل هذا البرنامج إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين تونس والوكالة خلال السنوات القادمة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية في 7 مجالات ذات أولوية، وهي الأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي والصحة والتغذية والغذاء والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع وتخطيط الطاقة والطاقة النووية وتطوير وإدارة المعارف النووية. الاعتدال الخريفي لسنة 2026 يحل يوم الأربعاء الموافق لل23 من سبتمبر الجاري على الساعة منتصف الليل و5 دقائق بالتوقيت العالمي، الموافق للساعة 1 فجرا و5 دقائق بالتوقيت المحلي لتونس، وفق ما أفادت به لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. ويمثل هذا الحدث الفلكي بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهة من النصف الشمالي نحو النصف الجنوبي. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرين اثنين في بلدة المنصور جنوبي لبنان وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيعقد اليوم اجتماعات بشأن إيران، مضيفا أن طهران تمر بظروف سيئة للغاية، ومؤكدا في الآن ذاته أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وختاما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وقال دبلوماسيون أن كالاس بعثت الأسبوع الماضي رسالة إلى الدول الأعضاء طلبت فيها المساهمة بمزيد من القدرات البحرية والجوية في المنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موسيقى فم R&B.